0: مازلنا مصر. اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصدقائي، مرحبا بكم مجددا دائما في ارض الضيف. اكيد مشينا في رحله اوليه حول الملابار، مشينا شويه ايضا حكينا على قنطرة الخمسة، حكينا على جزئيات جميله برشا في الانتاج بصفه مباشره في هذه الجهه. ذكر السادة المستمعين أن نجوا تابعونا أيضا على الباج وسير فيسبوك راديو كيف، ومواصلة الرحلة دائما لظهير بيجا. نحب نرجع سي شيف مشكور برشا بدا معنا في البداية بغنية باهي وكتاب كلمات مزيانة برشا. سي شيف، غنية ما خرجتش على الانترنت لكن بالذكاء الاصطناعي طوروا فيها. أنت كتبت كلمات الأغنية حول ظهير بيجا، حول واد بيجا وقنطرة الخمسة، فكل شيء ما في نشخة للعباد تعرف بيجا انطلاقا من الكلمات اللي نسمع فيها في الأغنى.
1: هي هي كتبت يعني كمسامة قلنا منا في وقت الريفيو اللي عملتها جون شامبر ايكونوميك دو بيجا. ومن بعد الاولاد اولادي يعني جيل جديد هذا خذا البوام اللي عملته انا وعدوا على الانتليجنس ارتيفيسيال، واللحن جاء من الانتليجنس ارتيفيسيال، وش اسمها والمغنيه عن طريق
0: الذكاء الاصطناعي.
1: الذكاء الاصطناعي.
0: كتبت قصائد اخرى على بيجا؟
1: لا على بيجا لا، كتبت على حوايج اخرين، كتبت مرثيات، كتبت على شويه اقتصاد، ثم قصيده اسمها لسومبلي دوغات اليزابي انديجين.
0: انت كتبت كهوايه ومحبه في بيجا، وإلا كتبت كمثقف من واجبك تكتب على بيجا؟
1: لا انا كمعجب بالانفيرونمون اللي موجود في بيجا.
0: اي
1: انا درت وشفت ومشيت حتى وصلت، مشيت بالترينو من ايطاليا حتى لاسطنبول دون لو طون دي
0: زانين 80، خرجت من ميلانو،
1: خرجت من بولونيا، من نابولي ومشيت دونك وكي جي وبيجا يعني الانغلوب تو. بيجا فيها يعني الاوروبيان، فيها التونسي، فيها جميع الحضارات، المناخ نتاعها تفكرك يعني اللي انت دون سونتر دو موند. هذاك اللي خلتني
0: نفسر شويه السادة المستمعين. انت معناها ركزت، قلت انت بالتجربه نتاعك رحلاتك اللي قمت بها ربما في اوروبا من ايطاليا بطبيعه اتجاه الشرق باتجاه اسطنبول، معناها الاغراء الموجود في الطبيعه الاوروبيه هو نفس اغراء ايضا موجود في بيجا. وبيجا في حد ذاتها هي عباره على فسيفساء من الحضارات المندمجه في حد ذاتها. به من قدام تو ربي يطول في عمرك سي بشير، تخمم ايضا انك تزيد تكتب على بيجا ولا لا؟
1: والله هي الكتابه راي اراده واحده، انا ديما نكتب على بيجا. انا تو نبدا يعني نخرج ستاتو، كل مره نخرج حاجه ثم يدخلوا علي بالسبان، ثم يدخلوا علي بالشكر.
0: هذيك عادي.
1: يعني قريحه تطلع وحدها.
0: اي.
1: لونفي سي با اون انفي ديكرير. ثم ليكريتور هي كي تبوس على يكرير.
0: فهمت.
1: هذه
0: حاجه باهي. ربي يبارك لك، يعطيك الصحه. من الكتاب على فيجن باش نمشي للشامبينيون. باهي. فادي، انت بديت بالفكره الاولى بالطبيعه، قلت انا بديت بالليفريزون تاع الحرق وزلابيه، فكره مزيانه برشا. ولينا نجم ناكلوا طول مخارق زلابي كما في قبيل كما ناكلها في شمال تونس. ايضا الشامبينيون. الشامبينيون انت جاتك الفكره انك تعمل مشروع قائم بالذات ولا مازال؟
2: سي بون طول المشروع قاعد يمشي.
0: موجود
2: طول المشروع. موجود موجود. انا اخترت بمشروع شامبينيون دي باري. حبيت نخدم. البروجي هذا ماهوش موجود برشا في تونس. فما طلب، الطلب موجود على البرودوي هذا. واحنا قاعدين المنتوج هذا قاعدين نصدروا فيه من برا. انا كشاب طامح مع الليفريزون تاع الزلابي والمخارق، حبيت بيجا ابار الزلابي، حبيت نعرف بحاجه اخرى اللي هي شامبينيون دي باري، حبيت نزرعه ونعرف به اكثر. فهمت. ونحاول اني كيف كيف زاد نخدمه مع الليفريزون، كيف كيف نوصل كامل تورا بجوري.
0: مسج خلي المستمع يفهمك شوي. قلت باش نغرس وقت من الشامبينيون.
2: اي.
0: شنو الظروف تخليه يتغرس في بيجا مش في بلايص اخرى؟
2: هو في اي بلاصه يتغرس؟ هو كيفاش يصير الغراسه نتاع الشامبينيون؟ يصير في بيوت مكيفه، كليماتيزور يخدم 24 سير 24.
0: معناها تو ما عادش غراسه، تركيز.
2: تركيز صحيح.
0: خلينا نفهمك.
2: باهي. كليماتيزور يخدم 24 24 ما يزمو معناها عنده ديجري معينه نتاع بروده ما يزموش يطيح تحتها 18 17 ما يطيحش لازم تحت 17 وما يطلعش تحت 17 باش خاطر الشامبينيون دي باريه هو حساس ياسر فهمت اي نوع نتاع بكتيري اي نوع نتاع حاجه ما يحملش أي جرام وسخ ما يحملوش فهمت لازم ديما نظافه التعقيم تنظف يدك كل شيء احنا توكلنا على ربي صار انتاج باهي ما شاء الله لكن القصان نتاع الضوء هذا اللي قاعد يصير يسبب لنا برشا خسائر باه الشامبينيون هو يحب البرود
0: بيه.
2: كيف يق
0: خلاص كيما اي توس
2: باهي مرحبا
0: قاعد مع مشروع يقول لك بتبيع راس من معرض خطر بالنوعيه
2: بتبيع بتبيع
0: يقولك انت قيمة تعمل على نسمونه احنا انتاج كهرباء اللي يتابع شركة الكهرباء والغاز قيمة تنجم تعمل جرون تاع ضوء
2: اكيد
0: باش تتفادى الريسك مثلا يكون سن منطقي
2: هو البروجي توا في البداية نتاعو هو في البداية نتاعو الحق مازلنا ماناش قارين كل العواقب اللي غادا باش تصير فهمت كل مره حاجه تصير نصلحوها باش اي مشروع كيكه يبدا بشويه نمشيو نصلحوا ونقدموا ونطوروا لين ان شاء الله يولي مشروع كامل و... ونولوا علاش ليه زاد نولوا نصدروا لبرا علاش ليه حتى الشامبينيون ولا نصدروه لبرا علاش ليه علاش ديما احنا نستوردوا علاش احنا البرودوي نتاعنا ما يخرجش لبرا
0: الكميه اللي تنتج فيها كيف فعلا انه تنجم ترجع لك نسمونها مصاريفك
2: كوم دوبي توا حاليا اللي قاعدين ننجو فيه كل شيء جست يغطينا التكاليف نتاع المشروع نتاعنا مازلنا ماناش داخلين في برنامج الربح خاطر كما تعرف سيف وقصان الضوء وكل شيء مكلفنا برشا خسائر فهمت وهو الطلب موجود برشا الطلب كما نقولوا فما 100 كيلو دوموند احنا البروجي نتاعنا قاعد ينتج فيه 20 كيلو كل يوم
0: كل يوم 20 كيلو
2: 20 كيلو
0: الكيلو قداش كلف هذا مستهلك
2: احنا بي فيه 20 دينار 19.5
0: معناها تقول انت يومين 400 دينار اذا كان نبيع 20 كيلو 400 دينار حاصل
2: اكيد
0: معناها نسبة مصاريف قداش تقريبا على 400 دينار
2: تتكلف مثلا كما نقولوا 350 باش تلقى من الاول راه مش صغير خاطر وهو اللي اكثر هو قصان الضوء
0: واضح يعطيك الصحة فادي
2: عايش
0: خليني تو مش نمشي كيف كيف المشاريع في باجة المشاريع في باجة مازالت كيف كيف طويلة برشا مازالت طويلة برشا ولكن كل مشروع في حد ذاته عنده خصوصية اليوم سعداء أن تكون معنا سينا لبنى مطوسي مرحبا بك لبنى عبر موجة إذاعة كيف
3: شكرا على الاستضافة ومرحبا بإذاعة الكيف في ربوع باجة وشكرا لصاحب المشروع لومولانفير على الاستضافه زاده
0: لومولانفير استثمر في المجال الريفي زراعي لبنى مطوسي في المجال الحضري في المدينه غيرته من منظور نعرفوا باجه وكاله يقولك يحبوا الماكل اللي ريستورون تخدم تدخل باجه معناها راهو كان تبدا وكاله تسمن في باجه هذاك علاش احنا رانا بكينا في كيف
3: كل سنين
0: انت غيرتي المشهد من مجال خدماتي يومي مجال خدماتي مندمج ليل ونهار وراقية وفق معطيات الجيل الجديد أعطينا فكرة على المشروع المطعم بتاعك
3: المشروع بالأساس يستهدف العائلات في باجة نحن كمدينة باجة ينقصنا فضاء عائلي بلاصة فين الأطفال يتفرهدوا يلعبوا وكذلك فين المرأة الباجية تخرج وتعمل قهوة وهي مرتاحة في فضاء محترم فضاء يوفر لها كل الراحة هي وصغيراتها وعلى هذاك نحن حرفائنا بالأساس هما العائلات من باجة كذلك ما ننكرش عندنا زادة الشباب عندنا رجال يجيوا أما بالأساس عندنا عائلات يجيوا للفضاء نقدموا خدمات معناها بأسعار مدروسة أسعار في متناول كل العائلات
0: وخدمات تتماشى أيضا الفكر العصري للمواطن
3: صحيح
0: بنتبدل توا معناه صحيح احنا نحبوا حاجة زمنية ونحبوا حاجة ركايك لكن الجو تبدل معه أيضا عقلية الاستثمار
3: صحيح نحن نقدموا ليزارتيكل نتاعنا فيهم برشا من الحوايج اللي يحبها الشباب المخيط وال
0: حاجات معاصرة
3: حاجات معاصرة فهمت
0: واخترت المكان اللي يكون قريب من قصر برقيبة قريب أيضا من مسرح قريب أيضا
3: المركب الرئاسي اللي يقدم أنشطة ثقافية
0: معناها نسمونا احنا كما توصي سفيان اختار أن يكون قريب من قنطرة الخمسة وقريب أيضا من الظهير الزراعي اللي يحبوه باشا تيق نفسه انتم اخترتوا جوانب أخرى مجوش تاريخية على الأقل أما على الأقل معروفة في بيجا.
3: صحيح، أولا الفضاء في قلب مدينة بيجا قريب للمواطن في بيجا، معناها ما يستحقش باش يتنقل معناها في سيارة خاصة ولا النجم يتمشى على ساقيه. أنا عجبتني تعبير نتاع بنيه صغيره جات تلعب غاديكا في الدراجح، خزرت لامها وبوها قلت لهم يبا كيني في البحر، فهمت، تفرهدت وفرحانه. هذاك نحن الهدف نتاعنا، ان صغيرات يتفرهدوا، العائلات يتفرهدوا، وعلى هذاك احنا موجودين في قلب بيج.
0: وحسيت بيجي غيرين على بيج، يكتب ويستثمر ويوظف ويصدق، والمراه كل شيء كل الرجال كل الاجيال الكل. هذه الحاجه عجبتني في بيجا، غير على بيجا خلتكم تستثمروا وتقضوا على الرهان يسمونها.
3: والله هي غيرتنا على بيجا. صحيح انا مراه بيجيه، زوجي جيبسي صاحب المشروع والممول الاساسي للمشروع، زوجي اللي هو من جيبس، فهمت، تلمو عجبته بيجا، عجبته العيشه في بيجا، قرر انه يستقر لهنا وقرر انه يستثمر في بيجا.
0: في بيجا وجو من جابس من الجنوب الشرقي التونسي جو للبيجا بالذات،
3: يجي وعندنا برشا عائلات من الجنوب التونسي مقيمين في بيجا، يجي خاصة كي يسمعوا اللي المستثمر هو من الجنوب أصير جابس والكل، برشا عائلات جاونا من الجنوب
0: وتواجهوا ليه كيف كيف كما كان يحكي بكري فادي شوية، قال راني نصدر في المخارق وزليبيا.
3: نحن نصدروا في جمال بيجا، نصدروا في أخلاق بيجا، نصدروا في خدماتنا لكل عابر سبيل يتعدى بحذينا يتمتع بخدماتنا، كل شيء في المتناول. البول عائلة كي يخرج ما يبقاش يخممين كي باش ناخذ هذه وهذه وهذه، مش نحط ميزانية ونروح، بالعكس يجي هو يتفرهد وصغيرات ويتفرهد ويجيبوا محافظين عليه.
0: وهنا نرجع بك السؤال، ينجم يكون مشروع موسمي يخدم الصيف فقط ولا ينجم حتى القدام يبقى يخدم؟
3: يعني ليه بقدرة ربي، احنا نظرتنا للقدام نحبوا نخدموا، نحبوا ندخلوا أنشطة ثقافية، إذا كان عندنا شراكات، إذا كان فما شكون يحب يعمل شراكة معنا مرحبا بيه، نحبوا نخدموا ثقافة، نحبوا نخدموا بلادنا من جميع النواحي.
0: خممتوش تعملوا أكلة جابسية في بيجا؟
3: والله يا الفكرة تتهن انت تو،
0: يعني تو انا ذكرت نمشي الكتانة معناها نقول اعطوني معناها نسميه نحن بتاع نتخلى ذاك ولا نسيت شو اسمه
3: ليقمي،
0: ليقمي بتاع نتخلى وعندهم حتى الحليب الفيحم غاديك غني برشا،
3: حليب الناقة
0: فوالا وحاجة أخرى جابس فيها مأكولات معناها مخدومة خدمة جابسية والسعف بعدها جابس فهمتي، وظهر السوق بتاعهم معروف.
3: اي انا نمشي لجابس،
0: خممتوش ايضا انه الماكلة الجابسية وغيره لازم تكون موجودة وتعطي انتباه جديد؟
3: والله فكرة رائعة عطيتها لي انت تويك على المباشر، فهمت، وندرسوها وعلاش لا،
0: وغدوة خميس
3: واذا كان فما من بيجا شكون يحب القفة الجابسية وشكون يحب الحنة الجابسية، شكون يحب نوع معين نتاع الاكلة الجابسية، اي بالعكس
0: حتى العصير نتاع رمان جابس وغيره فهمتيني.
3: الليقمي بون صعيب شوية خاطر من جابس البيجا ينجم يبدل المطعم، فهمت، اما فيما تبقى خاصة هما يخدموا ياسر القفة ويخدموا السعف برشا يخدموه في جابس، ان شاء الله الجانب هذا ندرسوه وعلاش لا،
0: ونجم يكون عكس غدو نصعف في مخارق وزليبي ونصعف في الجبونات هنا في البيجا وحاجات بازيه والبرزجيل
3: تعبت الجابس،
0: وغدو وقتها تعبت الجابس
3: تعبت الجابس. ان شاء الله احنا مشروعنا يكبر وان شاء الله المشروع نتاعنا يولي عنده فرع في جابس.
0: ايه
3: علاش لا،
0: باهي برشا،
3: وقتها تبادل الثقافات ما بين بيجا وجابس كما
0: شرق وسما غرب،
3: كما راجل ومراه بيجي وجابس تولي،
0: لانه توا صحيح يخرج من مركزيه المشروع الى مركزيه المشروع. باش نرجع سي سفيان، توا سي سفيان نفس السؤال باش نمشي معاك، سي سفيان باش نمشي معاك توا في النقطة هذه بالذات، هل أنه المشاريع هذه موسمية ولا تنجم تقول نخرجوا من الموسمية يعني خدم يصير، ولا تقول مراهن أيضا على مختلف الفصول اللي نجم يخدم مشروع؟
4: والله المشاريع هذه تخدم يعني على كامل العام.
0: أي؟
4: يعني كل موسم ونوعية الزوار نتاعه، لا نفس، انا بالنسبة لي انا نفس الخدمات، انا ما نخدمش حاجات عصرية، نخدم يعني الفتات والبرزقان، نعملوا الابراج، نعملوا الرفيسة، فهمتني، انا معناها نخدم الحاجات القديمة العربي نتاعنا، وبالنسبة للنوع كل موسم ونوعية الزوار متاعه، فهمتني كيفاه؟ الضيوف يجيونا مش هم نفسهم في الصيف اللي في الشتاء، خاصة وانو كما قلت لك من بكري وانو فما زوار العين دراهم، فما زوار الحمام بورقيبة، فما زوار التبرقة، فهمتني؟ وفما كذلك الرحلات، فهمتني؟ فعلى مدار السنة موجود يعني نقدم خدمات.
0: وتقول انت معناها نخرجوا ماك الفكرة انه الظهيرة ذا مرتبط فقط بالصيف ولا موسمي في رمضان فقط، معناها موجود على امتداد السنة.
4: موجود على امتداد السنة
0: وممتاز جدا. انت ربي يفضلك سي سفيان، نشكرك برشا. سيدة لبنى ايضا مشكورة برشا، ربي يوفقكم. نعرف مليح فادي، مش نرجع لك في الجزء هذايا فقط. فادي شامبينيون برشا راهم يسألوا عليه في تونس ويقول لك انا ما فهمتش كيفاش نشريهم وكيفاش نشريهم. قاعد توزعوا انتم في الفضاءات داخل ولايه الجمهوريه ولا لا؟
2: باهي، اول حاجه الكميه طويكه مانيش قادرين. مثلا احنا بن يغلان كلمنا يحب على الشراكه معنا، فهمت؟
0: اي دون تسميه تي
2: باهي شعلينا فيه. يحب مثلا نولوا نوردوا برشا لجرون سيرفاس، فهمت؟ برشا احنا مانيش قادرين. الحق ان المنتوج نتاعنا
0: محدود، كنت تقول كميات محدود
2: 20 كيلو كافر.
0: ثم على الاقل شكون هنا في باجه يحب كيف كيف قلت انت يغرس الشامبينيون انه هي في غرف مكيف، هذا اللي فهمت؟
2: اي بالطبيعه في غرف دي شامبر، كل شامبر تتقسم مكاية يتخدم فيها الكومبوست نتاعها ويتزرع فيها الشامبينيون، وعندها معايير معين ما يلزمكش لتيح تحت، خاطر اقل حاجة في الشامبينيون ما يطلعش ولا يطلع لك فاسد ولا كذا، فهمت؟ لازم مراقبة، ديما نراقبوا، لازم الكليماتيزور ديما يخدم.
0: ثم سؤال، البذور نتاع منين تجي؟
2: هي البذور شو هو القمح تركب عليه كيما البرودوي كيما هكا، فهمت؟ هذيك هو الشامبينيون يطلع كيما بدلة القمح. ماده
0: بيولوجيه ولا كيما
2: يطلق بيولوجيه؟ بيولوجيه حاجه بيو بيو.
0: اي باهي برشا، لانه توا
2: الميسيليوم هو الميسيليوم.
0: اي
2: القمح تركب عليه، فهمت؟ وتتزرع، تتزرع هذايا في الكومبوست،
0: فهمت؟
2: الكومبوست هذايا يتكون من الغبار كيما نقولوا اللي اما ما سور ميزور، مش هكاك اي غبار، خاطر ما يطلعش في الجيش.
0: عنده تخصص كيف؟
2: عنده تخصص نتاعو اكيد.
0: يعطيك الصحة يا فادي، شكرا لك. نرجع استديوهات، نرجع أنغامنا، تو 29 دقيقة بعد نصف النهار، ساعة ونصف من بث المباشر عبر موجة إذاعة كاف في فضاء الملا فير قريب من قنطرة الخمسة في ظهير باجة بطريق نفزة، 5 كيلومتر تقريبا على باجة ومزيد تقريبا 30 كيلومتر على نفزة، حاجة مزيانة برشا. نرجع استديوهات بعد نرجع نواصل معك ما تبقى من الوقت في رحلة أرض الضيافة لهذا اليوم، يوم الأحد.

0: حلوة برشا الناس حمود ريتل كينج، رجع شوي اولد سكولز سونجز، حاجات مزيانة برشا نجربها التسعينات. لكن الأحلى أيضا في هذه الرحلة هو الاكتشافات اللي اكتشفناها في ظهير باج، وخاصة قرب قنطرة الخمسة، ما بقي من عمر البرنامج سوى دقائق. وذاك علاش رحلة ختام شكون مع ضيوفي سي سفيان. مجددا نقول لك الفكرة مزيانة نتاع المولافير، وتقولي قدام راهي مزيت الإرادة موجودة، ما دام الإرادة موجودة مزيت الخدمة موجودة.
1: أكيد، وإن شاء الله نطوروا معناها في المشروع ونقدموا خدمات ما أفضل. ومرحبا بضيوف باجة في المولان فير.
0: في دقيقة أعطيني فكرة، قلت لي بكري ثم نوع متاع بابوش ما ينبت ولا ما يعيش كان في باجة، شو هو بالضبط؟
1: زقرقو معناها هي يعني الحلزون اللي يستهلكوه الطلاين، وينتج برشا حتى طبيعيا يطلع في أراضي باجة. وتويك فما برشا مثلا فلاحة في سيد إسماعيل وغير سيد إسماعيل قاعدين يعني يستزرعوا فيه ويصدروا فيه لإيطاليا، فهمتني، والثمن بتاعه مرتفع.
0: وثم فيه مزيت والناس تخدم فيه بابوش هذا؟
1: أي موجود، هو ينتج مرة في العام، يعني هو يتم معناها تربيته وبعد يهبط معناها في الشتاء يطلع فوق الأرض، يزرعوا له معناها نباتات خضراء كما الخس وكما برشا نباتات اخرى يستهلكها، ومن بعد كي تسخن الدنيا يهبط تحت الارض. والمعروف هو انه الحلزون يعني حيوان يعني منه انثى منه ذكر، فهمتني، فطاقة الانتاج نتاعو كبيره، معناها الكعبه تنتج تقريبا 150 140 يعني تنتج 150 كعب، فموجود في باجة وتويك برشا شباب عاملين المشروع هذا وقاعدين يصدروا لإيطاليا، في خاصة الإيطاليين يستهلكوه برشا.
0: شكرا لك سفيان الماكني. باش نرجع السي فادي مسعودي من نفزة. الآن قلت لي بين نفزة وباجة رحلة كبيرة برشا، والرحلة دي هي قاعدة تنوع في الشامبينيون في المخارق الزيبي. شنو تقول للجيل الجديد، خاصة أنك أنت شباب حافظت على حاجات اللي هي من تقاليد باجة، تقاليد جدود، شنو بتقول للجيل الجديد؟
2: نشكرك سي نبيل على الاستضافة قبل كل شيء. بالنسبة للشباب اللي في عمري أنا واللي أكبر مني شوي، حاب أقول لهم اللي إذا كان أنت الطموح والإرادة والعزيمة وإنك تحب توصل راك توصل، رأينا كيف تخدم راك تلقى نتيجة أكيد، وهذه عن تجربة وفهمت. جيس أنت أخت أسعى أعطي ما عندك تلقى نتيجة بقدرة ربي. وعندنا شباب كيفي أنا، فما برشا عنده، فما فكرة مشروع، فما اللي يحب يخدم، فما كذا. جيست أنا أقول لهم كان اختمال أرواحكم، وعلى شلاب قدرة ربي الله يسهل لكم في كل ما وخير. علاش لي من يبدا من حاجه صغيره ان شاء الله الله يسهل له يولي عنده ان بروجي كذا ويكبر.
0: شكرا لك سي هادي مسعودي عبر موجود في بعد كيف توسي شيف هكا مش نجار قزلي. قلت لي من بكري راك موجود في باجه، اما حكيت على المولان، اما تقول لي راه ثم نعور قبل في الظاهر نحن
3: في المولان فير هذايا، ثم قبل 400 متر وقل شويه، ثم كانت طاحونه هذه تمشي بالماء على قلته قلته الغرمول على واد باجة، بجنب القنطرة اللي تبنات ثم دونوطون، ثم طاحونة في على قلته الغرمول، واسمه والطبق اسمها عقبة السردوك، طاحبت عقبة السردوك حتى يشل الواد، وعندهم طاحونة ويجيوا العباد يعني دور بالسما مولا اوب الدور بالماء، وتترحي العباد في القبح نتاعها وفي الشعير نتاعها وفي
0: معناها المولا هي تقليد، النعوره تقليد في باجة.
3: عادة من ثم يعني مجاري المياه ديما يتزغل جدود قبل يعني 200 سنه 300 سنه تالي، يستغلوا الفرصه هذيك هيدروليك باش يخدموا مصالحهم، من جملتهم الطاحونه.
0: معناها النجم القوه المائيه الموجوده في المجاري الاوديه هي اللي تخدم النعور كما نشوفها في المسلسلات المصريه في النيل وغيره تخدم، وهذه قريبه للقنطره الخمسه. انا في
3: هذه في بحثه قنطره قلتة الغرمول اللي هي تبعد يمكن 20 30 متر على القنطره، وعلى قلتة الغرمول ثم يعني الطاحونه كانت يعني طاحونه يعني وين تلقاها تول وين فقنا بها احنا الطاحونه؟ فقنا بها في الرسوم، في الرسوم وقت اللي تشري وتبيع وفي الأحباس وتعاود وفي توزيع يعني حل الأحباس وتوزيعها نلقاوها في الرسوم نلقاوها الطاحونة ذيك اللي على واد الغرمون.
0: حاجة مزينة برشا وهك عرفنا برشا أسرار في الواقع في ظهيرة باجة وقرب قنطرة الخمسة من فضاء النعورة للنعورة القديمة أيضا للمخرق الزيبي وأيضا خاصة أنه للشامبينيون أيضا كنز آخر اليوم سنشريف من الكتابات أيضا من الثمانينات يعيش أيضا ذكير باجة في هذا الزراعة. نشكركم الناس كلها، شكرا زميل عبد الزوبلي رافقني تقنيه في المحطة الخارجية، شكرا زميل ياسر بن عياد في صوت البث المركزي، شكرا زميلي منير الجندوبي اللي رافقني في السياقة من الكاف باتجاه باجة، شكرا لكم انتم السادة المستمعين اللي تبعتونا منذ 11 إلى حدود هذه اللحظة. هكا نوصل ختام رحلة منوعة أرض الضيافة مباشرة من قنطرة خمسة بباجة. دمتم في أمان الله، شهر طيبة، إلى اللقاء. She's crazy like a fool.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: كرهبتي
2: مع توفيق الشيري.

مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج كهربتي. تحية لكل أصدقائنا المستمعين، تحية لكل مستعمل الطريق، إن شاء الله الطريق سلامة لكم الكل، إن شاء الله تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. اليوم 25 جويلية، كما تعرفوا اليوم تونس تحتفل بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية. 25 جويلية من كل سنة تونس ديما تبقى دولة مستقلة، السيادة دائما للشعب، نظام ديمقراطي، ومع الاحتفال هذا للأسف تعيش بلادنا فترة حرجة هذه الأيام. ولاية شمال غربي خاصة أيام صعيبة، أيام قاعدة انتشرت فيها الحرائق، التهمت الأخضر واليابس، هذاك علاش رجال تونس وكلها وقفت الكل مع بعضها وقت الشدائد. ربي إن شاء الله يحفظكم الكل، ودمتم حماة البلاد. كل التحية والتقدير لأعوان الحماية المدنية، أعوان الغابات، وحدات الجيش الوطني، مختلف الأسلاك الأمنية، المتطوعين، المواطنين اللي ساهموا بكل شجاعة في حماية الأرواح والممتلكات والثورة والثروة الغبية. هذاك هو التونسي، لو معروف أنه وقت الشدة تلقى الناس الكل يد واحد، الناس كلها متضامنة، الناس كلها متعاونة من أجل هذا الوطن العزيز اللي يبقى ديما غالي علينا. مهما كانت الحالات، مهما كانت الظروف صعيبة، ديما تبقى تونس بلدنا اللي نحبها وندافع عليها إلى آخر رمق. كالعادة اللي كان يتواصل معاكم من 11 حتى الماضي ساعة في كل الفقرات في كل الأنواع. اليوم في ركن الكومباراتيف عندكم زوز علامات تجارية، مش هتوكم كل التفاصيل، كل المواصفات والمميزات، نقاط القوة، نقاط الضعف المتعلقة بزوز علامات تجارية. في ركن الخدمات بطبيعة اليوم ركن أوتوميكانيك، مش نحكوا على الحرائق هذه، ولا مش نحكوا على ارتفاع درجة الحرارة الغير مسبوق، هل يؤثر على السيارات؟ ثم برشا سيارات تضرت، ثم برشا سيارات تحرقت، ثم برشا سيارات ارتفعت فيها درجة الحرارة وأثرت بشكل سلبي على المحركات. كيفاش نحمو سياراتنا في موجة هذه الحرارة الشديدة اللي عاشتها بلادنا، واللي ربما الوضع مش مفرج، ولكن ما زالت عندنا حرارة كبيرة تنتظرنا في أوت. هذاك علاش نحضروا من توا سياراتنا وعرباتنا للفترة الصيفية وللموجة الحر اللي ما زالت موجودة في بلادنا. ركن أوتو أسيرونس، مش نحكوا زاد على التأمين ضد الحرائق، يعني اللي تحرقت له كرهبته مثلا لا قدر الله في الطريق، ولا يعني تنجم تكون الكهرباء حابسة، تنجم تكون حتى الكهرباء في الغابة من الغابات في الطريق وتحرقت، كيفاش يتدخل مؤسسات التأمين لتعويض الأضرار؟ وخلينا نزيدوا نتوسعوا أكثر، الممتلكات العامة اللي تضرت من جراء الحرائق، ثم معناها علاقة بهم بشركات تأمين ولا؟ هذا كله نوضحوها اليوم مع خبيرنا في التأمين. ركن أوتو ترانسبور، نحكوا على قطاع النقل الغير منتظم والسخانة هذية، كيفاش قاعدين يخدموا سواق درجات، سواق سيارات الأجرة وسيارات التاكسي والنقل الجماعي، كيفاش قاعدين يخدموا مع الحرارة رغم أنهم يقدموا في خدمات كبيرة، كيفاش قاعدين يتعاملوا مع سياراتهم مع الارتفاع الحرارة اللي وصلت تقريبا بعض الأحيان إلى 50 درجة. هذا كله تقريبا مواضيع تهمنا وفي صلب برنامج كهربتي، نحاولوا اليوم نتعرضولها مع خبرائنا الكل. ما تنسوش تدخل ولادكم ديما تبقى على 78 227 700، مرحبا بكل مكالماتكم الهاتفية، واحنا مستعدين باش نجاوبوكم على الأسئلة الكل، ومستعدين زادة باش نلامسوا مشاغلكم وكل الإشكاليات اللي تعرضوا لها، خاصة نركز ديما مع الموجة الحرارية الغير مسبوقة اللي عشناها النهارات، لأنه مشنا كل عام نعيشوا درجة 48 درجة تقريبا 7 أيام 8 أيام، واحنا في 48 درجة مش هم مالفين بها، لكن ثم تأثيرات سلبية على العربة على المواطن على كل شيء. هذاك علاش نحاول اليوم باش نلامسوا هذه المواضيع بكل تفاصيلها. سمعتنا الثانية باش نكملوا زاد نجاوبوا على الأسئلة اللي مش توصلنا، وباش نحكوا على بعض الأخبار المتفرقة اللي وقع تداولها خلال هذا الأسبوع. وفي ركن على الطريق اليوم باش ربما نتعرضوا إلى موضوع مهم جدا، قطاع شركات كراء السيارات، الكراء باللوكاسيون اللي قاعد تدور في البلاد متاعنا، ثوره قطاع كبير راهو يشغل فيه الاف، راهو عندنا تقريبا اعداد كبير تسمعوهم بعد من السيارات المعده للكراء، ولكن القطاع هذا فيه برشا مشاغل، ثم اجراءات جديده باش يوقع تطبيقها خلال نقول لنا الايام القادمه والاشهر القادمه. شنو المشاغل نتاع قطاع السيارات؟ شنو قطاع السيارات الموازي اللي الحقيقه واللي يشكل ضرر كبير على قطاع السيارات اللي تدفع في ضريبه للدوله؟
راهو قطاع السيارات راهو يخدم في برشا ناس ويدفع فلوس للدولة. انت تعمل له قطاع موازي اللي بيخلص حتى شيء هنا باش يولي ضرر كبير، وحتى المواطن اللي يكري كهرباء ماهيش قانونية راهو معرض لبرشا اخطار. هذاك على شحنة باش نتناولوا موضوع كراء السيارات اليوم مع رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات. وبطبيعة نجي للنقطة الأخيرة، نقطة المسابقات والجوائز. الجائزة الأولى التكوين المجاني في قانون الطرقات، إذا كنت تحب تأخذ البرمي تبدأ بالكود، الكود يتكلف لك تقريبا بين 200 و300 دينار، احنا نوفروا لك التعليم بلاش ونزيد ونزيدوك 5 سوايع سياقة فعلية تقريبا 150 دينار أخرين زايدين، هذا ما تلقاه كان في مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الموجي سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكاف. رغم الاقبال الكبير تو على البرمي الا انه احنا ديما اللي يربحوا معانا رب شلقوا كل شيء حاضر كل الجاهزيه والاستقبال الجيد باش ياخذ الكود نتاعو وياخذ هذا البرمي نتاعو معاه. كيف كيف اذا كنت تحب تاخذ الكود بلاش وما تتعلم تتعلم بساعات معناها عدد غير محدود بلاش، ما عليك كان بمدرسه تسليم هادي بجندوبه اللي زادت توفر لك تكوين مجاني سواء بالحضور وإلا عن بعد باش تاخذ الكود بلاش من غير ما تدفع حتى بالليم إلا كالإجراءات الأخرى ذيك اللي فري بتاع الوكالة الفنية ذيك حاجة أخرى، أما إحنا نعلموك بلاش توصلش حتى 50 ساعة نعطوك 50 ساعة بلاش، المهم ما نسيبوك إلا لما تاخذ الكود من مدرسة سليم هادي بجندوبة. إذا كان عندك مناسبة متاع أفراح عندك بومبور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح موجود في حي بن خلدون الكيف الغربية، ما تخرج كان فرحان مع مؤسسة الغزواني تنجم عندك 100 دينار تكري بها إيش تحب من لوازم الأفراح وما تخرج كان فرحان. الجائزة الرابعة كيف كيف بومبور قيمته 100 دينار من أهداء فضاء الغنجة للا الكافية موجود بعين بقادح برنوصة، يفرح بكم يلبسكم ويخرجكم في أحسن صورة، ملابس رجال ونساء وأطفال وملابس عصرية وتقليدية، فضاء الغنجة للا الكافية لكراء ملابس الأفراح، عنوان الجودة وأسعاره لا تقبل المنافسة. هذه تقريبا 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين، ان شاء الله تلقوا معنا ديما الامتاع والافادة والمؤنسة، تبقوا معنا ديما. تحياتنا الغنائية الاولى بطبيعة اليوم مناسبة سعيدة نحتفلوا بها في تونس، اعلان الجمهورية ذكرى 69 لاعلان الجمهورية، عيدش حضرتنا كان غم اولي تحية لاصدقائنا المستمعين.

0: الله يا بلدنا.
1: شكرا. مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، وصل معكم هذا اللقاء ونجدد تحية لكل من تحقبين على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي. تحية لكل أحباء السيارات، لكل ملعين بعالم السيارات، الميكانيك، التأمين، كل ما يتعلق بالعالم هذا، العالم اللي قاعد يتطور بشكل كبير. وإحنا نحاول أنه نعطوكم كل أسبوع نعطوكم الجديد في عالم السيارات. قبل ما نقدم الليكيب الحاضر معي، خليني زاد نقدم الليكيب اللي تأمن لكم هذا البث المباشر، صديقي أخويا عياد في الإخراج الصوتي للحصة، مؤنس الشيرني ورحمة الجوادي في الإخراج المرئي، سعاد عباس في التنسيق العام للحصة، هند في مراقبة البث من القاعة الفنية المركزية، مولدي في تأمين المكالمات الهاتفية. وبعد أنكم ديما توفيق الشيرني معكم إلى حدود الساعة الواحدة بعد الزواج. داخل الاستوديو معانا سي محمد قذيري، ضيف لي رئيس لجنه النقل. مرحبا سي قذيري.
2: مرحبا بك سي طبيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: نورنا سي قذيري كل اسبوع، وكل اسبوع نتعبوك معانا ونجيبوك معانا خدمه للمستمع الكريم. أيوة سي شاكر البرومي، استاذ وخبيرنا في ميكانيك كهرباء السيارات. مرحبا سي شاكر.
3: مرحبا سي توفيق، ومرحبا بجميع المستمعين والمستمعات.
1: سي محمد صالح البوسالمي، خبيرنا واستاذ في ميكانيك وكهرباء السيارات. كيف مرحبا سي محمد صالح.
4: مرحبا بك سي توفيق، وبكيف المستمعين ذات الكيف.
1: عصام الدين الدشراوي خبيرنا في التأمين، مرحبا سي عصام.
5: صباح الخير توفيق، مديدة يا توفيق ما تقابلناش.
1: اي مرحبا، انت معانا تو، موجود معانا انت تو. الصوت بعيد لما نشوف فيك بحذايا تو، نشوف الكرسي بتاعك بحذايا سي عصام.
5: ان شاء الله.
1: هاي خلينا نبدا معاك عصام، بما انك تكلم فينا في موقع الحدث تو، في نبر تو، شنو الاجواء عندك في نبر على مستوى الغابات؟ ووصلت الحمد لله، يظهر لي سيئ، ووقفنا النزيف تاع نتاع الحرائق تو في نبر يظهر لي.
5: الله توفيق تو مبدئين الحمد لله اللي صار، الحمد لله معناها تو هاي صارت النار، ما عادش عندنا برشا حرائق.
1: ايه؟
5: لكن عندنا اضرار كبيره في التضاريس في الجبال، معناها الدايره بينا سي توفيق مكثر، احنا جينا في الفونت بالضبط نتاع الحدث. والحمد لله تو هاو لاباس، معناها ديما نتمنوا ديما كثير ان شاء الله احسن، وكهو ماشي الامور تتحسن
1: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله كل شيء يتعوض، ان شاء الله كل شيء يتعوض
5: بينا ان شاء الله وكهو.
1: ان شاء الله اليوم مش نغتنموا الفرصه باش نحكوا معك برشا على موضوع الحرائق والمرتبطه بالسيارات وبالممتلكات، وشنو علاقتها بشركات التامين. بعد نحكوا معك في الموضوع هذا. صح عصام، سي شاكر كيفاش تبعت الايام الصعبه العويصه اللي تعدت علينا على مستوى الحرائق اللي انتشرت في الغابات، تقريبا الغابات الكل؟
3: سي توفيق انا عشت الحدث، معناها حاضر للوضعيات هذول خاصه في شركه ساقي.
1: اي انا في بالي، وانه عصام يتبع في نبر وشاكر يتبع من الساقي، في بالي كنت تبع معكم في الوضع.
3: ضرر كبير سي توفيق، ومشهد معناها بصراحه تمام مقلق برشا، خاصة أنه التضاريس معناها
1: صعيبة
3: كلت ما خلت شيء،
1: وكل انتشار الغريب،
3: انتشار رهيب، عوامل السخانة زيادة، ثم عوامل السخانة والريح لعبوا ياسر الدورة دولة، وانتشار كبير معناها ما تخيلوش في بالك أنه اللي هو يتجاوز قدرة الحماية المدنية والأمن
1: والغابات والجيش الوطني والمطوعين
3: والجيش الوطني،
1: هم كانوا في سباق،
3: في سباق مع النار بالإمكانيات اللي تسمى دي من الإمكانيات متواضعة، لأنه نحن ما كانش عندنا إمكانيات كبيرة باش نحدوا من الظاهرة هذه، إلا أنهم حاولوا بجهد متاعهم بصراحة، وقدموا الغالي والنفيس في صحتهم، في تعبهم، في
1: الحمد لله ما عناش خسائر بشريه،
3: في الحمد لله. لا لا من ناحيه المواطنين، لا من ناحيه
1: الاعوام اللي كانوا هما في عمليه
3: الادفاع.
1: يعطيك الصحه سي محمد صالح البوسيلمي، كيفاش كنت تتبع في الموضوع هذا من بعيد سي محمد صالح؟
4: والله انا بعيد، ما ما ما مانيش حاضر كما الزملاء، لكن اخوي انا نحب بالمناسبه دي نحيي كافه افراد الحمايه المدنيه بالشمال الغربي بشكل خاص،
1: كل والغابات والمتطوعين والحرس الامن الحقيقه، كل هبة كانت الناس كلها،
4: الحرائق ومساعده المساكنين على تجاوز الفتره الصعيبه دي، يعطيهم صحه لانه عطوا وقتهم وجهدهم، وفي حادثه تلقاهم راقدين في الطنبك، تلقاهم مساكين بعد التعب راقدين في السيرتيران.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح سي خضيري كيف كيف انا تبعت الموضوع تقريبا وانت تشوف كل يوم في الطريق هنا وانا عجبتني الهبه نتاع الناسك المساعده والتضامن والناس تهز في الماء والناس تهز في كسكروتات والناس تجري بكرهبه باش توصل. الحقيقه والله مشاهد ساعات تنسيك في الالم اللي قاعد تشوفه.
2: والله بكل الاساء والحسره وقعت لنا كارثه هنا
1: ثروه طبيعيه
2: وثروه جبليه كبيره بشت خطر ان احنا ما ناخذوش الدرس المفروض كنا نحذروا من الامر هذا وديما ناخذوا احتياطاتنا وخاصه ان انا ريت النار قويه شيء كبير كان الامر هذا يتفادى وشكر خاص للحمايه والحرس والجيش والمتطوعين زاد قاموا بمجهودات كبيره وجباره هذه في الميدان هذايا لكن النار شيء قوي استفيق وكان كان كانت في البرنامج لو كان جيت عندنا فانات في القمه الجبليه يعني كما ريت في الدول المتقدمه يعني يحطوا يعملوا فانات على الجبولات اي حريق يركب الفانا من غادي ويبدا يطفي احنا في الامر هذا ما ناخذوش الدرس فهمت منقصين ماتريال خاصه نحن هنا في الشمال الغربي اللي منتسلفوا جرادير ومنطلبوا الدعم و
1: دعم هو الدعم راه كل ولايه يمشي لها الدعم
2: سامحني لا
1: نحن ما فيش اكتفاء ذاتي على كل مستوى كل ولايه لا سامحني خذي راهو الحرائق اللي وقعت هذه يستحيل انه ولايه ولا اثنين وحاله نجم
2: لا لا ما تنجمش الدعم شو
1: لابد من الدعم لابد
2: نحن رانا خلاص حتى 10% كماتريال ما عندناش احنا ناقصين ياسر تقصير خاصة في الأمور كيما الفيضانات ولا نحن وقتاش ناخذوا الدرس إلا بعد ما توقع الكارثة.
1: وياما نبهنا أو عايد ذكرني ياما نبهنا بك تنظيف الحواشي الترابية وعلاش ما نجوش على كل كياس ونبدو نحرثوا على الأقل 20 متر.
2: وسامحني حاجة أخرى سامحني شكرا بعدين تقسيم الجبال لازم تكون فيها طرقات هذه باش تحد النار لا قدر الله تشعل احنا ناقصين في الامر هذا
3: احنا جبدنا ديجا سي توفيق هذا في البرنامج عندنا مديده كا وقلنا راه تنظيف حواشي الطرقات وما استجابتش للتجهيز ونها عاود
1: عملوا اما مش
3: اما ثم اماكن
1: كنا ريت باش ما نهضموش زاد حق التجهيز ثم قاموا بجهر وتنظيف بعض الحواشي الطرقات
3: بعض الحواشي خاصه الشير تو نحكي لك على الشير المنغادي نتاع شيره الساقي المنغادي
1: كل
3: اللي ما وقعش فيها تنظيف الحواشي حتى العباد ما لقيتش وين تهرب كرهبها تعرف تصور يجي يحط كرهبته في الطريق باش على الاقل يبعد الواحد هو الحواشي كي تبدا مش نظيفه تولي تقرب النار للاماكن حتى
1: هم يمكن نظفوا الطرقات المراقبه
3: الرسميه
1: اما داخل الجبال ربما كيما الجراد وكيما نبر الداخل كيما الطويرف ربما هذه ربما كانت زاد احنا ما نقولوش هي سبب مباشر لكن ربما هي كانت نجم تعاوننا لو كان جات نظيفه
3: وهو هو نحن ماشي اول مره معناها خاصه تو كورونا ديما تتعاود كل عام تتعاود وكل عام عندنا فيها اشكاليه واحد بون الامكانيات راهو الوضعيه السنه راهي تفوت الامكانيات
1: تفوت الامكانيات ان شاء الله انا بالحق هبه انا نحب نشكر برشا الناس اللي عاونت الناس اللي باتت وسهرت الليالي ما روحتش لديارها باش توصلوا على الاقل نتيجه توا وباش طفينا الحرائق ان شاء الله بقات شويه ان شاء الله يا ربي تتحدى الامور هذه ونعلو نظره مستقبليه ومراجعه ونقد ذاتي باش نجموا على الاقل نبنوا المستقبل احسن وجه هاي نمشوا تو الاول اللي تعودتوا به زوج سيارات في الميزان اليوم هذاك هو المفروض يفرض الموضوع يفرض نفسه اليوم راه يلزمنا نتحدثوا في الموضوع هذايا هاي ركن الكومباراتيف زوج سيارات سي محمد صالح اختار اي سي محمد صالح
4: قبل الركن تاع الكومباراتيف اليوم 25 جويلية
1: اي
4: نحب بالمناسبه دي نهني الرئيس والحكومه التونسيه وكافة أفراد الشعب التونسي في العيد المجيد هذا وإن شاء الله نطلب من ربي من العزيز القدير أنه يرفع علينا هالسخانة دي وإن شاء الله تنعم بلادنا بالرخاء والمناعة
1: إن شاء الله ديما تونس دولة حرة مستقلة أبد الدهر إن شاء الله أي سمحة صالح كرهبة اللي اخترتها لنا اليوم
4: أنا أنت أعطيتنا كرهبة اخترتها أنا كرهبة اللي
1: أنت اللي اخترتها أنت اللي اخترتها سمحة صالح أي
4: يعني
1: سمحة صالح
3: لوز ديما على الباهي
1: هذا هو الاختيار الأولين اليوم أي
4: الكهرباء نتاعنا هذه بون السوم نتاعها 79 مليون و 980 و 80 مليون لكن تستاهلها معليش الكهرباء نتاعنا هذه فيها 3 موتور
1: شو اسمها صح اعطينا الاسم نتاع الكهرباء
4: الكهرباء اسمها هوندا جاز
1: هوندا جاز
4: ليتر هاشوفي موجوده كهرباء سيتادين فيها 5 بلايص و 5 بيبان فيها جارانتي 100,000 كيلومتر و 3 سنين الكهرباء نتاعنا ابريد فيها موتور اسونس ودو موتور الكتريك
1: جيستومون ابريد هذا اللي حاجتي به هنا هي ابريد معناها نفهموا الناس الابريد راهي تخدم بالوقود وتخدم الكتريك
4: الباهي هنا تو نشوفوا كيفاش تبدا تخدم الكهرباء نتاعنا فيها موتور اسونس فيها 4 موتور 4 سيلاندر 5 شوفو 5 زوايد 108 شوفو ديك موش خويا البارشا الموتور في 100 يعطي كوب 131 في 4500 دولار في الثقه. ولي دو موتور الكتريك يعطوا 122 زايده 122 شفو.
1: ايه
4: كوب نتاعهم 253. احنا باش ما ندخلوش برشا في التفاصيل، احنا مش نحكوا الموتور نتاعنا راهو في اللي يقول تبدا الكهرباء في البوست المدينه ده معناها باس فيتيس يبدا فيتيس صغير
1: تخدم الكتريك
4: الكهرباء تمشي بالموتور تخدم الكتريك
1: الكتريك
4: الموتور ايسونس شارجي بركه لموتور الكتريك
1: باش شارج وين توا سي محمد صالح؟
4: شارج الموتور ايسونس وقت يخدم الموتور ايسونس عندنا باتريه في الكهرباء تتشارج الكتريك هي باش تخدم لنا لي موتور الكتريك
1: تشارجي وحدها
3: منو فيه
4: منو فيه دونك نحن باهي ما الكهرباء دي ما نركبوهاش على السكتور
1: اي
4: ما نركبوهاش ما مش نركبوها بريز باش تشارجها
1: اي
4: هي رشارجها منها فيها
1: منها فيها سي بيان هذه الحاجه الباهي اي
4: معناها وقت يبدا قلنا في المدينه يبدا الموتور الكتريك
1: يخدم
4: كي يبدا في اوتوروت ولا برا خرج المدينه يخدم موتور ايسونس دونك الكونسوماسيون تاعنا صغيره برشا نشوف الكونسوماسيون تاع الكهرباء تاعنا في الميكس 3.6 في المدينه تاخذ 2.5
1: هذه في
4: 4.2
1: هذه بالوقود بالوقود
4: بالوقود معناها ما تاكلش 3.6 يترات موتور 5 شفو معناها براتيكمون ما ياكلش خلاص
1: وفصل البلاد بتبيع باش تنقل بلاش بلاش
4: اول حاجه قبل الكونسوماسيون بلاش اثنين ما تحس ما تفهمش خلاص موتور الكتريك تسمعش حتى حس
1: والله يا سيبيا 79 مليون نقولوا واحد 80 مليون بصراحه كهرباء كيف هكا ب 80 مليون والله معقول جدا
4: السعر معقوله برشا وما لا تتشارج لا تبقى تلوجع بريز نتاع الشارج تلوجع كذا ستاسيون نتاع روشارج
1: تشارجي وحدها تشارجي وحدها
4: تشارجي وحدها
1: المشكله الوحيده انه اذا كان يوقع فيها بان مثلا في الموتور الكتريك شنو الحل؟
4: الحل يبدا يبقى الموتور الترميك يخدم عندنا موتور 4 سيلاندر 5 شفو يخدم وكان كهرباء عادي
1: حتى فصل البلاد يخدم يولي
4: حتى فصل البلاد يخدم عادي
1: اه واضح
4: يخدم 4 سيلاندر موتور وكان كهرباء يعني نحن عباره عن زوج كهرباء في كهرباء زوج موتورات في كهرباء
1: باهي خلص لك اخر سؤال سي محمد صالح نجم نصلحوا احنا كي تحينا بان الموتور الالكتريكي نجم نصلحوه توا في تونس
4: والله براتيكوم ما عندنا بعض عباد صلحوا مازال ما عندناش ما عندناش ثقافه نتاع تصليح للموتور الكتريك في تونس.
1: جستم.
4: الفورماسيون مازال كي بدات بالنسبه للفورماسيون فهمتني في وكاك معناها سونتر ما عندناش معناها تمشي ترجع للدار اللي بعث لك هي تصلح.
1: جستم هذاك علاش انا نحكي البارح مع
4: عندي كيب تصلح في الدار. دار هون عندهم كيب يصلحوا الموتور الكتريكي البطارية معناها
1: هذاك علاش انا سي محمد صالح سالتك سؤال انه البارح نحكي مع امي جايب كهرباء ابريد من برا عنده تخوف يقول لك اللي يطيح لي بان الموتور هذا اللي يطيح لي كذاش باش نعمل له يلزمني نروح به كيكة ما عندناش كون يصلح ما عندناش كذا ثم مازال عندنا التخوف موجود
4: ما موجود صحيح لكن عادل بالنسبه للدار موجود صحيح يصلح بالنسبه للبارتي ميكانيك الموتور ترميك ما عندناش فيه حد اشكاليه نصلحوا فيها هذا
1: هذاك سهل هذاك ما فيش مشكل اذا هذه كهرباء اللي قدمها لنا سي محمد صالح
4: كهرباء هذه راني ما قدمتش مازال فيها لي زوبسيون شيء كبير
1: بايجاز سي محمد صالح اعطينا احنا ركزنا على الموتور بركه الكتريك
4: باهي المهم فيها زوبسيون كل باهين ونشوفوا كهرباء الاخرى ما تشكل
1: باهي شكرا لك سي محمد صالح عايز يشكر باختصار شديد الكهرباء اللي اخترت لنا اليوم
3: سي توفيق اخترنا اليوم سوزوكي
1: بالينو
3: 1.5 لتر جي ال اكس بوات فيتيس اوتوماتيك
1: سعرها 76 مليون
3: سعرها 76 مليون و 600 دونك السياره هذه نتاعنا ما ماهيش حاجه جديده فيها
1: ان شاء الله تكون كهربتنا ان شاء الله
3: لا هي سياره موتور ايسونس معناها ما فيهاش ماهيش بريد البويسونس نتاعها عندها سيلندر قوي شويه 1462 سنتيمتر كوب رابور دو فيتيس 5 و نمبر دو سيلندر 4 انرجي ايسونس دونك الشكل نتاعها شكل كيف الفواتير معناها كيف سيليزي
1: موتوريزاسيون ما فيهاش مشكله
3: ما فيهاش مشكله
1: سهله تتصلح قطع الغيار
3: قطع الغيار كيف ديما نرجعوا للدار لانه ما ثماش وضعيه فرعيه ولو اني ناس توفيق هذا حكيت مع السيد اللي يعملوا في الامبورتاسيون في اللي يجيبوا في الكهرباء دي قال لي رانا توا بدينا حتى في البيز دو شونج نوزعوا فيها
1: نعموا على الولايات
3: نعموا فيها على الولايات ولا بعض الولايات اما راهي ما عادش عندنا مشكله انك تمشي تاخذها كان بالدار
1: شنو عجبك الكهرباء هذه؟
3: والله الكرب اللي قدمه
1: لا الحكاية سي محمد صلى حاجة أخرى.
3: بون سيزوكي معروفين سي توفيق من غير ما نقدم هنايا معناها
1: معناها واحد كيفان عنده 76 مليون و79 مليون تقريبا نفس 3 ملايين
3: يعني
1: يختار الهوندا جاز خير.
3: لا أنا تختار الهوندا جاز
1: شوف علاش احنا نعطوا فيكم في الحكاية باش تختار.
3: شوف سي توفيق العامل الوحيد نتاع الهوندا شنو هي؟ هي الموتوريزاسيون انك تخاف من الريباراسيون. اما لو كان يبدا عندنا معناها ايكيب موجود وانترتيا موجوده والتكنيسيان موجوده دونك نختار هذه لاني نربح زوز عوامل لانه قادم كونسوماسيون بريسك زيرو انا دو فيرجيل
1: بريسك زيرو كونسوماسيون
3: زيرو كونسوماسيون
1: وديبونس لا ثم مصاريف ثم حتى مصاريف
3: وما ثماش حتى مصاريف دونك نمشي ديما للاقل كونسوماسيون وموجود والبيز دروشون موجوده.
1: واضح سي شاكر يعطيك الصحه انت سي محمد صالح اعطيتونا فكره على زوز سيارات بالطبيعه راح نقدموا لكم المعلومات ولكم الاختيار. ومضة كرهبتي قبل ما نستقبلوا التليفونات على 78 227 700. مرحبا بكل استفساراتكم وبكل أسئلتكم في عالم الميكانيك عالم التأمين عالم الفحص الفني عالم النقل الغير منتظم.
6: عندك مشكلة في كرهبتك وصعب عليك الحل؟ حب تعرف كل ما يتعلق بشركات التأمين والفيزيت تكنيك؟ إذا احتكاك قدم لك الحلول الممكنة مع فريق من الخبراء والتقنيين والمسؤولين في برنامج كرهبتي كل نهار سبت مع توفيق الشارني على موجات إذا احتكاك.
1: تو الكلمة لكم أصدقائنا باعتبار برنامجنا هو برنامج خدماتي مباشر يقدم الخدمة للمستمع لأصحاب السيارات للسواق لكل مالكي سيارات لكل المغرمين بعالم السيارات 78 227 700. مرحبا بتلفوناتكم كلها. سي شاكر نبدأ معاك قبل ما نأخذ التلفونات مع السخانة هذه ومع الارتفاع الغير مسبوق لدرجة الحرارة يظهر الناس كل وقت متخوفة على السيارات متاعها وعلى الارتفاع بتاع درجة الحرارة داخل السيارة يخافوا حتى من أنه توصل العملية للاحتراق.
3: طبعا سي توفيق هو مش هو حتى السيارة هو راهو العامل متاع ارتفاع السخانة برشا راهو يؤثر على التوسيكي الكترونيك هذه معروفة معناها حتى في ميدان الانفورماتيك. يبقى بالنسبة للسيارة التفاعل أول ما ضر عندي في السيارة هو التفاعل البطارية تعمل تفاعل كيميائي ويبدأ تبدأ تشيح اللي ناد البطارية نخسرها الباب الأول. الباب الثاني العجلات فاصلما أني نفقد العجلات لأنه الهواء يقع تمط متاعه كبير ونتعرض فاصلما أنه يقع
1: يبدأ الطريق سخون برشا في السخانة العجلة تسمحها تعمل فك الحس مع أقل دورة أقل حاجة فرعها حاجة تسمع الحس
3: اللي كلت مو متاع العجل يعني تولي يولي فاصل
1: سهل برشا
3: يولي سهل برشا مع اللي برودوي بصفه عامه تعرف يوقع فابوريزاسيون كي توصل سخانه برشا البرودوي نتاع الماء نتاع الفروديسمون ينقص البرودوي نتاع البلار ينقص دونك برشا عوامل بخلاف اني نتعامل مع كالكولاتور هي ديجا ستانت بواط الكترونيك والالكترونيك يتاثر بعامل حراري الكبير برشا.
1: باه سي محمد صالح كيف نفس الموضوع اكيد انه الناس كلها متخوفه بالسخانه والتاثيرات السلبيه على السياره نتاعو.
4: ديما احنا ماذا بينا ديما نفقدوا السيركوي تاع الفروديسمون التبريد نتاع الكهرباء قبل ما نخرجوا نفقدوا الكليماتيزور نتاعنا يعني لانك تستعمل كليماتيزور ماذا بينا معناها كليماتيزور ما يستعملوش وقت تبدا كهرباء في اكسيليراسيون كبيره يعني باش يطيح في البوسونس تاع الموتور كيما حكينا المره فاتت نوصلوا ما يخلوش حاجه لداخل نتاع بارفان ولا بريكيه ولا حوايج هذيا في الكهرباء يعني تكون مصدر نتاع احتراق على السياره. بالنسبة للعجلات ماذا بينا نقصوا من 100 إلى 200 فهمتي من ملي بار في التريسيون اللي كنت باش تعطيها 4 كيلو عطيها 3 كيلو 800 تعطيها 2 كيلو 200 عطيها 2 كيلو
1: نقص شوية ديما
4: ديما تنقص شوية باش تقرا حساب معناها لوابش يزيد لأنه سخانة نحاولوا من نسو ديبلاس با ما نتحركوش في وقت اللي معناها
1: سخانة
4: جاي للواحد يبدأ يتحرك هو
1: صحيح
4: وما يتخلوش الكهرباء زاد الأشعة الشمس برشا لأنه التابلو دبوري نجم تضرب إذا مش مغطي درشك بلاستيك راهي ثم سيارات ولاي في الخليج ذابت
1: أصلا لا وثم سيارات تحرقت حتى في الطريق توا محطوطة في الطريق
4: واحد يقرا حسابه فهمتي ديبلاسمون ما يتحركش في ذروة الحرارة
1: باهي أتو نرجعوا للموضوع باش كنا نحكوا فيه برشا لكن خلينا توا صوت المواطن ديما التليفونات ديما للمستمع الكريم مكالمة هاتفية جاهزة معانا. ألو على السلامة. الو عسلامة
7: عسلامة سي توفيق
1: مرحبا بك سيدي عسلامة سي عبد الصار مرحبا بك
7: عايش التحية ليك وتحية الخبراء معاك عندي سؤال
1: تفضل
7: هو صحيح هو حرارة هي صحيح قوية وصلتها في الخروانة الأولى عالميا 49.7 هذه عندها الأسبوع اللي فات، إن شاء الله ربي يلطف بينا. والحرارة هي موجودة وهي في العالم يا أخويا توفيق. وعندي سؤال
1: أي.
7: في كاليفورنيا وفي أستراليا ودجا حرفها الحرائق هي مش حكاية حواشي، حكاية معناها يلزم المواطن، المواطن هو اللي يفيق على راحه ماذا إيه في الصيف متى يشك المونطة نتاع السيجار. الوقاية، الوقاية هي الكل. وربي يسترنا ويستر دولتنا. وتحية في عيد الجمهورية نحب نحيي على كامل كامل الشعب التونسي. عندي سؤال في الحرائق أمينة لما عنده تركتور هو عنده أكبرها معناها وفي أمطار معناها في الحقل نتاعه هو أبجاري أمريكي لحقيقة الحريق والتحريق هل المسيران يعطوه حقه يعطوه يعودونه وشنو التعويض وهو منكم التنبيه وعنده وثائق كافة وعنده المسيران كافة.
1: واضح واضح واضح سؤالك واضح واضح شكرا لك يعطيك الصحة. هذه المكالمة الأولى الموجهة للسؤال سي عصام الدشراوي خبيرنا في التأمين. مكالمة أخرى. ألو عسلامة. ألو
8: ألو
1: مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا
8: أخير سي توفيق.
1: مرحبا سيدي عسلامة
8: وبيك يا عايشك سي توفيق. أنا وليد تاكسي من جندوب.
1: هاي تفضل. مرحبا سي وليد. مرحبا بك
8: وبيك يا عايشك. أنا سي توفيق عندي دي سانويت ستايل بلا دبلو
1: فهمتني.
8: المرة اللي فاتت ضيعت لي شوية أدبلو من الديجونك تير فهمتني تاع لا دبلو كي هزيتها للدار عندكم غادي في الكيف نظفوها وريقلوها فهمتني. وقال لي راك استعملت أدبلو مش هو فعلا هي صحيح معناها بعد ما صبيت لأدبلو كتبت لي ديفو دبلو نحب نشوف الاختصاص الفني فهمتني يعطينيش نوع نتاع ادبلو اللي معناها نبقى ديما نستعمله.
1: باه باه باه اذا كان سي محمد صالح اذا كان عندك الاجابه تو سينو نخلو من بعد نجاوبوا.
9: شوف ما نجموش احنا نعطوه النوعيه خاطرنا
1: تولي ببليسيتي جوستومون
9: ندخل النوعيه تاع الكهرباء 208 يحب يكلم الدار للدار بيجو هما يعطوه النوعية ولا حاب يدخل على الانترنت يدخل على شات جي بي تي على الانترنت ينجم يعطوه
1: ولا اطلبنا في الكواليس اطلبنا في الكواليس في الحداش نعطوك الاسم نتاعو خاطر ما نجموش نعطوه لو تولوا اشعار
8: تولي ببليسيتي
1: تولي ببليسيتي. ابقى معنا وليد هو شاكر عنده اضافه
3: دبلو قاعد التوفيق قاعد يدو اللي قاعد يتباع تو قاعد كانه مقلد
1: مقلدك
3: وعلاش هو من اللي صبوا كتبت فيه هي راهو
1: ديفولت
3: دونك معناها يرجع هو الكاركترستيك تكنيك نتاع الكهرباء هذيك عندها لا دبلو نتاعها بالاسم نتاعها بالاصل تو ينجم
1: يطلع وياخذه هو
3: وياخذه راهو لا دبلو اللي قاعد يدور مقلد
1: موش دورجي هذاك علاش ثم ديفو واضحه وليد. باه شكرا ليك وليد يعطيك الصحه. مكالمه اخرى اذا كان حاضر.

0: الاختيار نتاعو ديكلاري، معناها لازم يرجعوا له على السوم اللي حاطه هو في العقد.
1: السوم اللي حاطه في العقد.
0: يعطيك الصحة.
1: معناها مأمن هذا محمي معناها.
0: دينار. يصيروا انسوندي يعملوا ريجل بروبورسيونيل تجي في الحكاية تاع 55,000 دينار، معناها دي بريس 60,000 دينار. يعني مش هو السوم ويسوى 100,000 دينار. تحط أنت السعر نتاعو 10 دينار يرجعوا لك 10 دينار.
1: أي بالطبيعة ديما على السعر المصرح به.
0: على السعر.
1: أي.
0: أما الضمان موجود والعقد الضمان الجارانتي موجود انسوندي خلصوا معناها ليش ولا
1: باهي. خلينا نغتنم معاك الفرصة عصام. مع الارتفاع الكبير نتاع درجة الحرارة ونعرف اللي التأمين على الحرائق ولا اوبليغاتوار تقريبا على الناس كلها.
0: اوبليغاتوار الكومباني الكل.
1: باهي اللي في الطريق مثلا وفي جبل وتحرقت له العربة نتاعه والا في الطريق وتحرقت له العربة نتاعه كيفاش رجع له التعويضات نتاعه كيفاش تتم؟ وهو مأمنه أو عامل التأمين نتاعه.
0: كيف الموضوع كنا نحكوا فيه
1: نفسها.
0: في التوقيت نتاع التراكتور.
1: هي.
0: السيارة حتى السيارة إذا كان عندها ضمان هو تاع الانسوندي
1: هي
0: نورمال باش يرسموا تعويض في الحكاية هذه.
1: إيه
0: نحن سي توفيق كانت توسع شوية كانت
1: ما هو ساعات تقول لي سامحني عصام ما هو ساعات تقول لي يلزم التأمين تكون عندك ضد هو يقول لك أنا مثلا من الحرائق بتاع الغابات جات الكرهبتي ولا كذا وحرقتها اسك عنده وهنا وانا معمل عامل التأمين بتاعي نتمتع بالتعويض ولا
0: لا؟ ليه في الحكايه هذه يتمتع بالطبيعه بالتعويض؟ لا لا يتمتع ياخذ تعويض.
1: اي به به بالنسبه للممتلكات الاخرى خلينا نتوسعوا شويه ابار العربيات احنا برنامج كهربتي بالنسبه للممتلكات الاخرى عندهم الحق زاد في التعويض ولا عصام؟
0: بالنسبه للممتلكات الاخرى لا الكونديسيون احنا في تنسيق نحكيو باغ اكزومبل تو عندنا منزل في مثال في الجبل
1: هي.
0: وصار الانسوندي معناها كيما صاير توا الحرائق
1: فما ديار كلها مشت كلها تحرقت
0: فما ديار فما ديار قريب لها معناها الحرائق قربت لهم برشا اذا كان الدار عندها التامين الشامل المنزلي هو مجلس كابيتاسيون اذا كان معناها مول الدار عامل تامين شامل
1: ياخذ
0: تعويض ياخذ تعويض يرجعوا
1: اذا كان مش عامل لا
0: العقد هذا لا مش عامل اسيونس ما ياخذش
1: وبالنسبه للحيوانات زاد اللي برشا حيوانات وقع نفوق برشا حيوانات معناها تحرقت وماتت
0: حيوانات مالوريزمون مالوريزمون لا
1: ما عندهمش
0: ما عندهمش
1: للاسف هذاك حبينا نوضحوا وبينا نخرجوا مثال اليوم لانه الموضوع يفرض نفسه هذاك علاش نحبوا نفيدوا الناس كلها بالمعلومات ما حاضر
0: اي اي بلان بارونتيز والعقد هذا تاع ملتيليس كابيتاسيون تاع التامين الشامل المنزل هذايا راهو سي توفيق الكود تسعيره نتاعو تاع العقد لان ديزيام تاع الاوتوموبيل معناها معناها ما يتواش انت سيارتك تسوى 280 دينار في العام
1: أي.
0: المنزل يوصل 80 دينار 900 دينار في كروا انت
1: في العام في العام
0: هاي معناها التسعيره نتاعو تكون تاع الكونترا
1: اي معناها من الافضل انه الانسان حتى الديار تولي تتامن على ما ياتي وكاهو
2: معناها المفروض الفلاح كيما
1: خاصة يسكنوا في الجبل ويعرفوا الحرائق القريبة لهم يأمنوا ديارهم
2: والكوارث الطبيعية كيما الويدان ويأمنوا الواحد مش يري غالي
1: سبتوا فيضانات وإلا حرائق يأمنوا ديارهم خير يأمنوا
2: ديارهم حكاية نهايتها ما تفوش 300 ألف غيرهم
1: أو قلت 800 دينار
2: إي حال قلت يعني بتصور أنت الماكسيمو يأمن روح
1: به ساعات ثم تليفون ونتعدوا ثم تليفون ألو عصيمة ألو عصيمة سيدي مرحبا
3: تحياتي صوت الشمال اذاعتي كيف
1: يعيشك مرحبا بك مرحبا بك سيدي شكون معايا اخويا
3: مروان حويجي من ربوع تمر السجنين بنزرت
1: بنزرت مرحبا سي مروان شنو احوالكم في بنزرت
3: الحمد
1: لله الحمد لله الحرائق في بنزرت حبست الحمد لله
3: لاباس
1: الحمد لله اي يعيشك مروان تفضل مروان اي
3: بالله يا استاذ ستروان سيكات
1: هي
3: مزو
1: هي
3: بدلت كلتا امبرياج كامل وتبقينا قاعدة فيها شرنين شوية شرنين
1: الكيل دومبرياج بدلته ها؟
3: كامل اي بقى فيها شوية
1: شرني شوية حسك يا شوية
3: شوية حس
1: اي تحب تعرف منين زعمة شرنين هذا
3: نعرف منيش بيتيت كبيتيت كديستك
1: اي به اما الزكسبير معانا للزوز ابقى معانا مروان مساش تبقى معانا باش لعل يحتاجوا منك معلومه ما ابقى معانا مروان اي سي شاكر بعث نفسه لسي محمد صالح
4: سي توفيق نجم يبدل الديسكو بلاتو بيتي
1: اه
4: ديسكو بلاتو بيتي وبعد ما يخدم الكهرباء تسمى تجربيع نتاع تشرنين نتاع الديسك
1: اه
4: الديسك دونك ساعه 3 ساعات يتيح انه في موفيكا
1: اه
4: ديسك مش دوريجي
1: اه
4: دونك يخلي له الوضعيه هذه يزمو يبدل ديسك اخر.
1: يزمو يبدل الديسك.
4: يزمو يبدل الديسك اخر.
2: حتى البلاتو حكم التجربة. الرسولات يبدو مرخوفين يبدو.
4: يبدو يشرن.
2: يعملوا فيبراسيون.
1: اي هذه التجربة تو.
2: اي بالتجربة.
1: التجربة ساعات راه خير من
2: العالم. التجربة هذه تركب.

0: السيركيه بتاع المبرياج بالبلاتون بي دي المبرياج
1: ها
0: بعد تسمع تشرنين يطلع البلاتون رسولات مرخوفين
1: إيه سي مروان قال لكم انا نحب النحاه تشرنينه زي محمد صالح كيفاش ينحاها تشرنينه سي مروان
2: والله ثم حاشين هما ثم البيتي وثم الديسك فالعاده تشرنين ديسك بالنسبه للبيتي وقت يعرف على المبرياج ويشوف يعرف البيتي ولا لا
3: تتنحى
1: مروان
2: المبرياج
1: تسمع ما مروان ولا
2: نسمع فيها
1: اي اي انا ما انا
2: باش ينحي الشك يعرف على المبرياج نحى تشرنين ولا يعرف كون بيتي ولا الحاجه الثانيه هو وقت الركب النيسيسير كلها ثم ريكلاج نتاع جو في جهه البيدال
1: هي.
2: فهمني لازم ثم ريكلاج سميك يعملوا فهمني الميكانيسي يعملوا ريكلاج ولا كيما قالوا الزملاء لازم تكون الديسك فهمني فيه لي روسور مرخوفين
1: لازم تكون لي روسور مرخوفين
2: شوي انا وجددهم
1: مروان اعطيناك برشا احتمالات يا مروان
2: يرحم
1: ثبت فيهم الكل وارجع لنا مروان وقول لنا ايش عملت تشر يلزم النحار وتشرينا ذي يلزم النحار
2: ان شاء الله
1: شكرا لك ومرحبا
2: وتحياتي للاستاذ الحضور والاستاذ المستمعين الكل
1: ومرحبا بكم انتم كل مستمعينا في بنزرت مرحبا يا مروان مرحبا يا مروان وان شاء الله تبقى ديما مستمع وفي البرنامج كرهتي شكرا هاي مكالمه اخرى حاضره عيط الو باه ثم تليفون حاضر معنا باه مازال ثم تليفونات تحضر باه هو من جراء الحرائق يعني اللي وقعت نهارات احتراق شاحنه تابعه للحمايه المدنيه بعد ما حصرتها النيران شفناها معناها في التواصل الاجتماعي كيفاش تحرقت شاحنه كامله معناها مشات
3: هو بارامونت في شيفت فرشان لانه التنقل نتاع العافي الوقت هذاك كان رهيب برشا
1: أي.
3: وحاولوا هما انه يعملوا يدخلوا باش ينظم معناها يطفوا بارسيال معين دارت بهم الحرائق والحمد لله انهم هما فيهم شويه اضرار معناها بدنيه اما لاباس المهم
1: الحمد لله كي جات في الماتريال خير من
3: جات في الماتريال ربي يخلف اما الحمد لله انهم هما لاباس
1: باش نوريكم قوه النار
3: قوة النار
1: قوه رهيبه
3: وتجاوز القدره البشريه بصراحه سي توفيق دونك هذاك وعلاش هما مساكن معناها تاثروا وتاثرت الشحنه نتاعها
1: باه سؤال يجيك على الطاير سي محمد صالح يقول لك الموتور الكهرباء بدا يقول لي في شويه زيت شنو اول حاجه نعملها سي محمد صالح
2: شوف هذو انا نفهموا حاجه سعره والموتور يزمو ياكل زيت
1: اي
2: ثم كميه معينه يبداش الموتور جديد
1: اي
2: ثم نسبه معينه ونقولوا مثلا بين الفيدونج والفيدونج يلقى نص سيتره ناقصه
1: اي
2: سيتره توتوفي نورمال معناها ثم كميه نتاع زيت باش تتحرك في الكوميسيون اذا كان فات النورم ولا ياكل في كونسوماسيون هنا باش نتسائلوا منين باهي نحن الموتور نتاعنا ساعه جديد ولا قديم اذا كان احنا موتور جديد ما نعملش نحو الفرضيه نتاع سيجمونات الفرضيه نتاع كذا اذا كان موتور نتاع قديم مش نتفقدوا يا ندرا فما بيرت نتاع زيت عن طريق لي سيجمون وهنا تبان وقت نشوفوا الدخان الكولير نتاعو يا ندرا فيه زيت محروق ولا لا فهمني النجم يكون البيرت نتاع زيت اذا كان موتور تيربو النجم يكون في فهمني في جهه التيربو قاعد يتعدى الزيت غادي يتحرك في التيربو خاطر نبردوه احنا التيربو نقريسوه بالزيت كميه كبيره تمشي في الزيت مرات يتحرك بالتيربو يخرج في الشابمون فهمني الحاجه الاخرى النجم يكون كما قلنا لي سيجمون يكونوا ضايعين نقيسوا الكومبريسيون شوفوا اذا راه قاعد يضيع من غادي ولا لا نشوفوا ثم شفويت من في الكهرباء معناها ثم ندوه نتاع الزيت في البلايص ثم حاجه اخرى زاد كي نستعملوا زيت ماهوش كونفورم
1: أيه؟
2: هو ينقص اذا كان احنا عندنا زيت معين باش نصبوه في الكهرباء نجي نصب ماء ارخص فهمني
1: هذا
2: باش يصير فيها ثم نقص
1: نعم به سي خضيري
2: هذا ماني طوال تقريبا
1: به انا حبيت نسال سي خضيري مع السخانه هذه كيفاش قاعدين يخدموا سيارات الاجره وبالله ثم بلاغ ثم شكون امس ضيع ساشي فيها بعض الملابس في تاكسي في الكاف امس ثم شكون ضيع ساشي كبيره فيها كلها ملابس بالليل يلقى الساشي هذه ينجم يتصل بينا بمقر الاذاعه ولا بالتليفون 227 700 وينجم خلالا وبلاغ قدمته الاخت اللي ضيعت الساشي نتاعها فيها ملابس في تاكسي في الكاف امس ها سي خضيري كيفاش قاعدين يخدموا مع السخانه السيارات بتاعكم قاعده تتجاوب مع السخانه
0: والله هي السيارات ديجا من اللي نخدموا بها ديجا مكيف السخانه والامر هذا والبروده خاطر تواكب العمل هذا اما المشكله اللي في ساعات الحديد يخرج على القواعد نتاعو تمطط ديجا انك يلزم الكهرباء ترقبها ديما عينك ترقبها كل مره اثنين تشوف السياره تشوف الماء فهمت وتكون زاد عندك خبره في الميكانيك
1: جيستومون الخبره طبلت ضروريه.
0: من غير خبره ما تنجمش تخدم، تنجم تقومي لك السياره، تنجم تسخن الكهرباء تتحرق.
1: برشا كهرباء شفتهم يهز الكبوت ويحل الكبوت ويحبس ويشوف في الماء ويتفقد في الماء ويتفقد.
0: ساخن الفتره كل نص ساعه ساعه يهبط يحل يشوف الماء، خاطر تو كيما السيارات اللي نخدموا بهم تيمون تشعل صحيح حرقت. خاطر ما عندهاش ما تعلمكش بالماء.
1: تونس جبتوا تخدموا في 48 درجه 47 درجه وماضي ساعه وساعتين وثلاثه في الذروه نتاع
0: الذروه تخدم السيارات تخدم، والمواطن زاد يخدم يدي في جهاد كبير بصراحه. مش نقول لك اما ديجا هما تعودوا في الامر هذا، اما تعب كبير تعب كبير تعب كبير.
1: باهي نتذكر ديما 78 227 700 لطرح تساؤلاتكم على برنامج في برنامج كهربتي في الميكانيك في التامين في كل المجالات تعلق بالسيارات. اخيرا السياره الكهربائيه الام جي اس 5 دخلت اسطور سيارات التاكسي.
0: هي دخلت ان شاء الله. ان شاء الله
1: بالذات وصلت الشناء.
0: لا
1: تم اقبال كبير على السياره الكهربائيه الام جي اس 5 توا
0: في الكاف
1: التاكسيات.
0: اي في التاكسيات
1: في تونس موجوده توا، ثم اقبال كبير
0: في الكاف. ثم شكون اللي
1: صدقي من جندوبه ديما يسالني يقول لنا السنه من السيارات اللي نخدموا بها في التاكسي هاو الام جي اس 5 يا صدقي دخلت توا للسيارات الكهربائيه في التاكسي.
0: بالنسبه للسيد هذا زاد عمل دوموند في السياره هذه الام جي للالكتريك هذه وان شاء الله.
1: اي موجودين في الكاف
0: في الكاف
1: ان شاء الله. ان شاء الله تعمل في ولا الشمال الغربي.
0: ما نجمش نقول على اسمه
1: شكون. لا لا لا لا لا لا لا
0: فهمت.
1: مش اشهار ما يفيدنا في شيء بس نذكر اسمه ما يفيدنا. هاي ناخذ تليفون حاضر معنا. الو الو عسلامة. مرحبا سيدي عسلامة. مرحبا عسلامة
4: وبيك سي توفيق. صباح النور
1: عم طاهر. مرحبا
4: اهلا وسهلا.
1: مرحبا بك.
4: تحيه للفريق التقني تحيه للساده الخبراء وان شاء الله اهالينا في ربع شمال الغربي تونس كله بخير.
1: ان شاء الله يا رب. ان شاء الله
4: اللي هي عاديه ومش عاديه. على كل حال نطلب اللطف من الله.
1: هذاك هو
4: انا عندي جزئين على منهم، سؤال موجه لسي عصام وسؤال لسي حاتم الشادلي. بما انه في
1: حاتم الشادلي اليوم في اجازه حاتم الشادلي اليوم
4: في اجازه.
1: عنده
4: تجاوبون عليه انتم اجازه. انا متاكد ان الساده الخبراء وانت تنجموا تجاوبون عليه. بالنسبه للمواطن عنده سياره لكن بالنسبه للملصقه نتاع لاسيرونس وكل زاد الملصقه نتاع الفحص الفني عنده مخلصهم يعني سالي المفعول لكن ما هوش مثل لا يعني حاطتهم على باللور الامامي حاطهم على الاوراق. اذا كانت ارض دوريه مثلا مثل هل فيها مخالفه؟ لا هذا سؤال. اذا كان سؤالي واضح
1: واضح سؤالك واضح.
4: بالنسبه للسؤال لسي عصام، انا عصام كنت نسمع فيكم تو مثلا باش نامن مثلا من المنزل نتاعي. المنزل نتاعي مثلا لنقول انا لربي يكسب الناس كله يعطينا من رزق الحاله الطيب يسوى 250 مليون وانا بدا باش 300 ولا 80 دينار حسب ما سمعت في العام. ماهيش حاجه كبيره 300 ولا 80 دينار. هل في التعويض مثلا انا نسال مثلا كيفاش تعوض لي حسب الفلوس اللي املت بها ولا
1: حسب ثمن المسكن
4: ما يسوى منزلي؟
1: اي واضح سؤالك واضح سي عمطار. واضح شكرا لك يعطيك الصحه سي عمطار. اي السؤال الاول خلينا نمشي عصام معايا. عصام باهي ثم مكالمة اخرى تقولي سعاد وبعد نرجع لك. هاي مكالمة اخرى. الو
5: الو
1: عصام سيدي مرحبا
5: وبيك اكثر خويا. انا صلاح الدين ماكني من باجة.
1: صلاح الدين من باجة مرحبا سي صلاح الدين مرحبا بيك تفضل سيدي.
5: بربي مش نسال على شركة التأمين هذيا.
1: اي
5: بربي كيفاش التعويض يكون؟
1: هي؟
5: معناها اجراء سياره نساها مولاها معناها احبطت في البريود اللي نتاع السخانه. مشيت ضربت حسيلو اكسيدونتي ضربت في بوتو خرجت معناها
1: في بوتو
5: وهي توريسك زادت جديده السياره.
1: توريسك عامل اسيرونس توريسك.
5: سياره كوميرسيال
1: سياره كوميرسيال.
5: سمعت كونه التعويض لاسيرونس كي تجي تعوض يعني ما تحط معناها اضرار تطلع لك مثال بمليون 11% 15% تعطيك ما فوق المليون 500 والمليون لا والمليون لا. ما فهمتش كيفاش الاضرار الكامله هذه التعويض نتاعها.
1: او عصام معاك مباشره. جاوبوه مادام معانا سي صلاح الدين جاوبوه.
6: التامين الشامل سي توفيق راهو التامين الشامل التوريزي راهو يختلف معناها ثم اين فرانشيز ثم نسبه نتاع عفاء يتحملها الحريف ولا يتحملها شركه التامين. لما حاس ما يحكي تو الحريف من الشامل ايه؟ هو عنده 4% فرانشيز معناه نسبة الإضافية نتاعو
1: 4% باه.
6: إذا كان أنت عامل كونترا تونسكو عندك 4% إعفاء ايه؟ 4% نحكوها نحن حسبوها إذا كان السيارة مأمنة على 50,000 دينار
1: مثلا
6: الأربعة بالمئة نتاعها باش تجي 2000 دينار معناها 2 ملايين
1: تنقص له 2 ملايين كهو
6: لا مش تنقص له معناها الأضرار اللي باش تشتري فوق 2 ملايين يخلصوه فيهم وتحت 2 ملايين ما يخلصوش فيهم
1: جوستومون
6: معناها انفيريور راه يسموه هما انفيريور على فرانشيز
1: معناها تخلصوه على لك الفرانشيز على 4% فقط
6: تريبيا اذا كان هو عامل توريت عامل 0% فرانشيز معناها 0% ما يتحملش حتى حاجه يخلص بالمبلغ الكل اللي يصرفوا يخلصوا فيهم
1: نحب نشوف سي صلاح فاهم ولا الوضعيه
5: والله شبه فاهم الوضعيه لكن في الوقت يقع في الكونترا وقت اللي يقع معناها العقد بين الحريف والاسيرونس ما يقعش يعني تفهيم كما ينبغي الحريف كيفاش يكون معناها في الاضرار في الاضرار تلحق به يعني في الطريق ولا في اي مكان هذا الكل تو يعني في ابرام كذا هذا ما تمش يعني ما يتمش
1: به يا عصام تفضل عصام
6: تلاح نسالك بلي انت الكهرباء ماخذها على البنك ولا كونتون
5: على زين
1: على زينج ما خلص.
6: على زينج الليزينج يفرض علينا نحن شركات تأمين 4% راهو هذاك هو الاتفاقية علينا نحن مع
5: اللي التوريست اللي ما فهمتوش سي عصام التوريست هذا ولا ما فهمت والله.
6: ما وشوف يا سي صلاح إذا كان أنت باش تعمل توريست تخرج كهربتك توريست تخرج 0% فرانشيز راهي الكور تاع البريم شتيك كبيرة برشا.
1: تطلع له برشا هذاك علاش هما يعملوا 2% و4% باش تنقص.
6: الليزينج هذا نحط لك 4%. يضمن حقه هو يضمن حقك انت في الكون تاع ال ال ال
5: لا هو بالعكس ضمن حقه ظهر لي هو اكثر مني
1: لا هو سير ضمن حقه سي صلاح اما وانت على الاقل كي يحطوا لك 4% ما تخلصش برشا فلوس في التامين فهمتني ولا لا
6: التامين شامل اما يخلص برشا فلوس
1: اي اما كي يحطوا لك 0% تولي تخلص برشا فلوس في
6: تتكلم وش هي كهربتك يا سي صلاح بالله سامحك
1: داسيا
6: تاكسي ولا شنو؟
1: لا كوميرسيال
6: 4% يكتبوا شركة تأمين شركة تأمين
1: واضح سي صلاح واضح خويا شكرا لك على الاتصال مرحبا بك سي صلاح مرحبا نرجع نزيد نجاوبوا على السؤال نتاع عم الطاهر بالنسبة لتأمين المنزل يا عصام يقول لك تنجم تعطينا التعويض كامل نتاع ثمن الدار ولا حسب الفلوس اللي نخلص فيها كل عام
6: التأمين تاع المنزل في توفيق نحن نحسبوها الكونتيني معناها الاساس اللي فيها انت الحريف يعني عندنا اف دي ار يعمرهولنا نصب عليه نحن مش عنده مش تسوى قيمه الماتريال اللي في المنزل نتاعك الباطينه معناها الجدران مش تسوى الفيلا معناها تحيوت
1: اي ومن بعد في التعويض اي من بعد
6: الديكلار عليه هو الديكلار الحريف يعني عندك 50,000 دينار رميت الاساس وكذا يعطيك 50,000 دينار
1: واضح الديكلاري انت حسب الفلوس الديكلار بالنسبه للملصق نتاع التامين نتاع الفحص الفني ظني ما عادش توا نتاع التامين ما عادش ولا ذيك الفينيات الملصق الفينيات نتاع الفينيات نتاع
0: الفينيات
1: قالت الاخبار يظهرني سيء بعد نكملوا بعد نصف النهار نكملوا معاكم اصدقائنا المستمعين نفسحوا المجال لزملائنا من القسم الاخبار

0: نرجع زخان المستمعين راسم معكم هذا اللقاء في الجزء الثاني من برنامج كرهبتي اللي تواصل معكم ان شاء الله الى حدود الواحدة بعد الزوال. رحب مرة اخرى بسي شاكر برومي اللي واصل معنا هذا اللقاء. مرحبا شاكر.
1: مرحبا
0: سي محمد خضيري ضيفي رئيس لجنة النقل. مرحبا سي محمد خضيري.
2: مرحبا بك صافي.
0: شكملوا شوية نجاوبوا على الاسئلة بتاع السادة المستمعين. تنجموا زادة تتصلوا بينا تقريبا مازال معنا 10 دقائق اخرين باش نستقبلوا فيهم التليفونات على 78 227 700 باش نجاوبوا على الاسئلة نتاعكم. اي ثم سؤال وصلنا توا سي شاكر يقولك بعد سفرة طويلة سكبت الكهرباء نتاعي لكن المروحة بقات تخدم لي المروحة ومش دقيقة بعض الدقائق دقيقتين ثلاثة، هل هذا عادي وإلا ثم مشكل في الكهرباء؟
1: لا هي عادي استوفيق بعد وين تسخن الكهرباء برشا يستنى كونتاكت هو يبقى السخانة هذيك تبقى يبقى شد شوية وبالمعلو يبدأ من يبرد شوية يعاود يبعد الكونتاكت على الكونتاكت هذاك وتعاود تحبس
0: حتى كي تبقى دقيقتين ثلاثة أربعة عادي
1: دقيقتين ثلاثة أربعة عادي ما تخوفش معناتها ماش حتى قلق فيها الوضع
0: كي تخدم الكهرباء المروحة تتنحى بعد ما جيت عاود تخدم الكهرباء تقول خلينا نخدم الكهرباء المروحه تحبس
1: دونك هو في الديماراج هو نورمالمون اذا كان سخن الكهرباء برشا وبعد دوب ما يبرد يبرد الليل معناها اللي كيدير فاد يسموه اللي دار برد الكهرباء للفنتيلاتور تحبس
0: تحبس الفنتيلاتور معناها فيهاش مشكله
1: فنيه ما فيهاش حتى مشكله فنيه دونك انه دقيقتين ثلاثه من الاول ملي نحبس نايل الكهرباء مشيت بها وسخنت حسيتها سخنت شويه ديمرت لي الفنتيلاتور قسيت نايل الكهرباء يبقوا 2 مينيت 3 مينيت الفنتيلاتور تبقى تدور
0: باش تبرد الكهرباء
1: باش تبرد الكهرباء عادي
0: واضح معناها اللي بعث لنا سؤال ما يخافش راه حكايه عاديه. قريبا سي خضيري ثم خطيه ماليه وسجن بشهرين لاصحاب السيارات اللي يعود يركب المصابيح نتاع الليت الغير قانونيه. شنو رايك في الاجراء اللي كانوا يطبقوه؟
2: هو الاجراء
0: احنا الناس كل تركب في الليت وحدها تو
2: يركبوا هو لو ترجع في القانون حتى موتور السيارات لازم ياخذ ترخيص. احنا هنا المواطن يمشي في باله يركب موتور ولا يركب الليت عادي الامور هذه يسمى تغييرات في السياره هذه يلزم لها اي جوهر سيارة يلزمها بترخيص من الاداره.
0: لا ما هي جوهريه هي الحقيقه ما تسميش تغييرات جوهريه.
2: شوف
0: السياره اذا كان نركب الليت في الضوء اما شنو هو حسب الاحصائيات اللي عملوها لقوا 90% من الحوادث ناتجه على الشده العاليه للاضاءه. اك الضوء اللي يجهر ويخلي لك الرؤيه غير واضحه تسبب في 90% من الحوادث.
2: هو حتى كان يبدا الضوء اصفر حتى كي يبدا يجهر الواحد فيه يمنع القانون ويخطيه فيه خطيه ماليه. هي ما بالك انت الليد الليد الضايع فيه جرادرا ثم ديزامبول بتاع اصل تاع مسيدة هو ديجا ركب تو في السيارات كيما الرونج ريفير والسيزي عملها في نارات. علاش قلت لك تغييرات ويجيب اللوطة يعمل لك الحاجز من اللوطة هذاك كله بترخيص نهار مشي يعدي
0: يختار هي يختار في الطريق
2: كيما الضوء كيما التغييرات اخرين حاجات اخرين لازم ترخيص.
1: شوف سي توفيق هما السيارات اللي يخرجوا في فترة معينة ولا ستان اوبسيون انه تخرج بكهرباء اكزينو مركب الاكزينو والا مركب الليت وبدات هذه انتشرت العباد دي كلها تاخذ في الكهرباء دي بالاكزينو معناها باش ستان اوبسيون بدات الوضعيه هذه اما هي اختار اكيد على الطريق ومعناها تعمل جهر كبير برشا اللي جاي خاصه اللي جايك يجهرك والا انت تجهره. الحل الوحيد وعنده الحق القانون هذا معناها الحل الوحيد ان تتعمم تتنحى الوضعيه هذه ويتعمم ضوء معدل عادي اللي هو مثلا هاشسيت نركبوا فيه ويكون عادي.
0: به تعرف كيفاش وصلنا تو تقريبا من سياره كهربائيه البايت تو في تونس وصلنا تقريبا ل 1300 سياره بايت تو تتجول في طرقاتنا. يقول لك تو ثم شكون وصلت 200,000 كيلومتر وما ظهر حتى اشكال فيها تو فما حتى عيوب ثم حتى ريكلاماسيون. علاش معناها ثم تخوف من السيارات الكهربائيه؟
1: لا هو ماهوش هو مش تخوف يا توفيق بالعكس هو راهو ربح للجيب وربح لليد العامله راهو ماهوش تخوف نتاعه. التخوف وين؟ تخوف انه اولا الشارج اللي كان دو شارج معناش معناش ماشي لتونس وحبست بي وشارج تحلي في تبرسط نبقى غادي يزيد الى السويس معناها دونك معناها هذه البوان اللي نخافوا منهم. اما كسياره كهربائيه ناجحه ومن من من احسن ما موجود وما تطلبش اونترتيان كبير برشا زيت معناها ماهوش باش نبقى انا نزيد الماء ونزيد الزيت ونتفقد واحد بالعكس الوضعيه الكهربائيه ممتازه. اما ديما التخوف نتاع المواطن لانه ما يعرفش غدو كان تيحبان يقول لكم مش نمشي وشكون مش يصلح هذا هو التخوف نتاعك. التوفيق. ومش نشارجي ومش نشارجي.
0: سيارة ذكروا أصدقائنا المستمعين 78 227 700 مثلا عندكم شوية وقت إذا كان تحبوا تسألوا في موضوع يهم السيارات.
2: طيب. سيارة كهربائية وقعت في سيدي بوزيد أبا. ما فهموهاش. هزها من سيدي بوزيد يعني تصور أنت لتونس تكلفت له ب 1000 دينار. نقل. تصور انت في السويس
0: هذا المواطن اللي جاي من الخارج النهارات في الكيف وجاب كهرباء ابريد وحبست له باش تخدم خلاص سمعت بيه وجاني الشخص وحب يسالني
2: المشكله
0: مش المعلومه للاسف قلت له ما عنديش معلومه
2: المشكله جي تحسب حساب يطلع حساب وعلاش هو ثم الناس متخوفه من الالكتريك لانه مازال ما دزش برشا تو كيما نحن بالكاربيرون حتى من التصليح يعرف يصلح
0: سهل
2: من فهمت ديناميك في الوقت ينجم يخدم اموره في كل بقعه
0: حتى في
2: ينجم في الليل يخرج ميكانسيه وتتخدم اما الالكتريك يحبس يلزم اجهزه يلزم دي تكنيسيان
0: ولي بوان دو ريشارج موجوده تو الاستاسيون
2: هذيك المعضله الاولى
0: او ثم محطه تو ثم شركه أعلت وأنه بشتعمل 100 محطة لشحن السيارات الكهربائية في الأشهر القادمة 100 محطة
2: طيب شوف داريتهم في تونس دي بورن 7-6-8 تدخل طاف شارجي في الوقت نص ساعة ساعة ليه ليه ما تشرب قهوة واحد أما شنية زي ما تعم في البلاد حتى في الطرقات
0: الوقت مازال مش واضح ثم شكون البارح يقول لي ليه يستحيل في نصف ساعة تتشارج الكهرباء
1: سي توفيق توفيق عندنا زوز عوامل عندنا شارج لون شارج رابيد شارج لون 8 ساعات وشارج رابيد كان برنامج نص ساعه دخلنا في الشارج رابيد الاربعه ال 20 دقيقه
2: هذه قلت
1: نص يعني ماشيين باش نحاولوا انه
0: هو يقول لك في الدول الاوروبيه ومازال ما ثمش الشارج رابيد بتاع 20 دقيقه مازال مش موجود انا نحكي مع معطينا بالخارج تقريبا منذ يومين قلت لك احنا في فرنسا وفي بلجيكا وفي المانيا مازال ما عندناش الشارج رابيد بتاع 20 دقيقه
1: هو حسب الكونستركتور حسب الكونستركتور تو وش يقول استوفيق يقول انه يحاولوا انه يربح الوقت راهو حتى شارج حتى نص ساعه راهو حتى نص ساعه وش في الشارج رابيد راهو وقت راهي الناس تحسب الفلوس
2: زاد العلم مشي ويتقدم يجي نهار تدخل عادي درج درجين وتمشي راهي على قد ما يقع صنع السيارات هذه على قد ما العلم يتقدم في الامر هذا ويسهل في الواحد شارجه
0: باه يظهر لي نكتفي بهذا القدر يعطيكم الصحة شكرا لكم منورتوني اليوم في برنامج كرهبتي باش نسمعوا نغم ومن بعد نكملوا بطبيعة في ركن على الطريق اليوم باش نفتحوا ما يلف السيارات الكراء كراء موضوع كراء السيارات سيخذي لي يعطيك الصحة مشكور شاكر كل الشكر سي محمد صالح ابو سالمي سي عصام الدين الدشراوي كل يعطيكم الصحة وبطبيعة السبت الجاي ان شاء الله تكونوا معنا نغم ونواصلوا معاكم هذا اللقاء

0: Radio Kiev FM.
1: نرجو أصدقائنا المستمعين وسمعكم هذا اللقاء وجد التحليل لكل أصدقائنا المستمعين تحقوبين على موجات راديو كيف انطلقنا معكم الحداش حتى الماضي ساعة إن شاء الله ديما معنا بتفرها ديل وديما تيجوا معنا الامتاع والمؤنسة. كما قلنا اليوم مش نفتحوا اليوم ملف قطاع السيارات شركات قطاع سيارات شنو الواقع متاع القطاع هذا شنو المشاغل متاع القطاع وشنو النظر الاستشرافية المستقبلية وكذلك ربما ثم بعض الإجراءات الجديدة اللي ممكن تكون زادة في المستقبل قبل اللي تحسن وتطور من القطاع باعتباره ان القطاع يساهم بشكل كبير في تطوير الاقتصاد التونسي. هذاك علاش اليوم استدعيناكم سي حبيب معاوي رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات. سي حبيب مرحبا بك.
2: اهلا سي توفيق، مرحبا مرحبا، تحياتنا ليك ولكافة مستمعي ومشاهدي راديو الكاف.
1: شنو عندكم الطقس سخون سي حبيب؟ شنو الخدمة في الطقس هذا يا سي حبيب؟
2: والله نقولوا احنا ربي حرك سبابها، طقس سخانة مرتفعة، طقس جميل زادة يشجع على الاصطياف، يشجع على زيارة مدينة الحمامات ولاية نابل، وان شاء الله نقولوا احنا ربي حرك سبابها وان شاء الله موسم سياحي يكلل بالنجاح.
1: هاي استدعينا بحذاك ماذا نعملوا تبحيرة في الحمامات بحذاك صاحبي باي
2: على راسي يا سيدي تنورونا
1: يا عايشك. هاي صاحبي بعطينا فكرة على قطاع شركات كراء السيارات بالأرقام قبل ما ندخل في المواضيع متاعنا. تفضل.
2: مرحبا يا توفيق. بالنسبة لقطاع كراء السيارات هذه السنة يشهد معناها انتعاشة في مستوى عدد الأسطول اللي وصلنا اليوم إلى تقريبا أكثر من 34 ألف سيارة معدل الكراء. كذلك زيادة في عدد الشركات اللي حد تقريبا شهر ماي نحكيه على 712 شركة في نشاط تنشط معناها في الشركات المهيكلة والقانونية في مجال كراء السيارات. ونحكي اليوم تقريبا زاد كذلك على اليد العاملة اللي انخرطت في هذا القطاع أكثر من 30 ألف يد عاملة مباشرة وغير مباشرة كذلك معناها ناشطة في هذا القطاع. وهذا نعتبروها معناها أحدى ركائز الاقتصاد الوطني ونعتبروها مكسب معناها للاقتصاد وللبلاد بصفة عامة.
1: الكلام اللي قلته كله باهي برشا ويساهم في تطوير الاقتصاد التونسي، لكن رغم هذا القطاع كراء السيارات ما زلت فيه بعض المشاغل وبعض الإشكاليات اللي تسعوا إلى حلها وإلى إيجاد الحلول المناسبة صاحبي.
2: بالفعل بالفعل. شوف استوفيق، تعرف أنت ما تواصلنا معاكم تقريبا لمدة سنوات اللي القطاع هذا يعني رغم معناها المعطيات ولا العائدات المعلومة للاقتصاد الوطني معناها للشركات والمؤسسات تنشط في هذا المجال وكل ما له علاقة بكراء السيارات بالطريقة مباشرة أو غير مباشرة. تعرف سيادة شركات إيجار المالي، تعرف اللي كونسيسيونير، تعرف شركات تأمين، تعرف كل ما له علاقة بالقطاع الغيار، كلهم هذو مني معناها يستفيدوا بطريقة مباشرة من القطاع كراء السيارات ونعتبروهم هذو مني دي بارتنير. فقط اليوم احنا الدعوة ملحة ونعاود نجدد الدعوة الملحة لنقولوا احنا لانقاذ ما يمكن انقاذه، لانه القطاع الموازي حقيقة قاعد مازال ينهش في القطاع المنظم ومازال يضر فيه بطريقة مباشرة. اليوم تقريبا في توفيق الدولة تخسر فيما تقريبا بين 190 و200 مليار سنويا جراء القطاع الموازي، وهي ارقام معلومه وسهله برشا يمكن عدها، وتقريبا 62 الف سياره معدل الكراء خارج الاطر القانونيه.
1: كيفاش باش نجموا صاحبيب كيفاش نجموا نوقفوا القطاع الموازي؟ تو اي واحد يعمل كهرباء يخرجها للكراء، هاي صاحبي هز كهرباء هيكري كذا، كيفاش باش نوقفوا النزيفه هذه لانه مش مؤمن
2: بالضبط.
1: كيفاش نجم نوقفوه؟
2: الجانب هذا هو فما جانب يتعلق بالمراقبة، وللأمانة مع مجهود كبير وقاعد يتجدد ونأكدوا فيه مع وزارة الداخلية مؤخرا يعني أنه فما في عملية المراقبة فما مجهود كبير
1: به.
2: لكن احنا كان تذكر التوفيق تقريبا من 2020 قمنا بالمؤتمر الوطني للرقمنة في مجال كراء السيارات إيمانا منها، لأنه ما فماش مجال آخر باش نجمو نحصره القطاع هذايا الموازي والقطاع والدخيل على القطاع المهيكل إلا بالرقمنا وبالديجيتاليزاسيون. في الإطار هذا اليوم شركة الغرفة الوطنية شركة كراء السيارات بتبيعها مع التنسيق مع المتدخلين في القطاع من وزارة المالية من وزارة النقل ومن وزارة الداخلية رأسا في أعداد التطبيقة اللي أعلننا عليها تقريبا منذ 4 سنوات. اليوم نزيد نأكدوا من جديد أنها توفرت الإرادة في الإدارة العامة للأمن الوطني لهذه تفعيل هذه المنظومة وهذه التطبيقة
1: المنصة الرقمية تحكي
2: نعم المنصه الرقميه وقاعده تعطي في عقلها وتعطي في نتائج ممتازه وممتازه جدا. اليوم احنا في خطوات متقدمه تقريبا بشدد اعداد اللمسات الاخيره لهذه التطبيقة، بحيث ان كل شركات كراء السيارات ملزمة لادراج هذه التطبيقة واستعمالها من حيث معناها تعمل السيزين تاع عملية كراء كل يوم. كل عملية كراء تدخل على التطبيقة هذه وتعطي المعطيات المتعلقة بعملية الكراء هذيك، سواء كان معطيات تخص السيارة او تخص الحريف او تخص سواء كان الحريف الاجنبي وكذلك التونسي ومدة الكراء. والتطبيق هذه تاخذ المعطيات هذيك الكوليكا وتحطها في سيرفر رئيسي. بالطبيعة فما جانب امني وزارة الداخلية هم هذيك خدمتها هي، لكن احنا ما يهمنا احنا كل ما له علاقة بالمخالفات المرورية والجبائية والمخالفات مهما كانت النوعية
1: يولي الحريف يتحمل مسؤوليته، الحريف يولي يتحمل مسؤوليته. اذا عملت مخالفة انت تخلصها المخالفة مش انا اخلصها.
2: بالضبط. وفي دقائق والافونتاج نتاعها هذه انها عالية في العملية الكلاسيكية بعد 6 شهور 7 شهور يجون المخالفات ولا الإشعارات بالرادارات. يعني بطريقة هذه بتطبيق هذه بصورة حينية يجي مساج الاسماس يجي للحريف ويجي لصاحب الشركة مطالب هذيك وثيقة ولا حاجة رسمية تثبت ان السيد تجاوز السرعة القانونية في نقطة كيلومترية ولا قام بمخالفة معينة، عمل مخالفة، وبالتالي تثقل مباشرة على البطاقة التعريف نتاعه وعلى الفرمي نتاعه. هنا ندخل في برنامج النقاط على التأمين ونضمن حتى العائدات لخزينة الدولة في وقت قياس.
1: صحيح صحيح. وباش ما عادش اللي ياخذ كهرباء لوكاسيون يبدا يجري ويبدا ما يعملش السبته ويتكلم في التليفون ويعمل سرعه كبيره يقول ما تو صاحب بس اي تو ما عادش نخلص انا ما يهمنيش انا مش نخلص فهمت هنا باش تولي التطبيق تولي الناس كل تحمل مسؤوليتها يا حبيب هذه تدخل في منظومه السلامه المروريه.
2: بالضبط. هذا مجهود قاعدين نقوموا به مع بعضنا وبشراكه مع كل المتدخلين معنا، واحنا الحق نتاع ربي معنا فرحين بهذا المجهود. معنا بهذا النفس الجديد معنا في اتجاه تحسين مردودية قطاع كراء السيارات وتحسين صورة هذا القطاع بصفة عامة.
1: نعم. ثم حكيت زاد حكيت الفاتورة سي حبيب، انه الحريف ساعات يلقى مثلا في الفاتورة محمل عليه دينارين زايدين اللي هي مش تدخل في خزينة الدولة هكا ولا هذا. نعم. من الاجراءات زاد الجديدة اللي باش تعمل في قطاع كراء السيارات.
2: بالضبط. في قانون مالية 2026 في الفصل 20 تمت المصادقة على إقرار مبلغ 2000 زوز دينارات على كل عملية كراء على كل يوم كراء. بالتالي هذا أصبح قانون سي توفيق وأصبحنا احنا ملزمين بتنفيذه، وكل يوم 20 من الشهر من كل شهر يعني في الديكلاراسيون مونسيال نتاع الامبو نتاعنا نخلصوا عملية الكراء مدة الكراء معناها 2000 فرنك في عدد الايام. وبطبيعه هذايا تخضع للاداء على القيمه المضافه، والحريف اللي يطلب فاتوره في هذا يخلصها، وهو شانها كيما نشوف التاكس مثلا كي تمشي للنزل مش تخلص في الاوتيل تخلص
1: ياخذوا عليك ديما معلومه ذاك ديما
2: تخلص.
1: اخر نقطه صاحبي باش نمشي معك توا هو مواكبه شركات كراء السيارات للتطور العصر توا احنا توا اللي نحكوا على السيارات الهجينه، وكنت انا في البرنامج توا مع ليزكسبير معايا نحكوا على السيارات الهجينه والسيارات الكهربائيه. اي وين انتم من السيارات هذه؟ الحريف يحب يجي ياخذ كهرباء هجينه، يحب ياخذ كهرباء كهربائيه، انتم مواكبين ولا بتخموا في مواكبة هذا التطور صحبيب ولا؟
2: لعلم السادة المستمعين وسيادة التوفيق اللي احنا انخرطنا في هذا المشروع الجديد وفي هذا ومعناه وبدينا في اقتناء هذه السيارات معناه النوع من السيارات الهجينة وسيارات الكتريك. لكن كما قلنا وقلنا هذا في عدة منابر عالمية انه فما تخوف شرعي من شركات كراء السيارات فيما يتعلق بالانفراستركتور. تعرف التوفيق تاخذ سياره 100% الكتريك يعني يلزم يكون تتوفر لبون دور شارج
1: دور شارج
2: صحيح الجمهوري خاطر الحريف ما تعرفش عليه وش يمشي هذه الناحيه. هذه مازلنا معناها على مستوى البنيه التحتيه
1: مازلنا مش حاضرين.
2: يعطيك الصحه. على مستوى السيرفيس بريفونت يعني عمليه الصيانه
1: بتاع السيارات
2: هذوما اي نعم رغم التطمينات اللي خذيناها من وكلاء بيع وتصنيع السيارات، لكن الى حد الان باش يكون واضح مازلنا متخوفين، مازلنا ما لقيناش خاطر فما تشكيات من بعض الزملاء اللي معناها رجعوا السيارات نتاعهم للورشات وما لقاوش الخدمات الكافيه اللي اللي تليق باللي بأول حاجة
1: اليد العاملة المختصة تخص حبيبة
2: يعني من ناحية وبالأخص توفيق السيارة.
1: قطع الغيار موجودة وقطع الغيار موجودة
2: وهذه إشكالية أخرى تتعلق بقطع الغيار. وثاني حاجة السيارة متاعنا وقت اللي تدخل التوفيق للورشة أحد الورشات ما يساعدش كهرباء تقول لك الشهر الجاي القطعة مش نجيبوها سير كوموند
1: ما يساعدوش
2: فهمت خسارة 100% بالتالي هذا يقول لك خلينا معناها بحذر شديد رغم التطمينات اللي لقيناها من بعض وكلاء من بعض نقول مش من كل اللي معناها قال لك اخويا احنا اون برو نشارج الوسط الوضعيات هذه واذا كان عندكم وضعيات احنا متحملينها.
1: على كل صحبيبي يعطيك الصحة انك وضحت برشا نقاط برشا اشكاليات لانه ثم برشا ناس تحب زادة تقتني السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة وبالحقهم بطبيعة مواكبة
2: للأمانة صحيح. في الطلب كبير كبير كبير جدا واليوم مع حتى مع الوكلاء لبيع السيارات ما قاموش قادرين باش يكفيه اما ان شاء الله نتجاوزوا هالمعضلة متاع الليبورن هذية والمعضلة متاع هذه الصيانة والورشات هذية اللي بتخوفي منها.
1: نعم شكرا لي صاحبي معاوي يعطيك الصحة رئيس الغرفة الوطنية لشركات كراء السيارات عطيت لنا اليوم فكرة كبيرة على واقع شركات كراء السيارات والإجراءات الجديدة وربما النظرة الاستشرافية لتطوير وتحسين هذا القطاع اللي يقدم في خدمات كبيرة للمواطن وخاصة زاد في الصيف لمواطنين بالخارج اللي زاد قبال كبير مواطنين بالخارج على قطاع كراء السيارات. شكرا لك مرة أخرى صاحبي
2: مرحبا استفيق راديو كيف

احلم بكره غيابك واشتاق لوحن لك وانا بفرح من عتابك.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: نرجو استقبال المستمعين، نوصل معكم إلى الركن الأخير، ركن المسابقات والجوائز. عندكم كود دولاروت تكوين مجاني في خان الطرقات، معهم 5 سوايع سياقة فعلية من مدرسة الياس بحجر لتعليم السياقة شارع الملك سليم بجانب مقر الإذاعة الجهوية بالكيف. عندكم زاد تكوين مجاني في قانون الطرقات من إهداء مدرسة تعليم السياقة سليم هادي بجندوب اللي تنجم تعلمك عن بعد وتنجم تزاد تعلمك بالحضور. عندكم بومبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة للا الكافية عين بوقادح برنوس الكاف، وعندكم زادة بومبور قيمته 100 دينار من أهداء مؤسسة الغزواني لكراء لوازم الأفراح حي ابن خلدون الكاف الغربي. هذه 4 جوائز في انتظار السادة المستمعين. مش نأخذ بعض المكالمات، 5 أو 6 مكالمات هاتفية فقط، وإن شاء الله يكونوا فيها من الفائزين بهذه الجوائز. 78-227-700 المكالمة الأولى. بزات المكالمات، اذا خذوا وقتكم، 78-227-700 باش تفوزوا معنا بالجوائز الموجوده. كما قلت 4 جوائز في انتظاركم: تكوين مجاني في قانون طرقات مدرسه الياس بحجر لتعليم السياقه، تكوين مجاني في قانون طرقات من مدرسه سليم هادي بجندوبه. كل واحد يختار بطبيعه المدرسه اللي يحب يتعلم فيها الكود بلاش، باش ياخذ الكود قبل البرمي. اللي عنده مناسبه سعيده يحب يلبس فضاء الغنجه للكافيه بومبور قيمته 100 دينار، واللي يحب يكري لوازم الافراح عنده بومبور قيمته 100 دينار من اهداء مؤسسه الغزواني لكراء لوازم الافراح. 78-227-700 5 مكالمات هاتفيه فقط اذا كان موجودين ناخذوهم فقط باش نجموا، لان الوقت 12:43 5 مكالمات هاتفيه حاضرة معنا. إذا كان حاضرة المكالمة الأولى نأخذها مباشرة معنا. المكالمة الأولى، ألو عسلامة. المكالمة الأولى، ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة، منيرة العيني من جرس. مرحبا
1: منيرة النعيمي
2: من جريسة.
1: من جريسة، منيرة النعيمي من جريسة، مرحبا يا منيرة. يا منيرة، شو تحب تربح معنا يا منيرة؟
2: فضاء الغنجة.
1: فضاء الغنجة، فضاء الغنجة للا الكافية تربح معنا بومبور قيمته 100 دينار. هيا منيرة، حاضرة منيرة؟
2: حاضرة حاضرة.
1: هيا منيرة، به إذا كان منيرة عندك برمي ولا ما عندكش برمي؟
2: لا ما عندي.
1: ما عندكش برمي؟
2: لا
1: به مش نسألوك، خاطر يلزم سؤال يكون على قانون الطرقات. يا منيرة
2: نعم.
1: تعرفيش مدة صلاحية رخصة السياقة من صنف باء قداش؟ مدة صلاحية رخصة السياقة صنف باء
2: 10 سنوات.
1: 10 سنوات، هذه الإجابة الأولى صحيح. توا يلزمك تجاوبي على السؤال الثاني. السؤال الثاني باه، حاضرة
2: حاضرة حاضرة.
1: علاش علامة قف، علامة قف نتاع ستوب تعرفيها ولا لا؟ علاش يحطوها فيها 8 أضلع؟ حطوها 8 أضلع وعلاش؟ ها؟ هاي شكون يعاون فيك بحذيك؟ مديحة يضر يتعاون فيك، ها؟ ها؟ يا منيرة، باهي.
2: نعم.
1: هاي يا منيرة أعطينا الإجابة.
2: باش تبدا الرؤية واضحة.
1: الرؤية واضحة نتاع شنو؟
2: الرؤية واضحة نتاع الإشارة.
1: نتاع؟
2: نتاع الإشارة.
1: لا مش تاع الإشارة، باهي عندك إجابة واحدة صحيحة يا منيرة اللي غالب يلزم زوز. أجوب السؤال، مكالمة الموالية، ألو عسلامة. ألو
2: عسلامة،
1: مرحبا عسلامة أختي، مرحبا.
2: يعيش طاوس تليلي من تجروي.
1: الطاوس تليلي من تجروي، ناي طاوس شنو تحب تربح معانا يا طاوس؟
2: والله ماذا بيه الكود.
1: الكود، لشكون الكود؟
2: كود لي أنا.
1: طاوس بتحب تاخذ البرمية طاوس؟
2: ان شاء الله ان شاء الله، خاطر عيلتي كلها ما شاء الله، عندي راجل معقمه في دار كبير والوليد نحب نعمل برمي ان شاء الله.
1: يا باهي، حضرت اللي باش تعمل برمي ولا صح؟ حضرت فلوس البرمي ولا
2: لا؟ مازلت نوب ربي نوب.
1: ما هو مادام باش تاخذي كود لازم تحضري البرمي يا طاوس.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
1: باهي طاوس، هاي انت باهي طاوس. باش نسالوك طاوس، عدم احترام علامة قف ستوب، شو العقوبة القصوى متاعها؟ أكبر عقوبة نجم تجيك
2: 20 دينار.
1: لا قف قف ستوب ستوب، خطيرة المخالفة خطيرة يا طاوس.
2: بين 500 و600
1: هربتي برشا يا طاوس، 200 دينار فقط يا طاوس. أكثر عقوبة نجم تكون 200.

0: شنو المخلفات اللي تفك فيها البيربي؟ هاو سهل خلاص. المخلفات اللي يفكوا فيها البيربي يحجزوا لك رخصة السياقة في الوقت.
1: يعني ديما ما عادش عنده الحق خلاص.
0: إيه لا يفكوها لك حتى تتصفى الوضعية متاعك. المهم ثم مخالفة يخذوا لك البيرمي حتى تخلص من بعد الخطية ومن بعد يرجع لك البيرمي بعد مدة. أنا المخالفات
1: تنجم تقول وقت اللي يعمل حادث ويعمل عملية فرار.
0: لا مش هذه هو عملية فرار، هو هرب بعد كيفاش يفكون البيرمي في الوقت. احنا قلنا نحجزوا لا يفكون البيرمي في الوقت، ثم مخالفات كي ترتكبها وتحبسك دوري يفكونك البيرمي.
1: في حالة سكر
0: هذه واحدة.
1: هاي
0: السياقة تحت تأثير حالة برشا برشا السياقة تحت تأثير حالة كحولية لازم تفوت 0.3 جرام بالنسبة للسيارات العادية. شنو الأخر؟ هاي حصين
1: الأخرى تعامل بالعنف مثلا على الدورية.
0: هم ثلاثة تعطيني زوز لاعتبر إجابتك صحيح. هاي
1: اللي قلت لك إيه
0: أعطيتني واحدة. لا لا لا لا لا شكرا لك على اتصال يا حسين. الوقت يضغط علينا برشا مكالمات ولولا أنا قلت باش ناخذ شوية مكالمات فقط. ألو على السلامة. ألو على السلامة. على السلامة مرحبا
2: بيك يا عايش.
0: شكون معايا؟
2: توفيق القروي.
0: توفيق القروي
2: هاي
0: منين سي توفيق؟
2: من روحية.
0: مرحبا سي توفيق.
2: عايش
0: سي توفيق. شنو تحب تربح معانا سي توفيق؟
2: شنو
0: تحب تربح معانا الجائزة سي توفيق؟
2: الكود.
0: لشكون سي توفيق الكود؟
2: والله ما سمعك.
0: لشكون الكود يا سي توفيق؟ ثم حسب حذاك يا سي توفيق، راه ما تكلمش في التليفون وثم حسب حذاك يا سي توفيق. تتكلموا في الإذاعة ما يلزمش يكون ثم حسب حذاك سي توفيق. الصوت راه يخرج للناس كلها تسمع فيه الناس كلها سي توفيق.
2: هاي
0: لشكون الكود سي توفيق؟
2: توفيق القرف.
0: سي توفيق الكود لشكون؟ باه نتعدوا المكالمة الهاتفية. رجاء اللي كلمنا في التليفون يكون في بلاصة وحده ما في ماش حس بحذا باش نجم نسمع الصوت. مكالمة أخرى. ألو
3: صباح النور سي توفيق.
0: صباح الخير عسلامة.
3: عايشك معك فتحية عبيدي سي توفيق. تحية لكم كبيرة برشا. تحية لكيب راديو كيف وكل الأصدقاء والمستمعين.
0: مرحبا بك يا فتحية. هاي يا فتحية شنو تحب تربح معانا فتحية؟
3: والله نتاع فضاء الغنجة.
0: فضاء الغنجة عندك مناسبة فتحية باش تلبس؟
3: اي عندي
0: فضاء الغنجة برشا مطلوب برشا والناس كلها طيب. هاي فتحية السؤال يقول حاضرة
3: ان شاء الله
0: كنت تحطي ريدو في شباك الكهرباء وتغطي الرؤية من داخل ولا من برا شو المخالفة متاحة؟ سهل
3: ريدو لي
0: 40 دينار هذه اللي جابة الأولى صحيح. هاي طوى انت شكون عطيتي إجابة صحيحة؟ انت وطاوس
3: والله نسيت.
0: لا انت منيرة حمدة عطت إجابة منيرة النعيم عطيتي إجابة طو يلزمك سؤال آخر الثاني باش نجم نفصلوا به العملية
3: إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله يا ربي. عدم إجراء الفحص الفني للعربة ما عملوش فيزيتا للكهرباء وتشدك دورية أمنية وانت عندك بيرمية وعندك كهرباء يا فتحية هاي شنو المخالفة؟ عدم إجراء الفحص الفني للعرب.
3: هي خطية مالية.
0: خطية مالية يلزم تعطي خطية مالية باش تربح.
3: ما بين 200 ل 300 دينار. ما بين 200 ل 300
0: نقص شوي.
3: ما بين 150 هكا 160. 200 دينار.
0: توصل ل 200 دينار بين
3: 150 دينار
0: بين ال 150 بين ال 100 و 200 دينار بين ال 100 و 200 دينار المهم وصلتي ل 200 دينار باهي فتحي يبقي معنا في الاستماع يا فتحي يبقي معنا نشوفه ان شاء الله هاي مكالمه اخرى باهي الوقت مازال عندنا شوي وقت 78 227 700 يظل لي باهي نكتفي بهذا القدر من اللي قلنا خمسه مكالمات احنا خذينا واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه مكالمات منيره طاوس حسين توفيق فتحيه خمسه مكالمات هاتفيه نكتفي بهذا القدر. مبروك فتحيه العبيدي اللي ربحت معانا

من فضاء الغنجة بونبور قيمته 100 دينار من فضاء الغنجة 100 دينار. هكذا نأتي أعزائي المستمعين إلى نهاية هذا اللقاء. شكرا لكامل الفريق اللي أمن لكم هذا البث المباشر. شكرا لأحلى مستمعين اللي ديما معنا على موجات راديو كيف في برنامج كهربتي. إن شاء الله نتقابل معكم السبت الجاي. إلى ذلك الحين دمتم لنا أوفياء. طريق السلام عليكم. كل شيء طيبة. إلى اللقاء.

غفلت عن ذكري معبودي وطاعته، وقد مشيت إلى العصيان في هممي، فاغفر ذنوبي وكن يا رب منقذنا من الشدائد والأهوال والتهم. قد أثقلتني ذنوب ما لها أحد سواك يا غافر الزلات واللمم. كن منجدي يا إلهي واعف عن ذلل وتب عليها من الآثام واللمم. لاح المشيب وولى العمر في لعب، وصرت من كثرة الأوزار في ندمي. مضى زماني وما قدمت من عمل، يا خجلتي من إلهي بار النسم. نامت عيوني وأهل الخير قد سهروا، أجفانهم في ظلام الليل لم تنمي. قاموا إلى ذكر مولاهم فقربهم وخصهم بالرضا والفضل والكرم. وليس لي غير رب الخلق من سند، أرجوه يوليني بالغفران والكرم. لا أرتجي أحدا يوم الزحام سوى رب البرية مولى الفضل والكرم. ثم الصلاة على المختار من مذر محمد المصطفى المخصوص بالكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء، صباح المسرات والأفراح والبشرى المنتظرة الجميلة. قولوا يا الله، قولوا بسم الله.

الصلاة على الرسول هي تاج الأذكار، تشفي المريض، تصلح الحال، تجلب المال، تشرح الصدور. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل أحزان الدنيا تخجل، لعلها من جمال الصلاة على الحبيب ترحل.

اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري فاغفره لي. اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي، وحقق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد. اللهم لا تحرمني خيرك بقلة شكري، ولا تخذلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء.

اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، واسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وانزل علينا رحمتك وأنت أرحم الراحمين، دعوناك دعوناك أفتجيب؟

اللهم ما أخشاه أن يكون صعبا هون، وما أخشاه أن يكون عسيرا يسر، وما أخشاه أن يكون شرا اجعل لي فيه خيرا ولا تجعلني أخشى سواك.

ربي إني أستودعتك أداية فاض بها قلبي، فاستجبها لي يا كريم، وبشرني بما يفرحني وأنت خير المبشرين. اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، وبشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين. اللهم إني أسألك القبول بين الخلق، وأن تسخر لي ملائكتك وجنود أرضك وكل من مليته أمري. يا رب استجب لي ما أعجز عن قوله، أنت أعلم بكل دعوة تحتبس في قلبي ولا أعرف كيف أرفعها إليك. إنك حسبي ووكيلي وقوتي، إنك جابر كسري وأنت من يطيب جرحي. لا تجعل حاجتي بيد أحد من خلقك واكفني بك، وقلت أنك أنت القريب وأنك أنت المجيب.

اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة جميلة عطرة لا تنتهي أبد الدهر، وسلم سلاما جميلا من القلب نابعها عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، عدد ما خلقت وعدد ما رزقت وعدد ما أحييت وعدد ما أمت. وصل اللهم أيضا وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين وفي كل ملة ودين وفي العالمين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل اللهم وسلم وبارك عليه كلما ذكرك الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك الغافلون، وعدد من صلى عليه، وعدد من لم يصلي عليه، وعدد أوراق الأشجار، وعدد مياه البحار، وعدد ما أظلم عليه الليل، وما أضاء عليه النهار. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن ظلمت ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء. دمتم في حفظ الحفيظ الستار. إلى السلام.

0: إذاعة الكاف
1: صوتك يا بلادي ديما علي.
2: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرك.
1: رحلة عبر الأوتار. مع ليلى سميدة.
0: حضرات سادة وسيدات، طابت أمسيتكم جميعا. حلقة جديدة من رحلة عبر الأوتار، رحلة عبر زمن الجميل، رحلة عبر الكلمات التي تتميز بكلمات راقية ألحان عذبة قريبة من القلب، رحلة مع أصوات قوية، أصوات صادقة تعبر عن المشاعر، الكلمات المعبرة، النصوص الشعرية والأدبية التي تحمل المعاني الواضحة والجميلة، معها الألحان الأصيلة، معها الأصوات القوية، ومعها الدفء والحنين، واللي ذكرنا دائما بالماضي الجميل والأوقات الهادئة بعيدا عن ضجيج العصر. رحلة هذه الليلة باش ناخذكم في الكلام اللي كنت نحوصل فيه هذايا، باش نهزكم مع فنانين، مع أغاني محددة من الزمن الجميل والتي تظل دائما نسمع إليها ونتفكروها مع الأداء الطربي اللي يعتمد كما قلنا على قوة الصوت والتحكم فيه دون صخب. هيت في بداية لقائنا بالنسبة لهذه الأمسية باش نسمعكم مغنية حلوة حلوة برشا باش تعجبكم. تعرفوا عليش؟ لأنه غنيوها برشا فنانين التوينسة، ومنهم فنانتنا الجميلة الرقيقة سونيا مبارك. كنت ديما نعديها الغنية هذية بصوت سونيا مبارك، وين كنت نعتقد وأنه النغم هذية لسونيا مبارك سافر مازال، لكن اكتشفت أنه النغم هذية نغم قديم جدا لفنان ليبي، أصله ليبي، اسمه سلام قدري، غنالنا سافر مازال. نسموها مع بعضنا وبش تكون مربوطة بنغم من الزمن الجميل مع الفنان الأرميني الفرنسي شارل أزنافور. شارل يقول لنا نوج نغيان وبلي، تمر السنوات. هي قصة جميلة معبرة يربيها لنا شارل أزنافور في 6 دقائق. تمر السنوات ويلتقي بعد سنوات عديدة بمحبوبته، ويقول وأنه كأنه الزمان أحبس فك 20 سنة، شيء ما تغير، حبه لها ما تغيرش. نو جنغيان أوبليي.

إذن سمعنا سافر مازال وسمعنا شاع لازنافور، ما زالت مستمعينا الكرام رحلتنا متواصلة عبر الزمن الجميل. أنا باش نسمعكم توا الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب في 5 دقائق. إيش يغني لنا محمد عبد الوهاب؟ أنت وعزولي وزماني حرام عليك، ذبلت زهور الأماني ما بين يديك.

نصيبي في نصيبي من حنانك يا حبيبي يا حبيبي في نصيبي من حنانك يا حبيبي بعد

يخو في بعد الأسي قلبي يخون. عمرك ما كنت علي هول يهون، يخو في بعد الأسي.

0: راديو الكيف.
1: رحلة عبر الأوتار،
2: وباش نواصلوا مع فنان ما يتعداش ديما، ربما ماهوش معروف برشا لدى السادة المستمعين. اسمه عبد الغني السيد. عبد الغني السيد يعني تقول الرواية الشهيرة أنه سيد مرسي كان يعمل في بداية حياته بمهنة الكي، وكان يحب فتاة تعمل خادمة في منزل الشاعر الكبير مأمون الشناوي، ولأنه ما كانش ينجم التعبير عن مشاعره بسهولة كتب كلمات أغنية على ورقة وخليها داخل البدلة متاع مأمون الشناوي حتى توصل إلى الفتاة. لكن المفاجأة أنه مأمون الشناوي وهو من عثر على الورقة هذه قبله، فتح الشناوي الورقة وقرأ كلمات تقول: على الحلوة والمرة مش كنا متعهدين، والتي غناها بعد ذلك المطرب عبد الغني السيد ولحنها الموسيقار الكبير محمود الشريف. نسمو مع بعضنا على الحلوة والمرة.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام. إن شاء الله إلى حد الآن تكون الأنغام اللي قدمتها نالت استحسانكم، أنغام الزمن الجميل. مواصلين في رحلة عبر الأنغام ورحلة عبر الأوتار. أوتارنا باش تحملنا مع فنانة مغربية سافرت لمصر وإلى حد الآن ما زالت عايشة في مصر، هي تتسمى أصبحت مصرية مغربية. نتحدث عن الفنانة سميرة سعيد. غنيت أغنية تعتبر أغنية تعلمناها الحب، واحدة من أبرز الأغاني العاطفية في مسيرة سميرة سعيد. استطاعت أن تلامس مشاعر جمهورها بكلماتها الصادقة ولحنها الشجي اللي يحمل بصمة الموسيقار بليغ حمدي. صدرت الأغنية هذية لأول مرة سنة 1982، وكتب كلماتها الشاعر الكبير عبد الوهاب محمد، لتصبح واحدة من الأعمال الخالدة في تاريخ الأغنية العربية. تعكس القصة أو الأغنية قصة إنسانية مؤلمة يعيشها الكثيرون، فالحبيب الذي تعلم معنى الحب والحنان على يد من أحبه قرر وفي النهاية أن يرحل ويمنح مشاعره لشخص آخر، ومن هنا جاءت الجملة الشهيرة: علمناه الحب على يدينا ولما تعلم بصل غيرنا، لتختصر أحساس الخذلان الذي يتركه الرحيل بعد سنوات من العطاء. نسمو مع بعضنا علمناه الحب، سميرة سعيد.

باش نختموا مع بعضنا مستمعينا الكرام رحلتنا بالنسبة لهذه الأمسية بنغم ربما ما تسمعوش برشا. هو قلقين يقولك علاش اختفت هالتحفة هذية من الذاكرة، أغنية لشادية ما يعرفها إلا عشاق الطرب الحقيقي. في عالم الأغنية العربية هناك أعمال حاضيت بكل الأضواء وأخرى ظلمها الزمن رغم أنها لا تقل جمالا عنها، وبين هذه الكنوز تقف أغنية يا همس الحب لشادية كأنها رسالة رقيقة ضاعت وسط زحام الأغاني ولم يبقى يتداولها إلا أصحاب الذوق الرفيع وعشاق الزمن الجميل. المثير في هذه الأغنية أنها تجمع ثلاثة أسماء من كبار صناع الفن، كلمات الشاعر عصمة الحبروك، ألحان الموسيقار العبقري سيد مكاوي، وصوت شادية الذي كان قادرا على أن يحول أبسط الكلمات إلى مشاعر حقيقية تصل إلى القلب مباشرة. ومنذ اللحظة الأولى تهزك المقدمة الموسيقية إلى عالم مختلف، لا سخب لا استعراض لا محاولة لإبهار المستمع بالقوة، كل شيء يسير بهدوء بثقة، وكأنه سيد مكاوي أراد أن يقول أنه الأحساس وحده يكفي ليصنع الخلود. تتسلل الآلات الوترية برقة ثم تتنفس الموسيقى في انسجام كام قبل أن يطل صوت شادية ليكمل لوحة فنية لا تشبه إلا زمنها. يا همس الحب نختم بها سهرتنا لهذه الليلة مع الفنانة الراحلة شادية.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة، عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديماء، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثر، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعينا الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل صباحنا هذا نازلا علينا بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك. إشراقات هذا الصباح عن سبل تحصيل رحمة الله سبحانه وتعالى. سبحانه أرشدنا في كتابه العزيز إلى ما يوصلنا إلى رحمته، ومن أهم هذه الوسائل الإحسان. الإحسان كلمة جامعة لأصول الدين وأصول المعاملات وأصول الأخلاق. قال تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فرحمة الله قريبة من المحسنين الذين يعبدون الله تعالى كأنهم يرونه، فيراقبونه في كل صغيرة وكبيرة، ويعلمون أنه جل في علاه يعلم السر وأخفى، فيأتمرون بأمره وينتهون عن نهيه. ومن وسائل تحصيل رحمة الله التقوى والإتيان بأمهات الطاعات. قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. ورحمة المخلوقات سبيل إلى رحمة رب الأرض والسماوات. فمن علامات سعادة المؤمن أن يكون رحيم القلب، فالرحيم أولى الناس برحمة الله، وهو أحق الناس بالجنة، لأن الجنة دار الرحمة لا يدخلها إلا الراحمون. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا أهل الأرض يرحمكم من في السماء. وعن أنس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم. قالوا: يا رسول الله، كلنا يرحم. قال: ليس برحمة أحدكم صاحبه، يرحم الناس كافة. ومن وسائل نيل رحمة الله الإيمان، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. الإيمان أن تحقق الإيمان في أفعالك وأحوالك، أن تترجم الإيمان ترجمة حرفية فورية في معاملتك مع الخلق. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم من المسلم؟ من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ومن أسباب الرحمة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والاستماع والإنصات لتلاوة القرآن الكريم. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يقول السعدي رحمة الله عليه: هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى، فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات. والفرق بين الاستماع والإنصات
أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه، وأما الاستماع له فهو أن يلقي سمعه ويحضر قلبه ويتدبر ما يستمع، فإن من لازم على هذين الأمرين حين يتلى كتاب الله فإنه ينال خيرا كثيرا وعلما غزيرا وإيمانا متجددا وهديا متزايدا وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله حصول الرحمة على الاستماع والإنصات للقرآن الكريم.

0: اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك توفيقا في طريقنا، وراحة في أنفسنا، وتيسيرا في كل أمورنا. ربنا نعوذ بك من شتات الأمر ومس الضر وضيق الصدر. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، لا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا، ولا تخذلنا بقلة صبرنا، ولا تحاسبنا اللهم بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمته كل شيء. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم اغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما تبقى. ربنا لا تجعل أعيننا صغيرة لا ترى إلا الدنيا. اللهم اجعلنا أوسع نظرا وأرقى فكرة، نرى الجنة ونعمل لها. ربنا أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.
1: السادسة صباحا هنا على موجاتنا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى موعدنا الإخبارية لهذا اليوم. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع، بعد تجميع أكثر من 10.7 مليون قنطار من الحبوب. وينتظر أن تساهم الكمية المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانف 2027، ما سيساهم في تقليص كلفة التوريد. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية داخل مشروع السد الرغاي بمعتمدية غار الدمام من ولاية جندوبة، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين بهدف تذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لهذا المشروع الاستراتيجي. أفاد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي الشريف الشناني بأن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة لترقية المبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين. في أخبار العالم، استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح مساء أمس جرى قصف طيران الاحتلال الصهيوني المسير لأنحاء متفرقة من مدينة غزة وفق ما وردته وكالة الأنباء الفلسطينية. نفت جماعة الحوثيين في اليمن تقارير عن نية الجماعة فرض رسوم على عبور السفن بمضيق باب المندم، الممر المائي الواقع قبالة الساحل الغربي لليمن. وختاما، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في حسابه على التليجرام من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة، ذلك خلال اتصالين هاتفين منفصلين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. شكرا على كرم المتابعة. المواد الخبرية القادمة تكون تمام السابعة بإذن الله تعالى. اللقاء.
3: صباح نرباح
4: راديو الكل.
3: راديو كيف.
4: صباح الخير، صباح النور لكل حبينا ومستمعينا. مرحبا بكم معنا في صباح لحد في صباحنا رباح اللي يتواصل معكم اكيد حتى للعشرة. معكم ايمان حناشي في تعويض لزميلتي ايمنه الخليفي. ان شاء الله الكل تكونوا بخير، وين ما يصلكم صوت اذاعه كيف كالعاده البدايه تكون معايا مع الفقره الدينيه.

اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين، ولساننا لسان الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين. اللهم نسألك خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر وخير ما جرى به القلم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفضح لنا سريرة على رؤوس الخلائق. اللهم إن آمنا بك فقو فيك يقيننا، وبك اعتصمنا فأصلح لنا ديننا، وبجانبك لذنا فجنبنا ما يؤذينا، وعليك توكلنا فارزقنا ما يكفينا. وصل اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا، صباح الخير صباح النور الكل مستمعينا، وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف. أكيد برشا تركيز على حالة الطقس مع الصيفية مع الكونجيات مع زيدا اللي هكا يخطف الويكاند فقط ولا نهاير، يحب يعرف أكيد حالة الطقس. حابين نعطيكم فكرة عام على حالة الطقس في ربوع شمال غربي من خلال عدد من المعطيات. من بعد إن شاء الله وقت يكون الخبير عن المعهد الوطني رصد الجوي حاضر معنا يعطيكم أكثر تفاصيل. نبدو بيجا سماء صافية والحرارة تكون بين 27 و42 درجة مئوية. جندوبة سماء صافية والحرارة تكون بين 29 و42 درجة مئوية. سليانة سماء صافية والحرارة تكون بين 27 و40 درجة مئوية. والكيف سماء صافية والحرارة تكون بين 26 و39 درجة مئوية. هذه بالنسبة لحالة الطقس. تحية مجددة لكل كل حبينا. كده نفكركم اللي تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم في باج راديو كيف، إذا كان عندكم هكا تحية صباحية غنية هكا على الطائرة تحبوا تهديوها لحد عزيز عليكم. مرحبا بالناس الكل، 14 دقيقة بعد الستة ديما على موجات إذاعة الكيف.

تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل، صباح الخير صباح النور الكل لزقانا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا أكيد ومرحبا بلي كومنتير متاعكم اللي يوصلونا في باج راديو كيف شوية. إن شاء الله مزرعنا برشا وقتك من توا حتى للعشرة معكم اليوم، نرجع إن شاء الله لي كومنتير متاعكم من بعدما توا. حبيت جولتنا كالعادة معايا في أهم الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم، اليوم 2 أوت 2026، نرجع ترى نفس التاريخ لعام 1274، هو تاريخ عودة إدوارد الأول ملك إنجلترا من الحملة الصليبية التاسعة وتتويجه بعد 17 يوم. بنفس تاريخ اليوم 2 أوت 1377، هزيمة القوات الروسية على يد قوات الحشد الأزرق في معركة نهر إبيانا. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1776، توقيع إعلان استقلال الولايات المتحدة رسميا. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1870، افتتاح تاور سابوي، أول خط سكة حديد تحت الأرض في العالم في لندن بالمملكة المتحدة. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1916، الحرب

بنفس تاريخ اليوم لسنة 1934 أدولف هتلر يصبح قائد لألمانيا. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1944 إنشاء جمهورية مقدونيا الاشتراكية. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1945 ألمانيا الشرقية تنفصل على ألمانيا الاتحادية. ظهري ثم سر في تاريخ اليوم برشا أحداث صارت فيها كحديث مهمة الحقيقة اللي عندها تأثير كبير برشا على مسار الأحداث من بعد في العالم. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1973 حريق في مركز سيمرلاند الترفيهي في دوغليس بجزيرة مين اللي يؤدي إلى عدد من الضحايا. بنفس تاريخ اليوم لسنة 1984 الصين والمملكة المتحدة يتفقوا على عودة مستعمرة هونغ كونغ للحكم الصيني عام 1997. بنفس تاريخ اليوم زاد لسنة 1990 القوات المسلحة العراقية تغزو الكويت وتحتلها لفترة 7 أشهر. بنفس تاريخ نقربوا شوية الوقت اللي احنا موجودين فيه ما مش برشا ما نحكيوا على 2 أوت 2017 القصر الملكي البريطاني يعلن تقاعد الأمير فيليب دوق إدنيرا زوج الملكة إليزابيث الثانية عن أداء مهامه الملكية بعد مبلغ 96. لشكون نقولوا هابي بيرثدي وكل عادة بداية القائمة تكون مع ناس عاشوا وتوفي وفي حقبة زمنية بعيدة برشا كي نحكيوا على 2 أوت 1612 هو تاريخ ولادة ساسكيا فان يولبرج زوجة الرسام الهولندي رامبرانت. هو تاريخ ولادة أدولف فريدريش فون شاك شاعر ومؤرخ ألماني تولد بتاريخ اليوم 1815. هو تاريخ ولادة الملك قسنطين الأول ملك اليونان 1868. هو تاريخ زيدا ولادة بيتر أوتول الممثل الإيرلندي تولد بتاريخ اليوم 1932. هو تاريخ ولادة محمد العربي الممثل المصري تولد بتاريخ اليوم 1946. نقربوا شوية الناس اللي معاصرينا واللي موجودين كيما نحكيوا على حمد العميني الممثل الكويتي تولد بتاريخ اليوم 1985 وناير مغنية أمريكية من أصل كوبي كيف كيف تولدت بنفس التاريخ ونفس السنة 1985. أعياد ومناسبات هذا اليوم هو عيد الجمهورية في جمهورية شمال مقدونيا، هو يوم المظلين في روسيا، هو يوم القوات الجوية المتنقلة في أوكرانيا، يوم السينما الأذربيجانية في أذربيجان، وعيد سيدة الملائكة في كوستاريكا. هذه جولتنا اليوم في عام الأحداث اللي صارت بتاريخ اليوم. اليوم هكا شوق تاريخ راسخ في بيكم 2 أوت 2026 كان يوافق أكيد نتصور يوافق برشا عيد زواج ويكاند والصيفية أكيد برشا برشا برشا كوبلويت يحتفلوا اليوم بعيد زواج وإن شاء الله ربي يهنيكم الناس الكل وإن شاء الله ربي يديم المحبة ويديم عشرتكم. وهكا خلي اللي يسمع فينا يتفكر ساعات تكون في نهار وما تعرفش هكا تكون مش مركز مع التاريخ، أما اليوم لازمكم تركزوا 2/8/2026 نجم يكون زيد عيد ميلاد حد عزيز عليكم، ينجم يكون هكا زيد نهاير تاريخ يقربكم ربما ولا يفكركم بحاجة واش تقضيوها غدوة ثلاثة وتهوكا. خليوا تاريخ اليوم راسخ في بالكم، احنا معاكم ديما في صبحيتنا بتبيع حتى 10.

تحياتنا ليكم أكيد. كلمات مع ماجدة الرومي، توصلنا ال 43 دقيقة بعد الستة توقيتنا على موجات إذاعة كيف. احنا مازلنا معاكم بطبيعة مع بقية ما اخترنا لكم من موزيكا. صباح الفل، صباح النور لكل الأحباء وين ما يوصلكم صوت إذاعة كيف. كالعادة تنجموا بطبيعة تخليوا الكومنتير في باج راديو كيف، إذا كان عندك بطبيعة حاجة تحب تسمعها مرحبا بكم معنا الناس الكل. إذا كان زيدا عندك بالطبيعة التحية على الطاير، مرحبا بكل الأصدقاء، وإلا زيدا كيف كيف إذا كان عندكم اقتراح لنا بصفة عامة، مرحبا بتفاعلاتكم الكل اللي تكون ديما أكيد في باب الاحترام والمتبادل بيناتنا بالطبيعة. مرحبا بكل أراءكم. احنا مازلنا معكم بالطبيعة مع بقية ما برمجناكم من موزيكا ديما في صباح نربح.

0: ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا، ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا، إذا المستقبل فرحان
1: ما تفكرش علاش

0: كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح
1: ما تفكرش
0: كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح
1: ما تفكرش
0: أعطف على حسنك يزيك علاش الشك

0: فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا.
1: ما تفكرش ما تفكرش،
0: خفف يا لامك بحبي

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام السابعة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10,752,000 قنطار من الحبوب، وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي القادم، ما سيساهم من تقليص كلفة التوريد. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أدها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غردمة من ولاية جندوبة، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الآجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. أفاد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي إشرف اللشناني بأن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة لترقية المبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح البارحة جراء قصف طيران الاحتلال الصهيوني المسير لأنحاء متفرقة من مدينة غزة وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. نفت جماعة الحوثيين في اليمن تقارير عن نية الجماعة فرض رسوم على عبور السفن بمضيق باب المندب الممر المائي الواقع قبالة الساحل الغربي لليمن. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي في حسابه على تليجرام من أي عمل متهور قد تقدم عليه الولايات المتحدة، وذلك خلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره التركي وقائد الجيش الباكستاني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: صباح نرباح
1: راديو الكف.
3: راديو كيف.

0: النور، صباح الفل من جديد. اكيد كل حبينا ومستمعينا مع صوت فيروز. نصلوا ل 16 دقيقه بعد السبعه، موعدنا مع النشره الجويه. معنا سعيده بن صالح على المعهد الوطني للرصد الجوي، تعطينا فكره اكثر على حاله الطقس بالنسبه لليوم ونهارات الجايين. صباح الخير سعيده، مرحبا.
1: صباح نور ايمان، تحيه ليك ولكل مستمعي ذات الكيف.
0: يعيشك الله يخليك. برشا تركيز على حاله الطقس كيما تعرف، مع الصيفيه، مع الكونجيات، مع زيده ويكاند، برشا حديث زيده وحديث الفيسبوك وغيره، هاكا موجه حراره، هذا الكل ديما خلينا نركزين اكثر برشا من العاده على حاله الطقس. خلينا نشوفوا معاك بالنسبه لليوم ونهارات الجايه ان شاء الله.
1: بالنسبة اليوم يعني طقسنا يكون مغيم جزئيا في أغلب المناطق، تتكاثف السحاب تدريجيا بعد الظهر في المناطق الغربية الوسط والجنوب مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم من القطاع الشرقي تكون ضعيفة في معتدلة، والبحر يعني على سواحل الكل يكون هادئ إلى قليل الاضطراب. الحرارة اليوم في ارتفاع نسبي مقارنة بالأيام الفاضلة، تتراوح القصوى بين 34 و38 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 38 و42 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. غدوة كذلك الوضع ملائم أيضا لظهور خلايا رعدية تكون في المناطق الغربية للشمال والجنوب، ومحليا زاد الوسط والجنوب عفوا، ومحليا مناطق الشمال، بعض مناطق الشمال الغربي مع ظهور خلايا رعدية يعني مصحوبة بأمطار، ثم تشمل محليا بعض الجهات الشرقية. بالنسبة لغدوة البحر يكون قليل الاضطراب فتدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية بعد الظهر، والحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 37 و41 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و45 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة لدرجة الحرارة بشبت ترتفع تدريجيا من اليوم تقريبا حتى يكشي اليوم الثلاثاء، يعني ارتفاع بدرجة أو درجتين ماكسيموم 3 درجات، يعني مش بنحكيو على ده موجة حر، يعني ارتفاع طفيف. حتكشي نهار الأربعاء تبدأ تنخفض تدريجيا درجة الحرارة، حتكشي نهاية الأسبوع القادم تكون في انخفاض وترجع أكثر تقرب المعادلات العادية لشهر أوت.
0: واضح.
1: يعني هذه هي فكرة على الطقس بالنسبة لأيام التالية.
0: يعطيك الصحة على كل هذه التفاصيل، هاكا عرفنا حالة وحالة الطقس باش تكون عادية الحمد لله، هاكا فما زادة بعض الأمطار. شكرا ليك على كل هذه التفاصيل، شان نهارك زين. احنا مواصلين معكم على موجة إذاعة الكيف 20 دقيقة بعد السبعة، ديما مع بقية ما اخترناكم من موزيكا.

0: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: صغارنا أمانة بيني دينا، وأحنا السند الوحيد ليهم. بسامبل كليك ومن تليفونك تنجم تتبرع وتعاون أكثر من 2500 صغير في قرى الأسواس. بقلب كبير أبعث مساج على 85 510 وأكتب أسواس. سعر الإرسالية دينارين.
3: تمام، السابعة والنصف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم. من العناوين الرئيسية في النشرة الإخبارية القادمة: متابعة تقدم إنجاز مشروع سد الرغاي بجندوبة، والتأكيد على احترام الأجال التعاقدية لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي. بولاية سليانة تذمر من ندرة المنتزهات العائلية ومدن الألعاب الخاصة وارتفاع كلفة الدخول إلى أماكن الترفيه المتوفرة بالجهة. تقدم موسم حصاد الحبوب في مختلف مناطق الإنتاج بنسبة 98%. هذه العناوين وأخبار أخرى على رأس الساعة. إلى اللقاء.

صباح النور من جديد لكل حبينا ومستمعينا، ان شاء الله تكونوا بخير وين ما انتم موجودين. مرحبا بكم معنا الناس الكل ديما في صباحنا رباح، اكيد تحيه توصلكم ديما معنا على موجات اذاعه كيف توقيت 38 دقيقه بعد السبعه. نواصلوا مع بقيه ما برمجناكم من موسيقى وانغام واخبار، اكيد من بعد باش نكون فما مروحه بين اهم الاخبار كيف نذكركم في اهم المواعيد في مختلف المهرجانات كيف عنا دبارة زيدا اللي مازال حير، إن شاء الله من بعد يكون عندكم موعد مع دبارة الشيف. هذا أكيد بالإضافة بتبيع على أخبارنا اللي تعودتوا عليها، تبقوا ديما معنا على موجات إذاعة الكيف.

تابعونا على الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف، الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج بتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.

من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station. www.radiokef.tn

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة. برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام الثامنة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وبرك يومكم. متابعة تقدم إنجاز مشروع سد الرغاي بجندوبة والتأكيد على احترام الأجال التعاقدية لاستكمال هذا المشروع الاستراتيجي. بولاية سليانة تذمر من ندرة المنتزهات العائلية ومدن الألعاب الخاصة وارتفاع كلفة الدخول إلى أماكن الترفيه. تقدم موسم حصاد الحبوب في مختلف مناطق الإنتاج بنسبة 98%. تفاصيل الأنباء. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أدها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غرد دماء من ولاية جندوبة، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. هذا وتمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية السابقة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع. أكد رئيس غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي شريف اللشناني أن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة للارتقاء بالمبادلات وتنظيمها أكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين من خلال مزيد دعم التنمية الاقتصادية.
3: أعتبر أن ولاية جندوبة ولاية الطرف مثال نموذجي كتجربة تنشيط الشريط الحدودي بطريقة قانونية وإدخال كل الحركية التجارية الموجودة اللي هي بالحقيقة معناها انفورمال، كيفاش ندخلوها في المنظومة القانونية وبالتالي نرتقي بالمبادلات التونسية الجزائرية على المستوى الوطني وزاد على المستوى الجهوي أهمية كبيرة. على مستوى الغرفة نخدموا على الموضوع هذا عندنا سنوات، نظموا لقاءات وندوات وعلاقاتنا كبيرة مع غرف الشرق الجزائري، لأنه احنا اللي يهمنا هو أنه كيفاش على مستوى الحدود تولي علاقات مش فقط نتاع تجارة وهريب لخريب، بل تصبح معناها نواة وأرضية نتاع مؤسسات مبنية على قواعد تجارية محترمة ومبادلات بعملة معناها واضحة، وخاصة وهذا اللي احنا نخدم عليه أكثر هو كيفاش رجل أعمال من جندوبة ولا من باجة ولا من الكاف ولا من سليانة، ورجل أعمال من الطارف ولا من العنابة ولا من سكيكدة ولا من سوق هراس ولا من تبسة يحطوا اليد في اليد ويعملوا مشروع مع بعضهم باش ينجوا حاجة باش يوصلوها للسوق الإفريقية. تونس وجزائر أمضوا على اتفاقية زليكاف اللي هي تحل الأبواب باعتبارها تنحي كل الحواجز الجمركية وغير الجمركية اللي كانت بين الدول الإفريقية ودول نتاعنا.
1: أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجاتي أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجامعي بالمكان سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى ويفتح أفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات.
4: إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة في الرائد الرسمي أمس معناها تقبلوه الناس الكل بولاية جندوبة وبالجهة كاملة معناها، لأنه هو يسمى مكسب للشمال الغربي الكل. هذا ما من شأن باش يوليها مركز متاع تكوين متاع أطباء ويضمن الديمومة متاع الخدمات الطبية للمواطنين متاعنا، هذا إضافة إلى أنه يعتبر تتويج المجهودات معناها سنوات وسنوات من العمل ومن الإصلاحات اللي شهدها في السنوات الأخيرة القطاع الصحي بجهة جندوبة وبالمستشفى الجهوي بجندوبة، وبعد العديد من الأقسام والعمل على معناها دعمهم بالموارد البشرية الأساسية من أساتذة جامعيين ومساعدي للصحة، وكذلك ولا يستقطب في مقيمين في الطب في جميع الاختصاصات. اليوم الحمد لله معناها وصلنا لثمرة النجاح اللي كانوا يستنوا فيها الناس الكل.
1: هذا وشمل القرار أيضا منح الصيغة الجامعية لقسم التخدير والإنعاش وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بباجة، ويهدف إسناد الصبغة الجامعية للأقسام المعنية إلى تقريب الخدمات الصحية الجامعية من سكان الجهات الداخلية والحد من تنقل المرضى إلى المستشفيات الكبرى. يشتكي المواطنون بولاية سليانة من ندرة المنتزهات العائلية ومن الألعاب الخاصة وارتفاع كلفة الدخول إلى أماكن الترفيه المتوفرة. بعضهم يتحدث:
5: احنا في سلينا ما عندناش برشا وين تمشي بدل الجو، يعني بصفة عامة إسباس مزيان ما فهمناش، وحتى كان فما البريود الأخرى عملوا متاع واحدة زوز وفما كعبتين خارج سلينا سنتر، أما الاستغلال يا أخوي تلقاه الماكلة غالية، نحكي غالية بارابور للسيرفيس اللي قدموا فيه،
6: ما فماش فضاءات للترفيه، فما زوز ولا ثلاثة ياسر بصراحة استغلال ياسر كبير في البلاد.
7: أبسط حاجة أضعف حاجة اللي هي متوفرة في البلايص الكل، مانيش ما فماش مانيش في سلينا، ما عندكش وين تمشي.
8: اليوم أنا كمواطن سلياني ما عنديش لي مويا أني نخرج باش نفرهد عائلتي باش نفرهد اخواتي باش نفرهد نعرفش حتى باش تخرج امك باش تخرج بوك، ما عندنا حتى مويا نظيف تنجم تبدل فيه الجو وتشم شويه هواء. سير لعنا المنتزهات لعنا القهاوي باهين، الصغار زاده شنو ذنبهم بالرسمي خاطر ما فهميش حتى شيء، ما فهميش مناجيت باش تخرج تفرهد فيهم.
1: إلى الأخبار الوطنية، حيث تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10.752 مليون قنطار من الحبوب، وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القلح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 2027، ما سيساهم من تقليص كلفة التوريد. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لهذا العام في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت الحالي على توقيت 12:00 ظهرا. إلى أخبار العالم، حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن القطاع الصحي في فلسطين يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخه في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الشعب وحقوقه. وأشارت الوزارة في بيان لها إلى المنظومة الصحية في القطاع تواصل العمل في ظروف إنسانية وصحية بالغة القسوة في ظل الاستهداف المتكرر للمستشفيات والمراكز. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية تمسك طهران بالدفاع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي، مدينة ما وصفته بالاعتداءات والجرائم الأمريكية التي قالت إنها تنفذ بمشاركة الكيان الصهيوني وبدعم من بعض دول المنطقة. نهاية هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بالعناوين. متابعة تقدم إنجاز مشروع سد الرغاي بجندوبة والتأكيد على احترام الآجال التعاقدية لاستكمال هذا المشروع. بولاية سليانة تذمر من ندرة المنتزهات العائلية ومدن الألعاب الخاصة وارتفاع كلفة الدخول إلى أماكن الترفيه المتوفرة. تقدم موسم حصاد الحبوب في مختلف مناطق الإنتاج بنسبة 98%. نهاية النشرة، نلتقي بإذن الله.
9: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياقة الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.

صباح النور، أولى مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الكيف. يوم سعيد وموفق للجميع. أخبار الرياضة بأخبار فرق الشمال الغربي. البارح في مقر ولاية الكيف كان اجتماع بين الهيئة المديرة للفريق وسيد ولي الكيف، واتفاق على تدليل الصعوبات المالية لفريق أولمبيك الكيف والدعم باش يكون في الأيام القليلة القادمة. الفريق اللي يرجع غدوة للتمارين الخمسة نتاع العشية في مركب الكيف بإشراف المدرب مكرم العامري. هذا بالنسبة لأخبار فريق أولمبيك الكيف. جندوب الرياضية واسم سعد الله الخلفاوي موجود مطروح في الشارع الرياضي في جندوبة على رأس هيئة تسييرية جديدة لفريق جندوبة الرياضية. صحيح نعرفوه نهار الأربعاء ولا نهار الخميس، لأنه فريق جندوبة الرياضية كذلك زوز مواعيد جلسات عامة يغيب، ولا ترشحات لرئاسة الفريق في فريق الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي اللي يبدأ اليوم تحضيراته في مدينة عين دراهم، نذكر غدوة يلعب أولى المقابلات الودية أمام فريق قبول جزائري. والفريق صرف النظر على اللاعب سليمان وطرا، اللاعب هذا اللي كان مع فريق النادي الافريقي في عين دراهم، تحول مدينة بيجا درب مع فريق الأولمبي البيجي، وطلبته المالية المشتة خلت فريق الأولمبي البيجي يصرف النظر على سليمان وطرا، مع جملة من الانتدابات الأخرى لفريق الأولمبي البيجي. الترجي التونسي أعلن البارح انضمام خليل بوزيان ويوسف أرناز للإطار الفني لفريق الترجي الرياضي التونسي في مهمة هي مهمة الأعداد الذهني للفريق الترجي. أكد أنه هذا التعزيز يأتي في إطار حرص الفريق الترجي على دعم الفريق بكفاءات مختصة وتعزيز مختلف جوانب الأعداد. وبشر الثنائي العمل انتحم البارح مع فريق الترجي الذي التونسي اللي قريب من إمضاء عقد مع البيروفي خيسيسوس كاستيو، باش يكون هذا هو المعوض للاعب أقبلو اللي غادى الفريق الترجي. ملف ريبير كذلك قريب برشا للحل، لأنه الفريق الليبي عنده بعض الإشكاليات مع هذا اللاعب. إمكانية أنه غدوة يتفض هذا اللاعب اللي يكون مع فريق الترجي، كيف وكيف يوسف البليلي لعام فقط. يوسف البليلي مع فريق الترجي بعد تقرير اللجنة الطبية للفريق. هذا بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. مقابلته الودية نهار 4 أوت من فريق الحزم السعودي، 6 أوت سان بيدرو وفريق مستقبل مرسى، باش يكون الفريق الثالث باش يلعب له ترجي مقابلة ودية. الموعد باش يكون نهار 8 أوت الجاري النادي الافريقي مقابلة مفروض انطلقت الثمانية بين النادي الافريقي وفريق النادي الرياضي البنزرتي الموجود في عين دراهم. ونذكر نهار الجمعة النادي الافريقي باش يلعب لقاء من فريق تقدم سقيط الدير. هذا بالنسبة لأخبار الأندية التونسية. اللي نذكر عثمان دياكيتي أمضى رسميا لفريق النجم الرياضي الساحلي، ونجم ماضي في غلق الملفات المالية. البارح غلق ملف حمزة اللجلاسي، ومازالوا ملفات أخرين كما ملف المدرب فوزي البنزرتي ولسعد الدريدي وبعض اللاعبين. هذا بالنسبة لأخبار الأندية التونسية. مركب عين دراهم، حمام بورقيبة، تبرقة، كلها موجودين فيها الفرق التونسية اللي اختارت الشمال الغربي إضافة إلى فرق جزائرية وخليجية. نرجع بأكثر تفاصيل للأخبار الأندية التونسية هذا المساء في سبورت تايم الخمسة للسبعة. هذه برقيات الرياضة. هذا يوم سعيد وموفق للجميع. خليكم في الماتينال مع إيمان.

0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو. تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
3: اريدو طور عالمك.
0: اشهار
4: هاي تك.
5: مرحبا بكم الناس الكل من جديد. صباح الخير صباح الفل مع كل المغرومين زيدا بعالم التكنولوجيا هاي تيك. اليوم اخترنيكم فيها جديد من الاخبار الهاي تيك. الاخبار الاولاني يخص طائره مسيره شبه غير مرئيه. شنو حكايتها الطائره هذيا؟ طائره تدور بسرعه توصل 25 دوره في الثانيه اللي يحقق خداع بصري نفسه اللي تحثو المراوح وقت اللي تدور بسرعة كبيرة تخلي العين البشرية غير قادرة على تتبعها. هذا ما أعلن عليه بحثين في جامعة نورث ويسترن وهذية اللي حكيوا عليه أنهم توصلوا الحل يخلي الطائرة المسيرة شبه غير مرئية. وطور البحثين طائرة أطلق عليها اسم فانتوم تويست واللي يستغل تصميمها أوجه القصور في الرؤية البشرية هكا باش يخليها تكون بريسك غير مرئية للعين المجردة. ودور الطائرة بسرعة توصل 25 دورة في الثانية ما يحقق كما حكينا الخداع البصري نفسه اللي تحثو المراوح وقت اللي تدور بسرعة كبيرة تخلي العين البشرية غير قادرة انها تبعها. بحسب تقرير الموقع انجيجت المخصص في اخبار التكنولوجيا وهذه بخلاف الطائرات الرباعية التقليدية اللي ما فيهاش اجزاء ثابتة تثبتها بصريا في مجال الرؤية. وبدلا من هذا دور المروحة وجسم الطائرة في اتجاهين متعاكسين. والطائرة الرباعية هي أكثر أنواع الطائرات المسيرة شيوعا وتتميز بأنها مزودة بأربع مراوح مثبتة في أطراف هيكلها. وفق المبتكريها فإنه فانتوم تويست أقل وضوح بنحو 10 مرات مقارنة بالطائرة الرباعية التقليدية وتنجم تكون أقرب ما توصل ليه البشر حتى التوى التحقيق. طائرة تكون غير مرئية بصريا أما باش يكون عندها موافقة سرتو عنا في تونس وإلا في بعض وفي بقية الدول الصعيب برشا حتى كي توصل لنا باش يخليو شكون يستعملها يظهر لي صعيب شوية. هي اللي تبين ونعرفوها وظاهرة والكل ونعرفوا اللي هي ممنوعة وترخيص وغيره فما بالك بطايرة كيما هكا. على كل إن شاء الله احنا ديما التكنولوجيا نحكيو عليها ونفرحوا بكل تقدم ما ديما ماذا بينا كل تقدم يصير يتم نستعمله في فقط جوانب الإيجابية خير من المانع بالطبيعة. بالنسبة للأخبار الثانية خص آيفون آير 2 اللي بش يجي فيه 5 ميزات جديدة ذي من المتوقع تلاقوا بش يكون فائق النحافة بش يكون في 2027. هذي ما أحكيت عليه شركة أبل اللي تخطط لإطلاق الجيل الثاني من هاتف آيفون آير فائق النحافة خلال الربع الأولاني من عام 2027. وهذا يوفق المحلل الاستثمارات جيف بو المتخصص في متابعة شركة أبل. وكان صرح بو في مذكرة بحثية صدرت نهار الجمعة عن شركة جي اف سيكوريتيز انه الايفون اير 2 باش يكون بخمس ميزات جديدة مقارنة بالطراز الحالي. بحسب تقرير لموقع ماك ريمورز والمتخصص في اخبار التكنولوجيا تشمل الميزات هذه المتوقعة في الجيل الجديد من الهاتف فائق النحافة اضافة كاميرا خلفية ثانية بدقة 48 ميجا بكسل وهي كاميرا فائقة الاتساع الى جانب كاميرا فيوجن حاليا كيف باش تكون فما دايناميك ايلاند اصغر حجم شويه شريحه الـ A20 برو اسرع واكثر كفاءه في استهلاك الطاقه وتصنع باستخدام تقنيه 2 نانومتر المتقدمه في شركه TSMC ويجي هاتف الايفون اير الحالي بشريحه الـ A19 برو المصنعه بتقنيه 3 نانومتر. الجيل الثاني من شريحة الانتو الخاصة بأبل الاتصالات اللاسلكية ويضم آيفون آير الحالي شريحة N1 وهي شريحة من تصميم أبل تدعم الويفي 7 بلوتوث 6 وتقنية ثريد كما تحسن الأداء العام وموثوقية ميزات كيما البيرسونال هات سبوت والاير دروب. هذه من اهم الخاصيات باش تكون موجوده في الهاتف هذي كيما ذكرنا اللي من يتحدثوا انه من المعلومات اللي تحكيت باش يكون موجود في 2017. نختموا بخبر يخص ميزة مقبلة من الواتساب باش تحط الميزة هذه الرسائل الواردة من الشركات الكبرى كيما البنوك ولا شركات الطيران في مجلد منفصل. هذه اللي كان صرح به مارك زوكربيرغ خلال مؤتمر على نتائج أعمال الميتا للربع الثاني من عام 2026، وصرح أنه الإيرادات الأخرى ضمن قطاع تطبيقات الشركة تجاوزت مليار دولار، ويرجع هذا الحد كبير الخدمات المراسلة المدفوعة والاشتراكات في الواتساب. مع تزايد اعتماد الشركات على الواتساب للتواصل مع المستهلكين، أصبحت صناديق الوارد عند المستخدمين فيها برشة رسائل اللي صعب العثور على الرسائل الشخصية ورسائل

0: محدد من الساعات. وكما صرحت الشركة أنها تختبر مدد زمنية مختلفة توصل 24 ساعة قبل نقل الرسائل المجلد الجديد، وبش يتمكن المستخدمين أنهم يفضلوا بقاء الرسائل في التسلسل الزمني المحدثات وإلا إيقاف الإعداد هذي، معناتها هما يتحكموا حبوا الرسائل هذوما يبقوا معناها كيما هما متعودين بهم وإلا يتحطوا في المجلد الجديد. هذي آخر أخبارنا اليوم في هاي تيك، وهذه جولتنا في أهم الأخبار الجديدة عالم الهاي تيك، عالم كبير برشا وكل يوم وتقريبا كل ساعة ينجم يكون فما أخبار جديدة لكل المغرمين شوي شوي. وإحنا كل مرة الحاجات اللي نراوهم بعاد علينا ومستحيل أنهم يتحقوا يوصلوا لنا ونستعملوهم ويطوروا برشا من حياتنا، ما الأهم أنه نستعملوهم بالطريقة المثلى باش ناخذوا فقط الإيجابية. إحنا معكم ديما على موجات إذاعة الكافي، صباح نربح هاي تيك.
1: إشهار تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
1: اريدو طور عالمك.
3: اشهار

صباح الخير من جديد كل حبينا ومستمعينا، مازلنا معكم في صباحنا رباح. ان شاء الله الكل تكونوا بخير وصحه وعافيه وين ما انتم موجودين. قاعتنا مازالت متواصله معكم حتى للعشرة. حبيت نعطيكم فكره وفكركم بالنسبه للصيدليات المناوبه بولايه الشمال الغربي. نفس الصيدليات تواصل حتى 7 أوت 2026. بالنسبه للصيدليات المناوبه بولايه سليانه، عنا معتمدية الكريب، صيدلية محمد تقية سليانة، صيدلية رشدي السعيدي الروحية، صيدلية هنون حسني مكثر، صيدلية عصام بوزيين قافور، صيدلية جلال الدين بن فرحات بوعرادة، صيدلية محمد البنجيجي كسرة، صيدلية يوسف مفديوي وبرغو، صيدلية عصام بن عطية. بالنسبة للصيدلية المناوبة بولاية جندوبة، عنا معتمدية عين دراهم، صيدلية رضا ضيفلي فرنانة، صيدلية هجر حمدي جندوبة الجنوبية، صيدلية عفيفة السالمي جندوبة الشمالية، صيدلية حذامي السريدي بوسالم، صيدلية منير مشرقي تبرقة، صيدلية خميس زرقاوي وغردي ماي، صيدلية غسان مجدي وبلاريجيا، صيدلية إحسان الغزوانية. بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الكيف، معتمدية السرس، صيدلية محمد الهاشمي الشريشي الدهماني، سامي الضاوي نبر، يامن مز الكيف، صيدلية سمير تبرسقي وألفة العروسي وأيمن الغرابي، قلعة سنين، صيدلية سيف الدين مسعودي تاجر وين، صيدلية هاجر مسعودي لكسور، صيدلية خالد التاني ساقية سيدي يوسف، صيدلية أمال البغاني. هذه بالنسبة لي ولاية الكيف. بالنسبة لي ولاية بيجا، معتمدية نفزة، صيدلية مونجي العباسي مجاز الباب، صيدلية وفاء قزم تبرسق، صيدلية هادي بالهادي تستور، صيدلية محمد علي بن حميدة وبيجا، صيدلية فارس بيجا المدينة طبعا، صيدلية فارس بن كوسا تيبار، صيدلية رفيق قزم ويد الزرقاء، صيدلية نادية الشلواتي وسيد اسماعيل، صيدلية فراس النصيري. نذكركم هذا بالنسبة للصيدليات المناوبة بولاية الشمال الغربي. نفس الصيدليات تتواصل حتى 7 أوت 2026. الصحة والعافية للجميع يا رب. وين من توما موجودين ونوصلكم صوت إذاعة الكيف، كيد راجعين مع كلمتكم، مازال عندكم الوقت، خليوا لي كومنتير متاعكم الكل في باج راديو كيف.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: التاسعة صباحا هنا على موجاتنا. أسعد الله صباحكم مجددا مستمعينا الكرام، أهلا بكم لهذا الموعد الإخباري. أكد المكلف بتسيير إلى إدارة العمل للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أداها إلى مشروع سد رغاي بمعتمدية غار الدمام من ولاية جندوبة، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجل التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. أفاد رئيس الغرفة غرفة الصناعة والتجارة بالشمال الغربي الشريف اللشناني بأن العمل متواصل مع غرف الصناعة والتجارة بالشرق الجزائري على دعم العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية والعمل على إيجاد استراتيجية عمل موحدة للترقية المبادلات وتنظيمها بأكثر بهدف دعم المناطق الحدودية بين الجانبين. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى حدود هذا الأسبوع بعد تجميع أكثر من 10.7 مليون قنطار من الحبوب، وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية، وذلك إلى غاية جون في 2027، ما سيساهم في تقليص كلفة التوريد. في أخبار العالم، استشهد 5 فلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة، وبذلك بلغ عدد الشهداء منذ فجر أمس السبت 12 شهيدا فضلا عن عشرات المصابين. وختاما، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران رصدت مؤخرا العديد من حالات مرافقة زوارق حربية أمريكية لناقلات عملاقة تحمل النفط أو الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة لنقل عسكريين وعتاد حربي عبر سفن تجارية. شكرا على المتابعة، نلتقي تمام 10 بإذن الله تعالى، اللقاء.
3: صباح نرباح راديو الكرة.

تحية كبيرة برشا كل أصدقائنا من جديد، نسلم عليكم بطبيعة وين ما يسوق صوتي إذاعة الكيف. صباح الخير، صباح النشاط، صباح الحيوية كل حبي. احنا مازلنا معكم ديما في صباحنا الرباح بطبيعة، ومع بقية أركانا فقط حبيت نحكي اليوم في جارديناج. عودتكم صديقتي إمنا على فقرة الجارديناج. اليوم حبيت نختار موضوع النباتات اللي الناس اللي على غالب معناتها فما ناس تحب برشا النباتات لكن هكا معناتها يتخذها مشاغل الحياة والروتين اليومي والخدمة والكل ما تنجحش معاها النباتات خاطر ما تعتنيش بها بالقدي، خاطر ربما يكون الاختيار على نباتات اللي تستحق برشا عناية لكن للأسف هما يكونوا ما عندهم شكل وقت الكافي باش يعتنيوا بهم. هذاك علاش انا حبيت اليوم ناخو عدد من النباتات اللي ما تستحقش برشا عناية واللي هي مزيانة برشا الحقيقة. النبتة الأولانية اللي اخترتها هي البوتوس، نبتة جميلة برشا، هي نبتة داخلية حلوة تجي في زوايا الدار وكيفها مقلدين برشا في البلاستيك، معناتها حاجة حلوة في البلاستيك مزيانة برشا، فما بالك كي تكون النبتة الحقيقية موجودة. بوتوس، نعود نذكر الاسم، يتحمل قلة الري خاصة النبتة هذية، وتنجم تخليه أكثر من جمعة من غير ما يتأثر، ويعتبر من النباتات المنزلية المشهورة بفضل سهولة العناية به وقدرته على تحمل الظروف القاسية. يمتاز زيد البوتوس بأوراقه الخضراء الجميلة اللي تجي في شكل قلب اللي يخليه إضافة جمالية لأي بلاصة يتحط فيها، ويخلي النبات هذا مميز هو قدرته زادة على التكيف مع الإضاءة المنخفضة وقلة الري كما حكينا، ويمكنه أن ينجم زادة يبقى لفترات طويلة من غير الحاجة للعناية. هذاك علاش قلت زيها نبات اللي يعتبر من نباتات جميلة برشا وخاصة اللي مستحقش عناية، فهذه عناية برشا بتبيع أي نبات يستحق عناية، أما كي نقارنوه بنباتات أخرى يعتبر مستحقش برشا عناية، وخاصة يكون خيار مثالي للمبتدئين وإلا اللي ما توفرش عندهم برشا وقت باش يعتنيوا بالنباتات. النبتة الثانية اللي اخترناها هي نبتة السرخس، موجودة يبيعوها حتى في عند راهم، بوستن فيرن هذا اسمها العلمي. نبتة نبات السرخس المعروف زيدة باسم الفوجير هو من نباتات الجميلة زيدة، وتضفي لمسة من الخضرة والجمال الطبيعي على أي بيئة داخلية وإلى خارجية، يتحط في الدار والبرة، ويتميز السرخس بأوراقه الرقيقة والمتشابكة اللي تعطيه مظهر خصب وجذاب، ومن أهم ميزات النبات هذا هو سهولة العناية به وقدرته على التكيف مع مجموعة واسعة من الظروف البيئية. الفجير يفضل الأماكن اللي فيها إضاءة غير مباشرة وفيها رطوبة عالية، أما ينجم يبقى في ظروف إضاءة منخفضة نسبيا، ويكفي ري النبات بشكل منتظم للحفاظ على رطوبة التربة. السرخس زادة ما يحتاجش لتسميد مستمر خاطر ينجم يعتمد على المواد العضوية المتحلة في التربة باش يوفر عناصر غذائية اللازمة ويساعد في تحسين جودة الهواء الداخلي من خلال قدرته على تنقية الهواء من بعض الملوثات. نبات السرخس نبات مزيان وسهل العناية به، وينجم يبقى زادة ويزدهر مع القليل من الاهتمام. النبتة الثانية هي دراسينا، كيف بالعربي دراسينا، نبتة جميلة زيدة حلوة، اللي يحب هكا يشرش عليها يشوفها في الانترنت، تصويرتها ياسر مزيانة، وهي مزيانة وصبورة وفيها أصناف متنوعة زيدة، ومن خصائصها إنها هي منقية للجو، وهي صفات قل ما تجتمع في نبات واحد بجمال الدراسينا، وهو من النباتات الداخلية الشائعة والمعروفة بقدرتها على تحمل الهمال وسهولة العناية بها. ويتميز الدراسينا بأوراقه الطويلة والرفيعة اللي فيها ألوان متنوعة تتراوح بين الأخضر الغامق الداكن والأخضر الفاتح، وأحيانا تدخل لها خطوط بيضاء وإلا صفراء، وهذا يخليها
مسافة جمالية حلوة لأي بلاصة يتحط فيها. واحد من أهم المميزات نبات دراسينا زادة هو قدرته على التكيف مع مختلف مستويات الإضاءة، وهذا ينجم ينمو بشكل جيد في الإضاءة المنخفضة حتى المتوسطة، كما زادة ما يحتاجش الري متكرر، يكفي مرة واحدة كل زوز أسابيع تقريبا مع التأكد من جفاف التربة بين الريات لتجنب تعفن الجذور. هذوما نباتات اللي اخترناهم اليوم في جارديناج. كيما حكيت حبيت نختم بنبتة اللي هكا بدات تظهر برشا الفترات والأعوام الأخيرة حتى على وسائل التواصل، فما شكون اللي يبيعها، نحكي وموجودة زادة في طريق السلوقية وفي اللي يحب ياخو هكا عنده هبطة لتونس ولا مروح من تونس ينجم ياخذها المروحين لهني. أو نحكي على نبات البامبو، بامبو لاك اسمها، فيه اللاك فيه الحظ، البامبو الحظ هو من النباتات الداخلية المشهورة بفضل مظهر الأنيق وسهولة العناية به، يتميز بقدرته على النمو في الماء ولا في التربة اللي يخليه خيار مرن ومناسب مختلف البيئات الداخلية. يمكن للبامبو البقاء والنمو في ظروف إضاءة متنوعة من الإضاءة المنخفضة للإضاءة الساطعة غير مباشرة، ويعتبر البامبو من النباتات اللي تتحمل الإهمال ويمكن البقاء لفترات طويلة دون رعاية مكثفة وما يحتاجش التسميد مكثف، لكن ينجم تستخدم سماد سائل مخفف مرة كل شهرين خلال فصلي الربيع والصيف باش يعزز النمو نتاعو. اسمه بامبو الحظ خاطر زيدا عنده هكا تصور ناس يتصوروا اللي هو من النباتات اللي تضفي طاقة إيجابية زيدا على الدار ويعطي الحظ لأصحاب المنزل. هذه بطبيعة تصورات احنا يهمنا علميا، من نباتات زيدا الجميلة برشا كمظهر حلو برشا. هذوما نباتاتنا اليوم في جارديناج، تحيتنا لكم أكيد لكل أحباء النباتات لكل أحباء الطبيعة، وكجبت لكم اليوم حل للناس اللي يحبوا النباتات أما مازالوا هكا مبتدئين وإلا ما عندهمش برشا وقت للعناية ولا ما نشحوش برشا في العناية بالنباتات لسبب من أسبابها. وكهذوما نباتات ينجموا ينجحوا برشا معاكم. تحية كبيرة برشا لكم من جديد، راجعين معاكم بعد شوية كالعادة. خليكم على الموسيقى دبارة الشيف، شكون موعد معها مع الشيف سناء بعد شوية.

0: سهرة تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية. مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
4: تحياتنا لكم من جديد حبينا ومستمعينا الكل. وصلنا مع بعضنا لفقرة دبارة الشيف اليوم، للي هكا مازالوا كي غير فيقوا منهم. نعرفوا حد برشا يستغلوا هكا فرصة لحد انهم يصحوا رقدين شوية، دونك فطور صحيح يكون فطور لما ما يكون مخر شوية. ما نعرفش، مش العائلة الكل، ما نصور نسبة كبيرة، وفما مازالوا حيرين نجموا حتى التوا في حاجة هكا يحبوا يبدلوا شوية، خاصة في الصيف. الصيف يحير الحقيقة، هذيك علاش احنا موجودين، وذيك علاش الشيف سناء يحيوي اليوم موجود باش تعطينا إدبارة اليوم. شايف، مرحبا، صباح الخير.
5: مرحبا، صباح النور.
4: مرحبا بيك شايف. شنو اخترت لنا اليوم إدبارة؟
5: الله يخليك إيمان. اخترت لكم إدبارة قبل كل شيء نرحب بيكم ونرحب بالمستمعين الأفاضل إذاعة الكاف.
4: شايف سناء، عاد سمعتوها كيد أكثر من مرة وتفرجتوا فيها في رمضان زيدا وفي إدبارة الشيف، وكانت أكيد من اللي شايف اللي نورونا بالدبارات اللي قدموهم الحقيقة، وكانت متألقة. وديما رينا حتى من بعد كان فما تتويجات والكل في مشاركات لها. إن شاء الله ديما موفقة شايف، وإن شاء الله ديما منورتنا وبشرفتنا.
5: الله يخليك أختي إيمان، ربي يبارك لك. أنا زادة مشتاقة لكم ومشتاقة لإذاعة الكاف، محلاكم ومحل الفريق اللي خدمت معاه في إذاعة الكاف. بالحق كل التقدير وكل الاحترام لكم فردا فردا.
4: يعيشك شيف، الله يخليك. شنو اخترت لنا اليوم دبارة؟
5: أنا بحكم الدنيا سخونة، كيف ما نشوف أنا روحي في الكوجينة، كيف من نحط بلاست في بلاست، كل مرأة في كوجينتها
4: بالضبط.
5: أنا ما نجموش ناكلوا، سخنة برشا، إن شاء الله ربي يخفف علينا منزل مسخنة هذي
4: إن شاء الله يا رب.
5: وحبيت نختار لكم هكا دبارة خفيفة باهي نجموا ناكلوها، وما تخلي سورتو ما تخليناش برشا في الكوجينة، وأو ميم طون مزيانة وباهية وخفيفة تحبها العائلة الكل وناكلوها. بون، أنا اليوم باش نعمل لكم جراتان. الجراتان هذا الباز نتاعو سلطة مشوية اللي نحن كلنا نهربولها هكا في الصيف. الجراتان هذا باش ناخذو هو بون فيه البروتيين، فيه كل شيء، سي تام بلا برينسيبال اللي يعني ماناش باش نزيدو معاه برشا حاجات، وبيان
4: حاجة خفيفة،
5: حاجة خفيفة، حاجة خفيفة على على المعدة وعلى القلب زادة.
4: بالضبط.
5: باهي عزيزتي، باش ناخذوا سكالوب دو دان دو الدجاج اللي نحبوا احنا. زادة ماهيش مكلفة. باش ناخذوا الفلفل اللي يحب حار واللي يحب حلو واللي يحب مخلط، يخلط الزوز مع بعضهم. باش نشويو جرينات الفلفل. بعدين باش ناخذوا حكاية كل عائلة احنا والبلاتول باش نعملو فيه ما بين 500 لـ 800 جرام سكالوب. باش نشرفوهم، نقصوهم دي كوب، نحطوهم في المقلة، ساحنة، زعتر، شوية فلفل اكحل، هكا رشة تاع زيت زيتونة، ملح،

0: توخوهم على المقلى
1: ايه
0: نتاع الشفايخ والتشويحه الباهيه نتاعهم، نجموا نعملوا معاهم شويه هكا زبده جوست على الجو على ال باش ما يجيش شايح لينا السكالوب نتاعنا، جوست هكا شويه تاع الزبده نحطوه دو كوتي. ناخذ حكايه 800 جرام بطاطا، تكون الكعبه باهيه كبيره مش كعبات صغيرين، باش نقصهم دي رونديل جوليان مش خشينه ومش زيده على الاخر متوسطه، باش نقليو البطاطا نتاعنا نحطوها دو كوتي. الفلفل نتاعنا بعد لا شويناه نحولو الزريعه ونقشروه ونقصوه نقصوه دي جوليان مش جيد على الاخر ما باهي متوسط، يعني كي باش ناكلو نحسو طعمه الفلفل موجوده. بعد هذوما لي زانغريديون انا قبل كل شيء نحطو فيهم. بعدين نطيبو صوص بشاميل
1: اي
0: اللي هو حليب بون، نحطو ما بين مغرفتين وثلاثه مغارف فارينه، ما نحبوش جينجير ياسر او بيان يقول زوز مغارف بركه فارينه،
1: اي
0: نحبها تكون باهيه شبه البشاميل بتاعنا. 50 جرام زبده نحطوا الزبدة تذوب شوي،
1: مهم.
0: نحطوا معاها الفارينة نبدو هكا كلي نعصدوها، معناها يعني ندخلوا الزبدة مع الفارينة خاطر زبدتنا ما تحبوش زبدة طول في المقلة يعني في الكاسرول نحطوها للي تذوب. نحطوا الزبدة نحطوا الفارينة نبدو نعصدوا فيها ندخلوا في الفارينة في الزبدة هكاكا للي سيت تيبك الفارينة نتاعنا. بعد نحطوا هذوك لي زانغريديون تاع الفارينة والزبدة سخونين ونجيبوا الحليب بارد نحن نصبوا في الحليب بشوي بالفويه نخدمه ديما نحن على الجاز بالفويه تولينا كريماز،
1: ايه
0: نعملوا فاسين نتاع ثوم اللي هي الفاخر نتاعها فاسين نتاع ثوم شوية جوز الطيب شوية باش نعزوها اكثر النكهه باش تجينا بنينه وحتى اولادنا يحبوها وكل شيء وتجيك القوم بها البنين، نزيدوا معاها كريم فريش
1: ايه
0: وبيان زوج دويب على الجبن ولا كيف دويب على الجبن بريزيدون
1: مشخشخه بالقدا
0: بريزيدون.
1: هذه ايه
0: اوكي نحكي فيكم بكل امانه بشوي
1: ايه
0: بس سافا تاب صوص بشاميل نتاعنا. ناخذوا بلاتو نتاع الفور بيراكس، بعد ما نكونوا قليناها البطاطا اللي قصيناها جوليا هذيك قليناها نحطوا نعملوا فرشه نتاع بطاطا من الاول، بعدها نحطوا فرشه اخرى نتاع الفلفل المشوي، بعد الفلفل المشوي نحطوا السكالوب، بعد السكالوب نحطوا الفرماج بريزيدون دي كوب هكا مقصوصين شوي شوي نعملوا لهم فرشه فوق منهم، من بعد نعاود نغطوا بالبطاطا المقصوصة ومن فوق الطبقة الفوقانية الجملة نحطوا فيها نغطوها بالبشاميل.
1: باهي
0: سي هكا يكون البلاتو نتاعنا حاضر بنين مغذي تحس مشبع يعني وبون يعني
1: كيفاش شايف؟ الصوت تقطع. شايف شايف اي اي تو رجع الصوت. مرحبا
0: عايشك. هذا بلا برينسيبال اون ميم طون بلا بنين يتكل الكل، نضمن لكم اللي مش تبقى كبقايا نتاع كسرونه فيها ماكله وتبات ونبقوا نلوحوا فيها ونبقوا باش تتكل الكل يعني ماذا بيكم كسروا في كبروا البلاتو.
1: اي بالضبط صحيح.
0: حط في الفور
1: اي
0: دي عندنا كل شيء طايب، احنا ماهيش باش تاخذ لنا وقت في الفور دوبا باش تدخل الفور وقت اللي نحسوا سيد تبقى تاع البشاميل من فوق بدات تحمار وتعطينا تخلك تغلغل البشاميل خاطر احنا باش نعملوا باش نحطوا طبقه باهيه نتاع بشاميل من فوق اللي باش تهبط للقاع نتاع البلاتو. وقت نحسوا لي سيي البشاميل من فوق بدات تطيب وعطاتنا بدات تعطينا لي تاش برون نتاع الثياب خاطر ماهيش باش تكون كلها باش تعطينا دي تاش برون نتاع الثياب سيي سي بيزون راهو تاب البلاتو نتاعنا خلوه دو كوتي يبرد على روحه. بون باش نعملوا زاده معاه هكا روز ابيض خفيف حاجه خفيفه جوست باش يا اما اللي تحب تفور الروز نتاعها ولا نعملوا الماء، هذه الأسيوس أخرى سهلة، باش نقولش إجبت كسكاش وحاجات باش نقليو الروز نتاعنا في شوية نتاع الزبدة. بعدين باش ناخذوا الكونتيتي نتاع الروز، ناخذوا معاها دوبل نتاعها ماء،
1: ماء واضح باهي،
0: دوبل نتاعها ماء، نحطوها في الكاسرونة وأفو دو دو تبدا الغاز يمشي بشوي، نغطي الكاسرونة نتاعنا ما نبقوش دو طون فون طون نحركو نحركو، نخلوها كيكا يسيب على روحه سافا تاب الروز نتاعنا. طيب هي دايور وقت باش ينجح الماء هذاك سي باش تلقي الروز نتاعك تاب وكل كعبة وحدها مشي. جست هكا باش نفوخو شوي زبدة، أنا مانيش باش نزيد معاه لا سكالوب ولا حتى شيء، شوي زبدة شوي فلفل أكحل بطبيعة باش يكون مملح الروز نتاعنا وباهي، باش يكون جست روز أبيض، نجمو نزيدو معاه دي ريزان سيك شوي زبيب حاجة هكا جست باش نفوخو بها. هذا الروز مع البلا، حتى احنا عندنا كل شيء فيه البلا، ما غناش باش نزيدوا حاجات اخرى اللي باش تكون قويه، باش يكون هو الروز وحده ويتكلى
1: باهي باهي مع الجراتان. الحقيقه
0: مع الجراتان يعني حاجه خفيفه وباهي. باش نعملوا سلاد فاريي اللي باش ندخلوا فيها شويه غله توقت عنب، ونزيدوا معاها كعبات زوزه، حاجات اللي باش تكون مغذيه حتى لصغارنا وكل شيء، ولينا نحن زاده كيف كيف. ناخذوا الليتو باش نقصوه به خشين مش جويد، باش ناخذوا طماطم تتقص جوليان كيف السلاد، انا مش باش مانيش نعمل حاجه جديده، نسيت كلها تعمل ونعرف اللي نسينا نتاع الكافيه كلهم حراير صحاح ويعرفوا يعملوا كل شيء. باش نقدم برك يمكن باش نزيد حاجات جدد اللي هي جديده على المراوكة.
1: يعطيك الصحة.
0: هي سلادة تونسية، سلادة نتاعنا اللي هي تاع الخس اللي تسموها هي سلادة نسواز، باش نزيدو عليها العنب، باش ناخذوا العنب نباركو نغسلوه نزيدوه مع السلايطة نتاعنا، اللي يحب يزيد شوية سكالوب هكا مشوي غريي ويتقص جوليان يتحط معاها شوية جبن، جبن أحمر وبيان جبن بلون، أي حاجة دي الاجتهاد الشخصي نتاع اي مراه وشنو اللي عندها في دارها باش ما تقلقش روحها.
1: هاي بي
0: يتحط معاها يتخلط الكل، نعملوا لها صوص بون شويه مايونيز 10 قارص وبيان، اللي ما فماش مايونيز ما عندهاش مايونيز في الدار تاخذ لي كعبه جوكي.
1: هذه استويس هذه بي
0: كعبه جوكي 10 قارص شوي فلفل أكحل شوي دين تركضهم مع بعضهم تخلص بيهم السلايطة هذيك نتاعها. مع العنب نزيدوا كعبات زوزة، تحب لوزة تحب زوزة زادة كيف كيف اللي موجود عندك في الدار، ما حتى الجلجلان راهو نجمو ندخلوه في سلطتنا، أي حاجة احنا نحبوها هكا باش تنفعنا وتنفع صغيراتنا زيدوها ليها. جلجلان شيا، الشيا اللي انا تكلمت عليها قبل، الشيا اللي عندها منافع كبيره ياسر للمراه تحطها في كل شيء، يعني دركي باش تحطيها في السلطه بتاكليها حاجه بنينه برشا وعندها قيمه غذائيه كبيره ياسر وباش تنفعنا برشا.
1: باهي برشا منوعه الحقيقه ومتنوشه السلايط.
0: سلايطه متنوشه كي انت كي تاكلي السلاطه ديجا السلاطه وحدها باش تاكليها ان بلا برانسيبال للي يحبوا يعملوا في الريجيم، اللي تحب حاجه خفيفه ميم كي تستغنى على لي بلا الاخرين كي باش تعمل السلايطه هذيك هي ديجا كليت حاجه باش تنفعها في كل شيء في بدنها باش ترقد مرتاحه.
1: بالضبط بالضبط شايف، يعطيك الصحه شايف.
0: يعيشك
1: برا هيلة هذي، يعيشك برا هيلة الحقيقة للحايرين في اللحظات هذية. شوية نعرفوا المعسخان الطقس والكل يكونوا نسي حايرين الحقيقة في البرا، خاصة مع حاجة تتماشى مع الطقس، حاجة تكون خفيفة، حاجة متعبهاش برشا، وحاجة زيدة كي طيبها تفرح بها العائلة الكل وتتكل بالباهي. وهذية اللي ريناه مع دبارتك شايف. تحية كبيرة برشا ليك، شكرا ليك.
0: الله يخليك. ليك، الله يخليك، وتحية خاصة وكبيرة ياسر ليكم الكل.
1: يعيشك، شكرا ليك. طبعا معاكم احنا في دبارة الشيف، سمعتوا دبارتنا اليوم مع الشيف سناء يحيوي. من هي نرجع معاكم لجوائنا أجواء الموسيقى ديما في

هذه كانت مزيكتنا، وهذوما كانوا اختياراتنا، واكيد خبيراتنا وركان اللي كانوا حاضرين معنا من بداية المشوار حتى لتوا. ان شاء الله كنا ضياف خفيف الظل عليكم الناس الكل، ان شاء الله تعديوا سويعات خفيف معاكم اكيد شوية، وش يكون موعدكم مع براءة الاطفال اكيد وبرنامج الاطفال مع زميلتي ألفة بوعشة، وش يكون حاضرة معاكم بعد شوية ألفة وابنائها ان شاء الله بعد شوية يكونوا موجودين معاكم في برنامج الصغار. احنا وصلنا لنهاية مشوارنا معاكم اليوم من صباحنا ارباح بطبيعة، ان شاء الله نهاركم مزيان الناس الكل، وان شاء الله نتلقاو في مواعيد اذاعية لاحقة. باي باي.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: العاشرة صباحا هنا على موجاتنا. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام لهذا الموعد الإخباري. أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بباجة أنه تم منح صبغة الجمعية لقسم التخدير والإنعاش وقسم جراحة الأطفال بالمستشفى الجهوي بباجة، ليرتفع بذلك عدد الأقسام الجمعية بهذا المستشفى إلى 8 أقسام. أعلن الاتحاد الجهوي للشغل بالكاف أنه سيختتم اليوم الأحد الحملة التطوعية لإغاثة المتضررين من الحرائق الأخيرة بجهة الكاف، ودعا كافة مكونات المجتمع المدني والمنظمات الوطنية والمواطنين إلى المشاركة في تجميع الإعانات بمقر الاتحاد. أعلنت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة أنه في إطار الاستعداد لينجح الزراعة الأخر فصلية خاصة منها البطاطا ولمزيد الإحكام التصرفي في مياه الري، فإنها تعتزم التدخل لإصلاح الأعطاب أعطاب القنوات المزودة للمناطق السقوية بكل من سوق السبد والجريف، وذلك خلال الفترة الممتدة من 10 من أوت ولغاية 20 من الشهر ذاته. ودعت المندوبية مزارعي المناطق المذكورة إلى تأجيل تركيز أي زراعة جديدة إلى ما بعد انتهاء الأشغال المذكورة. تنطلق اليوم بمعتمدية العروسة فعالية الأيام الثقافية بالعروسة التي يحتضنها فضاء المعهد الثانوي على مدى 4 أيام، وتتضمن جملة من العروض التنشيطية لفائدة الأطفال بالإضافة إلى سهرتين فنيتين. استشهد 5 فلسطينيين من بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجراح جراء غارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة. وبذلك بلغ عدد الشهداء منذ فجر أمس السبت 12 شهيدا فضلا عن 10 المصابين. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران رصدت مؤخرا العديد من حالات مرافقة زوارق حربية أمريكية لناقلات عملاقة تحمل النفط أو الغاز الطبيعي المسال، بالإضافة إلى نقل عسكريين وعتاد حربي عبر سفن تجارية. وختاما أعلنت أستراليا عن تحقيق تقدم طبي جديد في مجال تشخيص مرض الزهايمر إثر تطوير فحوصات دم تعتمد على مؤشرات حيوية، مما سيمكن الأطباء من الكشف عن التغيرات المرتبطة بالمرض بشكل أسرع وأقل تدخلا مقارنة ببعض الطرق التقليدية المعتمدة. شكرا على كرم المتابعة. المواد الإخبارية القادم يأتيكم تمام 11 صباحا بإذن الله تعالى. للقاء.
2: راديو كيف اف ام. الكل صغار، الكل صغار مع ألفة بوعشة.
3: صباح عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. رفقوكم ساعة من زمان في الكلنا صغار من 10 لل 11. طبعا مجموعة من الفقرات والأركان المتنوعة تستنى فيكم. اليوم اخترت باش نحكي في موضوع الدرس، باش نحكي على الأطفال وعلاقتهم بالحيوانات. طبعا كيفاش معناها صغيرات يعتنوا بالحيوانات ويزمهم يلقحوا الحيوانات، بعض النصائح اللي باش نشوفوها من عند الأطفال. اليوم التوعية زادة بالرفق بالحيوان، أكثر تفاصيل إن شاء الله بعد شوية مع الأطفال. عنا زادة فقرة المطالعة، عنا فقرة شيف صغرون، وعنا فقرة عيد الميلاد والتحية. هذوما تقريبا الفقرات متاعنا. الأطفال حاضرين معايا في الأستوديو، تحية لكيب كل زادة اللي رفقني باش نمشوا للأناشيد اللي اخترناها. وشوية آخر يكونوا حاضرين معايا الأطفال وباش نحكوا في موضوعنا ونتعرفوا زيد عليهم.

0: مرحبا بكم الناس الكل من جديد. كنا نسمعوا في أناشيد على الموضوع المطروح اليوم اللي هو الحيوانات. لكن قبل ما نمشي لدرجة مع الأطفال خلينا نتعرفوا على الصغيرات. صباح النور يا أسيل.
1: صباح الخير.
0: عسلامة.
1: عسلامة.
0: أسيل عندك مدايدة هكا ما جيتش بحذانا، علاش؟ هاي احكي لي شوي.
1: كنت في تجروين وسبت واحد نترينا.
0: اليوم الترينيشة؟
1: لا ترينا ما غبت.
0: باهي السولة. المهم انت لباس.
1: لباس.
0: نحن حبينا نطمنوا عليك. المهم انت يا السولة لباس.
1: لباس.
0: ويني اريس؟
1: في الدار.
0: يا بيه نسلموا برشا برشا على اريس كي تسمع فينا على موجات راديو الكيف. نسلموا على ماما والصغيرات الكل والامهات الكل. بيه عسلامة. مدايدة زادة ما جيتش بحذانا. عسلامة فروح.
2: عسلام.
0: لباسة؟
2: ايه.
0: احكي لي علاش غبت علي المدة هذي الكل؟
2: كنت انا في تونس وروحت وخاطرني نقرأ إتيود.
0: فهمتك. بحرتي ولا
2: اي بحرت، اما باش نزيد نعاود نمشي في اوت لتونس ونزيد نبحر.
0: شختي ولا
2: اي
0: فرهتي بالكدا؟
2: اي
0: فرهيدة باهية باهية برش. شيخيتك ماما.
2: اي
0: تحيو برشا ماما.
2: اي
0: هكا ولا لا يعطيها صحة ماما شيخيتك هكا ولا شكون شريلك شنيش نظم الكل
2: هذو؟
0: اي
2: هذي صنعتهم لصاحبتي. هذي نتاع تليفون انا مسكرتها. وهذي زاد صنعتها لصاحبتي من متاعي وما اعطتها الفلوس.
0: فهمتك. يعني صاحبتك قدتهم لك؟
2: ايه.
0: وما اعطتها فلوس. باه يعطيها الصحة ماما ويعطيها الصحة صاحبتك.
2: ايه.
0: هكا ولا لا؟ ايه. هاي حيهم الكل قولي ما يعطيكم الصح.
2: يعطيكم الصحة كل
0: لا.
2: الأمهات الكل.
0: الأمهات الكل يعطيك الصحة وانت بنية محلك برشا وين نحبكم الكل. به موضوعنا اليوم هو اللي هو الحيوانات. نسمع مع بعضنا شارة الركن دردشة مع الأطفال وباش نجو اليوم موضوعنا اللي هو الأطفال وعلاقتهم بالحيوانات.

0: ذكرت اليوم في دردشة مع الأطفال باش نحكو على الأطفال والحيوانات. شكون يحب يحكي لول يحكي لنا على علاقته بالحيوانات؟ عندكم حيوانات مربينهم وإلا لا؟ كيفاش تتعاملوا معاهم؟ كيفاش نتعاملوا مع الحيوان بصفة عامة، سواء في المنزل وإلا خارج المنزل في الشارع مثلا؟ ها فرح تحب تحكي لولا؟ باهي فرح. ها
1: كيما الحيوانات اللي يكونوا في الشارع، نحن ما نقربوا لهمش باش خاطر هما يكونوا مثلا مرض، ونعطيهم الماكلة وما نضربوهمش، وننصحوا الصغار زادة اللي ما يضربوش الحيوانات خاطرهم هما يحسوا كيفنا. والحيوانات اللي في الدار زادة نتعاملوا معاهم
0: كائنات حية،
1: نتعاملوا معاهم بلطافة وباهية، نعطيهم ياكلوا ونتعاملوا معاهم بكل حنان باش يعني هما ياكلوا ويكبروا يوليوا نظيفين.
0: فهمتك. بالنسبة انت عندك حيوانات في الدار؟
1: انا عندي كلب هي اسمها شانو، وعندي قطوس اسمه كيكي.
0: شكون يعتني في الدار بالحيوانات متاعك؟
1: انا ساعات نقص القطوس ياكل من ماكلته، وساعات ما تحط الكلب ماكلتها، وانا نقص لها سلامي مع القطوس.
0: وبالنسبه للنظافه متاعها تلقيح قبل النظافة، احكي لي على التلقيح. ملقحينا
1: اي الكلب ملقحة 3 مرات على الشعر وعلى المرض وعلى كل شيء 3 مرات، وعندها الكرن متاعها. والقطوس زاد القطوس زاد ملقح وعنده الكرن زادة. وزادة نحن نحبوهم برشا خاطر جبناها نحن الكلبة صغيرة ونحبوها، وهي باهية ما تعملش حتى شايف.
0: قديش عمرها جبتوها هكيك؟
1: كيكة عام ما نعرفش، أما صغيرة وقتها ما أنا كنت نقرأ، روحت أنا من المكتب وعملت لي مفاجأة، أنا ما نعرفش، نحن شفناها على الفيسبوك. هما 4 كلاب. نحن اخترنا الأنثى المزيانة. وهي باهية عاقلة، جبناها صغيرة، والقطوس زادة جبناها صغير. اما هو ظالي اصغر من الكلب، يمكن تويكا هو عمره عام. يمكن عمره عام، اما الكلبة تويكا عمر باش تعمل في قوت 9 شهور.
0: حافظ لها تاريخ الولادة بالتفصيل. بالتفصيل حافظتها. تحبهم برشا؟
1: اي الكلبة كي انا نروح من المكتب ديما تنقز عليا تلحسني،
0: معناها ترحب بيك.
1: اي تفرح. ما والهاسكي، انا كلبي هاسكي، والهاسكي يفرح، عنده طاقة ويحب يفرغها يلعب يعني. والقطوس زاد كيكة كيفها. قطوس كل ما نروح يشد لي سقية يبدا يعضض لي فيه،
0: هذا يفرح بيك هذيك، يرحب بيك. نجمي تستغني عليهم ولا لا؟ كي تروحي نهار هكا وما تلقيهمش شنو تعمل؟
1: نهبل.
0: لطف عليك.
1: نحبش زين، استنست بيهم حتى ما استنست بيهم. مرة كنا باش نبيعوها ما هبلت، ما قالت ليه علاش نبيعوها يا اخي، ما بعناهاش بعديك.
0: بالنسبة للتلقيح ملقحين، نظافة والميكلة معناها تعتنوا بهم. وبالنسبة للنظافة،
1: النظافة الكلبة دوشولها هي دوشولها بالشامبوان. والقطوس أما لا، القطوس لا خطر يخبش في الماء. أما ساعات ما وين تحصره في التواليت حشيك، وتبدأ تمسح له بالماء شوي باش ينظاف باش ما يبقاش مصخ يعني. وبالنسبة للماكلة زادة نعطيه للكلبة شوية مقارونة فيها كالعظام تاع الدجاج، نحط لها في السلامي، والقطوس السلامي ساعات يمشي اللي ياكل لها ماكلتها.
0: ما تخلوهمش يختلطوا بالحيوانات نتاع الشارع بالطبيعة.
1: اي
0: تخلويش تخرج القطوسة؟
1: القطوسة ساعات تخرجوها اما نبدا معاها. والكلب والقطوس ديما يتعاركوا ديما يتعاركوا، الكلبة ديما تشد القطوس تاكله.
0: وانتي كيفاش تعمل تتصرف؟
1: انا نبدا نجري وراهم وهما يهربوا، انا نجري وراهم وهما يهربوا، يا اخي نشد القطوس نخرجوا في الشارع، نخرج انا وياه نقعدوا في الشارع باش ما يدخللهاش.
0: المهم معناها الحيوانات كي نجي نحوصل بالنسبه للفرح ملقحين الحيوانات نتاعهم نظيفين، ما يختلطوش بالحيوانات نتاع الشارع، تعتني بهم في ماكلتهم في النظافه في كل شيء، هكا ولا لا؟ شو تقول للصغار اللي يسمعوا فينا على موجات راديو كيف بالنسبه لي معاملتهم للحيوانات في الشارع خاصه؟
1: وانا نقول للصغار اللي لقطات الشارع ما يضربوهمش وما يجريوش وراهم وما يخافوا، يعطيو انا ننصحهم اللي يعطيهم الماكلة، وبعدي كي يعطيهم الماكلة يروحوا يغسلوا ايديهم وما يمسوهمش خاطرهم يدهم مرضى. وننصح زادة الصغار زادة ما يعملوش كيف الكاكة، واللي عندهم كلاب ما يعني ما يشريوهمش ويبيعوهم خاطر الكاكة حرام. وكهو
0: واضح. بالنسبة لل هاك انت شريت الكلب فرح؟
1: اي عندي كلبين.
0: بالنسبة للحيوانات اللي فيها طقس ملاحظة بركة، فيها طقس سخون برشة مربي للناس الكل اللي الصغار والكبار وخاصة للكبار، الملاحظة هذية مربي في الطقس سخون هذا ماذا بينا نحط شوي ميل برا للحيوانات هكا اللي يبدو متعدين في الشارع، هكا رفق في إطار رفق بالحيوان في هالطقس سخون برشا، الماء نحطوا هكا في شطر دبوزة في حكة صغيرة ما نعرفش لنا شوية ماء هكا للقطوس ولا للكلب حاشيكم للحيوان كي تعدى يشرب منه. به يعطيك الصحة يا فروحة، محليها المداخلة متاعك أسيل، هاي تجربتك أنت نحكوا على علاقتك بالحيوانات.
2: نقول الصغار اللي يسمعوا فينا تو ما يضربوش الحيوانات، خاطر فما برشا صغار يعني يضربوا في الحيوانات ويشفروا فيهم. ما يضربوش الحيوانات وما يقربوش منهم الحيوانات نتاع الشارع الا ما يلقحوا ليهم، يعني يهزوهم يربوهم ويلقحوا ليهم. وسكن يعني ما يقربوش لهم، اما يحطوا لهم الماكله ويحطوا لهم الماء، اما ما يقربوش لهم خاطر شي نجم يكونوا مرضى يعني.
0: فهمتك، نجم يكونوا مرضى هو احنا ما نعرفوش مثلا،
2: يعني نحطوا لهم الماكله من بعيد وهم يتوجهوا.
0: باهي، وبالنسبه للحيوانات اللي معانا في الدار كيفاش نتعاملوا معاهم؟ لازم
2: نلقحوا لهم نربوهم بالكدا ونوكلوهم ونحطوا لهم الماء يعني ندوشوا ليهم ما نخلوهمش مسخين.
0: وبالنسبه لك عندك انت حيوان في الدار ولا؟
2: كان عندي قطوس.
0: هاي وعلاش ما عادش عندك؟
2: خاطر اللي عندي حساسيه مش على القطوس.
0: اكتشفت اللي انت عندك حساسيه مش على القطوسه يا اخي، اعطيتها ولا كيفاش؟
2: لا هي هابت وحدها القطوس،
0: ما خفتش عليها خرجت هكيكة؟
2: لا ما
0: من غير ما تكون في بلاصة أمينة؟
2: لا نحن كنا مربينها يعني كيف عرفت ما عندي حسية مش عارف لقطات ما ماما يعني كلمة تقربيش منها ما تردناهيش من الدار، ما هي خرجت وحدها يعني هربت.
0: فهمتك، به يعطيك الصحة يا أسيل، هذه تجربتك طبعا مع الحيوانات، وديما نقولوا ملاحظة ونداء خلينا نقولوا للناس الكل شوية ما نحطوه البرك للحيوانات العابرة اللي في الطقس سخون برشا هكا ولا لا، خليه يشربوا شوية ماء. يعطيكم الصحة، هذا هو موضوعنا لليوم اللي هو الأطفال وعلاقتهم بالحيوانات، وأيضا طرقنا إلى مجموعة من النصائح بخصوص الحيوانات اللي تعيش معانا وإلى حتى الحيوانات البرة في الشارع، نصائح بخصوص التلقيح بخصوص النظافة بخصوص كيفية التعامل أيضا مع الحيوان سواء داخل المنزل وإلا خارج المنزل. الحيوان المفضل عندك شنية أنت أسيل؟
2: قطوس.
0: قطوسة. وأنت يا فروح؟
1: انا الحقيقة نحب الكلب اكثر من القطوس. قبل كان عندي برشا قطط، اما ماتولي يا اخي وليت نحب الكلب، اما شوي شوي القطوس.
0: في بالك القطوسة بتاعك باش تغش عليك؟ اه حيلت مع ال اه ضحكت تفاجعت من الاول. تغشش عليك القطوسة بتاعك؟ تحبك تحبك
1: اي، اما ديما كي نتحدى من بحذاتك اللي ساقي تبدا تمشمش فيا، تبدا تشدني، تجي تقنصني تقنصني، تعملك نيا وتشد لي ساقي تنقز علي.
0: وبعد تغسل ساقيك؟
1: اي.
0: يعطيك الصحة يا فرح، ما شاء الله عليك، فرحانة برشا انكم اليوم حاضرين معايا. باش نمشوا للأناشيد اللي اخترناها، وبعدها باش نرجعوا لفقرة المطالعة.

0: مرحبا بكم من جديد، تحية كبيرة. أنا باش نصفق تصفيقة كبيرة على فروحة اللي كانت تغني في قطتي الصغيرة، هكا ولا لا؟ حفظتها فروحة؟
1: حفظتها أنا ملي صغيرة.
0: صوتك محلاه، راهو في بالك ولا؟
1: عايش.
0: شكون يقول لك اللي صوتك محلاه؟
1: دي ماما، أنا أقول صوتي خايب، ما نحب صوتي، هي تشجعني ما تشجعني. ما
0: حافظة غنية ولا لا تونسية؟
1: مثلا حافظة تونس بلاد الثقافة هذيك.
0: به بعد شوية تحضر لنا هكا غنية نسمعوها بصوتك.
1: آه
0: خلوك تو تفكر في غنية.
1: ايه عندي تونس بلاد الثقافة، نسمع تحسبها بالملي هذيك.
0: به
1: حفظتها.
0: به حصيلو بعد شوية، خلوك ميسيلش خمم في عقلك، نمشو تو لفقرة المطالعة ونخلوك خمم في عقلك في غنية هكا تونسية نحبو هكا نتسمع هنا. به نجوك أسيلة. أسيلة حكينا شوية على المطالعة والعطلة والمطالعة، فما قصص ولا ليه؟
2: صحيح هي جت العطلة، ما لازم نطالع زادة في العطلة. مش كي ترجع لقرانا نقول احنا نعرف نطالع وبالكذا.
0: باهي شريت قصص انتي ولا ايه؟
2: اي
0: شريت قصص خصيصة للمطالعة في الصيف.
2: اي
0: باهي، شو اخر قصة طلعتها اسيل؟
2: قصة الصدقة.
0: قصة
2: الصدقة.
0: الصدقة شنو فهمت منها العبرة؟
2: الصدقة يعني ما تنقصش من المال، يعني تزيد في المال. ومساعدة المحتاجين والصدقة، يحب الله مساعدة المحتاجين ويكافئ على هذا العمل ويساعد على تماسك المجتمع.
0: واضح، يعطيك الصحة.

0: أسيل مطالعة مهمة جدا. شو تنصح الصغيرات اللي هما تو مصلعين ومعناه بعده شوية على القراية وبعده شوية على الكتاب وبعده شوية على كل شيء؟
1: لأن لازم نطالعوا
0: فرصة
1: يعني
0: راي توا
1: فما يعني وقت نلعب فيه وفما وقت نقرأ فيه نطالعوا فيه.
0: واضح. يعطيك الصحة يا أسيل. فرح.
2: المطالعة هي صحيح بهي بالكدي ولازمنا نحنا في العطلة ما نقعدوش نلعبوا ونلعبوا، لازمنا نلعبوا شوية للعب وشوية للقراي، مثلا نقراو شوية في الصباح وإلا في المساء، وإلا نلعبوا شوية في دارنا ونقراو، وإلا نخرجوا في المساء نلعبوا ونروح نقراو على رواحنا باش ننجحوا، باش كي ترجع يعني توفى العطلة المدرسية نرجع نقرأ نرجع حاضرين وباهين وكل شيء نلقاو حاضرين في مخنا باش نكونوا حاضرين وننجحوا. وننصح الصغار انهم يلعبوا شوية وقراية شوية باش يعني يتفرهدوا ويقرأوا على رواحهم.
0: شريت قصص انت خصيصا تو باش طلعهم في فصل الصيف ولا جبت لك دمه ولا كيفاش؟
2: انا عندي قصه جديده قصه بركه، اما عندي قصص قدم
0: طلع فيهم.
2: اي
0: اخر قصه طلعتها شنو؟
2: مطر مفاجئ.
0: شنو العبره اللي خديتها منها؟
2: العبره اللي خديتها منها هي المطر المفاجئ، هي اللي سمى طفل ماشي للمكتب اما تتاخر يا اخي فائق قال مطر تهطل يا اخي نسى المطريه بتاعه والمعطف يا اخي قاعد يمشي في الطريق ويا اخي ولا يجري ويا اخي السرعه نتاع المطر ولات قويه ويا اخي تقعد على كرسي وتغطى وبعدك بتغطى بكرتاته ومشى يجري وصل للبيت لقاه الباب نتاع المكتب قام سكر يا اخي دق الباب يا اخي طلع له العم حارس منير يا اخي دخل القسم قالت له الانسه فاطمه هو استاذنها قال لها يا انستي ادخل يا اخي قالت له تفضل يا اخي ثم طفله تقرا معاه اسمها فاطمه قالت له قالت لمعلمتها يا معلمتي لا يسمح لأحمد أن يدخل بهذه الملابس المبللة. في أخي قالها يا أخي المعلمة قالت للوليد قالت له برا روح أما أول حاجة مر بالمكتب المدير يا أخي وافق المدير باش يروح ما خليش هو وش تتصب لا يمرض يا أخي وصلوا بكرهبته للدار يا أخي ونصح لأمه اللي ما عادش تخرجوا من غير ما تفوق لها يا سيدتي أنصحك بعدم خروج ابنك بدون معطف يا أخي قالت له السيدة نحن آسفون سيكون أكثر انتباها لصحته.
0: واضح. حفظتها فرح. يعطيك الصحة ما شاء الله عليك يا فروحة. هذه الفقرة المطالعة وين نشجعكم برشا على المطالعة في فصل الصيف والعطلة. حاولوا نخصوا حيز من الزمن نهار كامل نخصوا حتى ساعة يوميا طلعوا فيها قصة ونحاولوا نشروا قصص جديدة لنطلعهم. يعطيكم الصحة. بشمشوا الأنشيد اللي اخترناها وبعد بش نرجعوا الفقرة شايف صغرونا.

0: زغرور.
1: يعطيك الصحة يا فروحة، كنت تغني لنا في عام قدور. عجبتك أسيل فرحة؟
2: ايه.
1: ها؟ شفت صوتها محلاها؟ وهي محلاها محلاها. ها؟ عجبتك؟
2: ايه.
1: حتى أنا عجبتني برشا راه.
3: حتى أنا أسيل عجبتني برشا.
1: يعطيك الصحة يا فروحة، هذه كنت تغني لنا. باش نمشوا لفقرة، مشينا لها فقرة شيف صغرون، بنشوفوا معاكم شنو هو اليوم، شكون منكم شيف؟ شيف أسيل وإلا شيف فرح؟ شو باش تطيب لنا اليوم أسيل؟
2: رز بالخضر.
1: أها، احكي لنا كيفاش.
2: نقص الخضرة نظفوها بالقدا، ومن بعد كينا نحطوها تطيب، يعني نحطوا الرز يفور، ونطيب الصوص نتاعو، ونحطو لفاحات، ونخلطو كي يطيب الرز نخلطوه بالصوص نتاعو، ونحطو فوق الخضر.
1: نأكدوا خاصة على انه يجينا نغسلوا الخضر
3: بالقدا بالقدا باش ما يبقاش فيها الجراثيم.
1: باه، يلزمنا نغسلوها بالقدا بالقدا بالقدا. راهو الفقرة هذه فقرة شيف صغرون، باش نكتشفوا من خلالها الأطفال يعرفوا اللمجة صحية ولا مش صحية، يبعدوا شوية على ماكلة الشارع، وأيضا مجموعة من النصائح بخصوص غسل الغلال والخضر، أنه كيفاش زادة نحتفظوا بهم زادة في الثلاجة، هكيكا باش يكونوا كي ناكلوهم يكونوا صحيين.
3: حتى الفراولة لازمنا كي نشريوها نغسلوها بالقدا، خاطر يبقى فيها الوسخ الفراولة. أنا مرة ماما شرت لنا فراولة لقاتها فيها برشا وسخ، غسلتها 3 مرات.
1: يلزمنا بالحق نغسلوها برشا برشا مرات الفراولة، خاطر ما عنديش لا قشرة لا حد شيء، هكا ولا معرضة برشا للوسخ والجراثيم كل شيء. لازمنا نغسلوها برشا برشا برشا مرات، هي من اكثر الغلال اللي لازمنا نغسلوها بالقدا. هكا ولا هيا الدكتوره احكي لنا الدكتور.
3: انا باش نحكي باش نطيبوا اليوم
1: شايف
3: المقلوب.
1: المقلوب مش تاع الشارع، ما نشريوش من الشارع.
3: انا ما طيبهونا في الدار. نجيبوا العجينه ونحلوها بالقلقال، وبعديك نحطوها يعني نحطوها في الفور، نخليوها تطيب العجينة ذيكا، بعديك نخرجوها نحطو فيها يعني الهريسة والطماطم والسكالوب، نحطو فيها شوية مثلا شوية خس كيكة كران.
1: بعد ما تطيب العجينة
3: والله ما نعرف نسيت، بعد ما تطيب ظهر لي ولا قبل ما تطيب؟ قبل ما تطيب.
1: كيفاش أسيل؟ قبل ما تطيب ولا بعد ما تطيب؟
3: قبل ما تطيب ظهر
2: لي. بعد ما تطيب.
1: بعد ما تطيب ونحطوا فيها؟
3: اي.
1: كيفاش نسموه؟ مالا علاش سميناه مقلوب؟
2: اي بعد ما تطيب.
1: بعد ما تطيب؟ انتم قلتوا.
3: هاي ونحطوا فيها هريسه يعني، ونحطوا فيها طماطم خاطرها صحيه، نحطوا فيها السكالوب، ونحطوا فيها شويه كان عند الاطفال الصغار خاص خاطره صحي، ونحطوا فيها الفقوس وناكلوه.
1: انا مانيش باش نجاوبكم بحد شيء، كي تروحوا تعودوا تجربوها تشوفوا تحطوا قبل ولا بعد.
3: انا نحن ما عندناش
1: حبه بالتجربه
3: عجين. نحن ما عندناش عجين. نحن التويكة ما عندناش عجين اصلا، عندنا فطور نحن.
1: ليه مش اليوم بشي شرطي؟
3: هي توكي نعملوها مرة تنقلك
1: ثبت.
3: باه.
1: باه، يعطيك الصحة يا فرح. أسيل سايي حكينا، نمشوا للغنية. شخبط شخبيط، انتي حسيتي روحك شخبطيها ولا خبطيها وإلا لا عديتها صفا؟
3: عديتها صفا
1: صفا.
3: اي هي كيك على خاطر ساعات نحطوا فيها كان فقوس، والا ما نحطوا
1: مقلوب.
3: اي مقلوب هو اسمه. ما ساعات نحطوا فيها وين
1: بعد ما تطيب العجينه نحطوا فيها. باه، شخبط شخبيط ولا لخبط لخبيط ولا شاطر شاطر؟
3: شاطر شاطر.
1: شخبط شخبيط.

0: انا رجعني لكم في الكواليس. فروحة عملت لي برشا جو. اي كيفاش رجعت الحال هاي؟ اي فيسح فيسح فرح.
1: انا الحالة بتجيني لما حدي بيناديني، انا الحالة بتجيني لما حدي بيناديني، عايزين مني ايه اعمل ايه ولا ايه؟ كهو حاطتها الغاديكا.
0: قلقوا فيك في الدار؟
1: لا
0: بقلقوكش. يعطيك الصحة يا فرح. شكون يحتفل بعيد ميلاده؟
2: أريس أختي.
0: أريس وقتاش عيد ميلادها؟
2: 25 جويلية.
0: إن شاء الله كل عام وأريس حية بألف ألف خيرين. غنوا لها مع بعضنا.

0: يا أريس،
1: اي كلمة الختام، ايش كنت تقدم تحية؟ فرح، ايش كنت تحيي فرح؟ ماما بابا،
0: نحيي،
1: قرب الميكرو فرح،
0: نحيي ماما وبابا خاطر هما يعملوا لي المعاملة باهية، وديما كي وقبل كي جاني عيد ميلادي زادا هما عملوا لي مفاجأة، قالوا لي ما نجموش نعملوا لك عيد ميلاد، وانا كي يعني كنت نلعب وروحت لقيتهم عملوا عيد ميلاد وجابوا صحابي والكل. وانا نقول ماما وبابا يعطيكم الصحة خاطركم عملتوني معاملة باهية طيبة، وانا نحبكم برشا، ان شاء الله ربي يفضلكم ليا.
1: باهي يعطيك الصحة، ان شاء الله ربي يفضلهم ليك، ان شاء الله يكون يسمع في كاريس.
2: قدم تحية لما واريس وجدتي الاثنين وخالتي حدة والتخاولة وتصميم الناس الكل
1: والناس الكل اللي يسمعوا فينا على موجات راديو الكيف. نبقى لي كان باش نحييكم برشا، فرحت برشا انكم كنتوا حاضرين معايا اليوم. تحية زيدة زميلنا عيد الجندوبي اللي رافقني اليوم على أنغام، طبعا عيد الميلاد، ونقول لكم إن شاء الله نهاركم زين. الناس الكل نتقابل رويكم الأسبوع القادم على نفس التوقيت على نفس الموجات، موجات راديو الكيف.

0: אל כל מן אסרר. אל כל מן אסרר. مع ألف أبو عشا.
1: تمام الحادية عشرة هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأنباء. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية بالكاف، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مؤخرا جلستها الدورية بإشراف والي الجهة، الذي أكد على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات وحصرها، داعيا مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطة لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. كما تم التطرق إلى مختلف الأعمال التحضيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية استعدادا لموسم نزول الأمطار على غرار جهر الأودية ومجاري المياه وإنجاز الستائر الترابية وتسريح عدد من المنافذ وإزالة الأعشاب الطفيلية بمجاري الأودية. كما انطلقت اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية. ووفق أحد أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، فإن دعوة اللجنة للاستعداد المبكر يأتي في إطار الاستجابة للتوقعات التي يقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي وعدد من الخبراء بخصوص بروز ظواهر جوية مفاجئة وقوية كالأمطار الغزيرة والقياسية في الزمن والرياح القوية والضباب وما يرافق ذلك من فيضانات خاصة في المناطق المرتفعة. وفي سياق متصل وفيما يتعلق بأحوال الطقس، يتميز الطقس اليوم الأحد بسحب عابرة ومغيمة جزئيا بأغلب المناطق، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، حيث تتشكل خلايا رعدية مصحوبة بأمطار محلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 34 و38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تصل إلى ما بين 39 و42 درجة ببقية الجهات مع هبوب رياح الشهيل محليا، وتكون الرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، كما تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية والبحر هادئ إلى قليل الاضطراب. ضمن أخبار الجهات، أيضا أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أداها إلى مشروع سد الرغاية بمعتمدية غار الدماء، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الآجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. أطلقت بلدية طبرقة وعين الصبح الناظور أمس حملة نظافة واسعة استهدفت عددا من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية. وتأتي هذه الحملة الاستثنائية المدعومة من قبل بقية بلديات ولاية جندوبة وعدد من الهياكل العمومية الأخرى، تزامنا مع ارتفاع عدد الوافدين المحليين والأجانب وبشكل خاص الجزائريين على المنطقة السياحية حيات برقة عين دراهم. عربيا، استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة وسط قطاع غزة وشماله. أفادت السلطات في إيطاليا اليوم الأحد بأن جميع مدن البلاد الرئيسية تقريبا وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب موجة حر جديدة اعتبارا من يوم غد الاثنين، وبعد أن ضربت موجة الحر الأخيرة أوروبا الغربية في بداية الأسبوع الماضي، اجتاحت أوروبا الوسطى وبدأت أمس السبت بالوصول إلى إيطاليا. مستمعينا الكرام، موعدنا الإخباري القادم يتجدد معكم بإذن الله في تمام منتصف النهار. إلى اللقاء.
3: مرحبا.
4: Hello.
5: So calm.
6: Bienvenue.
7: One time for the people in the sunshine. Let the rhythm take you high.
4: مرحبا.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: راديو الكيف.

0: راديو الكيف.
1: اثنين وثلاثين اغسطس او اوغست هكا ذكرنا شويه بالامبراطور الروماني اوغست، بالاكيد نقولوا الامبراطور الروماني اكيد نذكروا مليح معمار دوق، نذكروا في تياتر، نذكروا الفورام، نذكروا الكابيتول، نذكروا ايضا الاسواق، لكن ايضا بعد الحضاره الرومانيه اكيد جت بيزنطه، واحنا الان بالقرب من اسوار بيزنطه والاقرب من ذلك ان بقينا في الفتره القديمه، لكن برشا يلومونا ويقولوا تحطوا برشا على الاثار الرومانيه واللوبيه والبيزنطيه وسيتوا الفتره الوسيطه اللي فيها الانتشار الاسلامي خاصه في ربوع ولايه بيجا. أضف إلى ذلك الحديث وأيضا لما نسميه نحن الفترة الكولونيال أو الفترة الاستعمارية وما نجده من سجن بورقيبة، خاصة اللي كان رمز ل 1938 أحداث صفرين وما أتاه من بعد، كلها ما نش اليوم في درس تاريخ، وإنما نحن اليوم في رحاب ولاية بيجا. تحديدا اخترنا طريق الوطنية عدد 5، اخترنا طريق يربط طريق الأندلس الروماني، اخترنا طريق يربط أيضا مزايا الطبيعة مع المزايا البشرية من آثار، مزايا الطبيعة من سهول من زيتين أضيفت إليها مزايا هيكلية اللي هي أيضا توجه الخواص نحو كنيسة أصفار، توجه نحو الوحدات الفندقية، ومزايا تنظيمية دور الدولة في تنظيم المهرجانات، وهي في حد ذاتها كلها تعتبر ركيزة أساسية للتنمية السياحية وركيزة أساسية لهذه الجهة. على ارتفاع أكثر من 400 متر على مستوى سطح البحر، في هضبة تبرسك، في مجال معماري مندمج مع السكان، في مجال أيضا التاريخ يجمع مع الجغرافيا، وأيضا في مجال أيضا يجمع ما بين من أسوار وأيضا المزعج من بشر. هذه تبرسق، هذه أحلى منها ما ثماش. اليوم بطبيعة اخترنا ثين أوت أن نكونوا في مدينة تبرسق، اخترنا ثين أوت أن نذوقوا زي زيتونة ونأكل كشري بالخرشف، واليوم اخترنا أن نكونوا فطورنا حلالب، واليوم اخترنا أن نذوقوا أيضا زيتين المزيانة، ونكونوا بالقرب من ربوة الكابيتول لمعبد أكيد جدا تعرفون الناس كلها في مدينة دقة. ما نش تحضوا على جوبيتير ومينيرف وجنان، ما نش تحضوا على في تياتر، ما نش مش حافظ على صور بيزنطي، وانما مش حافظ على مسلك سياحي جميل. هذا مش يكون بطبيعه من نجم يكون كان مع الدكتور في تبرسق. كيف ما نجم نحكوا كيف على التنميه السياحيه ما تكون معنا وكالات اصفار، وذاك علاش مش نحكوا مع صاحب وكالات اصفار في تبرسق. نجم كيف نشرب قهوه عربي واحنا بطبيعه ندور تبرسق، ما نجمش ندور الازقه ونشوفوا الحمام ونشوفوا الازقه الجميله اللي تشبهنا شويه بزقاق سيدي بوسعيد والمدينه الاسلاميه او العربيه كما مثلها في القيروان ومثلها في تونس. ايضا ما نجموش نزوروا تبرسق ما يكونش عنا مدونين وفي الواقع غيورين على مدينه تبرسق. تبعا باش نبدا نرحب بضيوفي باش يعرفونا في البدايه، خلي المستمعين يعرفوهم وبعد نرجع نواصل معكم الرحله تدريجيا في منوعه ارض ضيافه وضيافتنا اليوم في تبرسق. مرحبا بك.
2: وبيك عاشك حاتم رياحي استاذ باحث في التراث، مرحبا بكم وبجميع مستمعي اذاعه الكاف الاوفياء.
1: ونوم استاذنا في رحلة سياحية جميلة في تبرسق.
2: إن شاء الله هش نعملوا جولة سياحية جميلة في مدينة تبرسق.
1: مرحبا بك سي حاتم مجددا، مرحبا بك دكتور أيضا في تبرسق، مش نمشي أخرى جولة أخرى. مرحبا بك.
3: السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم ضياء الزواغي مدير فرع بركة للسياحة بيت تبرسق، وإن شاء الله باش نحكوا على مجموعة خدماتنا المتنوعة في قدم المشوار إن شاء الله.
1: ايضا في تبرسق من نجم نزوره كان بطبيعه يكون مليها ونقول مرحبا بك.
4: عسلامة ومرحبا بك حمزه بن سليمان، مدون وصاحب صفحه تبرسق فوتوغرافيه اللي تعنى بشان السياحي وشان الثقافي في مدينه تبرسق.
1: حلوه برشا، كيف انا مش نذوقوا حاجه حلوه. مرحبا بك.
5: عسلامة يعيشك ربي يفضلك سي نبيل، ان شاء الله تكونوا زياره ميمونه لتبرسق، وانتم عدتوا بحذانا وكلها اذاعه كيف. مرحبا بكم، مرحبا بكم في تبرسق، نورونا.
1: هذا ما ضيافنا من توا تابعونا حتى هذه الساعه في منوعه ارض ضيافه، نرجع استديوهاتنا، نرجع انغامنا، نرجع رحلتنا، وبعد نمشوا تدريجيا للمسالك والخدمات السياحيه في تبرسق.
0: راديو الكيف.

0: Radio Chef.
1: نو ستريس جاست فايبز هذه اكيد اغنيه نهدوها لكل مستمعينا اللي قاصدين الطريق بتبيع نقص شويه من ستريس ونسيس روحنا شويه في الويكاند مع ارتفاع تدريجي لدرجه الحراره اليوم تقريبا وصلت 36 درجه في مرتفعات مدينه تبرسق. حلوه برشا لكن الاحلى منها ان نزور تبرسق مع دكتور في التاريخ وايضا مختص في التراث والاثار بجهه تبرسق. ساعه مريحي اهلا وسهلا مرحبا بك عبر وجهه اذا كيف.
2: مرحبا بكم مجددا. بالنسبة لمدينة بورسق بطبيعة اليوم نتحدث خاصة على مقومات السياحة في المدينة هذه العريقة. إذا نحكيه على حاجتين إن شاء الله، نحكيه على ما يهم خاصة السياحة الثقافية في مدينة بورسق وكذلك السياحة البيئية والإيكولوجية. يعني مدينة بورسق هي مدينة ضاربة في القدم، تقريبا فيها عديد المقومات والركائز الهامة لإحداث مسلك سياحي ديناميكي حي بعيدا عن السياحة التقليدية الشاطئية. نتحدث خاصة على السياحة الثقافية وهي خاصة اللي تربط بين مسألة السياحة والثقافة، يعني كيفية توظيف المقومات الثقافية والتراثية لمدينة تبرسق. وسينابيل احنا ديما نقول راي تبرسق هي عبارة على كتاب مفتوح، يعني تقريبا جل الحضارات اللي مرت بلاد تونسية موجود اليوم معالم شاهدة على عرق هذه المدينة. وقت نقوله تبرسق بطبيعة نحكيه على الآثار الرومانية اللي الخالدة، ومن هنا نحكيه خاصة على الموقع الأثري بدقة المصنف على لائحة التراث العالمي اليونسكو منذ ديسمبر 97. كيف نحكيه على الاكتشافات الجديدة في منطقة الماترية، نحكيه على منطقة ريحانة، نحكيه على المعالم الأثرية في تبرسق، خاصة كيف ما ذكرت أنت عن السور البيزنطي غير بعيد هنا عن هذا المكان، عن كيف الحنفيات الرومانية، عن معالم تعود إلى الفترة الوسيطة، عن الحمامات القديمة، عن الجامع الأندلسي الكبير، وكيف ما دام نحكيه على جولة سياحية في مدينة بورسق نحكيه على متحف الحركة الوطنية، وهو متحف يرتبط بالذاكرة الوطنية، يرتبط بأحداث 8-9 أفريل 38. المتحف هذا اللي يعتبر جزء من تاريخ تونس، وهو كذلك إن شاء الله يكون نواة للمسلك السياحي في مدينة بورسق.
1: يعطيك الصحة، أنت لخصتين التاريخ في ثواني للمستمعين، ربي يبارك لك. الآن أنا زائر لمدينة بورسق، جبت على الطريق الوطنية عدد 5، حبست كرهبتي في مدخل مدينة بورسق، كيفاش تنصحني نعمل سيركوي نتاعي؟
2: بالنسبة للمسلك السياحي وهذا ضمناه في الملف نتاع البلدية السياحية، ينطلق المسلك السياحي من منطقة عين جمالة قبل ما ندخل للحدود البلدية. نحكيه على غابة، نحكيه على متنفس ترفيهي، نحكيه على سياحة إيكولوجية، يعني نجم الزائر قبل ما يدخل للحدود البلدية يعني ينجم يتوقف ويتمتع بك المناظر الخلابة، خاصة اللي غابة عين جمالة يعني الموقع نتاعها استراتيجي، والسائح يلوج على الأماكن هذه اللي يلقى فيها روحه وتكون بعيدة على مشهد البحر. بعد شوية ندخل للمدينة، يبدأ المسلك السياحي بمتحف الحركة الوطنية وخاصة الحي الأوروبي أو منطقة باب الجبلي، وهي منطقة تعود فيها المعالم إلى نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، حيث نجد الثكنة العسكرية، نجد المتحف، نجد الكنيسة، نجد مقر البريد القديم. ثم ندخل تدريجيا للمدينة العتيقة اللي هي تقريبا 13 هكتار. المدينة هذه فيها عديد المعالم، بدءا الزائر يدخل بنهج علي البلهوان. بطبيعة هنا نحكيه وعلاش تسمى النهج هذا علي البلهوان، لأنه في فترة الثلاثينات زعيم شباب علي البلهوان ترجل في هذا الشارع. وعندما ندخل المدينة العتيقة بطبيعة السائح لناش يتمتع خاصة بالخصائص المعمارية للفترة الوسيطة بالنسبة للمشاهد، خاصة تغيان اللون الأبيض والأزرق، كذلك الزخرفة والتزويق الموجود على الأبواب والشبابيك. ثم نجد الحمامات اللي هي عندها ميزة كبيرة برشا سينابيل، اللي الحمامات هذه تقريبا كلها موجودة تحت الأرض وفيها تأثير خاصة لطريقة التبريد والتسخين اللي استعملها الرومان في منطقة دقة وفي المدينة الأثرية بدقة. نزيد نتقدم شوية نجد عديد الجوامع الهامة في مدينة تبرسق، خاصة جامع الكبير أو جامع الأندلسي اللي ارتبط بطبيعة بالقرن 18 وخاصة الموجة الثالثة لقدوم الأندلسيين في تبرسق. كذلك نجد بعض المنازل العتيقة اللي ما زالت إلى اليوم حافظة على النمط المعماري نتاعها القديم، خاصة اللي تعود للفترة العثمانية المرادية، ومازال عندنا في تبرسق بعض المنازل اللي تحمل أصول عثمانية بن مراد الحنفي. بالنسبة للسائح يكمل الجولة نتاعو ويدخل في منطقة الكسر اللي هي منطقة مميزة جدا بالنسبة لتبرسق، لأنها بنيت تحت أو فوق حضارة كاملة هي حضارة البيزنطية. يعني منطقة الكسر الميزة اللي في مدينة تبرسق اللي تحتها مدينة بيزنطية كاملة مترامية الأطراف. الكسر كيف كيف يتميز خاصة بوجود أنماط معمارية قديمة مثل الصابات وكذلك التقنيات المستعملة في الهندسة والداخلية بالنسبة للمنازل. يعني السائح وقت ليوصل منطقة الكسر شي حس اللي فما نمط معماري مختلف على بقية المناطق. ثم نواصلوا المسلك السياحي وندخلوا للحديقة الأثرية بالكسر اللي هي ماهيش بعيدة على السور البيزنطي، ثم نكملوا الرحلة نتاعنا ونمروا إلى الحنفيات الرومانية. ولهنا السائح وكأنه يقوم بزيارة افتراضية وكأنه

0: نحكيه على ركيزة أخرى اللي هي المهرجانات والاحتفالات، يعني سائح لنا وكيف كيف يتمتع ببعض العروض. ونعرف الناس الكل اللي المسرح هذا قديم جدا، وحسب الدراسات وحسب الأبحاث حتى الخاصة تعود أولى العروض المسرحية إلى سنة 1927، يعني وهذا مدون في الأرشيف الوطني وحسب الوثائق، يعني من أقدم المسارح ومن أقدم التظاهرات الثقافية. كيف كيف مش بعيد على دبقة نجد المنطقة الأثرية بريحانة، وهي فيها سياحة مزدوجة، فيها السياحة الثقافية بوجود عديد المعالم الرومانية الهامة، وكيف كيف فيها السياحة البيئية. ولنا سينابيل ريحانة يعني فيها بحيرة جميلة جدا، فيها مناظر طبيعية خلابة جدا، يعني منطقة نادرة اللي هي في نفس الوقت تكون فيها سياحة ثقافية وسياحة بيئية. كيف كيف مش بعيد على مدينة بورسق نجد منطقة عين مليتي اللي فيها الدولمانز أو القبور الجلمودية، اللي دل اللي الاستيطان البشري في مدينة بورسق عريق جدا. يعني لهنا لاحظوا اللي مدينة بورسق اليوم هي شاهدة على تعاقب الحضارات هذه. نحكي توا على جانب ثاني من المسلك السياحي اللي هو التراث غير المادي، وهذا يهم جدا في مدينة بورسق اللي هي غنية بالعادات بالتقاليد بالحرف بالمهارات. وانا حتى الاطروحه نتاعي يعني قدمتها حول عادات وطقوس الاحتفال في جهه باجة، وتبين اللي السياحه في باجة غنيه جدا وخاصه بورسق، ولا تقتصر فقط على التراث المادي من حيث المعالم، يعني السائح لهنا يتمتع بالمعالم التاريخيه وكذلك التراث غير المادي. هذه اهم مقومات السياحه في مدينه بورسق.
1: جميله برشا، انت عملت بينا مراوحه كبيره تقريبا 22 قرن، من بدينا احنا من الفتره الميلاديه تقريبا وصلنا للقرن 21. جميله برشا، احملتنا في رحله خزان تعتبر بورسق للتاريخ. الان سؤال ربما يطرح اي سائح، بورسق تحتاج احيانا لمطاعم مصنفه، تحتاج احيانا لاقامات ريفيه، تحتاج احيانا لقانون تخييم، لانه السائح الجديد يبحث عن الاضافات، لانه بورسق هذاك اللي قدمته، دقه هذاك اللي قدمته، تستور هذاك اللي قدمته، طبيعه ريحانه هذاك اللي قدمته. ما يقدمه الانسان الان يختلف عن مزاج السائح. السائح اصبح يبحث اضافه الاماكن هذه، يبحث عن دور ضيافه، يبحث اقامات ريفيه، نزول مصنفه، مطاعم مصنفه، باش ينجم يواكب ويوازي الاقاليم السياحيه العملاقه الموجوده في تونس.
0: تيك الصحة، يعني احنا ما نجموش نحكيه على السياحة ما غير ما نحكيه على المقومات خاصة البشرية والهيكلية اللي هي احنا نسموها الخيط الرابط ما بين المعالم والمقومات هذية وما بين السائح. بطبيعة هنا السائح في حاجة اولا لوجود هياكل مختصة اللي هي خاصة وكالات الاصفار اللي هي اللي تثمن وتكون الخيط الرابط ما بين القيمة هذه الأثرية والطبيعية لتبورسق. وإحنا تبورسق عندنا إشكال منذ سنوات اللي نفتقر لوكالات أصفار محلية لهنا تكون هي الخيط الرابط للتثمين والتعريف، وخاصة الربط ومزيد التنسيق مع الوفود هذه، إلى جانب كيف كيف توفر البنية التحتية السياحية لهنا خاصة المطاعم المصنفة. كيف كيف نحكي على دور الضيافة لميزون دوت، نحكيه على مسألة التخييم. يعني تبورسق بطبيعة مازالت في حاجة إلى نسموحنا الأرضية السياحية اللي تسهل وكيف كيف تنجم توصل القيمة هذه. خاطر احنا بقى عندنا إشكال حتى في الدراسات نتاعنا، يقول كي صحيح تبورسق هي عندها برشا مقاومات، ولكن شنو الخيط الرابط ما بين المقاومات هذه والسياح سواء السياحة الداخلية أو الأجنبي؟
1: الخيط الرابط قناه اليوم اللي هي وكالات الاصفار، اللي باش يكون موضوع حديثنا بعد النغم ان شاء الله. مشكور برشا السياحات مريح على الاضافه العلميه والمعرفيه، واحتاجنا كثيرا لتقديم اللمسه والبصمه التاريخيه والمسك السياحي، نجم نقولوا العلمي اكثر منه سياحي. مشكور برشا دكتور حاتم رياحي عبر موجات اذاعه كيف اكيد باش نرجعوا لك، لكن الخيط الرابط هذا مش يكون قبل ما نمشوا بالطبيعه على الخيط الرابط. نسمع نغم وبعد نمشوا نسمعكم رحله دائما في منوعه ارض الضيافه.
2: راديو كيف FM.

0: راديو كيف اف ام.
1: الاغنيه اللي بسمعها معنا عبر موجة اذاعه قيف هي بتتغنى بباجه، تتغنى بقنطره الخمسه او خمسه كيلومتر عن باجه، والاكيد صوره فيها جميله وقت مرور القطار. لكن نرجع للبكل شويه، الدكتور حاتم رياح حكي لنا على مقومات مدينه بورسك واللي تفتقر احيانا الى همزه وصل هكا قالها، واللي بحثنا عليها ولقيناها اليوم في مدينه بورسك اللي هي وكاله اصفار. سعداء ان يكون معنا اليوم السيد ضياء الزواغي صاحب وكالة الأصفار البركة في مدينة بورسك. أهلا وسهلا، مرحبا بك عبر موجود إذاعة كيف.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على النبي بعده، وبتحية الإسلام أحييكم وتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة كيف في رحاب مدينة بورسك، وين تربيت وين كبرت وين لعبت وين قريت، هذايا كما نقولوا منطقتي ومسقط رأسي والكل. معاكم أخوكم ضياء الزواغي، يعرفوني محليين في المنطقة هذه 25 سنة. الحمد لله اليوم إن شاء الله على بركة الله باش يصير افتتاح وكالة الأصفار البركة للسياحة فرع بورسق بتاريخ 2 أوت 2026. إن شاء الله هي وكالة أصفار من صنف A، معناها عندها مجموعة خدمات من بينها نقصوا لي بي دو فواياج بي أفيون، نقصوا كيف لي بي نتاع باخرات. عندنا أيضا خدمة تأشيرات، وكذلك خدمة نخدم مع الزوتيل في تونس وخارج تونس. وأكبر أكس معناها يميز الوكالة هو أكس نتاع العمرة. العمرة إن شاء الله نحكي عليها بالكدي. هو الحقيقة اخترت، هو الحقيقة أنا لقيت عروض معناها في باش نحل الوكالة هذه في برشا بلايص أخرى، بالأخص في تونس العاصمة، في بلايص معناها متفرقة من تونس الكبيرة. لكن الحقيقة قلت تبرسك تفتقر لمثل هذه الخدمات، وواحد بين أهله وماليه وبين عائلته وبين عباد يعرفهم وكل. وإن شاء الله باش نسهلوا على الأهالي تبرسق مجموعة الخدمات اللي كنت نحكي فيها، ونقربوا ونقربوا أكثر للكليون بصفة عامة، كيك سوا الخدمة اللي يحب عليها. وإن شاء الله باش نعزوا السياحة الداخلية، باش نعرفوا أكثر بتبرسق اللي تاريخها كما كان يحكي الدكتور سي حاتم. ديجا حكي
1: وصيح، ما خليليش حصيح. شو رايك نمشوا الومضة، بما انه احنا عملنا ومضة للسياحة في تبرسك، نمشوا ومضة استوديو ونرجعوا الومضة الرحلة السياحية.
3: إشهار.
4: اوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
5: كليماتيزور باير.
6: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدم وحلل شبابك.
7: الكليماتيزور اخترت على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعه اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد شبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: إشهار.
1: نرجع أصدقائي نوصل معكم الرحلة دائما في أرض الضيافة في مدينة تبرسك، وبالطبيعة مش نرجع طوى لإمكانية تثمين المجهود السياحي، لأنه الإنسان قاعد يخدم برشا سين في المدينة، أساتذة أدلة سياحيين مدونين قاعدين يخدموا برشا على تبرسك، جمعيات منظمات، أيضا دور الدولة دور الخواص قاعدين يخدموا. لكن بالطبيعة السياحة ما تنجم تكون كان بوسيط اللي هي وكالة الأصفار. باش نرجع لك ضيفنا اليوم سيدي الزواغي، كيفاش نجموا نعملوا خطة أو سيناريو أو استراتيجية باش نجحوا المقاومات هذية، لأنه غد السياحة هو إنسان، هو بشر، هي أدفاق بشرية بجيل مدينة بورسك. شنو الاستراتيجية اللي وضعتها باش نجموا غدوة نحكوا على السياحة في بورسك انطلاقا من وكالة أصفار؟
2: باهي ياسر. هو ان شاء الله باش نكون معناها واسطه وباش نكون المنسق الاول في اللوجيستيك، معناها ان شاء الله باش ننظموا رحلات داخليه بتبرسك والاحواز بتبرسك، لانه الاحواز تبرسك تستحق الحقيقه للسياحه الداخليه وتستحق التعريف اكثر بمقوماتها. ان شاء الله كيما مثال عندنا ان شاء الله مهرجان المالوف في تستور، مهرجان معروف كبير ياسر وعريق قديم ياسر، وعندنا مهرجان الحقة الدولي غنية عن التعريف، سي تان فيستيفال انترناسيونال كل عام يعمل يقدم دورة تكساح بدورة جديدة. وكيف كيف حتى تبرسك في حد ذاتها، تبرسك الأزقة متاحة، وكل دار عندها قصة وكل دار عندها حكاية وغناية. إن شاء الله عنا ديجيد لوكال، معناها ديجيد مرافقين، معناها باش يعرفوا أكثر وباش يوصلوا شنو هي تبرسك بالحق للناس الكل، خاطر كوميم تستحق أكثر مجهود، أكثر إفور، أكثر نعرفش. باقي العباد مازالهم يعرفوها شنية هي. إن شاء الله باش نكون واسطة، معناها باش نوصل الأكبر قدر ممكن المعلومات التاريخية الإسلامية الأثرية اللي كما كنت نحكي سياحات مري تقريب من أغلبية الحضارات اللي جو في تونس كاملة مروا بتبرسك. ذي لا شك فيه
1: برشا يقولك نحكو صحيح، لكن مش نضع خطة. الخطة هذه أنك أنت مش تشتغل ربما مع الجمعيات، مع المنظمات، مع هيكل الدولة، مش تشتغل أيضا ربما مع الأدلة السياحيين المحليين والأدلة هذوما وغيره اللي هما مش يكونوا تقريبا اللي نسموه نحن الإشعاع لمدينة بورسك.
2: اكزاكتومون تيك ساعه سنابيل. ان شاء الله باش نحاول معناها نتعامل مع الجمعيات الناشطه في المجال المدني تاع مدينه تبرسق، على غير نسمي مثال جمعيه تبرسق في القلب وغيره وغيره وغيره، معناها ان شاء الله. واش نتعامل مع المرافق العموميه، ان شاء الله ربي يوفقنا باش نوفروا المرافقين محليين للتعريف بتبرسق وأحواز تبرسق. نسيت باش نذكر قبيله، نسيت مهرجان زيت زيتون بتبرسق، زيت يصير كل عام في الشتاء تقريبا كل راس عام هكاك، اللي تبرسق وحدها الحمد لله والفضل لله انه الزيت نتاعها زيت الزيتون كل عام يحتل المرتب الاول الثاني في العالم.
1: ممتاز جدا. به مش نمشوا توا النقطه الثانيه، احنا في اوت ونعرف مليح الناس كلها تدخل الانترنت، الناس تدخل وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا وغيره، يقروا حجوزات ويقروا تخفيضات في النزول. هنا بعد مدة وقت يجي يحجز هو في نزول يلقى لاجونس دو فواياج موجودة في الحمامات، موجودة في سوسة، موجودة في تونس، ويبدأ متخوف من ضمان هذه الحجوزات. الآن نحن في المناطق الداخلية عندنا ثقة في الوكالات نتاعنا وعندنا قرب جغرافي أيضا اليوم، فماش نية أيضا أنه مازال الوقت نشتغل على الحجوزات والتخفيضات اللي تقوم بها النزول المصنفة، وخاصة في خلال موسم الصيف، لأنه مازال ثم عائلات تحب تمشي وتحب تعرف العروض هذه.
2: اكزاكتومون. توا باش نعداو للاكس الثانية نتاع الوكالة الأسفار الصنف A، إن هي حجوزات الفنادق في تونس. صحيح، هو توا النقطة النقطتين نقاط القوة نتاع الوكالة في البلاصة هذه، انه الأولى انه باش نقربوا أكثر للعباد باش تنجم تحجز الفنادق، والنقطة الثانية أسعارنا. أسعارنا برشا عباد قصوا معنا والحمد لله في برشا بلايص، خاطر هي الوكالة هذه فيها بليزيور فرانشيز في تونس كان فيها برشا فروع، والحمد لله ديما نقصوا كل عام. والحقيقة الكليون ما تصيرش حتى ريكلاماسيون كيك سوا، معناها في الوتلة، في الأسعار، في الخدمات، معناها ما غير رطور. معناها إن شاء الله معناها مرحبا بالناس الكل اللي يحب يحجز الشهر أوت هذا مازال، وحالا حتى بعد أوت من الصيف، هو ساعات يوخر الصيف. الوتلة نتاع تونس كل عندنا لهم أكسي، الكل الوتلة كل عندنا لهم أكسي، ونقصوا واش يحبوا، قداش من ليله، قداش من فطور، قداش من فرش، برشا بتختلف حسب العرض نتاع الكليون اللي يحب عليه.
1: البعض سالني سؤال كيف في بلاصته، كما الساحل وقليم نابل وتونس الكبرى وغيره يعملوا خدمات سياحيه ويعملوا تخفيضات في الصيف، يوم ما نجموا نشوفوا تخفيضات في النزول في المناطق الداخلية، لأنه عندنا خزان أيضا نتاع نزول كما في تسور، كما في دقة، كما في الكاف، كما في باجة، كما في جندوبة، دون الذهاب للنزول السياحية.
2: اكزاكتومون، عندنا الاسعار في المتناول، وان شاء الله باش نعملوا ديما كل عام نعملوا ديما دي بروموسيون، تخفيضات مهمه بالاخص للعائلات للناس الكل، ما فهمش تمييز شنو مع بالاخص مع الوتله مع دور الضيافه زاد عندنا عليها ماكسيز ان شاء الله، وكيك سوا معناها في المنطقه الداخليه الساحليه في الشمال في الجنوب تونس كامله عندنا لها الحمد لله اكسي نتاع وتله، نجم نقصوا اللي تحب اللي يحب عليه لك اليوم معناها، وان شاء الله الاسعار مش باش تلقى معناها منافس قوي لها، واللي يجي يجرب تو ان شاء الله يعطي رايه معناها وان شاء الله ما يندمش.
1: 15 سبتمبر عوده المدرسيه وايضا عوده للطلابيه الجامعيه، ونعرف ثم خدمه سياحيه جديده اللي هي رحلات منظمه ذات توجه علمي، صحات ما يعرف شيء هذايا، برشا طلبه يبحثوا في التاريخ، برشا كان يزوروا، ثم فرضيات اكسكيرسيون دي جور معناها من غير اقامه يوم، نجموا تعملوا برنامج بتاع يوم كامل من الوصول الى المغادره، نعرف مليح برشا طلبه وبرشا تلامذه وبرشا ايضا باحثين يجوا، لكن تغير فكره التونسي ما عادش يعمل على روحه ولا مش يسال حوانتي ولا قهوه، باش يولي وكاله اصفار هي تقوم بالدور.
2: بالضبط سي نبيل، ان شاء الله معناها كما كنت نحكي باش ننظموا دي اكسكيرسيون معناها جورني ولا حتى اكثر من نهار، علاش لا، بالمبات في دور الضيافه دور الشباب زاده، رحلات يوميه لاي بلاصه هناك، هو نتبعوا العرض نلقوا عرض معناها ونلقوا الطرب به اقبال كبير عليه معناها، وحتى صغير شويه نجموا نكبروه شويه، ننظموا افيك دي جيد لوكو معناها، نجموا نعملوا دي يعني كما نقولوا رحلات استكشافيه، رحلات يوميه لبلايص معينه بالاخص التلامذه للستوديون معناها والكل، ونسهلوا عليهم برشا حاجات باش نقبوا اكثر للكليون.
1: حاجه مزينه برشا، انت فرحتنا برشا ونشجع برشا في الواقع الطاقات الشبابيه، يعطيك الصحه على المبادرات الجميله برشا، لكن مش خليني نرجع سي حاتم في سؤال اخر اهم اللي هو يعني في نفس التوجه نتاعك في دقائق سي حاتم، انتم عندكم دور ايضا ثاني صحيح، وكالة الاسفار تقوم دورها، لكن ايضا الباحثين وسكان ايضا مدينه تبرسك قادرين هما يعلنوا رحلات لانهم هما يعرفوا الخبره وعندهم علاقات مع الجامعات، عندهم علاقات ايضا مع المؤسسات العلميه الخاصه والا العموميه، ينجموا يخدموا وقت وكالة الاسفار في المناطق الداخليه.
9: يعطيك الصحة سي نبيل، وحبيت برك نقول للمستمعين راهو سي نبيل راهو من الأصوات الإعلامية المختصة في التاريخ، وأنا نرتاح ياسر في النقاش مع سي نبيل خاطر عنده دراية كبيرة بالمسألة هذه التراثية. فعلا احنا وبدينا في التصور هذا والرؤية السياحية في مدينة تبرسق، وأخيرا ما عندهمش برشا يعني جات مجموعة من الطلبة الباحثين طلبة الماجستير في جامعة منوبة، و تعدى يوم كامل يعني بالتنسيق بتبيع لهنا مع كلية الآداب بمنوبة، وجاء وفد كامل من طلبة المختصين في التراث، كيف كيف ماهوش بعيد جات مدرسة خاصة ابتدائية في تونس، يعني وإحنا تقريبا عندنا حكاية شهرين ثلاثة بدينا في التنسيق في المسألة هذه في التوجه هذا اللي هو مزيد التعريف والتنسيق خاصة مع المؤسسات التربوية سواء المستوى الابتدائي أو الثانوي أو الجامعي، على خاطر هذوكم هما بطبيعتهم شي يكونوا الصوت اللي شي يوصل القيمه نتاع مدينه بورسق، يعني الفكره رائده جدا، ولقيت صعوبه فعلا في حكايه التنظيميه واللوجستيه، اليوم بطبيعه باش تتغير المسائل، شنو نولي شي يصير تنسيق ثلاثي بين وكاله اصفار البركه المحليه والمؤسسات هذه التربويه والشخصي بطبيعتي كباحث في مجال تراث مدينه بورسق، يعني لهنا شنو وصلوا للنتائج ان شاء الله المرجوه اللي هي خاصه مزيد احكام وحسن تنظيم الزيارات هذه اللي هي زيارات تربويه بالاساس وفي نفس الوقت عندها بعد سياحي.
1: يعطيك الصحه سي حاتم، باش نرجعك سيدي، ركزت برشا على السياحه الداخليه وسياحه الجوار. غدوه وكاله اصفار تجي تخدم على السوق الجزائريه اللي هو يعتبر خزان من السياحة التونسية ويتعداوا على طريق الوطنية عدد 5، وقتاش يولي يعمل دورة ويدخل تبرسق الداخل.
2: يعطيك الصحة. بالضبط هو إن شاء الله في البلانينج معناها نتاع الوكالة إن شاء الله باش ننظموا رحلات للجزائر يوم أو يومين أو ثلاث أيام، أنت واللوفر معناها للي يحب يتسوق، اللي يحب هي سياحة وتجارة فرد وقت، اللي يحب يحوس ويتاجر نجم إن شاء الله نسق ترانسبور معناها وحتى مرافقين ما ثم حتى مشكلة. وفاش نقول لك
1: والعكس توا، أنت مشيت السياحة التونسية تجاه الجزائر، وسؤالنا كان سياحة جزائرية تجاه تبرسك.
2: باش نخدموا عليها إن شاء الله، باش نخدموا عليها في قادم الأيام، نبداو ساعيك بالسياحة في السونس هذايا من تونس للجزائر، وإن شاء الله في قادم الأيام نعملوا السونس انفيرس.
1: يعطيكم الصحة للزوز، وصلنا تقريبا لنهاية الساعة الأولى من منوعة أرض الضيافة بطبيعة بشرف استديوهاتنا أنغام ونرجع رحلتنا بعد رأس الساعة وتقديم الموجز، نرجع نوصل معكم الرحلة دائما في منوعة أرض الضيافة.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الساعة الآن تشير إلى تمام منتصف النهار. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية بولاية الكافة، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة جلستها الدورية، وتم التأكيد على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، مع دعوة مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. انطلقت اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية للخريف والشتاء القادمين. ويتمثل برنامج العمل في جهد مجاري المياه بحواش الطرقات والمنشآت المائية وتهيئة قنوات صرف مياه الأمطار وكذلك قنوات الصرف الصحي والبلوعات بما يتناسب مع قدرتها الفعلية على استقبال مياه الأمطار المتوقعة أن تتصل ساقت في أوقات قياسية ورفع الفضلات المعطلة لجريان مياه الأمطار. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية خلال زيارة ميدانية أداها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. هذا وتمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال. أكد المدير الجهوي للصحة بجندوبة أن إضفاء الصبغة الجامعية على المستشفى الجهوي بجندوبة سيمكن من تحويله إلى فضاء لتكوين الطلبة والباحثين والأطباء المباشرين وتنمية مهاراتهم، كما سيساهم في التخفيف من الضغط على المستشفيات الجامعية بتونس الكبرى ويفتح آفاقا جديدة أمام طلبة الطب والتمريض من مختلف الجهات. في إطار متابعة تقدم إنجاز المشاريع العمومية وخاصة منها ما يتعلق بالعودة المدرسية المقبلة، أكد والي باجة خلال زيارته إلى مشروع بناء المعهد الثانوي بسيدي إسماعيل من معتمدية باجة الجنوبية على ضرورة التسريع في نسق الأشغال واستكمال بقية مكونات المشروع. أكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن القطاع الصحي في فلسطين يمر بمرحلة هي الأخطر في تاريخها في ظل استمرار العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
3: مرحبا.
4: Hello. So
3: مرحبا. Let the rhythm take you high.
4: مرحبا.

0: ندخل في منوعة أرض الضيافة الجزء الثاني نواصل معاكم في هذه المنوعة. لكن في البداية مش وجهة تحية كبيرة برشا مستمع وفي أصيل بورسك مستمع تقريبا تعود به أيضا في إذاعة الكيف. سمع أنه إذاعة الكيف موجودة في مدينة بورسك. شكرا جويني أصيل مدينة بورسك بجاب أحدانا نحب نوجه له تحية كبيرة برشا. وبالمناسبة يقول لي بتباع اليوم راه عيد ميلادي. شكرا جويني نحييك ونحيي ونقول له احنا وفائك لإذاعة الكيف مشكور برشا شكري مرحبا بك. نرجع الآن لمواضيعنا ونرجع لتبرسك والأكيد رحلة بتاعنا كبيرة برشا. تحثوا برشا على تبرسك تحثوا على المهرجانات تحثوا على جو تبرسك وما نجم يحكينا فيها كان سي حمزة تقريبا وقت نحكوا على تبرسك في مهرجان دقة نلقوا سي حمزة في مهرجان زيت زيتون نلقوا حمزة ندوروا صدفة في تبرسك نلقوا حمزة مرحبا بك.
1: مرحبا بك سي نبيل. حمزة بن سليمان ناشط في المجتمع المدني في مدينة بورسك وصاحب صفحة بورسك فوتوغرافية اللي تعنى خاصة بالمجال الثقافي والمجال السياحي في مدينة بورسك وتغطية للتظاهرات والنجاحات اللي موجودة في المدينة.
0: أحلى حاجة أنت عملتها هو التدوين لأنه احنا نقولوا ديما السائح مش بالضرورة يكون في تونس ينجم يعيش لبرا ينجم يكون خارج تونس وأكثر حاجة يرجع لها هي صفحات الفيسبوك اللي فيها تحيين فيها إضافة فيها لمسة وفيها بصمة وسر نجاح بورسك وإشارة بورسك جزء منها هو حمزة.
1: يعطيك صحة سي نبيل. نحن الخدمة هذه حبيناها وحبينا ننشطوا بالطريقة هذه باش نعرفوا أكثر كفما أكثر بالمدينة متاعنا. صحيح كما قلت أنت برشا من لي جون وبرشا من العباد المغرومين بالمناطق السياحية والمناطق الأثرية يحبوا يشوفوا البلاصة قبل ما يمشوا لها ونحن شفنا اللي فما بوتنسيال كبير في المدينة متاعنا ما فماش برشا استغلال وفما برشا تثمين. تثمينه وبدأ توا باللي زاجونس دو فواياج بالرحلات اللي تنظم المدينة كي بدينا نحن 6 سنين التالي ما كانتش الحاجات هذه موجودة كانت شوية محاولات فردية. حبينا نحن الإيماج هذيك اللي نحن نشوفوا فيها بعينينا حبينا نعملوا لها ريفليكسيون سور لي ريزو سوسيو خاصة اللي برشا عباد في تونس كل موجودة في لي ريزو سوسيو دونك حبينا نعملوا فالوريزاسيون للحاجات الموجودة في مدينتنا كسوسوا تاريخ كسوسوا تظاهرات كسوسوا بلايس معروفة والبلايس مرتبطة بها الذاكرة خاصة اللي مدينة بورسك صحيح هي مدينة عريقة وضاربة في القدم ما زيد أهالي تبرسك موجودين في كامل تراب الجمهورية دونك فما عباد بالحق تستاهش بلادها تحب تسمع على بلادها تحب تنشر المحتوى اللي مربوط ببلادها أما تلقاهوش. حابين نوفروا البلاتفورم هذية باش الناس بالحق تشوف بلادها وتحاول تثمن عن طريقنا نحن.
0: فما شكون يبعثك صور يقولك نزلها على الباج راهي صورة جميلة من مسرح دقة ولا صورة جميلة بعد الحسن البيزنطي ولا صورة جميلة بتاع زيت زيتونة فما شكون يبعثك في السر معناه وانت تهبط على الباج؟
1: هو نحن بدينا بفكرة حبينا نلموا شوية الأرشيف عندنا مجموعة من الأصدقاء اللي نجموا يعطونا شوية من الأرشيف الموجود على المدينة والصور القديمة والحكايات كما هكا توا ماك تعرف دخلنا في دومين الذكاء الاصطناعي برشا حاجات ولينا نجموا نحسنوا في الصورة صورة بالأبيض والأسود ولينا نجموا نردوها باللي كولور نحسنوا فيها لقت استحسان برشا عباد ولا شكون عنده حاجة أرشيفية خاصة ولا عنده ثقة فينا ذي الحاجة اللي ربحناها برشا اللي ولت فما ثقة من أهالي المدينة ومن المغرومين بالتراث ولت برشا عباد تعطينا صور من ايفينمون قديم من حاجة موجودة قديمة من جولة بورسك وصوروا حاجة بها وعجبتهم وراوا اللي تنجم تطلع في البلاتفورم تاعنا الثقة ذي فرحتنا ياسر وبالعكس توا قاعدة تلس فينا بشوية بشوية باش نزيدوا نحسنوا المحتوى تاعنا من اللي بدينا من 2000 و3000 و4000 متابع توا الحمد لله اليوم بركة عملنا 28000 متابع وقاعدين يزيدوا متابعين برشا بلايس وبالحق مثلا اخونا ذياتا وكي استدعانا باش نحضروا معها ذي ثقة كبيرة وفخر لينا اللي هو يعني خمم فينا نحن باش نكونوا حاضرين معاه والاجونس الافتتاح تاع الاجونس ما يكون كان فرحة لنا نحن اللي الحلمة اللي كنا نشوفوا فيها باش تكون فما إشعاع سياحي لمدينة بورسك ويكون تثمين للسياحة الموجودة في مدينة بورسك اللي تو موجود على أرض الواقع خاصة كي تبدأ فما ديزاجونس موجودة لهنا مش ديزاجونس تكون كفيزيتور.
0: حمزة أنتم يعطيكم الصحة. أما ثم نقطة مسبح بورسك يحتاج أيضا في الصيف صور منه تو تبارك الله نبر المسبح نتاعها ما شاء الله قاعدين يخدموا صور ممتازه جدا. مش كون عندنا زياره ان شاء الله مسبح نبر تجوين كيف كيف الدهماني. تعرف انت ولايه باج ما فيهاش برشا مسابح الا في بعض دور الضيافه، خدمتوا شويه ايضا على ترويج المسبح في الصيف لانه الناس تحب تعرف حتى لي باساجير متعدين على الطريق الوطنيه عدد 5 يقول لك نعمل اسكا في مسبح.
1: نحاولوا في الحكايه هذه. المشكله المسبح تو فيه اشكال تقني، فما مشكله فيه ذيك المشكله اللي تخلينا ما نجموش نروجوا الحكايه هذه الا ما الاشكال التقني يكون
0: اشكال تقني يعني ما يعومش
1: اللي ما يعومش، فما مشكله نتاع موتور وحاجات يعني الفرغ المسبح خاصه في الوقت اللي صارت فيه مشكله في الموارد المائيه والمسابح كلها تسكرت. تو فيه اشكال تقني لازمه تصليح باش يرجع يخدم. هو من في المنطقة يعني في شيرة الشمال الغربي وشيرة تيبار تستور باجة الكريب سليانة تقريب من المسابح الوحيدة اللي بقات والمسابح الكبرى الموجودة ديجا زوز مسابح فيه. إن شاء الله تصلح الإشكالية ويرجع المسبح كالعادة وترجع الاستغلال متاعه في فترة الصيف.
0: يعطيك الصحة سي حمزة. مش نزع زواغي برشا الآن يقول لك صحيح وكالات عصفار تخدم على الحجوزات تخدم، أنا راجل كبير ونمرة كبيرة لا يعنيني حجوزات، أعطيني رحلات، أنا أعطيني نزول، أعطيني عمرة، أعطيني حاجة. هذا السؤال يطرح الراجل كبير ونمرة كبيرة ويطرح الإنسان أيضا الشباب تولي حبي يمشي عمرة وغير يعني بالنسبة لي وكالات عصفار بالنسبة لي ما يعرفها كان في الناحية هذه، لا تعني نزول لا تعني طائرات تغيير. انتوما تخدموا على التوجه هذايا وقربوا ايضا ما عادش العمره فقط مختصره على الوكالات في تونس والوكالات الكبرى والا لا؟
2: ديك الساعه سنابيل هو الكليون صحيت ما يراش ليبيا ما يراش الفيزا ما يراش الوتله في تونس، خاطر اكثر حاجه تتروج لها وكالة اصفار بالصنف اي هي العمره، على خاطر توا أبارت بورسق برشا بلايس بالأخص وانت ماشي لتونس العاصمة في كل بلاصة تلقى وكالة أصفار تصنف إيه، في كل نهج تلقى مرافق متاع عمرة. أما شنو اللي يميزنا احنا الوكالة البركة للسياحة الحقيقة هو ما نحبش نحكي بالباهي معناها باش ما نبانش معناها ترويج مغالط معناها الحقيقة همشوا معايا عباد قبل العمرة ومن تبرسك ومن غير تبرسك، وأصلاً معناها باش ما تقولش راي الوكالة مقتصرة كنا على تبرسك، لا والله ثم عمنا وشكون مرا مشت معايا من فرنسا، من فرنسا أنا نسقت معاها كل شيء جيست جيت قبل بنهار لتونس من غدو مشينا على روحنا للعمرة على روحنا والسعودية كل شيء.
0: طيب قديش تكلف العمرة في احنا تو في الصيف وماشيين معناها في توجه تدريجي قديش تكلف العمرة؟
2: بهتك صح هو السعر تاع العمرة سويفر كما نقولوا يمشي مع العرض والطلب. توا الصيف بحكم انها الناس تقول لك سخونه وما ثمش اقبال كبير وحتى هذيك في السعوديه منها ثم مشي معبيه برشا السوم يكون طايح شويه توصل حتى 3 ملايين ب 500. اصلا خرجنا رحله توا الشهر التالي ب 3 ملايين و400.
0: خلي مستمع يفهم مادام احنا توجهنا نتحدث على عمره. الحجز معناها بالنسبه للمعتمر خاصة طيارته وإقامته وأكله وشربه إلا ثم حاجات يكملها غادي فلوس.
2: به مثال كيف نقوله صم العمرة مثال 4 ملايين شنو تشمل 4 ملايين هذه؟ فيه البياء ذهاب وإياب الأكثرية على خطوط السعودية فول مباشر سونز إسكال من تونس للسعودية أبار البياء اللي روتور ثم الفيزا عمرة تو الحمد لله تو قبل كانت الفيزا عمرة بدخول واحد وخروج واحد تو ولت ملتي أونتري تدخل بها وتخرج قد ما تحب فقط في 90 يوم أبار الفيزا ثم الوتلة هذه البوان فورم بالحقيقة متاعنا الوتلة متاعنا السليكسيون متاع الوتلة تمشي بالقدام مع التونسي من الناحية السوم والقرب من الحرمين كيك سوا مكة ولا مدينة أو أبار ذوما الزوز الوتيل في حد ذاته الوتيل من داخل الجودة متاع الوتيل ديما من 4 نجوم لخمسة نجوم ما نتيحوش من هذا او ما يعادله به ابار الوتله ثميك ان شاء الله مزارات بالبيوس كما نقولوا الناس تخرج بالكار تزور بلايص معينه مكه مثال جبل عرفات نتاع الحجاج مثال جبل احد في المدينه مسجد قباء اللي صلى فيه باجر عمره شنو اخر نعرفش برشا بالحق راي برشا مزارات ثميك اصلا اللي يمشي معايا يتعب معناه يقول لي يزي ما عادش حاسي بلاصه خلينا نرتاح نمشي نصلي على روحي ونروح هكا
0: به السوم تاع عمره 4 ملايين غرفة ثلاثية، رباعية، فردية، ثنائية، خلينا نوضحوا أكثر للمستمعين.
2: يعطيك الصحة. باه مثال، مثال أربعة ملايين قلنا فيها البيئة والفيزا والوتلة والمزارات والمرافق والدروس الدينية والعمرات معناها والكل. هذاك السهم بيت الرباعي، خاطر هو ثميكا كما نقولوا في النورم ثميكا يقصوا ديما بيت رباعي، تحب تريبل ولا دوبل بيت بثلاثة ولا بيت بوزوز تخلصك الفرش الناقص هذاك، خاطر هو يبيع لي كأجونس يبيع لي بيت بأربعة تسكن فيها زوز تسكن فيها ثلاثة ما يهموش، أعطيك هو يخلص في أربعة فروشات، وأنت ككليون تحب مثال عائلتك أنت وامك وبوك ثلاثة من الناس تخلصوا الفرش الرابع هذاك بتبيع بشي أغلى شوي. ديما نقولوا كيكا مثال من الرباعي للثلاثي إذا ما زيادة متاع نعرفش 500 ألف 400، ومن الرباعي للثنائي متاع مليون 900 1100 أكيكا، خطرة مش ديما نفس السوم.
0: به إضافة الإقامة والمزارات السعر فيه أذل أكلات وإلا لا؟
2: به نقطة مهمة يس، هو قبل كنا نقصه بالوجبة، لكن شنو اللي حصل؟ شفنا أنه ثم بعض المعتمرين التوانسة الماكلة متاع السعوديين ثميك ما تعجبهمش، دوكو يلقى روحه يخلص في حاجة ما هوش مستفيد منها. احنا توا اش عملنا؟ اطرحنا صوم الماكلة أبار، معناها كما نقوله يقص أوتيل ساك أوتيل يبرجمو أكاهو، وهو يحب يقص ماكلة يمشي ثميك على بلاستو يشوف الرستوران كان ماكلة عجبته نقصوله، ما عجبتوش هاكا هو فلوسه في جيبه هاكا ديجا هو باش يسمع من المعلب من تونس باش يشي ثميكا يجرب ماكلة المصرية الباكستانية اليمنيين بالحق ثم برشا أطباق ثميكا بنية ياسر، وهذه نقطة ماكلة.
0: باهي نمشي نقطة أخرى، ثم اللي يسأل كيف العمرة الفيزا تاع العمرة معناها خاصة منطقة حجاز معناها مكة والمدينة فقط، وإلا ينجم خارج مكة والمدينة تكون فيزا تخرجوا منطقة الرياض أو مناطق جدة إلى غير ذلك؟
2: ينجم هي صحيح اسمها فيزا عمرة، لكن تنجم عندك الحق معناها تدور في كامل أرجاء المملكة العربية السعودية، لكن أغزر لي هي فيها وعليها الحقيقة. علاش؟ خطر صحيح اسمها فيزا عمرة، أنت ماشي مع جروب ماشي مع مرافق، صعيب المرافق يخليك تخرج على المجموعة وحدك وتمشي على روحك، خطر أذاك راه في مسؤوليته هو، كتمشي وحدك ثم ريسك معناها ومسؤولية تصير لك حاجة، أنت في مثال في الرياض شكون مشت لها بيك وانت ماشي أول مرة متعرش ولا حاجة، فهمتني؟ ديما صحيح يتنجم تمشي بها لأي بلاصة، لكن أون تون كو مع جروب وشيف دو جروب ماذا بيك تلتزم مع المجموعة وتكون مع الجروب كاملة وكهو.
0: هذه فكرة باهية برشا. باهي نرجع الآن، الإقبال على العمرة هنا في الشمال الغربي مرتبط أيضا بالقدرات المالية وغيره. أنتم كوكالات أصفار المؤتمر يجب يخلص كل شيء قبل ما يمشي العمرة، وإلا ثم نظام أحيانا تقسيط ولا عن طريق نسمينا احنا الأجر دفع من الأجر إلى غير ذلك، أعطينا فكرة عليها.
2: أي الحمد لله، هو ثم اللي يحب يخلص كامل، وعندنا الأوبسيون الأخرى بالتقسيط، ونقطة مهمة راهو بدون فائدة يا جماعة، راهو ثم دي زاجونس دو فواياج راه فاهم راهم كيف يعمل بالتقسيط، ما أبار غيرهم حتى باش تاخذ تلفزة ولا حاجة بالتقسيط باش تكون أغلى. لا الحمد لله نحن العمرة بالتقسيط هي نفس السوم متاع العمرة باش تخلص كاش كامل كونتون، وان شاء الله هي اصلا الاسوام معناها ان شاء الله باش تكون في متناول المتوسط نتاع الشعب وحتى الاقل، ونديما نعملوا تخفيضات وبروموات وهكا معناها ديما هكا نحييو نحن لاجونس، وديما بزيد عبد وبزيد خلي واحد يمشي يعمل مناسك ويعمل عبادات وثميكة. وكاو نقطه اخرى سي نبيل، نحكي على مكه المكرمه سامحني في قوس، نقطة قوة لاجونس في مكة هي الوتلة متاعنا، خاطر مكة مش كما مدينة، بالنسبة للمدينة الوتلة كلهم دايرين بالمسجد النبوي قراب، تاخذ اوتيل اكس اوتيل جريك ما يهمكش كلهم قراب وارض منبسطة وسهلة اكسي لها اكسيسيبل مريقل، لكن مكة واعرة، مكة جبل جبولات مش جبل، وبالحق الاوتيل متاع مكة يفرق من اوتيل لوتيل. احنا الحمد لله يا ربي السنة عندنا عقد مع فندق انفينيتي، فندق 5 نجوم نعش اللي يسمع تو يعرفوا، عندنا فندق ميسا جراند
0: دون اسماء
2: باه، هناها نخدموا على فنادق قريبه في شارع اجياد وفي شارع غزه وفي شارع ابراهيم الخليل، اللي مشى يعرف الاسامي هذه، ومعناها ابعد اوتيل عنا ابعد اوتيل درجين على رجل.
0: باهي برشا يعطيك الصحة، أنت هنا وضحت لنا جزئية كبيرة. تبقى توا مش نسأل سؤال، يجيك شخص توا في أوت يحب يعمل عمرة، ثم نصائح أيضا لأنه المناخ يختلف نسبيا، بما أنه درجات الحرارة مرتفعة في تونس تجب تكون مرتفعة أكثر في السعودية، ثم نصائح ساعات تقدموها هو التوقيت تاع المعتمر تماشي مع وضعه الصحي.
2: به هو الحقيقة راني كنت في العمرة توا 10 أيام التالي، والله العظيم والله تونس أسخن من السعودية، أسخن من مكة والمدينة. أبار ذاك صحيح تجي أيامات سخان بالكدا بالكدا، كل ما تبقى أرض الصحراء واحد صحيح سخونة، لكن أون تونك شيف دو جروب وجروب تاع عمرة راو نحكي على روحي وعلى المرافقين معايا، رانا ما نخرجوش المعتمر في السخان. عندنا المحواس كلها والخروج هي أما في الصباح بكري وفي العشية من بعد العصر وأنت ماشي، وفي الليل وكان ثم خروج في النهار راو في الكار وكليماتيزي. معناها والله اصلا والله ثم عباد قالوا لي يا ذي قول اللي يسوق في الكار يقص الكليماتيزور جرسنا، اصلا ثميك العباد والله تمرض من البرد ما يمرضوش من السخانه. هاو حمزه مشى لعمره تنجم ياكد لك المعلومه هذه. الحقيقه مش كنت الطقس صحيح تجي ايام سخان، لكن نحن ما نخلوش المعتمر يوصل باش يتاثر بالسخانه هذيك.
0: حاجة مزيانة برشا، يعطيك الصحة ضياء، مشكور برشا، شكرا لك حمزة في هذا الجزء. احنا بتبع توقيتنا 24 دقيقة بعد نصف النهار، نرجع استديوهاتنا، نرجع أنغامنا، وبعد نصف معكم رحلة دائما في منوعات أرض الضيافة.

0: ويعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
1: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك تربح راحتك.
2: إشهار
3: عودة أصدقائي لي منوعة أرض الضيافة ذاك السيد المستمعين تحكوا بنا الآن أننا موجودين في مدينة تبرسق الجميلة. مرحبا بكم الناس كلها، مرحبا بكل من اتبعنا في هذا الفضاء الأثيري المباشر نتواصل معكم الرحلة إلى حدود الساعة الواحدة. تحية لكل من اتبعنا على الباج في فيسبوك راديو كيف، تحية أيضا لكل من اتبعنا هنا في مدينة تبرسق. أكيد جولة في زقاق تبرسق والكل يذكر الصور واللوحة الجميلة للمرأة بالسفساري والقهوة البنينة، ويذكر محمد أمير أيضا اللي كنت صورة في الواقع قدمت تبرسق قبل ما تبرسق تقدم محمد أمير.
4: أول حاجة مرحبا بكم في تبرسق، نشكر إذاعة الكيف ومستمعي راديو إذاعة الكيف. بالحق أنتم جيتوا معنا وقتها في قاعة المدينة وكانت تصويرة ذيك الكبيرة اللي كانت وقتها بوز، اللي عملت بوز في الوقت ذيك المرأة بالسفساري اللي تبين يعني التراث التقليدي التونسي كله. وقتها قاعة المدينة كانت نويو تاع حومة سوق العين وكلها، وقتها فهمت تعرفنا بالحومة سوق العين بالجامعة الكبيرة بالجامعة الصغيرة بالجامعة الرحمانية وكلها، عرفنا بالأكلات التقليدية المشهورة بها كيف الكسكسي بالخرشف والكسكسي السيفي، وعندنا كسكسي الشتوي، عنا النواصر، النواصر اللي ميعرفوهاش برشا عباد اللي هي من التراث الأندلسي واللي جابوها الأندلسيين إلى تبرسق وكلها، هذه معلومة. ثانيا اللي تسخر بها زادة تبرسق هي العيون الجارية والعيون المائية. ثاني حاجة تبرسق هي يعني فيها الصناعات التقليدية، كانت فيها يصنعوا فيها الجبة والشويشي، كانت فيها تصدر لبعض البلدان التونسية. تبرسق كانت يعني مشعة على كامل تونس كاملة. نحن حبينا في قهوة المدينة اللي نثمنوا التراث بتاعنا بالقهوة العربي اللي يطيب على الفحم وبالطريقة التقليدية التبرسقية التونسية. علاش؟ خاطر نحن عنا أستيس معروفة في تبرسق ما يعرفها حتى واحد، فما اللي يعملها مع ملعقتين كبيرتين، لكن نحن نعمله عنا سر، فهمتني؟ باش اللي يجي يذوق القهوة العربي المرة الأولى يرجع لنا مرة ثانية ومرة ثالثة. تحية كبيرة كبيرة كبيرة لأشقائنا من مصر المتابعين، الحمد لله يا ربي وصلت باجنا في التيك توك 10,700 متابع، واللي يجيونا من كل أنحاء يعني المشرق. عندنا أصدقاء متابعين من السعودية، عندنا من مصر، عندنا من اليمن، وعندنا من الجزائر والمغرب وكله.
3: يعطيك الصحة أمير على ذكر بك اللي قلت تراث وغيره، وذكرت في ناس كبار. هو جاء في ذهني سؤال، حكينا عن ناس كبار، خلوني أنا ربما مش نسأل ضياء هو بتو يحكي عن ناس كبار وزوار المدينة، وديما نذكر ناس كبار ساعات ثم شكون مرة سألني كبد إنسان مريض كبير في السن اش تعملوا معاهم في عمره، تو الشباب بعناش معاه مشكلة ينجم تجول في طقس كما هكا، شنو تعملوا معاهم ناس كبار وأنا مريض؟
5: ديك الصحة، هو إن شاء الله ثم عناية فائقة بالأخص للمسنين في العمر في الكبار والمرضى بالأخص. ثم أمراض بعبات تمشي أمراض عندها أمراض مزمنة، ثم أمراض تسحق الدواء يسحق ديما يكون في الفريجيدير، عنا ليه إن شاء الله الحل وديما متوفر البرود. أبارسا معناها إن شاء الله ثم هي تأشيرة العمر راهي فيها انكلوي فيها الرعاية المجانية في المملكة في القطاع العمومي، ارجانس سبيطار عندك اكسي ليه تمشي بلاش، واحنا عندنا مرافقين معتمدين في العمره، وثما بعض المرافقين في الحجز ده يمشي ويعرف السلامه الصحيه نتاع المعتمر ويراقبوا. احنا ديجا نعملوا قبل ما نتخرجوا رحله ديما نعملوا اتيود نتاع كل

0: تمرش عندوش امراض، شنو لازم معاه لهوه، شنو لازم معاه ثميكة، نقراو حسابنا يسلوش كريز شنو نصرف، وعن ارقام الحمايه ثميكة ديما ما نحيروش.
1: والمرافق الخاص بانسان مريض ولا غيره يخلص عليه لوحده، والا نسموه نحن موجودين في السعوديه بصفه عفويه.
0: باهي، هو راه من المستحب المعتمر المريض ديما ماذا بيه يخرج معاه مرافق من عائلته يخلص عمره كامله، خاطر هو باش يتمتع بنفس الخدمات. تبقى شنو اذا كان مش معاه واحد مع عائلته، احنا بطبيعتنا جروب تاع مرافقين ديما في كل واحد تم اكثر من مرافق، واحد للرجال ومراه للنساء، باش تكون ان شاء الله رحله متكامله الاركان، وديما ثم ميلونج نساء ورجال، باش المراه ما تصيرش احراج باش تسال الراجل، وكيف كيف الراجل ما يصيرش احراج باش يسال المراه، وثم الرعايه في جميع النواحي ان شاء الله.
1: يعطيك الصحة ضياء. هذا تقريبا جزء كبير هي في الواقع أسئلة نحن نجاوب عليها في دقيقة. باش نرجعلك أمير، القهوة العربي هي سر أيضا كل دار في تبرسك، وإلا فقدت الشبهة كانت في المقاهي البر؟
2: لا، نقول لك أنا القهوة العربي سر، خاطر في كل دار تبرسقية عندها نكهتها وعندها أستيوسها، كيف يعملوا القهوة اللي على قشور برتقال، كيف اللي يعملوا على بالهيل كما يقولوا، كله سر تقاف زيدا تقاف العزيدة. نحن عندنا في قهوة المدينة وكلها عندنا سرنا في القهوة العربي وكلها، اللي هي اللي تحبذ الناس وكلها باش تشرب القهوة العربي عندنا نحن وكلها.
1: حاجة مزيانة برشا. ونجم نرجعوا تبرسك نشربوا القهوة العربي مرة أخرى، واللي تقولي ولات المقاهي الصناعية هذه التجارية هي اللي تغاط على مشهد المدينة العتيقة؟
2: لا، أغزر ريت قهوة المدينة وحدها، برشا العباد يقولوا لي اللي القهوة العربي نجي ونشربوها عند أمير نعود ونرجعوا نشربوها وكلها، ما عمرها ما تكون القهوة العربي هي كي كانت البديل، فما اللي يشرب الإكسبريس والقهوة العربي وكلها.
1: حاجة مزيانة برشا، ذكرنا برشا بمدن سياحية جميلة، وذكرنا أيضا بربما اسطنبول، وذكرنا بمصر، وذكرنا بالمدن الإسلامية، ولا أيضا تراث العثماني ديما فيها. شكرا لكم، نرجع بعد إن شاء الله بعد شوية بعد منوعات أرض الضيافة.
3: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم اخي مجددا في مناوعة الضيف. الرحله ما زالت تواصل معكم. الرحله وصلنا توقيت 46 دقيقه بعد منتصف النهار، وصلنا تقريبا ختام الرحله. ما زالت ربع ساعه كامله، لكن في النهايه بطبيعه الحال نوجد تحيه كبيره برشا لكل اهالي تبرسق تبرسق ايضا المدينه والكل مشرفين على القطاع السياحي بصفه مباشره او غير مباشره. امير، مش نرجع لك امير محمد ثامر، ديما نقول صاحب تجربه وخبره في المجال هذايا. حبيت نعرف معاك امير، انت كنت اكثر قرب للزوار مدينه تبرسق. اغلبيه اللي جاوا لتبرسق من مدن تونسيه يزوروا المدينه مدينه تبرسق.
1: اول حاجه زيد نحب نحيي كل واحد جانا وكل واحد دعم امير محمد ثامر. القهوه المدينه، فما اللي جاونا من الحمامات، جاونا من المرسى، فأكبر زوار اللي جاونا من مرسى نظمت 71 واحد، يعني من شباب ونساء وكهول وكل جاءوا. أكبر تحدي اللي عملنا القهوة العربي في شهر ماي وقتها، عملنا زادة، جاونا من قبلي، جاونا من توزر، جاونا من الجربة، عملنا لهم فطور سبيل.
0: معناها الأغلبية
1: توانسة. فما اللي جاني خصيصا من السعودية، أخونا عبد الله، زاد جاب معاه صديقه كله وللطرفة، مش نقول لك للطرفة، شرب القهوة الأولى، زاد قالي كمان عمل القهوة الثانية، زاد كمان عمل وصل أربعة قهوة من قهوة المدينة من كثرة ما حب القهوة تاعنا نحن وكل.
0: والكسر بالخرج وقتاش طيبوه؟
1: نطيبوه في الشتاء. يعني
0: في الشتاء عنده نهار معين؟
1: عنده نهار الخميس. كل تبرسقي معروف اللي ما يطيبش الكسكسي نهار الخميس يسمى عنده حاجة. لازم موجود الكسكسي، ونعملوه كسكسي بالخرشف، نعملوه بكل الخضر وكله.
0: والحلالي معروفة بها تبرسق وقتاش؟
1: زادة في الشتاء عادة.
0: نعرف في الشتاء يعني الأيام من الأسبوع.
1: فما في الأربعاء عنا حليل بالموس، وعنا حليل بالفتلة كلها، عنا كل نهار أربع زيادة نعملوا حليل.
0: حاجة باهية هذي تختص بها تبرسق، معناها تنصح باش يزور تبرسق أربع خميس هكا تحب تقول.
1: أربع وخميس، خاطر السوق الأسبوعي نهار الخميس، وعنا زيادة نهار الأربع وكلها، هذا هو اللي نطيبوا فيه الأكلات تاعنا التقليدية.
0: يعطيك الصحة. نرجع طيب في ختام الرحلة تقريبا سيدي الزواغي، تحب نوجه تحية كبيرة برشا. بكري شوية نحكي، قلت لي اليوم إذاعة كيف موجودة بحذايا ومفيهاش منعرفش شنو المستمعين.
2: إيه بالضبط، إن شاء الله العشية منها بمناسبة الافتتاح، ومنها بمناسبة معنا إذاعة الكاف في ضيافتنا. إن شاء الله العشية ابتداء من الساعة 5 مساء في مقر الوكالة تاعنا في تبرسق، فوق التليكوم تاع تبرسق. إن شاء الله باش يصير سحب قرعة عمرة مجانية لأحد الحاضرين إن شاء الله عمرة في قادم الأيام.
0: يعطيك الصحة يا هكا نوصل ختام الرحلة. حبيت نوجه التحية، كلمة ختام محمد أمير ثامر.
1: كلمة ختام، يعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. نشكر خوينا ضياء في البركة للسياحة، هو اللي استضافنا ويعطيه الصحة، وإن شاء الله بالتوفيق ليه وكله وللأجونس وكله، وأنتم يعطيكم الصحة وتحية لمستمعي إذاعة الكيف.
0: كلمة ختام ليك فيها ضياء.
2: باهي، أول حاجة نشكر عائلتي الحقيقة، معكسونيش في حتى قرار، يعطيهم الصحة، عطيني فيه الثقة. ونشكر زوجتي إن شاء الله باش تكون معايا في المشروع هذايا وفي الرحلة هذه، المغامرة هذه الجديدة. وكذلك شكر خاص خاص خاص لسي محمد من حميدات وزوجته مدام خولة، وسي محمد النجار شريكه وزوجته مدام نورهان، هذوما أصحاب الوكالة اللي وافقوا وعطوني الثقة باش نحل الفرع متاعهم إن شاء الله في مدينة تبرسق. والشكر لجميع مستمعين إذاعة الكاف وجميع التقنيين اللي جوا معنا في ضيافتنا، سي نبيل والأخوة اللي معاه الكل، أعطيكم الصحة، وإن شاء الله نكون في المستوى وخير من المستوى اللي عهدتم بيه، وإن شاء الله القادم أفضل. السلام عليكم.
0: يعطيك الصحة، شكرا زميل عايد جندوبي في أستوديو البث المركزي، يعطيك الصحة في المواكبة معايا أيضا بالأنغام والمتابعة المباشرة. شكرا زميلي مصف برينيس رافقني في الرحلة من الكاف باتجاه مدينة تبرسق. ننصحكم بطبيعة تزوروا تبرسق، تزوروا أجواءها. تحية لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله. شكرا، إلى اللقاء.

0: أرض الضيافة مع نبيل الشيخاوي. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10 لنصف الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تمام 1 ظهرا هنا بإذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: ومنها نحييكم مستمعينا الكرام في نشرة الظهيرة للأنباء. وضمن عناوينها: اتخاذ إجراءات استباقية بكل من ولايتي جندوبة والكاف للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المرتقبة خلال الخريف والشتاء القادمين. تقدم أشغال سد الرغاي بغار الدماء مما سيساهم في تدعيم منظومة التزود بمياه الشرب ومياه الري. وطنيا: غدا آخر أجل لعملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا 26 و2000. كانت هذه مقدمة النشرة، وإليكم في الحين الأنباء بالتفصيل. في إطار إحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية بالكاف، عقدت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مؤخرا جلستها الدورية بإشراف ولي الجهة. وتم التأكيد على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات وحصرها، مع دعوة مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. كما تم التطرق إلى مختلف الأعمال التحضيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية استعدادا لموسم نزول الأمطار على غرار جهر الأودية ومجاري المياه وإنجاز الستائر الترابية وتسريح عدد من المنافذ وإزالة الأعشاب الطفيلية بمجاري الأودية وتسريح البالوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة عدد من المسالك والطرقات وقطع الأشجار الحاجبة الرؤية. المدير الجهوي للتطهير بالكاف، عضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بالجهة، رياض العلبوشي، يضيف:
3: كل الفترة هذه واستعدادا لأمطار الخريف نركز على صيانة وتعهد الشبكات ومحطات الضخ بالأماكن التي تشهد غمر وركود لمياه الأمطار، وذلك لتحسين من مردودية وفاعلية المحطات الضخ ومردودية الشبكة. عملنا على جاهزية المعدات الدارجة، منها اللي هي شاحنات الشفط، ورغم الأعطاب التي تشهدها معنا يومين إلا أننا عملنا على حسن جاهزيتها، وتول المعدات جاهزة الحقيقة. كذلك تجديد شبكات التطهير بمدينتي السرس والكيف، ونركز بالأخص على الكيف. هذا الكل وإحنا موجودين على الدمة. مناسبة معنا حبنا نلفت الانتباه للسادة معنا للمعنيين بالأمر وحتى المواطنين، رأي الاستعداد لأمطار الخريف رأي مسؤولية الإدارات الكل ومسؤولية حتى المواطن.
1: وبدورها انطلقت اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لخريف 26 و2000 وشتاء 27 و2000 المحتملة. ويتمثل برنامج العمل في جهر مجاري المياه بحواشي الطرقات والمنشآت المائية وتهيئة قنوات صرف مياه الأمطار، وكذلك قنوات الصرف الصحي والبلوعات بما يتناسب مع قدرتها الفعلية على استقبال مياه الأمطار المتوقعة أن تتساقط في أوقات قياسية ورفع الفضلات المعطلة لجريان مياه الأمطار وتقليم الأشجار الحاجبة للرؤية وتأثير أصحاب المستغلات الفلاحية بالمناطق المحاذية لمجاري المياه والأودية ودعوتهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. وتأتي هذه الاستعدادات المبكرة في إطار الاستجابة للتوقعات التي يقدمها المعهد الوطني للرصد الجوي وعدد من الخبراء بخصوص بروز ظواهر جوية مفاجئة وقوية كالأمطار الغزيرة والقياسية في الزمن والرياح القوية والضباب وما يرافق ذلك من فيضانات خاصة في المناطق المرتفعة. مزيد من التفاصيل عن الاستعدادات للتقلبات المناخية بولاية جندوبة مع عضو المجلس المحلي بلطة بوعوان محرز بن ضياف.
4: قاد اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بالطبيعة في إطار استعداد المبكر لموسم الأمطار، حيث تم التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة على مستوى كافة المعتمديات. فمثلا على مستوى معتمدية بلطة بوعوان تم التدخل في بعض النقاط السوداء بصفة استباقية. بدأت بلدية بلطة بوعوان في جهر الخنادق الترابية والإسمنتية، كذلك تنظيف المعابر المائية، ومن المنتظر أن تشمل تدخلات خلال الأيام القليلة القادمة كافة النقاط السوداء وفق البرنامج معمول به بالطبيعة، كذلك رفع كل ما من شأنه أن يعيد مياه الأمطار، وذلك حتى نتفادوا الأضرار والخسائر المحتملة ونحافظوا درجة أولى على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. كذلك وقع التدخل أيضا من قبل مصالح المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بجندوبة، وذلك من خلال أيضا جهر خنادق الأودية في بعض المناطق الأخرى التي تسببت السنة الفارقة في فيضان وسيلان بعض الأودية بالطريق الجهوية عدد 59، مما تسبب في تعطيل حركة الجولان والحاق بعض الأضرار في بعض المحاصيل الزراعية.
1: ونواصل مع أخبار الجهات، إذ أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أداها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء، أكد ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الآجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. وتمت معاينة مدى تقدم أشغال تركيز الحظيرة واستكمال التجهيزات اللوجستية اللازمة لانطلاق الأشغال، إلى جانب الوقوف على جاهزية ورشة الإنجاز بحضور إطارات وحدة إنجاز المشروع وممثلي الشركة الصينية المكلفة بالأشغال ومجمع مكاتب الدراسات المكلف بمتابعة التنفيذ ومراقبته. وفق بلاغ للإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى التابعة لوزارة الفلاحة، ويعد سد الرغاي من أبرز المشاريع المائية بولاية جندوبة، إذ سيمكن من تعبئة نحو 30 مليون متر مكعب من المياه، بما يدعم منظومة التزود بمياه الشرب ويوفر مياه الري للمناطق الفلاحية، ويساهم في تعزيز تغذية المائدة المائية ودفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بغار الدماء منظر الحفصوني يضيف:
5: بالنسبة للسد الرغاي يمتد على مساحة 250 هكتار بطاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب. مؤخرا جاء وفد من الإدارة العامة للسدود في زيارة تفقد، الأشغال تنقط في أحسن الظروف في أحسن الأحوال، معناها بالنسبة للمواطنين اللي يشملهم السد بالبداية السلطة والإدارة قاعدة تواصل معهم، مشت مسافات كبيرة ما شاء الله تعويضات. المشروع هذا بإذن الله راهو إن شاء الله نقوله ناجح 100%، نحن في حاجة ليه، هو باش يحل مشكلة كبيرة إن شاء الله على مستوى غار الدماء، من ماء صالح للشراب، من حماية معتمدية غار الدماء من الفيضانات. إن شاء الله تشوف منطقة سقوية على تمتد على 10,000 هكتار، معناها الفلاحة والمواطنين مستبشرين خير. مدة الأشغال تتراوح بين 4-5 سنوات.
1: وبولاية باجة أكد مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة وليد الزيدي اليوم الأحد أن كل أحياء مدينة بورسق تتزود بالماء لكن باعتماد نظام التداول، وأن انقطاع الماء بأحياء المدينة لا يتجاوز بل لا تتجاوز مدته 24 ساعة رغم الطابع الجغرافي وعلو المدينة. وأضاف الزيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بالجهة أن اعتماد نظام التداول اعتمد بالمدينة على خلفية خروج بئر خلاد عن الخدمة ونقص منسوبه، إضافة إلى تعطل مشروع حفر بئر عين زيتونة بالمنطقة منذ سنوات. ولفت إلى أن إنجاز مشروع بئر عين زيتونة ومشروع دعم الجلب بقناة جديدة على مدى يفوق الكيلومتر والنصف هي مشاريع مبرمجة من شأنها أن تمكن المنطقة من التزود بصفة منتظمة بالماء الصالح للشرب. وجاء هذا التوضيح على خلفية تشكي عدد من أهالي تبرسق من انقطاع الماء خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصائف الحالية. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة تفوق 98% إلى حدود هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10,752,000,000 قنطار من الحبوب، وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 27,000 بما سيساهم من تقليص كلفة التوريد. وارتفعت الكميات المجمعة من القمح اللين من 600,000 قنطار الموسم الفارط إلى 1,000,001 قنطار في هذا الموسم، ما سيسمح أيضا بهامش تحرك هام على مستوى توفير الاحتياجات الوطنية. وفي هذا السياق أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة شكري الجبي أن موسم الحصاد بالجهة شارف على الانتهاء، وأنه يتم التحضير حاليا للموسم الفلاحي القادم داعيا إلى تفادي أبرز الإشكاليات المطروحة خلال الموسم القادم.
6: موسم الحصاد شارف على النهاية، ما زالت بعض المرتفعات وفي بعض المناطق الوارة، هذا موسم انتهى بإيجابياته وبسلبياته، واللي نحن كمنظمة دعينا وزارة الفلاحة وكل المتدخلين إلى أن نستفيدوا من اللي صار ويكونوا استعداد. الاستعداد مش فقط في توفير المستلزمات، يلزم التقييم يبدو نقيمه ومن ننطلق في السنة القادمة على وضوح بحق خارج طريق جديد. استعداد الموسم القادم في علاقة بالأمونيتر، ثم توجه في اتجاه السوق، ثم أبتيل دوفر انتعى 130,000 طرناتا. نحن الموسم تمويل، الموسم مستلزمات انتاج، الموسم
1: أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الغد 2/3 الجاري على الساعة 12 ظهراً. وضمن أخبارنا العربية والعالمية، استشهد 5 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون بجروح جراء غارات شنها جيش الاحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة وسط قطاع غزة وشماله. وبلغ عدد الشهداء منذ فجر يوم أمس السبت 12 شهيدا فضلا عن عشرات المصابين جراء الغارات الجوية وإطلاق النار من قوات الاحتلال الصهيوني في مناطق عدة من قطاع غزة. أفادت السلطات في إيطاليا اليوم الأحد بأن جميع مدن البلاد الرئيسية تقريبا وضعت في حالة تأهب قصوى بسبب موجة حر جديدة اعتبارا من يوم غد الاثنين، وبعد أن ضربت موجة الحر الأخيرة أوروبا الغربية في بداية الأسبوع الماضي اجتاحت أوروبا الوسطى وبدأت أمس السبت بالوصول إلى إيطاليا. وبهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية نشرة الظهيرة قدمناها لكم من إذاعة الكاف، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. اتخاذ إجراءات استباقية بكل من ولايتي جندوبة والكاف للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المرتقبة خلال الخريف والشتاء القادمين. تقدم أشغال سد الرغاي بغار الدمام مما سيساهم في تدعيم منظومة التزود بمياه الشرب ومياه الري. ووطنيا، غدا آخر أجل لعملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000. مستمعينا الكرام، نشكركم على حسن المتابعة والاهتمام. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
0: هذا البرنامج إعادة

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد جديد كي يجمعنا معكم في بين كلمة ونغمة. كالعادة اللقاء أكيد معكم أنتم مع كلمتكم اللي توصلنا في باج راديو كيف، ومع مختلف الأغاني اللي برمجناها في مختلف الفقرات. تحية كبيرة برشا ليكم وين ما يصلكم صوت إذاعة الكيف. البداية تكون مع الموسيقى وراجعينا.

تحياتنا لكم من جديد كل أصدقائنا وحبينا ومستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. مرحبا باللي تابعوا فينا حتى كي تسمعوا فينا والمرة أكيد مرحبا بكم وتدلوا علينا وتنجموا تخليونا كان عندكم اقتراحات في باج راديو كيف وين تنجموا تتفاعلوا معنا وين كلمتكم زيدا نجم تكون حاضرة معنا مباشرة بطبيعة في برنامجنا. تحياتنا لكل أصدقائنا من جديد زيدا اللي تابعوا فينا واللي يكومنتوا في باج راديو كيف. نرجع لكم إن شاء الله الكلمتكم بتبيعة بعد شوية. وصلنا بعضنا ريتم داير اختارنا لكم فيه ملك البوب بامتياز نحكيه على مايكل جاكسون اسمه الكامل مايكل جوزيف جاكسون. مغني ممثل ملحن راقص منتج أغاني مصمم رقصات مخرج أفلام منتج أفلام كاتب أغاني كاتب سيناريو رجل أعمال ناشط حقوقي رائد أعمال وممثل صوتي وعرفنا زيادة بأعماله الخيرية ومؤلف موسيقى تصويرية طبعا أمريكي كما حكينا ملك البوب. هذه هو أشهر الألقاب اللي تعرف بها وتصنف كأكثر فنان موسيقي شهرة وشعبية ومبيعا للاستوانات في جميع أنحاء العالم بحجم مبيعات تقدر بأكثر من 350 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم كما يعتبر أهم وأقوى نجم تأثيرا في مجال الموسيقى على مر التاريخ وأول شخصية تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكثر من واحدة.

تحياتنا لكم من سكن من جديد. هذا كان اختيارنا اليوم في ريتم داير مع كوكتيل مع الفنان مايكل جاكسون. مازلنا مع بقية اختياراتنا المرة هذه. اش سمعوكم من الأغاني الشرقية اللي اخترناها؟ اش نسمع مع بعضنا؟ كارول سماحة في وحشاني الدنيا في بلدي، أكيد من الأغاني زادة جميلة اللي حبينا نهديوها الكل مستمعينا اللي خارج تونس. ربي يرد غربتهم الكل على خير، وإن شاء الله الكل تكونوا بصحة وعافية وتكونوا بألف ألف خير. متأكدة اللي ما روحوش راو قلوبهم مع العائلة في تونس، تما متأكدة زيدا اللي هما خلوا عاداتنا وتقاليدنا وريحة تونس حاضرة معاهم في ديارهم بأجواءهم الجميلة، بأجواءهم اللي سمعناها معاهم في برشا في أكثر من فرصة في حكاياتهم اللي كلها محبة واللي كلها تأكيد على أكيد عمق التقاليد هذية والعادات وريحة البلاد في قلوبهم. حاجة مزينة نجم كان نشجعوها عليها. احنا نهديو لهم احنا وحشاني البلدي اكيد بصوت الفنانة كارول سماحة، ونواصل معكم اللقاء والمشوار ديما في بين كلمة ونغمة على موجات إذاعة الكافة.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
2: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
2: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
3: تمام الساعة الثانية. تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. انطلقت اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولايتي جندوبة والكاف في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية للخريف والشتاء القادمين. أكد مدير إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بباجة أن كل أحياء مدينة طبرسق تتزود بالماء، لكن باعتماد نظام التداول، وأن انقطاع الماء بأحياء المدينة لا يتجاوز 24 ساعة رغم الطابع الجغرافي وعلو المدينة. وأضاف أن اعتماد نظام التداول جاء على خلفية خروج بئر خلاد عن الخدمة ونقص منسوبه، إضافة إلى تعطل مشروع حفر بئر عين زيتونة بالمنطقة منذ سنوات. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أداها إلى مشروع سد الرغاية بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. انطلقت بلدية تبرقى وعين صباح النظور اليوم في حملة نظافة واسعة استهدفت عدد من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية. استمرت الغارات الجوية الصهيونية على غزة لليوم الثاني على التوالي اليوم، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة الذي أبرم في العام الماضي. قالت إسبانيا إن عمليات عبور المهاجرين إلى سبتة توقف خلال الليلة الماضية مع شروع الشرطة اليوم في تركيب حاجز عائم بطول 500 متر قبالة حدودها مع المغرب عقب اندفاع جماعي أودى بحياة ما لا يقل عن 67 شخصاً. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكراً على المتابعة.
4: هذا البرنامج إعادة.

تحياتنا لكم الناس الكل. هذه كانت تيارا في ريبريز زي العسل كيد. إن شاء الله تكون لتعجبكم. من هي مواصلين مع بقية اختياراتنا. حبيت نسلم على كل أصدقائنا قبل اللي تواصل معنا في باج راديو كيف. مين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف الكل كل ساعة نقدم لكم تحية. وبالطبيعة أصدقائنا اللي ديما حاضرين معنا زادة في باج راديو كيف ولا الأول مرة، مرحبا بكم معنا الناس الكل. عامر بقلوت يقول مساء الخير والنور. مرحبا بك يا عامر. رفيقة الورغي كالعادة حاضرة بتصاور المزيانة وتقول أحلى ديديكاس لك من أنت والفريق، والله المستعانة ما نغم. أنا إمتى نسيتك الشيمة هليل، إن شاء الله يكون موجود وحاضر. تحية كبيرة برشا ليك يا رفيقة وشكرا على تصاور الورود المزيان. خالد العكرمي يقول مساء النور، مساء الفل، مرحبا بكم، مساء الخير كل كل الأصدقاء. مازلنا معكم، بقيت مختارنيكم من موزيكا ورجعنا معكم بعد شوية مع سيني كافي. نشوفوا الفيلم اللي اخترناه بالنسبة ليكم اليوم وفرصة هكا أكيد بشكون حاجة هكا العائلية خاصة أكيد تساعد الناس الكل. هكا كل يوم نحاول ننوع شوية في الأنواع الأفلام اللي تكون موجودة معنا باش هكا مختلف الأذواق تكون موجودة وحاضرة معكم إن شاء الله. علاش لا، تحية كبيرة برشا ليكم. نمشيو مع الموزيكا وراجعينا. ليلة

تحياتنا لكم من جديد حابين ومستمعين الكل. كيما حكينا بكري شويه الموعد مع سيني كافيه اللي هكا كيما لمحت بكري شويه حاجه حبيناها تكون للعائله الكل. كي نقولوا حاجه للعائله في عالم الافلام اكيد باش يكون فيلم كرتوني. اخترنا لكم فيلم كان اصدار في 2025، فيلم كيارا. فيلم هذا مدة 90 دقيقه، وبالنسبه لبلاده الاصليه هي اوكرانيا. يحكي على فتاه صغيره تحلم، فتاة صغيرة من الإنكا تحلم بأنه تنضم لمجموعة الروسول تشاسكي المكونة من رجال فقط، لكنها تتحدى التقاليد والأعراف باش تحقق طموحها والتغلب على كل الصعاب. الفيلم هذا إخراج ديك هامبل، تأليف بريان كليفلاند، وطاقم العمل أكيد فيه عدد من الممثلين اللي مثلوا بصوتهم كما ناومي سيرانو، كما نيت بيجل، وتشارلز جون زاليس. هذوما أكيد من الأسماء اللي مثلت بصوتها بطبيعة مختلف الأدوار اللي موجودة في الفيلم هذايا. فيلم تحدي، فيلم فيه من نوع من المغامرات بطبيعة، وفيه من المواقف زادة الطريفة. كيارا هو فيلم اخترناه لليوم للصغيرات وللعائلة الكل، نجم يكون علاش ليه فيلم السهرة. هذا اختيارنا اليوم في سيني كافي. احنا مازلنا معاكم ديما على موجات إذاعة الكيف مع بقية اختيارات. نعم.

تحيتنا لكم، هذه قاعتنا اللي حاولنا كيما كل يوم نحاول ننوع في مختلف الاختيارات بشكل تناسب كل الأذواق، اما من ركن الركن نمشي ريتم مختلف ونمشي لموسيقى مختلفة. وصلنا مع بعضنا الأغاني الحنين اللي المرة هذه الأغاني الحنين مش تكون مع فنانة تونسية، اما في نغم ولا مرة نحكيه على الفنانة أمينة فاخت، نسمعها في اختيار ولا مرة، أكيد من الأنغام جميلة برشا اللي غنيتها الفنانة أمينة فاخت، نسمعها مع بعضنا وراجعينا.

تحية كبيرة برشا لأصدقائنا الكل. هذه كان ولا مرة بتبيعها بصوت الفنانة أمينة فاخت اختيارنا اليوم في حنين. ما زلنا معاكم بتبيعها، نجدد التحية للناس الكل اللي كانوا معنا في الاستماع من بداية المشوار حتى التوا. إن شاء الله الكل تكونوا بخير وين ما أنتم موجودين. حبينا في طرب اليوم يكون معنا صوت نسائي في أغنية، متأكدة اللي باش تنال إعجابكم، مع الفنانة ميادة الحناوي في اختيار معك للنهاية. أكيد المقطع إن شاء الله ينال إعجابكم الناس الكل. هذه من اختيارات بتبيعها طرب بالنسبة لليوم، وتعتبر واحدة من الروائع الكلاسيكية للفنانة طبعا السورية الكبيرة ميادة الحناوي، اللي لقبت بمطربة الجيل وتميزت بتبيعها الأغنية بإحساس عالي وتعبيرها على الوفاء والحب العميق، وصدرت ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم في منتصف الثمانينات تقريبا عام 1986. تعاونت في الأغنية هذه الفنانة ميادة الحناوي مع الموسيقار بليغ حمدي اللي شكل معها ثنائي فني ناجح، أنتج خالدات كيما أنا بعشقك والحب اللي كان. وطبعا بالنسبة للأغنية تعتبر وتنتمي طبعا لأغاني الطرب الأصيل، والمدة متاعها هي 10 دقائق. احنا باش نسمعوها لكم، هذا اختيارنا لليوم بتبيعها معاكم في طرب. سمعوكم ميادة الحناوي معاك للنهاية، واحنا نتلقى إن شاء الله في مواعيد إذاعية لاحقة. باي باي.

سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.

0: الكاف. الثالثة مساء، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية بولاية الكافة، تم على هامش انعقاد الجلسة الدورية للجنة جهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها. تم التطرق إلى مختلف الأعمال التحضيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية استعدادا لموسم نزول الأمطار على غرار جهر الأودية ومجاري المياه وتسريح وجهر البلوعات. هذا وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، مع دعوة مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. انطلقت اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لسنة خريف 2026 شتاء 2027 المحتملة. ويتمثل برنامج العمل في جهر مجاري المياه بحواشي الطرقات والمنشآت المائية وتهيئة قنوات صرف مياه الأمطار وكذلك قنوات الصرف الصحي والبلوعات. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارات ميدانية أداها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غردمة من ولاية جندوبة، أكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجل التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى غاية هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10752 مليون قنطار من الحبوب، وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلب وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجيات تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي في 2027، ما سيساهم في تقليص كلفة التوريد. استمرت اليوم الغارات الجوية الصهيونية على غزة لليوم الثاني، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أبرم العام الماضي. قال الرئيس الأمريكي اليوم إنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران طالما أمكن التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمس. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج إعادة.

0: العمر تجارب. مع ليلى سميدة.
1: حضرات السادة وسيدات، مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من العمر تجارب. ضيفنا اليوم كيف ما عودتكم في العمر تجارب، ضيفنا شخصية فنية. شخصيا أنا شخصيا نتحدث على روحي، نحترمها ونقدرها ونحبها برشا الشخصية هذية. ضيفنا اليوم مثال يحتذى به في الأخلاق، في التربية، في الإنسانية. هو أصيل وولد مدينة باجة، يعني تبعنا لهنا، تبع الشمال الغربي، ونحن نتحدث في إذاعة الشمال الغربي. هو فنان، هو ملحن، وهو قامة من قامات الفنانين متاعنا التوينسا، ربي فضله، وإن شاء الله يعني تكون اليوم رحلة حلوة، وأنا متأكدة وإنها باش تكون رحلة حلوة. ندخلوا في عمر وتجارب هذا الفنان. ضيفي اليوم وشخصية اليوم وفنان اليوم هو الفنان المطرب والملحن التونسي عدنان الشواشي. سيد عدنان وفنان الكبير عدنان الشواشي، نقول لك مرحبا بك، أهلا وسهلا على موجاتنا، موجات إذاعة الكف.
2: السلام عليكم. مرحبا. مرحبا.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بك فنان الكبير عدنان الشواشي. مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بولد مدينة باجة الشمال الغربي، ملحننا ومطربنا الكبير التونسي عدنان الشواشي.
2: مرحبا. مرحبا بكم.
1: مرحبا. دونك العمر تجارب، وانا حبيت وانه اليوم، وانا متاكده وانه انت اليوم باش تدخل برشا بهجه في على قلوب مستمعينا الكرام، لانه يحبوك برشا ويحترموك. ودائما انا نعطيك من تجربتي، من تجربتي الاذاعيه، من تجربتي في التنشيط اليومي والتنشيط الاذاعي في المباشر، يوميا اغانيك يحبوا يسمعوها، ويوميا اغانيك مطلوبه، خاصه الاعادات الجديده اللي عاودت قدمتهم بروح حلوه اخرى ونشاط اخر. ساعدني هات نبداو من البدايه، بداياتك، اسكو كان غرام، اسكو صوتك تاعك وان انك باش تدخل مجال الفن، والا كيفاش دخلت مجال الفن سي عدنان؟
2: ملي صغير، ملي عمري 6 سنوات 7 سنوات، كان جدي الله يرحمه عبد الحكيم الشواش، اللي وكان جدي وكان في نفس الوقت صديقي وحبيبي وملهمي، وكان كل شيء في حياتي. اصلا نعيش معاه، يعني حتى نرقد بحذاه في الفرش، فهمت؟ وين يخرج يزني معاه. هو كان قاضي، وكان في نفس الوقت قاضي وإمام خطيب،
1: اي
2: كان يزني معاه، نمشي معاه نقولوا المحكمه، ونمشي معاه النادي عنده، كان عنده نادي اسمه نادي علي القرصادي،
1: اي
2: نادي خاص كان فيه يجمع ثلة من مختارة، هي أنا محالة ومصغرة، من أصدقاء جدي الله يرحمه، كانوا الله يرحمهم الكل، كانوا من أهل القضاء ومن أهل التعليم.
1: نعم.
2: كلهم. كنت ديما معاه، يعني كنت خاطر أنا الله يرحمها أمي جليلة توفيت، خلتني عمري
1: عمرك عام
2: أقل من عمي.
1: أي
2: عمري.
1: أي.
2: يعني وجدي هو اللي الحق، هو اللي رباني، هو اللي عشت معاه وتعلمت منه كل شيء. كان يعني المفارقة الكبيرة اللي كنت نحس بها، وخاصة كبرت فهمتها، جدي رغم انتمائي الى يعني السلك القضائي يعني كان خطيب في إمام خطيب، كان يحب يسمع الفن، لكن خاصة الفن القديم، يعني تقول قديم خاصة المدارس الشرقية القديمة،
1: نقول
2: احنا الشيوخة كما السيد درويش والشيخ الصفتي والشيخ سلامة حجازي والشيخ الشيخ عبد الحي حلمي والشيخ صالح عبد الحي ومحمد عبد الوهاب جاء بعد يعني.
1: أي.
2: محمد عبد الوهاب وما أدراك كان جدي يعني جدي يعتبر حاجة يعني مودرن
1: حاجة جديدة مودرن بالنسبة
2: لي مودرن ياسر فهمت في مرات توا لكن كلام حالة كل حاجة في بقعتها كل بلاد ورطالة كما أقول وإحنا كنت نسمع في بيته نسمع فهمت
1: هو
2: اسمع كانت عنده مسجلة
1: ذكرها
2: أنا صغير كبيرة فهمت يحطك البوبينة فهمت كبيرة وده يسمع فهمت
1: تورن ديسك
2: كنت نسمع اي تورن ديسك ولا لا مش تورن ديسك بوند دي بوند بوند كبيرة فهمت الكبيرة كبيرة اتذكرها توا كنت عنده راديو بكل الراديو بتاع بكري عرفته محلاه يبدا فيه كنت شبك هذاك
1: عرفته
2: ايه بتاع بكري كلنا خاصة ان حفله ام كلثوم من رغم لي صغير نفر باش نسمعها
1: دونك المحيط العائلي الفنان عدنان شواشي هو من اهم الاسباب اللي خلتك تغرم بالفن
2: لا فما حاجه اخرى فما امور جينيه جينيه اول حاجه جد بابا عثمان شواشي ربي يطول في عمره
1: ربي يفضله
2: كان كذلك من اهل التعليم
1: اي
2: وكان في اهل الرياضه كذلك كان رئيس الأولمبي الباجي وفي نفس الوقت حارس المرمى يعني حاجة غريبة فهمت وكان يغني ما مغروم بالغناء ويعرف شوية ناي أكل كذا وأمي الله يرحمها قالوا لي عليها أنها كانت رسامة وتغني مليح
1: هاي لفنية يعني
2: أمور جينية جينية لا مش أنا يعني فنانة يعني فنانة في أوقات فراغها
1: نعرف إيه نعرف لكنها تطرب للفن تسمع الحق تسمع يعني الموسيقى
2: تغرمت ملي صغير وبديت نتعلم آلة العود وآلة كمان جميلي صغير من عمري 8 سنين لجنة ثقافية اللي كان بابا يرؤسها وكانت كذلك كان كاتب عام في حبيب الحداد الله يرحمه يعني رجل مثقف وراجل ممتاز نتذكر الحبيب الله يرحمه وينعمه هو شجعني كذلك وعلمني بابا منور منور جروق الله يرحمه وينعمه نقولوا عرفي احنا ما نقولوش استاذي نقولوا عرفي بل نقولوا عرفي خاطر مهنه هي في علمك العود يعمل كمان جاي مهنه كانوا في علمك باش تطرز باش فهمت تريزه مش لعب
1: اي
2: عديت نتعلم مع بابا منور والحق وكنت ديما مغروم برشا ونهار لحد وخاصة في الحومة غادي في الربط في باجة عابي كل يقرأوا معايا في الابتدائي كل كانوا يلعبوا في الكرة أنا لا أنا لا ندخل بيتي ونشد العود ونشد الكمانجة ونبدأ في... والله أمني بالنهار كامل ارتغرمت وقعدت كيك مغروم حتى تعلمت يعني أختي خلص عمري 12 13 14 سنة كنت عازف يعني عازف بها تم معنى الكلمة على العود مليح وعلى الكمانجة مليح فهمت حتى البكالوريا بعد البكالوريا مشيت دخلت مباشرة لعالم الاحتراف مع عرفي حمادي عكاشة الله يرحمه وريقوري بعكاشة الرياضي المشهور العزيز الغالي نحبه برشا
1: دونك كانت عندك زوز يعني ميولات يا إما تمشي للفن والعازف والغناء وإلا تمشي للرياضة فأنت اخترت وإنك تميل للعازف وكنت لأنه من صغرك
2: عملت رياضة عملت رياضة لكن الرياضة عملت رياضة عملت كنت مغروم برشا وعملت بالقداء يعني وصلت حتى المستوى يعني ممتاز في الجمباز الجمباز والبيك بونج كرة الطاولة يعني أما الفوتبول يعني الرياضات الجماعية كنت ما نحبهاش تصور فيها فوضى برشا
1: كنت تميل للرياضة الفردية
2: الواحد يعمل على روح
1: ربما
2: تعطيني باس لا بشي نحب الرياضات الفردية بكل صراحة
1: ربما هذا زاد يعطينا نموذج على شخصيتك فنان عدنان شواشي انك تحب تعمل على روحك انك تحب تخدم انك تحب العمل لانه الرياضة الفردية راهي تمتاز وانه انسان يعمل على روحه يخدم خدمة ليل ونهار هذا في طبعك في شخصيتك فنان عدنان شواشي
2: ربما ما نجمش يجاوبك كذا ما نجم يجاوب عليه الدكتور مختص في علم النفس لكن انا نصور ماك تعرف برشا عوامل. هذه الصدف جعلت مني الطفل هذا. وكنت مغروم بالرسم، كنت نرسم مليح، نحب الرسم حتى الان، نحب ياسر الرسم. ومغروم بالقراءة كذلك، بالمطالعة ملي صغير. جدي كان الناس تهدي، كان يهدي لي وقت اللي انا صغير يهدي لي كتاب في عيد ميلادي. في العيد يشري لي لبسة، يهزني هو معاه يشري لي لبسة العيد وكذا، ومعاه اللبسة يشري لي كتاب ونقراوه مع بعضنا. نتذكر وقتها حتى الان، راه حتى الان وقت اللي نقرا قصة او خاصة مغروم بالتاريخ، انا نقرا كان تاريخ بكل صراحة. التاريخ ولا التاريخ اي تاريخ مهما كانت الحضاره اللي موجوده في الكتاب هذاك. وكان ديما جدي علمني ذكر حتى بعد يتوفى الله يرحمه، قعدت فيا السنه هذيك وقت اللي نقرا دائما بيدي قلم رصاص ديما، كلمه ما نفهمهاش نسطرها. وبعد نرجع، بعد ما نكمل نرجع للمنجد او للديكسيوناري اللي كانت بالفرنسيه ونشوف الترجمه بتاعها ونحفظ هالكلمه لك لازم نحفظ.
1: في بالك اللي هذي راهي من المفاتيح الأساسية للمطالعة وللعلم، إنه إلى حد هذا اليوم وفما أساتذة وانتي منهم، فنانة الكبيرة عدنان الشاويشي. اللي نعرف فنان وليه وقت تقول لي إني نقرأ كتب التاريخ ونطالع
2: حتى الآن ما نجم نرقد لما نقرأ بالساعة حتى صفحة، المهم نقرأ.
1: يعطيك الصحة،
2: نقرأ ما نرقد إلا ما نقرأ، وفي وأنا مستلقي على الفراش بس نقرأ، يعني شعل بيوز نقرأ، وبعد أحيان تاريخ أحيان حاجات أخرى أمور شخصية.
1: أنت أهم حاجة تعمل فيها وأهم حاجة ربما نعطيوها تجربة، بدينا توا نعطيو في التجارب من خلال شخصيتك اليوم فنانة الكبير عدنان الشاويشي، أنه المطالعة أهم حاجة. المطالعة
2: قديش المطالعة تساهم في تكوين الشخصية
1: وتسقل شخصية العبد،
2: تعلموا برشا حاجات.
1: دونك
2: المطالعة الكتاب توا تقول أورديناتور وكذا، تذكر أورديناتور، لكن أنا نحب الكتاب خاطر الأورديناتور تحسه كتاب تاع الناس الكل. لكن إذا عندك كتاب بتاعك
1: تحسه بتاعك أنت،
2: يجيك هدية وريحة الورق نحبها.
1: وكي تبدا تورق محليها، وكي
2: ونرجع والله برشا كتب عملت القراءة الثانية وحيالة الثالثة.
1: صحيح.
2: وبين القراءة والقراءة تلقى 5 و6 وحتى 20 سنة.
1: صحيح صحيح.
2: نقراها نكتشف حاجات قرين برؤية أخرى، بمخزون ثقافي وتعليمي يعني آخر، تولي قراءة أخرى مثل كما الفيلم حلو برشا تتفرج فيه وانت عمرك 12 سنة، وبعد تفرج فيه وانت عمرك 20،
1: ومش كيف ما تتفرج فيه
2: وانت كاهل وانت حتى شيخ.
1: أي كل مرة تكتشف جانب في الفيلم، كيف ما كل مرة تكتشف جانب في في في, في الكتاب اللي تقرأه. صحيح. نعم. بيه فنان عدنان الشاويشي، نواصل شوية في المشوار متاعك. قلت لي وإنه وصلنا شوية لفترة اللجنة الثقافية. فوالا
2: وبعد جاء لدي المقراني وقتها جاي قرني في باجة أستاذ موسيقى فنان كبير لدي المقراني الله يرحمه. عاد هدي المقراني بديت معاها الأمور النظرية النظرية يعني السكوندير كله في التعليم الثانوي كله. وغرمني برشا بالطريقة الإلقاء، الإلقاء الغربية اللي يعلمك فاش تتنفس كي تغني، وفاش برشا حاجات برشا أمور اللي ما يعرفها كان اللي قاري الأمور هذه،
1: الفوكال والفوكاليزم
2: والنطق اللي يلزمني نقولها. أنا ما نحبش نقولها برشا خاطر يقولوا شو بيحكي هكا، لكن
1: ليلي
2: بالنسبة للغة العربية عندي أنا، أي إنسان مهما كان درس المستوى التعليمي بتاعه ولا الثقافي ولا مسؤوليته في البلاد، وقت اللي يقدم خطاب أو يقول كلمة باللغة العربية القح، إذا كان ما ينطقش الكلمات بطريقة سليمة، مخارج حروف تكون صحيحة، وقواعد قراءة تكون صحيحة، بالنسبة لي أنا نشاز. والفرح والطريقة الوحيدة باش تتعلم المبالغية، خاطر ما ينجمش يعلم والك حتى في الغرب ما تنجمش تعلمها.
1: نعم.
2: لأنه في الغرب فما حروف ما عندهمش هما. ما ينجموش يقولوا حاء، مستحيل.
1: صحيح.
2: وقاء ما يعرفوش حتى يقولوها، يقولوا قاء حاء يقولوا خاء، فما ينجموش. الطريقة الوحيدة وال هي أنه الإنسان يعني يتعلم تلاوة القراءة، قراءة القرآن الكريم. فهمت هذا جدي ملي صغير، قلت بصراحة هو اللي حفظت، هو حفظني، حفظ بالإلقاء ويعلم فيها، فهمت قواعد القراءة، سميها قواعد القراءة.
1: أنا نتصور حتى جدك ربما حتى كان يخاطبك باللغة العربية، لأنه بديت نفهم توا، لأنه اللي عاشوا في الوسط هذية متاع القضاة والغناء القديم اللي حفظه لك جدك، نتصور أنه حتى لغته عربية،
2: حتى في دعاباتهم بعضهم في دعاباتهم، شيء الغريب الأختي يحكي ونكتة، حتى نكتة يعني شوية هكا فيها شوية بين قوسين يعني ما تتقال إلا في المجالس الضيقة جدا، لكن مش قدامي، فهمت؟ لكن نكت أخرين ينكتوا
1: باللغة العربية،
2: بالعربية دارجة، يعني مش عربية 100%، لكن دارجة قريبة ياسر للعربية،
1: للعربية. أي
2: تغرم باللغة العربية وبالفرنسية كذلك، بابا من في السلك التعليمي، وقراني وانا صغير في الابتدائي، يعني كنت تلميذ عند بابا كذلك في المدرسه في الابتدائي، في مدرسه الابتدائيه ابو بسميها ابو تفاحه
1: دجاجه،
2: مدرسه عزيزه غاليه، فهمت؟ تغرمت ياسر باللغه، خاصه باللغتين
1: العربيه والفرنسيه،
2: وانا نكتب يعني نكتب في نكتب بالعربية ونكتب بالفرنسية، ونقرأ كذلك بالعربية وبالفرنسية، أحيانا كتاب خاصة التاريخ، أحيانا التاريخ نلقى نفس الموضوع لكن مكتوب بلغتين، وبريشتين، ريشة عربية ويعني قلم عربي وقلم فرنسي، نعمل جو، وعندي شوية إنجليزية كذلك.
1: نمشيو للمحطة الهامة في حياتك فنان عادين شويشي، نجوم الغد.
2: نجوم الغد فعلا، نجوم الغد وقتها الهادي مقراني الله يرحمه الفنان الكبير هذي، وقتها قال لي عادين علاش تمشيش نجوم الغد وتغني وكذا وتلفزة شنو، قلت له يا عم الهادي راه وانا الفن مش نعمل منه راس مال بين قوسين.
1: نعم.
2: وقتها كان اتجاهي حكاية أخرى. القراية وكذا وبكل صراحة.
1: نعم.
2: كان اتجاهي نحو نحو السلك القضائي يعني وما حوله. فهمت يعني أبوكا قاضي، فهمت؟
1: ويجي لهنا غرامك
2: تحقيق نيابة عامة، حقيقة نحب الحقيقة.
1: كنت متأثر برشا بجدك، واضح أنه بجدك كان عنده تأثير كبير عليك.
2: جدي هو اللي روحي، روحي فهمت، ودمي ومخي وكما هو علمني كل شيء يعني.
1: هو ينجم يكون عوضك زاد حنين الام عدنان الشاويشي، لانه قلت لي لانه قلت لي
2: انا الام اصلا ما عنديش بي حتى فكره، لكن تصور قال لي وانه جدي لم الحنان الكل
1: صحيح. هذا جواب، هذا يا جواب.
2: الله يرحمه، حتى وقت اللي مات الله يرحمه، انا عمري 12 سنه سليمات، انا بحذاه راقد بحذاه
1: في الفرش. لانه احتواك جدك، احتواك، ما خليكش ربما تفكر وانه اسكو فما حنين متاع ام، اسكو ناقص حنين الام ولا لا.
2: انا الصغير الوحيد، عمومتي كلهم عندي عمومه تبارك الله، كنت كبار وقتها. كنت انا الطفل الوحيد في العائله، وفي العائله يعني وقت نقول عائله رد بالك، كانوا الناس كل مع بعضهم في دار كبيره، دار عربي كبيره،
1: تلم هو دار كبير،
2: فهمت؟ دار كبيره وعائلات.
1: فهمت
2: يعني انا الصغير، الطفل الوحيد اللي صغير يعني في السن، موجود في العائله، وكنت دلل بالتفصيل.
1: إذا كنت باش نقول وكنت باش نقول لك راك يعني أكيد كنت الصغير المدلل باعتبار وإنه يعني حتى فما ظروف يعني ربما هذايا يعني يتيم الأم وإلا، لكن هذا سقل فيما بعد حياتك، وهذا اللي ربما من غير ما تشرع تاك المسار متاع حياتك ومشيت تواجهت للمشوار الفني. دونك بديت في
2: الفن النجم غد، وخاصة بكل صراحة نقول أستاذي صالح المهدي هو اللي شجعني بقى. شجعني ياسر وقال لي راهو الفن راهو باهي، وكنت عندي عندي أمور أخرى في مخي وقتها تغرمت بالفن وكذا، وقلت باش نمشي لفرنسا وقتها باش نقرا الفن يعني في معهد عالي كما نقولوا احنا في فرنسا وكذا، بعد الظروف وأقدار وكذا في تونس.
1: عرضكش الوالد وقت يدخل فعليا يعني باش تولي محترف وقت تدخل؟
2: لا محبش الوالد محبش.
1: اي فوالا
2: تغشش عليا برشا وقال لي مش معقول، قال لي تقرا بعد هاي القرايه كله. يعني في قرايتي كنت يعني باهي يعني من الاوائل فهمت، خاصه في اللغات فهمت. قال لي بعد هذا الكل باش تمشي تعمل الموسيقى مش معقول،
1: باش تطيح يعني الخدمه هذه الكل
2: على روحك غير عامل الموسيقى لروحك انا باش تولي محترف كذا ولا شديت صحيح الصراحه. غش عليا ياسر ذاك صالح المهدي هو اللي عاوني عليه
1: لين الجو شويه
2: يعني خدت القراءه هو صالح المهدي بداوا التحصيل يقولوا اتحاد جامع الزيتون قراوا بعضهم بابا وصالح المهدي الله يرحمه صالح المهدي وبابا عثمان الله ربي يطول في عمره تراو مع بعضهم وخذوا التحصيل مع بعضهم يعني اصحاب نفس الجيل فهمت. وبابا اصغر شويه فهمت يعني اصحاب اثر عليه صالح وبس
1: وقبل انك تدخل المجال الفني والمشوار الفني
2: لا حتى كان ما قبلش كنت مش ندخل كنت داخل
1: سيئ كنت مسرر عندك اصرار
2: قوي ما عنديش هذاك خط اللي حطيته قدامي والطريق اللي قدامي توكل على الله باش توكل علاش نخسرها موهبه كيما تصور وقت كنت تصور في روحي نجم نعمل حاجه في الميدان هذا
1: صحيح
2: ميدان نحبه ومتمكن منه وندخل وقت نعزف العود مليح ونعزف كمانجه مليح ونحفظ الادوار ونحفظ المشحات ونحفظ الملوف ونغني الاغاني الصعيبه مش يعني اغاني صعيبه يعني اللي الفن يغني يحفظ الادوار ويغنيهم فهمت ويحفظ محمد عبد الوهاب وقتها وانا صغير 12 سنه نغني يعني اصعب اغاني محمد عبد الوهاب نغنيها من الاول للاخر ونعزفها في نفس الوقت نعزف العود ونغني.
1: أنا نتذكر لك
2: ما كملش.
1: نعم أنا نتذكر لك فنان عادين شواشي وغنية وديما كنت نمررها ومازلت نمررها الحقيقة، هي غنية بصوت الفنانة الراحلة عليا نظرة من عينيك تسحرني، لكن
2: هي غنية هي كابين قصيدة غنية عليا الله يرحمها
1: لكن
2: عليا غنيتها قبلي ب 20 سنة لكن الظروف ما كانش نفس الظروف إعلاميا وفي في في وقت عليا الله يرحمها ما كانتش يعني فتلفزة هكا وخاصة وقت اللي بدات هي تغني في الميدان بعد الاستقلال بشوية فهمت، وقت اللي جيت أنا الأغنية تعرفت أكثر
1: وخذيت شهرة
2: صحيح إعلاميا كانت ولات الأغنية توصل للجماهير بطريقة أسرع وبكثافة أكثر
1: أي لأنه التلفزة المنوعات الأعمال الراديو
2: نجوم الغد وكانوا التوانسه كل يتبعوا فيها نجوم الغد
1: صحيح ليه
2: والمنوعات ونجيب خطاب بدا وصالح الحال جغام بدا محمد الجزيري فهمت منوعات حلوه برشا وكنا نشاركوا فيها وتعرفت الاغنيه مش خاطر اغنيه حلوه وكهو تعرفت لانه الترزه خاصه الترزه الوطنيه هي الترزه بتاع الام نسميها ام الناس الترزات كلها ليك
1: نعم
2: الترزات التونسيه طبعا وحتى من بعض الترزات العربيه اللي جاوا بعدها
1: هو الحقيقه
2: هي اللي وصلتنا للجمهور لكن هي اغنيه عليا وما انا ما استغليتهاش
1: ليه نعرف انت ما استغليتهاش
2: يعني ما استغليتهاش ما حسيتهاش في كاسات
1: نعم ليه وقتي
2: خدمت بها يعني
1: نعرف لكن انت ربما غنيتها
2: ولا نغنيها كانش في القعدات الخاصه ولا لا أكحو.
1: لكن غنيتها بروح حلوة برشا.
2: مش كيما عليا.
1: عطيتها
2: عليا غنيتها أحسن مني ممكن مليار مرة كل صراحة. وعندي علاش
1: علاش
2: عليا سجلتها وهي مرتاحة.
1: اي
2: يعني شبعانة نوم وكذا هي اللي دخلت لي الله يرحمها.
1: اي
2: احنا كنا في الإذاعة نسجلوا الصباح.
1: اها.
2: 9 نتاع الصباح ندخلوا نعملوا نتمرنوا ماضي ساعة ماضي ساعتين نكون أغنية حاضرة ومسجلة وطاهر وسلاتي. هو المهندس الصوت تبارك الله عليه ربي يطول في عمره. يجب ماضي ساعتين تكون حاضرة يمدها سي عبد الحميد بن العزية يقول له هاي حاضرة الأغنية. فهمت أمور إدارية فهمت.
1: أيه.
2: وانا اختي كنت الوقت ذاك نخدم بالليل.
1: أيه.
2: وكمل 4-5 نتاع الصباح. نتذكر وقتها وصلت سجلنا الدنيا بارده ما عندي كيما عندي تو. اول اغنيه سجلها في حياتي تصور. تلحين صلح المادي وكلمات احمد خيار الدين الله يرحمهم ورد بالك يعني حاجه كبيره برشا. على طول اخذ على مجيد كسكاس وقتها كمان جاتي صاحبي لا يذكر الامور هذه كلها فهمت يعني صبحت على طول ومشيت نصب في صوتي يقولوا صب صوت يعني نسجل الصباح وانا مرقدتش ما زلت مرقدتش يعني بالكل يعني الاداء نتاعها في التسجيل هذا بالذات انا شخصيا مش راضي يعني علاش قلت لك عليا غناتها احسن مني 100 مره
1: انا ناكد لك
2: ربما نعاود نسجلها
1: عاود انا نقول لك عاود سجلها عادين شويه
2: خليها كيكه بال بال بال بال بل بل بل
1: انت حبيت تخليها بالتاريخ نتاعها
2: هي متعوليه
1: هي متعوليه حتى حد ماهوش باش يفك الاغنيه وقت يقول نظر من عينيك تسحني يقول عليا لكن زيد نقولوا في الغبريز ونقولوا في الاداء يعني تبارك الله كانت كان فيها صوت مرتاح والله انت توا ربما اول مره تقول لنا انه سجلتها على عجله سجلتها ربما ستريسي لانه فما ضغط كان عليك وتبدا ماكش راقد في الليل اي نقص نوم والله انا ان شاء الله الفنانين
2: 40 ساعه وعندي عندك منوعه اذاعيه مباشره
1: اي ومن هنا تجي قوه الصوت وقومت وخامه الصوت
2: لا وقتها تعلمت العمل هذه المخراني علمني علمني نغني بمخي
1: فوالا لأنه الغنية هذيك كانت عندها نجاح كبير
2: حجرة داكوردو حجرة يزم الطاوع بسيط عليها تتعب أنا يزمها الطاوع المخ المساج بات
1: ليلى وخدمت مخك ومخك خدم بالقدي لانه غنية ناجحه على جميع الاصعده وتبارك الله انا نحبها برشا بصوتك انت
2: عدني الصالح المهدي واحمد خير الدين
1: يعني يلزم يعطينا حاجه به
2: يعني اقطاب الفن العربي مش لعم
1: صحيح
2: ذكر في التلحين الدكتور صالح المهدي في التلحين واحمد خير الدين في الكتابه يعني في الشعر يعني يعني هرمات يعني
1: هرمات صار لكن يعني هذه ما يمنعش
2: هرمات هذه هرمات في ساعة واحد في اللغة كي نغلب في كلمة حال حس روحي نحشم
1: صحيح أي تحس روحك عملت
2: كما يقولوها
1: لكن هذه ما يمنعش هادني نشويشي وإنه عندك رصيد تبارك الله

0: غنية حلولي.
1: أجاب رجلي العويني. جليدي العويني.
0: جليدي العويني.
1: ممتاز هذا، وكان سلمت.
0: إي.
1: نصحيها أنت نسخة جديدة موجودة، كان سلمت عام 2000. برك أنا عاودتهم. شو مش أنا عاودتهم راه للتاريخ اللي خاطر أنا التلحين يجي مرة بركة، لكن التوزيع وقت يقولوا التوزيع هي التجميل، الديكور كما كان يكون عنده دار حكا يسكن فيها 30 40 سنة وبعد يقول خي خلينا نبدلها.
0: أي ياسي خلينا نبدلوا الديكور.
1: نبدلها يبدل ينحي الدنيا ويثبط الحيوث ويعاود السقف ويعاود نعرف شنو ويعاود الكوزينة ويعاود مثلا يعاود الريدوات ويعاود برشا حاجات. هذيك العملية هذيك هي التوزيع ديكور لكن موسيقي. نجي حتى منير غباب هو اللي يعاوني برشا في الحكايات هذوما، واللي بكل صراحه اللمسات نتاعه اللمسات الفنيه هو تلحين ملحن لكن تلحين حول التلحين الاصلي. فهمت اللي بكل صراحه ساهم معايا وعاوني باش عاودناهم وسجلناهم وطبعا معنا فله من العاشقين الممتازين بكل صراحه. استديو محصل ماتري في الميكساج، هذا عندنا قيمة الميكساج برشا ما يعرفوهاش الميكساج. أحيانا الأغنية تتسجل في أعز استوديو مع أحسن عازفين في العالم
0: وما تطلعش حلوة،
1: لكن الميكساج وخط الميكساج
0: يفسد.
1: إذا كان ما يكونش الميكساج من مخدوم محبوك ليه الأغنية ما تعطيش الأكلة.
0: ليه ولا وقت نسمع الأغاني نتاعك بصراحة يعني خلينا نقولوها فما سهولة في الكلمات، فما بساطة في التلحين بتاع الأنغام اللي وصلت خليتها توصل بسهولة تامة للمتلقي، وصلت للمستمع وحبتها.
1: القاعدة بالنسبة لي أنا
0: أي.
1: ما يزمكش تحرج العازفين تعطيهم حاجة اللي باش تقلقهم، وما يزمكش تحرج السمع. سواء الكلمة يجب تكون واضحة والموضوع يمس الناس الكل، أغلبية نحن نقول الناس الكل يعني الأغلبية الساحقة بتاع الناس، وطريقة الكتابة يجب تكون سلسة وفي المتناول.
0: نعم
1: مش واحد بشي وخاصة النطق.
0: نرجع ديما للنطق،
1: وما خارج الحروف تكون في مكانها توصل يفهم تو تلقى برشا غاني حلوه برشا راس ديك بصعوبه باش تفهم شنو اللي قاعد يقول السيد هذا. فهمت شقول شنو اللي يقول ما تفهمه شنو اللي قاعد يقول الواش، لانه النطق نتاعه مش سليم. وفي اللغه في اللغات الكل اذا كان النطق يكون مش سليم بطبيعه الكلمه باش تخرج مش هي. كل حاله اذا كان يخرج بالقاعده نتاعه ويخرج صحيح باش يوصل للاسماع يفهموه الناس.
0: نعم
1: وقت يخرج هكا مدغدش شويه وما يفهمش.
0: نعم عادين شوفش الأنغام اللي غادي الأغاني الحلوة اللي بقات محفورة في الذاكرة، ابكي يا عين، برشا باش نذكر عيبك،
1: عشرات
0: كبرت والله كبرت علاش يا قلبي،
1: كان دايما الحد
0: عيبك
1: على صح الهواء، غدار ناس غدار عودتها فتدخل الكونفي يوتيوب بتاعي تلقاها برشا أغاني جديدة.
0: صحيح وين خديتهم من مرة فيه
1: جديدة اللي جديدة اللي خرجت سنة وعمناول، وفما اللي قديمة لكن شكت يقول قديمة الناس ما يعرفوهاش الجيل علاش عودتها. وأنا التسجيلات كلهم عاود التسجيلات عدة أغاني وما زلت مواصل مع أغاني جديدة مش نقعد نعاود نرمم في القديمة وكاو الواش، لأنه الآليات والأدوات توا الموجودة بالنسبة للميدان التسجيل ميدان الصوتي تطورت برشا تطورت برشا مما انتج يعني مستوى في طبيعه الصوت اللي يخلص للناس مستوى جديد يعني مستوى ارقى بكل صراحه انظف من قبل. فهمت
0: نعم اقرب اغنيه لقلبك.
1: والجيل سوى الشباب ولا يقارن بالانترنت يقارن يسمع الامريكان ويسمع الفرنسيس ويسمع اللبناني ويسمع السوري ويسمع الخليج.

0: ويسمع التونسي.
1: انا ناكد لك انه
0: اذا كان ما نعطيش انا ماده مسجله بال بال بال بالطريقه يعني ذات مواصفات عالميه ما يسمعنيش. لذلك عودت الاغاني هذوما بالتوزيع الجديد وبالامكانيات الموجوده الموجوده والحمد لله وحلوه، لكن مش قاعده تتبث حكايه اخرى خاصه في التلفزات يعني في الفضائيات مش قاعده ولا نفهمهم فضائيات ما عادش تساعدهم يعدي الاغنيه جمله.
1: للي انا اكد لك في الاذاعات
0: دخل حكايه البوبليسيتي
1: فوالا
0: الشهر يقول لك شنو عندي بيه اغنيه انا نمرر بيه ثلاثه اربعه
1: فوالا يدخل لي فلوس
0: اربعه يعني الشهر الشهر يعني الشهر مع الشهر مع الشهر كل شهر دقيقه دقيقه دقيقه. أخويا خيلي من عندي أغنية بخمسة دقائق هكي يخموهم.
1: ريتك التخميم متاع المادة وتغاط علينا المادة والأمور التجارية
0: عندهم الحقبة خاصة الفضائيات الخاصة.
1: نعم لكن أنا نأكد لك
0: نعطيهم الحق هما لوش عملوا وكل الفضائية ذيك باش يخدموا أمور أخرى باش يربحوا فلوس ما عندهمش حتى هدف آخر ليهمهم لا في ثقافة ولا في ذوق.
1: صحيح صحيح
0: يهمهم من الميديا يهمهم قداش من الناس يربحوهم يزم يربحوا قداش من المشاهد
1: صحيح
0: من وقداش من المشاهد يزم يكون قوي
1: صحيح وقداش من الفلوس يدخلوا لك. نحن يهمنا الأحساس يهمنا الروح يهمنا الأنغام الحلوة اللي غنيتهم والريبرتوار الكبير الرصيد الهيل على مهلك عديت ليك على عيني دلالك غدار يا حبيب لهم الراح صور المدينة شاهد شكوى اليتيم شغلتني
0: الحين
1: الحين سمج العدل راحل على دنيا الهواء نظرة من عينك تسهرني من اللي طليت مبروك يا ابو العيلة ماشي لبعيد
0: بس من يعني العشرات والعشرات
1: حلوين أقرب أغنية ليك عادين شواشي وأحلى أغنية تتصور إنها قريبة ليك أنت وأديتها بارتياحك وتعجبك وقت تسمعها تقول تيان هذه تعز عليا الأغنية.
0: والله الكل
1: الكل
0: والله الكل كل واحدة عشت معها بزيبتي أنا ملحن
1: أي.
0: خاصة الغني لحن كمان اللي 95% الغني اللي الأغنية لحن كمان الأغنية عشرتها يعني بشرتها مش عاد ملحن لحنها لي وجيت محفظها لي في ساعتين ومشيت سجلتها. أنا اخترت الكلمات وأحيانا أنا نكتب الطالع جي شعري القطالع وبيت مكتوبة يعني حاضرة باش يكمل عليهم وانا لحنتها يعني عشت معها الاغنيه عن قرب يعني
1: نعم.
0: علاقه حميميه مهما تكون نوعيه الاغنيه عندي معها تاريخ
1: اي صحيح. اغنيه كبرت وانا بالكلام اللي كنت تحكي لي فيه وانك تطالع وانك تحب التاريخ وانك مغروم باللغات تعتقد انه الانسان يكبر والا يعني القلب هو اللي يبقى ديما حي هو اللي يبقى ديما نابض ما يكبرش راهو القلب.
0: هذيك الاغنيه هي كبرت ولا كبرت ايام رحلت بي عانت غامرت وتعبت مش شوي الايام يا ليام يا مطوله في عذابي ما زلت يا ليام مش عاملك بحسابي ما زلت مهما كبرت ما زلت ناري حية.
1: صحيح
0: هو هذا الهدف بتاع الأغنية
1: أي.
0: إنسان يشوف روحه في المرآة يلقى روحه كبر والحمد لله
1: الحمد لله أي.
0: كبر ما حد يحمد ربي ليه كبر برشا ناس ما تحبش تكبر ومشكلة مصيبة برشا ناس تحب تقدمها يا عمره 60 سنة يحب يظهر عمره
1: يحب يتبقى الفيش الريشة تبقى في 20 ولا في 25
0: ما تجيش الحكاية كبرت كما بنات يقولوا لك تجعيزي عندي تجعيز بتاع شيخوخة يعني بداية شيخوخة من برا نحاها مشوخة الزملاء اكتشفوا بك البوتوكس وكل حكايات هذوكم اللي نحترم نحترم كل انسان مرحبا به يعمل اللي يحبه. انا نقولها يا بنتي لو قداش من سنة وانا نكلت ونخدم عليهم ونستنى فيهم وقتاش
1: والله وقتاش يتكونوا هكا تجاعيد
0: هذوكم شاهد من الشواهد اللي اللي انا تعبت وخدمت وكبرت والحمد لله وربي اعطاني طول العمر نحيهم
1: لا ما تنحيهمش هو راهو لا محاله
0: مشكله وبدات وبعد شوف انسان مش طبيعي مش طبيعي عمره 70 ويحب هو اللي نوع من التصابي بكل صراحة. أنا ما نحملوش حكيت بيت ما نقبلهاش.
1: نعم هو روعيني ما تضرك فنان عدنان الشواشي، كبرت مهما كبرت ديما صغير، وفي بالحق بقيت صغير ربما لأنك تهوى الفن تهوى الحياة تهوى نتصور حتى نفسيتك صادقة ما تصادق مع نفسك.
0: أنا مقنوع ومؤمن وديما الحمد لله الحمد لله قبل وكل شيء وبعد كل شيء فهمت ديما الحمد لله مهما تكون الحالة اللي انت فيها الحمد لله حد يحمد ربي اللي عطاه فهمت كذا وش يكون قاعد يبدل روحه او يجبد او شنو او يجبد ونحي مع شنو هو الانسان كينو لبس لبس يعني لبس قناع
1: قناع قناع يولي الانسان كينو ما يعطيش
0: مرتب مش صحيح حتى كي يضحك ما نجمش يضحك بما يعني ما الاثمي ما نجمش يضحك خاطر الاعصاب بتاع وجهه مشحوطه هي بطبيعتها يضحك يبدا يضحك مسكين يبدا متعب
1: ما هوش طبيعي هو بكله ما هوش طبيعي. عدنان الشواشي وانتي توا بعدت شوية على ما نقولش بعدت شوية لكن رجعت في الأغاني لإعادة التوزيع لكن حياتك اليومية وين نتحدث فيه تتحدث معايا في العمر تجارب تجربة حياتك اليومية فما مطالعة فما
0: برشا مطالعة
1: برشا مطالعة اي
0: برشا مطالعة مطالعة وإعادة مطالعات لو ساعدنا عاود برشا حاجات التاريخ ساعات ما نلقى ما نقرا ندور على الكتب نتاع بناتي ولادي بنات بتاع بتاع بتاع حتى وقت الابتدائي كان تاع يعني الحضارة الرومانية والحضارة الفينيقية ونعاود نقراهم رغم نعرفهم
1: ولاد ولادك تغني لهم الغنيات نتاع احكي لي عليها يا بابا الغنيات الحلوه اللي غنيتهم مع الفنانه سونيا مبارك
0: لا والله لا
1: عليه
0: مش مغرومين مغرومين بالرياضه
1: اي بي حاجه بيه حاجه بيه كيفاش تقضيوا
0: بعد على الفن
1: كيف بعد على الفن وهما عايشين في عائله فنيه تبارك الله كيف ما كنت تحكي لي
0: لا بعد بعد بعد فما كان جوليا بنتي جليلة سميت على اسم أمي الله يرحمها هي اللي رغم اللي قرأت وعني قرأت في بزنس سكول ومستوى يعني وصلت لدرجة كبيرة في يعني في التعليم وفي الشهائد يعني عملت الأمور متاع الحسابات الإيكونومية الإكسبرتيز وكل أمورك الحكايات
1: المانجمنت اللي هو متاع العصر
0: متاع الأمور هذيك وبالانجليزية قرأت كذا
1: اي تبارك الله
0: فهمت رغم لكن رغم بالك قالت لي بابا واحدة قالت لك باش تعمل تمثيل هي مغرومة برشا بالتمثيل صغيرة وتغني مليح كذلك لكن في التمثيل خيرة برشا ومشات وغامرت ونجحت وتوا الحمد لله توا تعيش في مصر يعني ومسلسلات وافلام وافلام كبيرة ومسلسلات كبيرة وادوار يعني كبيرة فهمت مش فهمت حبوها ودخلت من الباب الكبير ربي عينها
1: لكن
0: الوحيدة اللي جات أنا الأخرين لا
1: ربي يفضلهم لك ويعطيك الصحة وشكرا أنك فتحت لنا قلبك في هلا الأربعين دقيقة هذوما
0: تحية كبيرة بكل صراحة للتوانسة الكل اللي يسمعوا فينا ومدينة الكاف حاجة يجب نقولها والله بكل صراحة وخلي نخدم نغني في مهرجان خاصة في مدينة الكاف نبدأ رد بالي أكثر نبدأ رد بالي على الرقح خطر نعرف أنا نعرف نعرف شنو المواطنين في الكاف فنانين وما ما ما وخلي مغني يغني قدامهم يجي مرد باله يعني يعني النشاز ما يتعداش مدينة الكاف مدينة فن مدينة يعني بكل صراحة فنانة ومناضلة وتاريخ كبير برشا شخصيا نحترمها ياسر ونحب أهلها وعندي برشا أصدقاء
1: يا سيدي وأهل الكيف
0: سواء في الميدان الفني أو في الميدان يعني مش بعيد عن الفن
1: يا سيدي مرحبا بك في أي وقت يا عايشك سيدي
0: وإن شاء الله بالنجاح وشرف كبير أن يكون موجود معاكم في اللقاء هذا
1: شكرا يا سيدي
0: العزيز الغالي وبكل صراحة فرح برشا وسعيد بلقائي عبر الذبذبات طبعا مع جمهور إذاعة الكاف.
1: شكرا يا سيدي، بارك الله فيك، نورتني.
0: إن شاء الله المتألقة وإن شاء الله بالنجاح.
1: يعيشك يا سيدي.
0: للكاف ولجميع الإذاعات دون استثناء.
1: يعيشك يا سيدي، هذه من أخلاقك الطيبة ومن أخلاقك الرفيعة يا سيدي. شكرا ليك، دمت فنانا متألقا تونسي بامتياز، قدم لنا الأنغام التونسية اللي تعجبنا.
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله بقدرة ربي.
0: المد هذاك إن شاء الله. وقت اللي نسمعها واحد يقولها ما غيرك المد. نحس مش معقول.
1: ربي يطول في عمرك، ربي يطول في عمرك في الخير ان شاء الله. وشكرا ليك، يا هيشك يعطيك الصحه. وانا باش نختم معاك غنيه حبوها برشا وحبوها مستمعينا في راديو الكاف، جاب رجلي بالاعاده بالتوزيع الجديد. شكون وزعها لك هذايا؟
0: رجلي المدايد زحمه. انت تحكي على 90% من المواطنين التوانسه ولا 80%
1: اللي ناجحين،
0: خاطر النزوح اللي هو نزوح لظروف، اما للتعليم او للتحسين، تحسين حاله فهمت كذا ماديه ولا الله اعلم فهمت. يعني احنا
1: كل واحد شنو الظروف نتاعه اللي تخليه انه يهاجر.
0: المواطن التونسي يعني حتى في العاصمه، طبعا عايش في العاصمه يعني نشوف يمين ويسار، نلقى يعني اغلب الناس الموجودين في الاغنيه اللي نغني فيها اللي بسمعها تو.
1: صحيح.
0: ومنهم انا قبل الناس كل.
1: ربي فضلك عدنان شاوشي، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. شكرا لك
0: وان شاء الله بالنجاح والتوفيق، والحمد لله.
1: والحمد لله.
0: الحمد لله.
1: يعيشك يا سيدي، الحمد لله.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا للفنان الكبير عدنان شاوشي، يعطيكم الصحة الناس الكل اللي كنتوا حاضرين معنا في لقائنا اليوم. نختمو بهذا النغم، أجاب رجلي للمداين زحمة.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا ومشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الرابعة مساء. صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. في إطار أحكام الاستعداد المبكر لموسم نزول الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية بولاية الكاف، تم على هامش انعقاد الجلسة الدورية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة. تم التطرق إلى مختلف الأعمال التحضيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية، وذلك على غرار جهر الأودية ومجاري المياه وتسريح وجهر البلوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة عدد من المسالك والطرقات وقطع الأشجار الحاجبة للرؤية. انطلقت اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لخريف وشتاء 2026-2027 المحتملة، ويتمثل برنامج العمل في جهر مجاري المياه بحواشي الطرقات والمنشآت المائية وتهيئة قنوات صرف مياه الأمطار وكذلك قنوات الصرف الصحي والبلوعات، إلى جانب رفع الفضلات المعطلة لجريان مياه الأمطار وتأطير أصحاب المستغلات الفلاحية بالمناطق المحاذية لمجاري المياه والأودية ودعوتهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. أطلقت اليوم بلديتات برقة وعن الصبح النظور من ولاية جندوبة حملة نظافة واسعة استهدفت عددا من النقاط داخل أنهج المدينة وشواطئها ومداخلها الرئيسية مع رفع الأغصان المتكسرة والأطربة المكدسة بسبب الرياح. تقدم موسم حصاد الحبوب في تونس بنسبة 98% إلى غاية هذا الأسبوع بتجميع أكثر من 10752 مليون قنطار من الحبوب، وينتظر أن تساهم الكميات المجمعة من القمح الصلبة وفق الديوان الوطني للحبوب في تأمين حاجية تونس من هذه المادة الاستراتيجية إلى غاية جانفي 2027، ما سيساهم من تقليص كلفة التوريد. استمرت اليوم الغارات الجوية الصهيونية على غزة لليوم الثاني على التوالي، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أبرم العام الماضي. قال الرئيس الأمريكي اليوم إنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران طالما أمكن التوصل سريعاً إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
3: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالتعاون مع إذاعة الكاف تقدم

0: لبنى مجري، وحيدة دريدي، رياض النهدي، جمال ساسي، وعلي الخميري في مسلسل الصوت الخالد. الصوت الخالد مسلسل لتكريم الفنانة صليحة. تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي.
1: الشيوب هذايا متمسمر في بلاستو يعس على الماشي وجهي. بل الشيوب قديش كلوفي. استنى نبعد على الدار. هايك خيوة في طرف الحومة خرت تحفه. هاو كباب هنشوف فيه. هايك خرجت كالعادة بالسفسيري. اليوم راسي براسة. هاو كهي في السفسيري ونايا في القشبي. لا واحد منا يعرف الاخر وين ماشي. اليوم طولتها كي خرجت من حومتها. يا صليحة يا صليحة يا صلوحة.
2: بالقاسم ايه علكك؟ وش تعمل هني؟
1: صليحة والله عرفتك يا حنان. راني نتبع فيك.
2: وش تحب في؟
1: نتبع فيك وخايف نقول هي مش هي.
2: وش هي؟ ما تقولش لي بعثت كتلوج علي. هيا قول برك برا عزيت بي يعني.
1: هاك الواحد يبيع روحه. تعرف شنو معناها نبيعك؟ واحد يبيع روحه. اسمعني يا صالح، هاي القهوة نقعدوا فيه واحكي لي ونحكي لك.
2: وعليش اخوي باش نحكوا؟
1: ينحكوا على هب قلبي. يا قهوة هذه أكل يسموها قهوة تحت الصور متاع الشعراء والفنانين والمتعذبين كيفينا.

0: A tine Iisus fie potrivindu.
1: هكا صليحة بدلتيني بعلي عباس خسارتك.
2: هو قادر على العرس وناراني ملزوم، وش تحبني نعمل؟ وزيد الجدر ميلة وزو علي.
1: يقولي لي الحقيقة تحبيه؟
2: الحب بعد العرس هو اللي يدوم بالقاسم.
1: وجعتيني والله، وجعتيني يا صلوحة، والجرح ضايا ما عادش يبرى.
2: اللطف عليك يا قاسم، تونالي نختار ليك عروسة.
0: طاو تحت السور ترحب بيكم وترحب باللي جيها. ايش نجيب لكم يا جماعه؟
1: جيب لها يا زوز قهوه.
2: وش هي هالقهوه هذه؟ يهود وعرب.
1: هي بنتي هذه قهوه الشعراء والفنانين والبطاله والسياسيين.
0: نوره يا نوره، مرحبا بك. هيا تفضل تفضل. هو علي الدعاجي الداخل يستنى فيك.
3: اهلا اهلا بالدعاجي.
4: الياهو والفنانه نوره، والقهوه بكم مسروره.
3: هكا نحبك يا الدعاجي، الشعر ديما حاضر. ايا ويني عاد الغنية اللي عتني بيها؟
4: شنو معاك الياه وشعر كبير، شعر اليهود والعرب والمالط والطليان، وتلوج على الدعاجي؟
5: شنو هذا يا نورة؟ يا دعاجي نورة كترت من تسريت راو. انا كتبت لها جوج اغاني.
4: اي
5: الاولى نقول فيها برتقاني حلو مسكي.
4: اي
5: احلى من شرب الوسكي يا عمري.
4: يتولاك ربي في هالكلمات. والثانية كيفاش تبدأ؟
5: الثانية عاد نقولها إذا لك شمس عليك مشعوراتي نغطيك.
4: لا عاد هذه قتلها وسخ. اسمعني، خذ المكب وكمل. يا حلوة يا بنت الناس، عالجالك نعمل عساس.
3: حكت عليك يا الدعاجي، هو الشعر ولا بلاش؟ تسمع معه يا إلياهو؟
5: زيدنا
3: زيدنا يا الدعاجي زيدنا.
4: ناس تزرع وناس تغرس، ناس تقلع وناس تدرس، ناس تنزع وناس تلبس، ناس تبلع وناس ترفس، وهذه الدنيا بالمعكوس. الفاري حاوس في الخطوس، حليل اللي ما عنده فلوس.
3: صحيتك صحيتك يا الدعاجي، هذه باهية نحب نغنيها اليوم، تكتبها لي وطو.
4: هي.
3: يا قهواجي جيب الجماعة الكل، القهاوي والسواقر الكل على حسابي.

0: ايش مجيبك ليهم؟
1: يا علي عباس، فيهم شعراء وفنانين يعرفوا البلاد،
2: يورطوك ويضحكوا عليك ويخرجوك من قشرتك،
1: ويمكن ثاني يحلوا قدام البيبان. الدنيا هذه راي مبنية على الزهر والصدف والأسباب.
2: يا صلوحة يا صلوحة يا صلوحة، راني ننصح فيك والكاتب يستنى.
1: خليني نجرب زهري.
2: تتحصل وتندم.
1: يا علي عباس، راي الثقة هي اللي تربطنا ببعضنا، والشك راهو يفسد العشرة.

0: Aquele suscrito era uma sociotarista.
1: يا فتاح يا رزاق، هذه قهوة تحت السور.
0: هدي منه يا ولدي مضاي، هيك وتفضيل.
2: هذا حالنا في هالبلاد، ما ينجح فيها كان الرهدان والقفاف والقلاب. هذه بلاد الثعابين والعقارب، القليل يعبسوه المثقف يجوعوه، الجاهل يكره المتعلم. ضاع الحق في هالبلاد، جوعونا ذلونا تقهرنا. تعرفوا يا جماعة، قدامنا واحد من الاثنين، يا الهجرة يا الهجرة.
0: يا سيدي مصطفى خريب يا غالي، اللطف عليك وبدك ساعة ساعة أخرى وقل لي شنو تجرب يا بابا.
2: اخدم على روحك واحمد ربي على نعمة جهلك.
0: هكا سيدي مصطفى؟
2: هك تشوف شهيدنا سوسك ونحتاجوا الحق قهوة، بياتنا قرونا وجنوا علينا.
0: حتى انتوما سيدي مصطفى يخدموا اللي تلقاه، القرايه راهي ضيعتكم يا خويا الغالي. تمشيوا للبالا لبيوش، تعرفش كيفاش؟ دي حتى المنجل زاد. هذا العلم. مرحبا بك يا بني، شو نجيب لك؟
3: ليلى نجيب لك حاجه؟
1: عايش خويا قهوه بالحليب.
3: عندك مده تمشي وتجي على قهوتنا، كان حاجتك بحاجه انا اللي ننصحك. راهو
1: يعجبني كلام هالجميع، يعرفوا كل شيء.
3: هذوكم رد بالك منهم يا بنتي، هذم يصدق فيهم المثل اللي يقول الزينة والفلس.
0: هاي نورة الطرب السياجات. يا ليلة مرحبا بك يا ليلة، زادت البركة. مسيك اليوم مسيك يا نورة يا نورة يا نورة.
4: ابعد علي انت كيا. ايا خليني نسلم على شخصيات متاع البلاد، سيدي مصطفى خريف والهادي العبيدي وبن فضيلة والمرزوقي وعلي الدعاجي.
5: يا مرحبا يا جماعة، نحييو الفنانة نورة. كل واحد ببيت شعر، وانا باش نبدأ. نورة تعجبني تخليني، انا نحب وهي تحبني تجيني.
4: ما نخبي شيء، نحبك كيف ما تحبني، مش هكا يا عبيدي.
6: هكا يا لله هكا، اضحك اضحك يا نورة المسرورة، ما تخبيش علينا هالصورة.
4: هيا وانتي ايش تقول يا الدعاجي؟
7: انا نقول نورة تمشي نورة تجينا، نورة ما تبتش علينا، مسرارة وضحكتها بنينة، فنانة لو ترفق بينا.
4: هاو الشعر كمل الملزومة يا الدعاجي. اليوم يلحنها سوسو وفي الليل نغنيها.
7: ايه والحسبة يا نورة.
4: تهنى كيكا، الفلوس واجدة، كل واحد ياخو متاعو. هيا هات لك هاوي الأحلى شعراء.
1: انا اسمي نورة طرابلسية، وانتي شو اسمك؟
8: صالحة.
1: يا صالحة، القهويجي هكا مشخشب منك شوية وقال لي اللي انتي كل يوم تجي للقهوة لهني تسمع الشعر، ويظهر لي قال لي انتي عندك قصة.
8: مغرومة بالشعر والموسيقى، وعندي صوت مضابيا نسمعه لأصحاب الفن.
1: هيا بيه، انتي مغنية؟
8: نحب نولي مغني، قلت نسمع صوتي للجماعة، أما بصراحة نعشم وهم جماعة كراكيت.
1: تعرفش كيفيه؟ سمعني أنا وتنقلك.
8: حاضر يلا نور.
9: كنتم مع مسلسل الصوت الخالد صريحة،
10: بطولة فاطمة الصندي، ريم عبروق، هاجر حشانة، فرحات جديدي، عبد اللطيف خير الدين، علي قياد، ألفة الحكيمي، ريان القيرواني، الزين العبيدي، الناصر العكرمي، لطفي ناجح، فيصل بالطاهر، رضا العوادي، عزيزة برباش، سميرة العمري، وأنور العياشي.
9: ضيوف الشرف المنصف عبلة، عبد الرحمن الشيخاوي، نجيبة بن عامر، مليكة الهاشمي، عادل الخماسي، ومعز الغربي.
10: تمثيل صلاح العمدوني، عادل الشريف، المنصف المعروفي نزار بن ملقاسم لحبيب بالحارث وعلي بن سالم.
9: ولأول مرة كريم الشنوفي، إيهاب اليحياوي، أسامة سميدة، محمد مجوري وياسين بحرية.
10: تنفيذ الموسيقى مصلحة الموسيقى بالإذاعة التونسية. اللحن المميز والفواصل عبد الباسط المتسهل. توزيع محسن الماطري.
9: ساعد في الإخراج إيمان اليحياوي وجهاد اليحياوي. فني صوت هند يونسي، فيصل محميدي. الهندسة والتركيب والمزج لسعد الدريدي.
10: الصوت الخالد، تأليف علي دب، إخراج عماد الوسلاتي، إنتاج مصلحة الدراما وإذاعة الكاف 2021.
11: إذاعة الكيف وين ما تكون خليها معاك وعيش الجو. إذاعة الكيف تسمعها وتفرح.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: Radio Kef FM. وثائقيات الإذاعة التونسية.
1: يا مكان.
2: مقام الولي الصالح سيدي عمر.

0: نادانا سيدي عمر ابن راعي البقر إلى مقامه بواد السواني إحدى ضواحي مدينة الكاف، مكان ربما اختاره أو لم يختره للدفن ولإقامة زاوية ذاع صيتها على بساطة معمارها. وللقصة بقية مع الدكتور مراد عرعار، باحث وأستاذ بالجامعة التونسية.
1: زاوية سيدي عمر البقراوي من أشهر زوايا ولاية الكاف، تحتل مكانة هامة في تاريخ المدينة، تحاذي تقريبا زاوية سيدي محرز بن خلف بمدينة تونس المعروفة بسلطان المدينة. عرفت الزاوية عدة أشغال ترميم وصيانة بحيث فقدت طابعها الأصلي، ولم يعد بالإمكان الآن إيجاد عناصر لتأريخها بكل دقة، لكننا عثرنا بهذه الزاوية على نقيشة جنائزية مثبتة فوق ساكف المدخل الرئيسي لقاعة الأضرحة الموجودة بالزاوية. النقيشة التي ذكرتها تذكر عمر بن صالح الشيخ الغوث القطب المزار ابن الجبل، وهي كلها ألقاب في علاقة بالتصوف، ونعرف أن هذه الألقاب قد ظهرت في النقائش الجنائزية التي تعود إلى نهاية العهد الحفصي. من هنا اكتست هذه الزاوية بعدا سياسيا مهما، لأنها مكنت قبيلة كلاع من استعادة مكانتها التي كانت فقدتها، اكتست بعدا روحيا ودينيا باعتبار رمزية الولي سيدي عمر راعي البقر وما نسبت إليه من كرامات، وبذلك أصبحت هذه الزاوية مزارا للتبرك، مزارا لإقامة طقوس واعتقادات دينية في كرامات هذا الولي.

زاوية سيدي عمر البقراوي أو سلطان المدينة، مقام بسيط العمارة، ولحب مريديه وزواره عرف ترميماً وصيانة أفقدته معالمه وخصائصه من نقائش كانت توشي أعمدة القباب الست التي تظلل الزاوية، إضافة إلى قبة مقام سيدي صالح وكيله وخادمه التي بنيت خارج المقام. وعند المدخل باحة واسعة تتوسط الغرف وتشهد كل مظاهر الاحتفال وحركة الزوار المقبلين من كل مكان يبحثون عن الراحة النفسية ويعقدون النية، يكتبون أسماءهم بالحناء علهم يظفرون بفتى أحلامهم. وتعلق المرأة الراغبة في الإنجاب ملابس للأطفال أمام التابوت تنتظر أن يمن الله عليها بالبنين ببركة مقام سيدي عمر. وتتصدر الزاوية غرفة واسعة فصلت بحاجز حديدي أحدث في العشريتين الأخيرتين، تحتضن أضرحة سيدي عمر البقراوي وأبنائه سيدي محمد وسيدي المرابط وسيدي الحومة وسيدي البهلي وللا حفصة وللا منا وضريح الكهية صالح. ويأتي الزوار من كل أنحاء الجمهورية يبيتون لأيام، يقيمون الذبائح ويحتفلون بأعراسهم وختان أبنائهم، وبعبق البخور والشموع ينشدون المدحة على ألوانها.

0: الخالة عيشة العروسي وكيلة الزاوية وإحدى أحفاد سيدي عمر البقراوي، بحبها وشغفها تروي قصص وأفراح زوار الزاوية.
1: الكافية كل تحبه والكافية كل تجيه، ما فماش حتى إنسان يقول لك نامش وجدي سيدي عمر ونجي، يجوه يطهروا فيه يعملوا فيه اللي عندها طفلة تحب تقولوا نيا جيتك يا سيدي عمر نحب نجي نعمل فيك فاتحة بنت، يعملوا فيه الفاتحة نتاع بناتهم، يعملوا فيه لوطية، يعملوا فيها طهورات، عباد تجي تقول لك نجي نذبح باش نصدق لله وباش نتفرهد فيه سيدي عمر. أغلبية الكافية كل يجوا كل واحد وشي اللي قدير يجيبه، نفرحوا بهم، حضروا لهم كل خيرات المعون، نحضروا لهم جراري، نحضروا لهم حويجة نظيفة، يجوا يتفرهدوا مهايرين ساعة لساعة وحتى بثلاثة أيام، جمع التونسي يقولوا بالله 4 أيام فيه لهنا.

0: سيدي عمر نادانا والنداء من الدنو والاقتراب، هو اقتراب روحي فيه شغف وحب لسلطان المدينة، سيدي عميرة كما يحلو لمريديه الذين أنشدوه مرثية بقيت بصمة في المدح الصوفي. حمادي العوادي شيخ العسوية بالكاف يرحل بنا إلى عالم من الروحانيات والأجواء الصوفية من خلال مدحة سيدي عمر البقراوي.
1: اللي زاد رونق لهالمدحات وخاصة مدحة سيدي عمر هي الناس اللي وقفت عليه من الجانب الموسيقي. تو كي نلقوا الطرق الصوفية في أنحاء أخرى نلقوها تخدم في طبعة اثنين من طبعة التونسية، بينما في الكاف نلقوا ناس خدمت على المحير وعلى المزموم وعلى الأصبعين وعلى النواة وعلى المحير سيكا وعلى أكثر طبوعه من 13 طبعة تونسي. ومدحة سيدي عمر راي قصة، راي مش دانا دانا بركة، راي برشا مدحات، حمام الغرفة، أساكن الكفان، أم قالوا الشيخ توفى عشى في الكفان، هي من مدحات اللي ترثي، هي رثاء لوفاة سيدي عمر. هي المدحة ناديت على لسيادي، نادولي فارس الوفاء قولوا للشيخ راني مريض حني وعجل بالدواء، ناديت على ركب الحمرة ندهت من داي خمر عيط عيطات الخلاء قولوا للشيخ راني مريض سيدي عجل بالدواء. هذه من مدحات اللي للأسف ما عادتش من الدولة، لكن نحمد ربي اللي دانا دانا اللي هي المدحة الأم اللي هي الاستفتاح انت عم ديح سيدي عمر مازالت قائمة الذات ومازالت إلى حد الساعة يذكروا فيها، وما ثماش فرح كافي وما ثماش مناسبة كافية إلا سواء نسوة ولا رجال يذكروا هالمدحة هذه.
2: تعليت منين انطل

0: مدحة سيدي عمر تحكي قصصا وروايات عن سيدي عمر ابن راعي البقر وأبنائه، وثقها مريدوه والشغوفون بحبه بكلمات مغنات عن الغدر والخيانة والحزن على رحيله.
1: هبط يتوظف الواد، جت الحمالة قبل الله ولت سحاب واحدة الحمل باش يفز، هزاته اديته ولحقوا عليه جابوه طلع عليه قالوا يا واد الله يهديك، اديت رحوم الله يشمت بيك، حول العام تنشح ولا تنزاد جاك الخلايا. الواد

لسيدي عمرو البقراوي في أذهان أهل الكاف ملاذاً ومستقراً لأسرارهم، فرحهم وأحزانهم، لشدوهم ومدحهم للصالحين الذين يسيرون على خطى سيد الأنام المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

0: إذاعة الكاف. عمل صحفي سندس المساوي. الشارة الموسيقية تلحين عادل بركوس، توزيع محسن الماطري، تصور محمود البصلي، الإخراج الإذاعي هند اليونسي.
1: يا مكان،
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2021.
3: إشهار.
4: باش تختار لي كليماتيزور، ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في ليتيكيت انرجيتيك، وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور، لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: اشهار.

محرقا في النار وجه محبي مهلا، فإن مدامعي تطفيك، أحرق بها جسدي وكل جوارحي، واحضر على قلبي فإنك فيه، إن أنكر العشاق فيك صبابتي، فأنا الهوى وابن الهوى وأبيه.

Thank you.

أخاف أخاف والله أخاف أنا أخاف عليك إن هجرتيني تحرقك ناري. اسمح بوصلك يا جميل.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. ما نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار. الخامسة مساء على موجات إذاعة الكاف.
4: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. مرحبا بكم. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال الكبرى خلال زيارة ميدانية أدها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين لتذليل صعوبات وضمان احترام الآجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية المنقذ كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاك وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير نشره أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87%، في حين أن الطلب على الكهرباء وصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021 و2022. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. استمرت اليوم الغارات الجوية الصهيونية على قطاع غزة لليوم الثاني، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: Sport time.

مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. تحيه لكل مستمعينا وين ما كانوا. سبورت تايم لليوم الاحد، تحياتنا لكل من اختار موجاتنا الموعد الرياضي الاسبوعي اللي فيه اكثر وقت. نحاولوا نرجع لاخر اخبار فرق الشمال الغربي. حديثنا مش يكون على فريق اولمبيك كيف بعد الجلسه اللي جمعت البارح الهيئه المديره بوالي الجهه، ومن المفروض غدوه اولمبيك كيف باش يبدا في تحضيراته لانطلاق بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم جندوبة الرياضية. كذلك بداية أسبوع مشكونها حاسمة، مش نعرف رئيس الهيئة التسييرية الجديدة لفريق جندوبة الرياضية بعد ما استحالت في زوز مناسبات تواجد قائمة لرئاسة الفريق، واسم سي سعد الله الخلفاوي مطروح في الشارع الرياضي في جندوبة الأولمبي بيجي. المفروض يبدأ غدوة التربص الأعدادي، اليوم يتحول عند راهم ومقابلة ودية غدوة بش يلعبها فريق الأولمبي الباجي أمام أوغبو الجزائري. باش نرجع لانتدابات الترجي النجم الرياضي الساحلي، النادي الإفريقي تقريبا هذوما ثلاثة فرق اللي بقوة في سوق الميركات، وأقل شوية فريق النادي الرياضي الصفاقسي الملعب التونسي. وبعد شوية نرجع لآخر الانتدابات بالنسبة للأندية التونسية وأخبار أخرى تهم الشأن الرياضي في تونس. نحكي باسكيت، نحكي كرة اليد. قائمة المنتخب الوطني التونسي الأولمبي اللي باش يكونوا حاضرين في الألعاب المتوسطية، لأنه أنيس بوجلبان كان أعلن القائمة اللي باش تحضر الألعاب المتوسطية. هذا الكل قبل نسمعوا نغم، بعدها الافتتاحية مع ستها السيسي، ومش نرجعوا للمواضيع الرياضية، باش نرجعوا لصاحب رزنامة البطولة وأخبار أخرى ومواضيع أخرى حتى للسبعة. تحية سعد في الأخراج، شكرا زملائنا في قاعة المراقبة، مولدي في المكالمات الهاتفية. تحياتنا نجدوها لمستمعينا وين ما كانوا.

0: رجعين ونجد تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف. هذه سبورت تايم حتى للسبعة كالعادة، وفي حضوره الأسبوعي معنا في الافتتاحية اللي أمنها على موجات إذاعة الكيف عودة على أهم المواضيع على الساحة الوطنية ونحكي على الرياضة. عم طاهر سيسي حاضر معنا في المباشر، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم عايشة.
0: شكرا لك، يعطيك صحة على التعاون، على كل بصمة تخليها وكل ما تمر معانا على موجات إذاعة الكيف. باش نبداو عم طاهر، نبداو شوية بالرياضات الفردية. إن أول أسبوع وين نقرأ دورة روتردام في الكاراتي، بعد السلمي زادة في دورة الفيتنام، تحس الرياضة الفردية بشوية بشوية عمال ترجع رغم الصعوبات، رغم الإشكاليات اللي حكينا عليها في الشبكة اللي فاتت وفي العويمات اللي فاتت وما زلنا نحكيوا عليها لليوم. مع هذا الرياضات الفردية ما زالوا يحققوا في نتائج، ما زالوا سبب من أسباب الفرحة في الرياضة التونسية.
1: والله المنطلق أنا هو هذا بالضبط، رغم ما تفهمت معك حتى شيء.
0: هي ما نجموش معك على موجة واحدة.
1: حبيت المصارعة
0: اي،
1: وخاصة يعني تسنيم العزموني اللي جات الثانية يعني في بطولة العالم الصغريات، وهي من صنف المدارس. الطفلة هذية جابت ميدالية فضية من أذربيجان، وهي مشيت حتى سبيدري بتاع رياضة ما عندهاش.
0: رو لهنا الحسرة، رو لهنا الطامة الكبرى. كيفاش بنية مشيت لك الكاس العالم اللي هو حتى كان تشارك لهنا في دورة جهوية في الرياضات الجماعية، ولا العيلة تشري لها، فما بالك هذه رهيزة درابو تونس.
1: بطولة العالم هذه
0: ايه؟
1: حافظ رتبها 15 يوم في عين دراهم.
0: ايه؟
1: ووقت اللي يروحوا من عين دراهم لتونس الدار الجامعات باش يروحوا لديارهم.
0: ايه؟
1: قاعدوا يستناو ثماش شكون يحل عليهم ويهزهم حي التضامن ويهزهم لديارهم للبقايا. البلاية هذه من حي التضامن.
0: ايه؟
1: وقبلها هي بيانات قليلة بالكل، زاد الرباعة غفران غريسة
0: ايه؟
1: زادنا يعني ميدالية ذهبية عالمية من حي التضامن. واحنا بما أننا نتحدث على الصغيرات، فهمتني؟
0: ايه؟
1: هاو العاب القوى زادها من نهار يعني كان عشنا الاربعاء الجاية حتى النهار تسعة باش يشاركوا في بطولة عالمية في لا أقل من 20 سنة في أمريكا.
0: إيه؟
1: عشر رياضيين نعلقوا عليهم الأمان متاعنا، الأمان هذي اللي نعلقوها واللي قاعدة تجيب الطبيعة، ونأكد على الطبيعة، الطبيعة قاعدة تجيب. هات أهل نستثمر الطبيعة اللي عنا ونعمل من خلالها السياسة، سياسة العمل القاعدي. لأنك نبعثوا ناس يشاركوا في مونديال في بطولة عالمية، وما نبعثوش معاهم طبيب، وما نبعثوش معاهم اخصائي علاج طبيعي، وما نبعثوش معاهم مؤطر ذهني. احنا ما قلنا لهم برا ودبروا رزقكم، كان جبتوا نتيجه تو نفرحوا بكم ونعرضوكم في المطار، كان ما جبتوش نتيجه الله غالب علينا
0: ونمدوا وجوهنا ونصوروا مع وسائل
1: الاعلام
0: ونركبوا على الحدث في الزم
1: نوظفوه ويولي قاعده نخدموا بها. على خاطر احنا قاعدين تو نخرجوا من سنين طويل، راه مش تو برك سنين طويل.
0: ايه؟
1: الاصناف العمريه هذه نتاع الاصغر ديما نشحين، راه في اوروبا في العالم مشي لامريكا ديما نشحين، ولكن كي يتقدموا شويه للاواسط ويزيد يخلطوا الاكابر حتى في الالعاب الفرديه راه مهم شيء يقولي مش نشحين. علاش؟
0: خاطر ما ثماش الاستمرارية، ما ثماش المتابعة،
1: ما ثماش الاستمرارية.
0: إيه؟
1: وما ثماش العمل القاعدي. العمل القاعدي اللي هو مش مفهوم روتيرا، مفهوم رو تأثير اجتماعي وذهني وطبي وغذائي ويعني كل شيء. النوم متاعهم نقيسوه، ايديه وساقيه نقيسوه قداش يوليو طولهم بعد 4-5 سنين. وهذا الماكينات العلمية تورينا مناش مخصوصين حتى حد في هذا عنا في تونس. عندنا في تونس كفاءات تنجم تقول لك الملاعبي هذا اللي هو الآن عمره 10 سنين، راه بعد 20 سنة، بعد 10 سنين أخرين يعني يولي 20 سنة، شي نجم يولي طوله، شي نجم يولي عرضه، شي نجم يولي ميزانه، شي نجم يعمل، شي نجم يوجهوه يقولوا لك أنت مثلا تلعب في الكاراتيه، راه مش الكاراتيه هو بتاعك، راه الأتليتيزم ولا راه الهاندبال ولا راه الفوت ولا، يوجهوه علميا يوجهوه. خلينا من هذا نبقاو متفائلين ونقولوا ان شاء الله ربي يجيب لك الصواب ويحل ربي بصيرتنا ونتفاهموا مع بعضنا. وعلاش يقول لك الكلام هذا؟ لان احنا توا مش مستعدين، مستعدين للبحر المتوسط.
0: هي الاقرب، هي الاقرب
1: 20 تنطلق.
0: مش حضرنا الالعاب هذه عم تهر، ونحن نحكي في موضوع وانت يعني اكثر مني خبره على طول المشاركات. الالعاب الفرديه هي اللي في كل مره تفرح تونس. نرجع للالعاب اللي عشناها في تونس،
1: يجب نعرفه في عام 60. عام 60 محمد الجمودي ربي يطول في عمره،
0: امين،
1: اول مشاركه لي كانت في الالعاب العامه عام 63. عام 63 في العاب نابولي هز ميداليه ذهبيه، وهذوك اللي كانوا حافز ليه باش يهز الميداليه في طوكيو وبعد يمشي ويواصل يولي يعني بطل من ابطال العالم، يعني اسطوره من اساطير العالم.
0: اليوم مش حضرنا الالعاب هذه.
1: خليني نكمل لك الفكره وطولت ما تستحسنها. سفاره ايطاليا عملت نهار الخميس تاع حفل للوفد التونسي. الوفد التونسي هذايا مش نتاع جهه لتوانيه ونتاع جهه لتوانيه، نتاع تونس. معناها لا هم نتاع الوزاره ولا هم نتاع اللجنه الاولمبيه، نتاع تونس. ممكن مش ممكن باش نراو طرف من الاطراف هذه الاثنين ما يحضرش. اللي هي وزاره الشباب الرياضه
0: ما حضرتش.
1: مش معقول. انت خويا العزيز تختلف مع اللي تحب، ولكن واجباتك تقتضي باش تكون حاضر وباش تقول للرياضيين راني انا معاك وراك. هذا اللي مش حاشنا بك انت كتصويره باش تحضر ولا باش تصور لنا مع السفير.
0: انت سلطة الشرف
1: كدعم معنوي كرمز من رموز الدولة. هذا اش حاشنا بك؟ ربي يفتح بصيرتنا وربي يهدينا لبعضنا وربي يحننا لبعضنا، وإن شاء الله يتفض المشكل هذا كيما إن شاء الله يتفض مشكل الملاكمة اللي عملت جلستها العامة عندها أسبوع. الجلسة العامة هذه أفرزت مجموعة برئاسة محمد منور اللي هو كان مندوب عام للرياضة، لكن النجاح هذا هو سبق وتنافس بين ثلاثة قيمات. شنو يا اخي ثلاثة باش نربحوا؟ ما واحد باش
0: يربح. ثم قائمة واحدة.
1: لا، ثم قائمة هي اللي باش تربح. وهي اللي باش تقود المسيرة في العامين الجايين، لأن 28 مش 30 راهو. ثم برشا ناس قاعدين يغلطوا في رواحهم يقولوا باش نقعد العام 30. لا، عام 28 آخرها ديسمبر الناس الكل تمشي على رواحها وتجي هيئات جدد والمغرب جدد. في خضم هنايا. بكل أسف اللي خسر قاعد يضرب الحجر. فلان بيه فلان عليه فلان عليه فلان عليه. أنا نقول لهم راهو عامين نصبروا على بعض. وعامين نوريو اللي احنا ناس متحضرين. ونوريو اللي احنا نملوا بالصندوق. على خاطر الملاكمة راهي ما تحتاجش المكتب جامد. تحتاج إلى أجواء صافية. تحتاج إلى أجواء صافية. نحبوا نلموا الشمل. هالشمل هذايا انا نقترح على محمد بنور باش ياتي اولا مؤشرات ثقه بين العائله هذه نتاع الملاكمه التونسيه، لان ما ننساوش الملاكمه التونسيه راه ميداليتين في الالعاب الاولمبيه. الحبيب قلحيه وفتحي الميسان.
0: اي.
1: هزت مرتين وقادره باش تهز مره اخرى ومرات اخرين. إذا مش ذهب براو فضة ولا براو قادر باش يكون ترتيبها في الأوائل في البطولات العالمية. لكن إذا كل واحد يجبد روحه ويقول أنا متاعي وأنا متاعي، راي ما يمارس حد الملاكمة. راهي ملك مشاع للشعب التونسي والشعب الزوالي. خاصة شكون يا اخي اللي يلعب في الملاكمة؟ الشعب الزوالي. كي تو خلطوا لنا واحد ولا سنين، واحد عامل له ابوه مدرب وحده وهو في المنتخب، وقت يمشي يمشي مع مدرب وحده، ما فهمتش انا كيفاش الوزارة ساكتة على هذا، فهمتني؟ يعني سيغريغاسيون، هذا تمييز سلبي. شنو هذا يترينا؟ عمل له مرتب، عمل له دروس خصوصيه في الولايات، ما عمل له. ولكن هو هذاك مطالب باش يحضر في التمارين مع المنتخب الوطني، والا ماهوش معتبر عنصر منتخب وطني، ما يمشيش. حتى لو كان هو في جبدي مدنيه ما يمشيش. علاش؟ لان احنا عندنا غرض اجتماعي من الرياضه. عندنا غرض
0: الغرض هذا. لحظه عمته كلامك مهم، وذاك علاش يلزمنا فاصل إشهاري باش تعرف اللي قيمة مداخلتك. يعني
2: إشهار باش تختار لي كليماتيزور، ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا. اشهار
0: رجعين. تحية لكل مستمعينا، شكرا على الثقة الكبيرة. هذا عمتها السيسي في الافتتاحية، ونواصل حديثنا. وصلنا للجانب الاجتماعي، مهم جدا الكلام اللي تقول فيها عمتها.
1: بك العودها لغالب راهو الرياضة فيها برشا مكونات، راهي ما تقتصرش على الحركات اللي نعلموهم. راهو الحركات هذوك باش نوصلوهم ونعلموهم ونوصلوا بيهم، راهو يلزم رعاية كاملة. راهو من المدرسة للشارع للعائلة للدار. أنا تو البنية سنين اللي ربحت الميدالية، هذه البنية اللي ربحت الميدالية بوها مسكين في الدار، ووالدتها هي اللي تخدم. هذه المرأة الطفلة هذه كي مدولها 4 فرنك لعائلتها تتناوش بيهم العائلة،
0: مش تولي تير تير على الطفل.
1: هي كيفاش تولي؟
0: صحيح.
1: تو كي تضرب الحيط تولي تهدو.
0: مش عم تظهر بكري
1: بوها وامها
0: تناوشوا. عم تظهر تذكر في 2001 وقت الالعاب المتوسطيه، كل ميداليه ذهبيه تساوي مبلغ مالي محترم،
1: وتدخل
0: 100 مليون كانت تذكر عم تظهر، وبتدخل من رئيس الجمهوريه وقتها زي عبد الدين بن علي الله يرحمه وينعمه. وقتها الناس هذوكم مشيوا لك الشعب نتاع التنشيط الرياضي عم تظهر لمستواها مثلا بكالوريا، وتحسن الأمور. وبعد شفناهم طايرين تيران بعد وفيت الألعاب المتوسطية، وشفناهم في المسابقات القارية، وشفناهم في يعني المسابقات العالمية، منهم لونيفي، منهم برشا برشا برشا نذكرهم أسامة المللولي، وبرشا ملاعبية خاصة

0: هذوما راهم هما مستقبل تونس. العثيمي وغير هذوما هما المستقبل، مازال عندهم، مازال عندهم ما يلعبوا، مازال عندهم ما يوريوا، ما طالبين شيء، يقفوا معاهم اجتماعيين. اخي ما نزيدوا نعملوا كيما غفران بالخير، ونعملوا كيما زيد وكيما عامر، ومن بعد وقت يوصلوا هما لاوروبا نبدوا نحاوزوا فيهم ونطلعوا ونخونوهم ونطلعوا فيهم الحاجات الخايبه الكل. علاش مش اليوم؟ علاش مش اليوم؟
1: هذه علاش صاير هذايا؟ لان وزاره الشباب والرياضه ماهيش قاعده تلعب في الدور السياسي نتاعها، قاعده تلعب في دور وكانها اداره فنيه عن اداره فنيه.
0: وهذا غلط.
1: الاداره الفنيه عندها اداره عامه للرياضه، زاد الاداره العامه للرياضه يجب ان نصحوا لها اوضاعها، ما تخدمش بالطريقه هذه اللي ما يعجبنيش نحيه. واللي يعجبني نسوق لا يرم الفكر والتوجهات بتاع وزارة الشباب والرياضة يلزمها تتغير، يلزم تصبح رياضة تفكير ولا وزارة تصريف أعمال. قلت ونعاود نقولوا وزارة كيف هكا راهي وزارة سيادة حقا،
0: من المفروض
1: راهي وزارة كي تأمل فيها مليح. وزارة هذه عندها علاقة مع 13 وزارة أخرى، تحب تسميهم لك تسميهم لك، عندها علاقة يعني علاقة عضوية مع 13 وزارة أخرى، من مالية شؤون اجتماعية للصحة للداخلية للدفاع للسياحة، تروى 13 وزارة. وهذا راهو الوزير كان يحل خجر طيقه، مكتوب عندي، مكتوب انك يقولك مكتوب لا رش يقولك هذا يكتبنا هم الوزارة من عام 2014. كنا سي صابر معطي عمل لي جينيرود سبور قيادة تاع الرياضة بكل تواضع، كنت انا مزمن هالفريق هذا، وقلنا لهم هاو الرياضة التونسية وين ينجم البوكس ينجح، وين الفوتبول تنجح، وين الهون تنجح، وين الخريطة تاع الرياضة، وكيفاش من خلال هذاك نعملوا أولا خريطة جديدة تاع الرياضة، ما نضيعوش فلوسنا، نجي في منطقة واحدة في معتمدية واحدة تلقاني عندي زوج فرق كرة قدم ولا زوج فرق تاع لعب قوة ولا تاع مصارعة، فهمتني، تلقاني دارس الخريطة تاعي ونعرف فلوسي وين نحطهم وين نستثمر. لأن الرياضة راهو قطاع استثماري بامتياز، استثماري في المادة بالمفهوم الضيق، واستثماري في الموارد البشرية بالمفهوم الواسع. معناها راهو يلزمنا نصحوا النظرة نتاعنا للرياضة، ماهوش اللي جاب نتيجة راهو صفقوا له برك، نصفقوا له اللي جاب نتيجة، واللي ما جابش نتيجة اليوم إذا عنا أمل باش نحذيوه وخطوة ينجم يجيب نتيجة، فهمتني؟ ما نقعدوش نتسابقوا على الرياضيين هذو الفايزين للمطارات وباكلوار، لا
0: وتوفى غادي الحكاية،
1: يلزمنا راهو نتسابقوا قبل ما يخرج تونس. هو مثلا ناخذ تسنيم قبل ما يخرج تونس، من المفروض أن تكون الوزارة قد دعت الجامعة المختصة واللجنة الأولمبية ليرصد منحة شهرية للبنية هذه،
0: من المفروض
1: لأنها راهي مشروع دولة الطفلة هذه، مشروع دولة، ونكرر وتفكرني مشروع دولة الطفلة هذه في الألعاب الأولمبية الجاية ولا اللي بعدها، راهو بتشوفها شوش تعمل الطفلة هذه، لأنها منين يولد الواحد، منين يولد البطولات، تولد من الفقر، تولد من الرغبة، تولد من الإرادة، وتولد أيضا من التأثير الإيجابي.
0: كين
1: هذو كلهم اللي هم
0: خلينا نشوفوا اليوم البنية هذه شنو أمورها الاجتماعية،
1: كي خيطوهم مع بعضهم يعملوا لنا كسوة باهية ولايق تشرفنا في المحافل الدولية.
0: إن شاء الله، إحنا نقول إن شاء الله خلينا متفائلين، إن شاء الله نشوفوا البنية هذه العثيمني إنه وضعيتها الاجتماعية شنو، الوزارة تتدخل وإلا ليه، باش ما نشوفوهاش مرة أخرى زادة هي شاقة البحر وقاصدة ربي، فهمتني، على إنه ما عندهاش منحة تأخذها كيما الناس وتتمتع بها.
1: ولكن إضافة إلى الحكومة يعني الوزارة والممتد عنها المرفق العام اللي هي

0: الأولمبية أو ثم القطاع الخاص يجب أن يلعب دوره. القطاع الخاص،
1: صعيب
0: أنا
1: عمتها،
0: الطفلة
1: صعيب
0: هذه،
1: برشا،
0: الطفلة هذه
1: صعيب عمتها في
0: إحنا على
1: الرياضات
0: أبواب سنة
1: الفردية.
0: مدرسية،
1: ايه صعيب
0: إحنا
1: برشا.
0: على طبعني في الفكرة،
1: ايه
0: إحنا على أبواب سنة مدرسية. الطفلة هذه
1: ايه
0: لو كان نحط لها تصويرتها مع دفتر انتخاب، مع دفتر انتخاب
1: ايه
0: تو تشوف البنك هذيك قد يجيها من صغير،
1: ايه
0: قد يجيها من صغير في دفتر انتخاب، ما هو يبدا ب 20 دينار ولا
1: ايه ايه ايه
0: تو تشوف قد يشتم من 20 دينار البنك، ولا 20 دينار مع 20 دينار مع 20 دينار يهزك المنطقة بتاع المليار والمليار والمليار،
1: وي وي، هذا عند الناس
0: فهمتني؟
1: اللي تعرف وتخمم وتكتك و... ايه هذا هو.
0: ما لو رسموها ما يحبوش بيناتنا. انا عندي فكره، عطيتها عمل عميل التالي
1: ايه
0: وعطيتها للوزير الحالي مع احترامي ليه،
1: ايه
0: قلت له هل يقعوا هذوما الصغيرات يقعوا كي هكا؟ عندنا مستقبل، عندنا نظره مستقبليه ليهم، ما خليهمش ضايعين في الجامعات، نعملوا لهم مسرحه خاصه بنخبه
1: الوزارة،
0: النخبه،
1: في الوزارة
0: نخبه النخبه،
1: باش نهار اللي
0: مش
1: تصير
0: هو
1: له
0: يمشي
1: مشكلة
0: ولا ما هو
1: صغيرة.
0: يمشي،
1: ايه
0: يقعد يستنى في الكولوار بساعتين وثلاثة
1: بالضبط.
0: حتى يتكرم عليه مدير أو رئيس مصلحة،
1: ايه
0: مش يقول له شحال هنا أنت؟
1: ايه
0: شو تعمل أنت في الكولوار؟
1: من المفروض بيرو في الوزارة، وهذاك راهو خاص بالنخبة اللي عندهم
0: إيه.
1: إشكاليات اجتماعية ولا في أي حاجة يعانيوا منها، ديريكت يمشي سكرتيرة تك تك تتحل الأمور، ويقابل المسؤول الأول عليه واللي هو يكون عارف وضعيته كل شيء، وتتحل المشكلة. ما
0: صحيح
1: نوصلوهمش المرحلة عمتها إنه
0: صحيح
1: يقلق ويفد ويكره روحه. وأي سيدي، هاني إجازتكم وربي معاكم، هاني غزوة قصد ربي.
0: سي، وهذا
1: إيه
0: صار بالله. انت تو انت جبت على غفران بالخير
1: ايه
0: يا اخي، نسيت خديجه الجباسي
1: ايه
0: في المصارعه
1: قايمة قايمة راي
0: هاي،
1: قايمة.
0: تو تعيش في كندا،
1: هاي
0: خذات الفيزا في المطار، خليتهم في المطار،
1: ايه
0: مشاو في تربص في فرنسا من عشوين،
1: ايه
0: خلاتهم في المطار ومشيت نقزت كندا على روح، رجعت ساعة لتونس وبعد مشيت. لا لا لا يا اخي بالله، انا مش عطيك مثال بسيط، قلت مصارع تونسي، مصارع تونسي في سسمة في والعملية صارت في السعودية، مصارع تونسي اعطاه المصروف الجيب بتاعه زائد 20 اورو،
1: ما
0: فهمتني؟
1: ايه
0: اعطيني ما تعطينيش، رجع لي ما ترجعليش، بما انه صرفهم لولد صغير ويلقى روحه قدام مغازات وكذا صرفهم،
1: ايه
0: وقت جاء لتونس وقفوه على المنتخب لانه ما رجعش ال 20 يورو،
1: على 20 نور.
0: لين الشبسات بالقاهره ساعه تضرب وعينه مسكين مشات، وطوى هاوك حارق البر، سوى ال 20 يورو شكون حاسب انا؟ حاسب الوليد هذاك اللي خسرته، ولا نحاسب اللي هذا كان سبب؟
1: اللي خلا فيه قرار.
0: ها اللي خسرتني القرار، ولكن ما تخليهاش فيه قرار، ما تخليهاش فيه قرار، هاو اللي يغيظني، ما تخليش فيه قرار من اجل الحادثه هذيك، خلاو فيه قرار اخر، فهمتني؟
1: ايه
0: اما في اجل الحادثه هذيك ما خلاوش فيه قرار، تو هذا معقول؟ هذا معقول؟ تو واحد ينتقد يعني الجامعة الفلانية والجامعة الفلتانية ويقول لها أنت راهو المشروع نتاعك راهو في القطاع الفلاني، راهو يلزمنا نصلحوه، يقول له صلحوه، يقول له شو التركيز أنت شايف وش تفهم منه هذا؟ نفهم خير منك، علاش نفهم خير منك؟ لأن الشيب اللي عندي هذاك كل شعر فيه مع خبرة جديدة، خاز الخبرة هذاك، أنت ما زلت صغير تحبو، انت مازلت صغير تخوض مع عند الكبير، والمنطق الجديد هذاك الشاب برا يمشي على روحه، فهمتني؟ ايش معناها اللي شاب الكل اللي ريتريتي كيما كنت بالشيب غدوه، ما انت باش تولي شاب كي
1: العقلية
0: كان
1: عمتار،
0: هكا
1: العقلية
0: ولا
1: العقلية
0: هي هذه العقليه؟ توا كي تجي للعقليه وتجي لهذا الاصلاح، راهو مجموعه قطاعات، مهوش اصلاح نتاع الرياضه، راه باش بصلحها بالمفاهيم نتاعها وكذا، لكن المفاهيم مش هذاك بصلحوا بالقانون، والقانون باش بصلحوا بالمدرسه، والمذهب بصلحوا بها، بصلحوا بها المجتمع، والمجتمع بصلحوا بها، وهكذا دواليك، معناها منظومه كامله متكامله يلزمنا نصلحوها ونرتبها ببعضها باش تعطينا دورة باهية، مش للرياضة برك، للمجتمع ككل، للاقتصاد الوطني ككل، لصحتنا احنا ككل، لأن وقت يتعلموا يلعب الرياضة راك ربحت برشا فلوس في الدواء، راك تعلموا يلعب الرياضة راك ربحت في الغذاء، وإذا تعلموا إذا تعلموا ربحت برشا حوايج، وإذا تعلموا يلعب الرياضة. أنا نتفكر مرة في عملنا بطولة عربية في سيسبا في للعب القوى في رادس، جبنا معنا الأطفال حماية المحيط، جبنا معنا الواحد، جبنا معنا ولاد الصغار من المدارس المتأخمة للملعب رادس، شنو هو مكلفينهم الوليدات هذوك
1: ايه
0: وقت اليوفا اللعبة توفى المسابقات حتى تفشم تلقى في القرده،
1: ايه
0: حتى تفشم تلقى في القرده، وباش نوصلوا للشيء هذاك ويوسعوا بعضهم ويعرفوا كل واحد انهي النقطه اللي يمشي لها وانه هو الساشي اللي يهز في يده هذاك. قعدنا تقريب 3 ولا 4 ايام واحنا ندربوا فيهم بقيادة إنسان هو خبير في الميدان. فهمتني؟
1: ايه
0: إيش عملت؟ نعطيك حاجة أخرى، ربطتك المدرسة بالرياضة. وقتها ثم تلامذة شادينهم في فندق من الفنادق الناحية الجنوبية.
1: ايه
0: مشينا لهم. التلامذة هذوك عملنا بيناتهم واحد يعني مسابقة. ماذا تعني بالنسبة لك الرياضة؟ تحب تحرك، تحب تصور، تحب تسجل، اللي
1: المهم
0: تحب
1: عبر.
0: تعمل تعمل،
1: ايه
0: المهم بعبر، المهم بعبر. شنو الهدية؟
1: ايه
0: مريول طب ما تلهي بحكي
1: اوه فرحة كبيرة للصغير هذيك، طبيعي
0: مريول
1: ما
0: اللي
1: ينساش
0: بحكي.
1: ويخبيه للعمر كامل.
0: وصدقني يعني جاونا من قصرين، من قفصة، من كيس، من جندوبة، من نشرة نمر، من جهات الجمهورية كل الوليدات 200 واش. فكان نهارين اللي عملوا فيها مسابقه يحكيوا لنا الساده اللي احنا بيدنا، مشينا للساده المندوبيه
1: ايه
0: وحكينا معاهم وهاو شو نحبوا وهاو الغرض نتاعنا.
1: ايه
0: قالوا لنا اراو ان ولاو بين بعضهم يتسابقوا، لا انا فكرتي باش نعمل هكا، انت فكرتي تعمل هكا، وواحد يغزي الاخر فكره جديده والاخر يقول له، وواحد يقول له شنو العاب القوى، وواحد يقول له قسام من اختصاص، واحد شفت كيفاش الديناميك هذاك اللي تخلقها، تخليه ساعه يعرف الرياضه شنو، يعرف الغرض نتاعها شنو، يعرف كيفاش يمارسوها، يعرف الاولمبيزم، يعرف احترام الغير، يعرف كيفاش اعلو اكثر ويعني واسبق غيري، يعرف الشيء هذاك كله، وكل الاغراض نتاع الرياضه كلها يعرفها. احنا عطيناه بذره، البذره هذيك شكون باش يزيد يسقيها وبعد ما احنا، لكن المعلم اللي في المدرسه، البولي في الدار، الراجل المثقف اللي في الشارع، فهمت؟
1: ايه
0: السيد في المرشي كي راه هز حشاك الوسخه بالقاع، قول هذا باهي، انا ودي نعمل كيف، فهمت شنو هو؟
1: ايه
0: العدوى الايجابيه كيفاش نحققوها؟ ما ساعه ساعه نلقى روحي، وخاصه انا كي نتكلم مع انسان عادي ما يهمنيش، ما يفهمنيش ولا ما نفهموش،
1: ايه
0: اما كي نتكلم مع مسؤول على القطاع، المسؤول الاول يقول بوجه ربي هاي وريقه في يدك، فهمتني؟ واقراها خويا، قريتها له راني،
1: ايه
0: بس قول واقراها خويا، والصالح عاملوني مش صالح ما تعملوش،
1: هذا هو.
0: يقول لي افكار ممتازه وافكار جيده وافكار ترى شنو، يمسك من راسك وبعد ما ثم شيء. علاه؟ انا ما زهقتش وقتي، علاش ما زهقتش وقتي؟ لاني انا مكابد، من عند فكر ما وصلتهاش للسيد هذا نوصلها للي بعده، ونم اللي باش يجي بعده واللي باش
1: ايه
0: يجي بعد بعده واللي يجي بعد بعده. وإذا أنا ما وصلتش الفكرة خليها مكتوبة، لأني أنا وقت نمشي للقبر ما شكون يقراها ووصلها، فهمت؟
1: وي
0: هذا اللي يلزمنا نتفقوا فيه، وهذا اللي يلزمنا نحرصوا عليه، لأن راه أنا أعطيك فكرة ظريفة بالكل من الأفكار. إحنا مش 100,000 مرة تحدثنا عن 1,000 ملعب أحياء،
1: اي
0: ساهل راه باش نعملوا ملعب أحياء، غير ماشي واحدة فكرة يعني هكا ما نجموش
1: وحتى
0: نخلطولها
1: تكلفتها مش كبير
0: وما
1: دونكو
0: نعملو
1: يعملوا فيها اليوم الخواص.
0: صحيح خلاص ما نعملوهاش بالفلوس زاد ما نصرفوا عليها كدولة بتصرف عليها حتى مريك. الخواص اللي يعمل لنا مجموعة سكنية جديدة يلزموا شرط من الشروط هو يعمل لنا مساحة بيضاء لكن ما يرداش باركينج يخليها للصغار يلعبوا فيها ويكون فيها شوية جازو ويكون فيها كذا وخاصة تولات عند الفكرة دي بتاع السنديك يولي يسقي ويعرف وقتاش يسقي ما يسقيش في الشمس وما يسقيش في ما نجيبوش اللي يجي زاد باش يسقي لنا ويحرق لنا الواحد فهمتني يحرق لنا الجزار هذاك في عوز باش يرويه ثم الكل مربوط ببعض الكل
1: هذا هو
0: مربوط ببعض
1: إذا ثم
0: نعملوا احنا
1: استراتيجية
0: نجيب
1: واضحة.
0: وراه بينات مدام الرياض في معزل عن رجال الاختصاص ونساء الاختصاص في العلوم الاجتماعيه
1: اي
0: راهو ما ينجموش ياخذوا على خاطر صحيح انت تعرف الدرب انت تعرف الحركات تعرف التقنيات تعرف كيفاش ترد الملابي يقذف الكره بالصحيح لكن بعد هذاك انت يلزمك تعرف اللي ما لونترينمون بار ايماجيري وهذا يعلموه المدربين الصغيرات
1: في عمر معين
0: كيفاش هو وحده يولي هك الحركة هذيك في داره هو
1: يعود
0: يعودها
1: ايه؟
0: كي يعودها مرتين وثلاثة واربعة وخمسة مرات حتى في المنام راهو يوصل يعودها وقت يعودها يولي يتقنها بل ساعة ساعة والملعبية يعني النوابغ الصغيرات النوابغ يولي مش يتقنها برك يولي يحسنها يولي يجودها
1: ايه؟
0: يولي المدرب غدوة يتفرج فيه
1: ومن ثم تبدا الحكايه
0: أنا
1: من
0: أنا
1: ثم
0: حصل لي
1: تبدا
0: شرف.
1: ايه
0: انا حصل لي شرف وكورت في الميدان مع نور الدين ديوا
1: ايه
0: وقت نور الدين ديوا الله يرحمه يشد الكره يحط الكره في ساقه ما عادش يتكور واحد بليون نتفرجوا
1: في
0: بليون
1: الموهبه
0: نتفرجوا فيه
1: ايه
0: نتفرجوا
1: الجماليه
0: هكاك
1: اللعب
0: نحب
1: ايه
0: انا الصغير هذاك وقت يدخل في اي اختصاص كان وهو نابغه يحطوا المدرب بتاعه باش يعمل لك الاستعراض باش من خلال الاستعراض هذاك شنولي نولد التنافس بين الصغيرات كيفاش عملت
1: معقول
0: باش وليت هكاك
1: ايه
0: كيفاش عملت باش وليت هكاك شكون علمها لك الحركه هذيك فهمتني
1: ويولي يقلد ويعمل
0: الاخر
1: كيفه
0: كيفاش ريتها
1: ايه
0: يقول انا ريتها في التلفزه ولا ريتها عند فلان الفلاني كما انا وقت لي هكا شاب شويه زعما ولقيت روحي في حسن حمدي لقيت روحي فرد ملعب انا ونور الدين ديوا فهمتني؟ تفرجت فيه عرفت كيفاش يقدم عرفت كيفاش يوخر عرفت كيفاش يمس الكره يحسها باليسار ولا باليمين عرفت كيفاش يلفتيها فهمت؟ معناها هذوما كلهم الصغيرات راهو يلزمهم بخلاف هذا ما يكفيش باش نقولوا الملاعب الى سولة شوية من خلال شهادة طبية يجب يمر على الطبيب
1: وفحص طبي كامل
0: ويجب الطبيب وعلاش السنتر ما اسمه سنتر ميديكو سبورتيف ما نعملوش في كل ولاية
1: كينو عم طهر في كل ولاية مش
0: ها؟
1: في كل ولاية ما تقريبا في كل اقليم ايه يا حسرة
0: علاش ما نعملوش في المندوبية ناخذوا له بيرو الطبيب بيرو هكاهو حاجتنا بيرو وكل المنظمة هكاهو هذيك حاجات فهمتني والسماعة وإذا سمع حاجة أخرين يلزموا يثبت فيهم الطبيب
1: إيه؟
0: سمى المستشفيات قدامهم
1: هذا هو
0: فهمتني
1: ومن بعد
0: ما يسهلوش على بياض
1: إيه؟
0: السك على بياض هذاك فيه خطر
1: صحيح
0: والخطر هذاك الله اللي قطع ما تعرفش شكون باش يدفع الضريبه نتاعو
1: وهنا نبدو
0: وحده
1: اي نبدو على الصحيح عن طاهر اي
0: المخاطر من المخاطر اللي قاعده صايره في الرياضه التونسيه حاليا هي التامين
1: ايه موضوع
0: نعرف
1: كبير
0: أنا
1: موضوع
0: جماعة
1: كبير عم طاهر اي
0: قداش عنده التامين
1: ايه؟
0: هو مثلا عنده نقولوا 1000 مجاز هو ما هو ما يعملش على أجل مجاز، هو يعمل تقدير قديش من حادث يصير في العام. يقول مثلا عندنا 20 حادث تقدر، هو يجيش يقول على الزيد السنة نعمل 30، معناها سمى 30 ريال في برك مأمنين،
1: والبقية
0: البقية هكاك
1: معاه مرب.
0: على الله،
1: هذا هو،
0: على الله،
1: هذا هو، يعيشك عم تقرا.
0: الله يقدر تجرى له حاجة
1: ايه،
0: ولا كذا، ما تعرفش
1: شكون مش حامل
0: هتنين.
1: مسؤوليته؟
0: وصم التأمين المبالغ اللي ياخذوها الرياضيين عند الإصابات
1: ايه
0: راهي ضعيفة جدا. ما تعرف في وفاة شيخه الرياضي وقت يتوفى 5000 دينار، ما تزيدش فن وقبر حشاك،
1: وي
0: ما تزيدش قبر وفن وفرق، ما تزيدش. فهمتني؟ ونعرف بعضنا احنا شنو نعملوا في الوفاة، ونعرف بعضنا.
1: صحيح
0: فهمتني؟
1: صحيح
0: ما
1: صحيح
0: تزيدش.
1: صحيح.
0: يعني
1: سلم
0: الكل
1: مثلا
0: لازمنا
1: نرجوه
0: نرجعوا
1: للجميع.
0: وقت تتكلم اهل الذكر، ولا هم مش اهل الذكر، هم اهل القرار والقول. فهمتني؟ هذوما الناس هذوما يقول لك شنو يدخلني في شغلي؟
1: نشا.
0: فهمتني؟
1: ايه
0: وانا
1: ايه
0: نعاون فيك، انا نعاون فيك، لكن مش تعطيني حاجه انت؟
1: لا
0: انا كيف تجي معك مش تعطيني حاجه؟ كان تعطيني حاجه خليها عندك.
1: هذا هو
0: خاطر
1: راهو فقط هو
0: في الاخلاقيات في المهنه بتاعي كي
1: ايه
0: تعطيني حاجه.
1: وقتها
0: معناها رشيتني.
1: هذا هو
0: وانا ما حبكش ترشيني.
1: هذا هو. وذاك علاش،
0: فهمتني؟
1: وذاك اش تعلمنا عم طاهر.
0: الحمد لله،
1: كبرنا معاها الحكاية. يعطيك
0: الحمد
1: الصحة،
0: لله، الحمد لله.
1: شكرا لك،
0: يا
1: منور
0: ربي يستر.
1: كالعادة،
0: تعيش
1: وكلماتك
0: كنا
1: كلها
0: ورمين
1: في
0: بيكم احنا زاد. شنو
1: بلاصتها.
0: تقص في الكيف بالله طمن.
1: لاباس، خير من نهارات اللي فاتوا، ان شاء الله ربي يلطف بينا. صحيح
0: يا
1: اليوم
0: ربي
1: والبارح
0: تعطينا وقت
1: طالعه
0: طيب.
1: شويه درجات الحراره، اما به ثم نسيمه بين السخانه ومنه
0: الحمد
1: من
0: لله، الحمد
1: ثم
0: لله.
1: ثم نسيمه، وان شاء الله ربي يلطف بينا
0: ايه
1: والسلامه
0: تو قاعده
1: نرجوها
0: في
1: للجميع.
0: القصبه محلاها.
1: اي القاسمه، مرحبا بك بحذين عم طاهر، شكرا لك،
0: تعيش
1: تحيه
0: تعيش
1: للعائله،
0: تعيش، بارك
1: نتقابلوا
0: الله
1: ان شاء الله في
0: يعيشك ان
1: الاسبوع
0: شاء الله، ما
1: القادم.
0: يزعجكمش،
1: لا لا
0: وان شاء
1: لا،
0: الله تكون
1: والله
0: مجلس طيب.
1: حضورك طيب، ومرورك
0: تعيش
1: يعني للأمانة برشا ملاحظات يوصلوني، حتى لو من الناس هكا هم مغرمين بالكورة وبالرياضة، تعجبهم مداخلتك. يعطيك الصحة عم تهر،
0: الحمد
1: شكرا
0: لله،
1: لك،
0: الحمد لله.
1: يعطيك
0: إن شاء
1: الصحة،
0: الله تكون عند
1: شكرا
0: حسن
1: لك،
0: ظنهم، إن
1: يعيش
0: شاء الله عند تكون عند حسن ظنهم.
1: ربي
0: عايش،
1: يفضلك،
0: بارك الله فيك،
1: شكرا
0: عايش،
1: لك.
0: سلام.
1: بعد الأخبار راجعين، وحديثنا على فراق الشمال الغربي الجزء الثاني من سبورت تايم لليوم. تحية لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكيف.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية روبورتاجات حوارات استضافات محطات خارجية زيارات ميدانية ومتابعات حينية برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة برامج ثقافية فنية رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية مواعيد يومية مع الأطفال هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات ذات الكاف الشبكة الصيفية على موجات ذات الكاف بكل الألوان
1: السادسة مساء على موجات إذاعة الكاف
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
1: أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية وفي عناوينها الإدارة العامة للغابات تكشف حجم خسائر الحرائق بعدد من جهات الشمال الغربي وتؤكد أن إعادة التشجير يخضع لتقييم دقيق ويستغرق من سنة إلى سنتين ضبط جملة من الإجراءات الاستباقية بالكاف وجندوبة للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المرتقبة خلال موسم الأمطار برمجة مشروع لحفر بئر عين زيتونة كأحد الحلول المطروحة لإنهاء معاناة بعض مناطق معتمدية تبرسق من الانقطاعات المتواصلة لمياه الشرب أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات بأن الحرائق أتت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويليا المنقذي على نحو 4400 هكتار من الغابات مقارنة ب 2705 من الهكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 25 و 2000 بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحة المتضررة كما تم تسجيل وفق نفس المصدر 90 حريقا بين 11 و 22 من جويليا تركزت أساسا في غابات جبل الطويلة بمعتمدية نبر وجبل تكرونة بمعتمدية سقيت سيدي يوسف من ولاية الكاف وغابة كاب نيجرو بمعتمدية نفزة من ولاية باجة وجبل النظور برفراف وجبل سيدي علي المكي من ولاية بنزرت وجبل الشحمة بولاية زغوان إضافة إلى غابات عين دراهم بولاية جندوبة وأظهرت هذه الحرائق بمساحات واسعة من الغطاء النباتي ونفوق عدد من الحيوانات وإتلاف محاصيل زراعية فضلا عن إجلاء عدد من السكان من المناطق المتضررة وهو ما يعكس حجم التداعيات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي تخلفها حرائق الغابات في تونس وفي سياق متصل أفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري وذلك لفترة لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي وبخصوص المراحل التي يجب اتباعها قبل البدء في إعادة التشجير أشارت إلى أن السنة الأولى تخصص للحماية والتهيئة الميدانية من خلال لقطع وإزالة الحطب المحروق لإزالة الأشجار المتفحمة وحماية الغابات من الآفات والحشرات كما تتضمن مقاومة انجراف التربة عبر إنشاء حواجز خشبية وابتداء من السنة الثانية أو الثالثة يكون التدخل الاصطناعي واجبا وذلك عبر إعادة التشجير الاصطناعي ويكون الموسم الأنسب بين نوفمبر ومارس للاستفادة من رطوبة التربة وأمطار الشتاء واستعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية بولاية الكاف تم خلال اجتماع الجلسة الدورية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها التي انعقدت مؤخرا التطرق إلى مختلف الأعمال التحذيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية على غرار جهر الأودية ومجاري المياه وتسريح وجهر البلوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة عدد من المسالك والطرقات وقطع الأشجار الحاجبة للرؤية هذا وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجان المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، مع دعوة مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحرائق. عضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث المدير الجهوي للتطهير بالكاف رياض العلبوشي يضيف:
3: كل الفترة هذه واستعدادا لأمطار الخريف نركز على صيانة وتعهد الشبكات ومحطات الضخ بالأماكن التي تشهد غمر وركود لمياه الأمطار، وذلك لتحسين من مردودية وفعالية المحطات الضخ ومردودية الشبكة. عملنا على جاهزية المعدات الدارجة، منها اللي هي شاحنات الشفط، ورغم الأعطاب التي تشهدها معنا يومين إلا أننا عملنا على حسن جاهزيتها، وتول المعدات جاهزة، كذلك تجديد شبكات التطهير بمدينتي السرس والكاف. نلفت الانتباه للمعنيين بالأمر وحتى المواطنين، رأي الاستعداد لأمطار الخريف رأي مسؤولية الإدارات الكل ومسؤولية حتى المواطن.
1: كما انطلقت اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لخريف 2026 وشتاء 2027 المحتملة، وذلك عبر برنامج يشمل جهر مجاري المياه بحواشي الطرقات والمنشآت المائية وتهيئة قنوات صرف مياه الأمطار، وكذلك قنوات الصرف الصحي والبالوعات، ورفع الفضلات المعطلة لجريان مياه الأمطار، وتقليم الأشجار الحاجبة للرؤية، وتأطير أصحاب المستغلات الفلاحية بالمناطق المحاذية لمجاري المياه والأودية، ودعوتهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. عضو المجلس المحلي ببلطة بوعوان محرز بن ضياف يضيف:
4: على مستوى معتمدية بلطة بوعوان تم التدخل في بعض النقاط السوداء بصفة استباقية في جهر الخنادق الترابية والإسمنتية، كذلك تنظيف المعابر المائية، ومن المنتظر أن تشمل التدخلات خلال الأيام القليلة القادمة كافة النقاط السوداء وفق البرنامج معمول به، كذلك رفع كل ما من شأنه أن يعير فيها الأمطار، وذلك حتى نتفادوا الأضرار والخسائر المحتملة ونحافظوا درجة أولى على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. كذلك وقع التدخل أيضا من قبل مصالح المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بجندوبة من خلال أنجاح خنادق الأودية في بعض المناطق الأخرى التي تسببت سنة الفارقة في فيضان وسيلان بعض الأودية بالطريق الجهوية عدد 59.
1: أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أدها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الآجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بغار الدماء منذر الحفصوني وهذه الإضافة:
5: بالنسبة للسد الرغاي يمتد على مساحة 250 هكتار، طاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب. مؤخرا جاء وفد من الإدارة العامة للسدود في زيارة فقط، الأشغال تنقط في أحسن الظروف بالنسبة للمواطنين اللي يشملهم السد. بالبداية السلطة والإدارة قاعدة تواصل معهم، مشت مسافات كبيرة ما شاء الله، تعويضات. المشروع هذا بإذن الله راهو إن شاء الله نقوله ناجح 100%، نحن في حاجة ليه. هو باش يحل مشكلة كبيرة إن شاء الله على مستوى غار الدماء، من مصالح للشراب، من حماية معتمدية غار الدماء من الفيضانات. إن شاء الله تشوف منطقة سقوية على تمتد على 10,000 هكتار. الفلاحة والمواطنين مستبشرين خير، من مدة الأشغال تتراوح بين 4-5 سنوات.
1: أكد مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة وليد الزيدي اليوم أن كل أحياء مدينة تبرسق تتزود بالماء، لكن باعتماد نظام التداول، وأن انقطاع الماء بأحياء المدينة لا تتجاوز مدته 24 ساعة رغم الطابع الجغرافي وعلو المدينة. الزيدي أضاف أن اعتماد نظام التداول اعتمد بالمدينة على خلفية خروج بئر خلاد عن الخدمة ونقص منسوبه، إضافة إلى تعطل مشروع حفر بئر عين زيتونة بالمنطقة منذ سنوات. ولفت إلى أن إنجاز مشروع بئر عين زيتونة ومشروع دعم الجل بقناة جديدة على مدى يفوق الكيلومتر والنصف هي مشاريع مبرمجة من شأنها أن تمكن المنطقة من التزود بصفة منتظمة بالماء الصالح للشرب. جاء هذا التوضيح على خلفية تشكي عدد من أهالي تبرسق من انقطاع الماء الصالح للشرب في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الصيف. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية. أشارت أيضا إلى أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، لا سيما توتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج الأعلاف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. وأضافت الوزارة أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد العلفية الأولية في الأسواق العالمية أدى إلى اختلال التوازن بين كلفة الإنتاج وأسعار البيع، فضلا عن صعوبات هيكلية مرتبطة بتشتت القطاع وصغر حجم قطعان صغار المربين، بما جعلهم أكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية. وأكدت وزارة الفلاحة أنها بادرت إلى التعاطي مع هذه التحديات عبر عقد 6 مجالس وزارية أفضت إلى جملة من القرارات، من بينها مراجعة السعر الأدنى المضمون للحليب عند الإنتاج في 3 مناسبات، إلى جانب الترفيع في منحة تجميع الحليب لفائدة المجمعين والمبردين والمصنعين. وذكرت الوزارة أيضا أنه تم بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتسقيف أسعار المواد العلفية بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع كلفة الإنتاج على المربين والحفاظ على القطيع، فضلا عن إعداد خطة وطنية للنهوض بإنتاج الأعلف. كما أضافت أنها عملت كذلك على إعداد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص في الرصيد الحيواني، مع استكمال النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل البرنامج ميدانيا واستعادة توازن منظومة الألبان. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية المنقضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات شركة تونسية للكهرباء والغاز أستاغ وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير نشره أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87%، في حين أن الطلب على الكهرباء واصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8% بين سنتي 2021 و2022. في أخبار العالم، استمرت اليوم الغارات الجوية الصهيونية على غزة لليوم الثاني، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل، على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تحقيق تقدم كبير في الجهود الرامية إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي أبرم العام الماضي. من جهة أخرى، غادر 95 فلسطينيا من بينهم مرضى ومرافقون اليوم قطاع غزة عبر معبر رفح البري في إطار عملية إجلاء طبي لتلقي العلاج والرعاية الصحية خارج القطاع. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران طالما أمكن التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. بهذا نأتي مستمعينا الكرام إلى نهاية النشرة، وفيها تابعتم: الإدارة العامة للغابات تكشف حجم خسائر الحرائق بعدد من جهات الشمال الغربي وتؤكد أن إعادة التشجير يخضع لتقييم دقيق ويستغرق من سنة إلى سنتين. ضبط جملة من الإجراءات الاستباقية بالكاف وجندوبة للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المرتقبة خلال موسم الأمطار. برمجة مشروع لحفر بئر عين زيتونة كأحد الحلول المطروحة لإنهاء معاناة بعض مناطق معتمدية تبرسق من الانقطاع

0: رجعين، مرحبا بكم. 6:28 على موجاتنا، كما ذكرنا في مواعيدنا السابقة، والبارح كان دخل معنا سي مختار بنت لجان، وبعدها كانت جلسة في مقر ولاية الكيف، وإن شاء الله السير نحو فض الإشكاليات المادية خاصة بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف، ودعم الفريق في الفترة هذه حتى ينطلق في تحضيراته لبطولة رابطة ثانية لكرة القدم. نعرف رئيس الجمعية كان قدم استقالته، الاستقالة تم رفضها البارح، وقف احتجاجية لحبي أولمبيك الكيف. ديما الحلول موجودة، وتحية لولي الجهة اللي في كل مرة يتوق الخلافات هذوما ويحاول أنه يدفع بالفريق نحو موسم إن شاء الله يكون ناجح، مع يعني طلب كبير هو الجمهور أولمبيك الكيف أنه يقف مع جمعيته للناس اللي تعاون في الوقت هذا. راهو ممكن اشتراك شراء زي بونمو، اي حاجه راهي باش تفيد فريق اولمبيك الكيف، لانه الرابطه الثانيه غير الرابطه الثالثه لكره القدم اليوم، مستوى اخر، جمعيات اخرين، يعني فريق باش يرجع للاضواء حبينا ولا كرهنا. يلزم الفلوس ويلزم الدفع الدعم المالي لفريق اولمبيك الكيف. الوعود توجدت البارح في جلسة كانت في مقر ولاية الكيف، إن شاء الله بداية الأسبوع يعني نشوفوا الأمور على يعني تحسنت أكثر، نشوفوا الوعود هذه تجسدت، والفريق غدوة باش يبدأ تحضيراته، غدوة يبدأ تحضيراته فريق أولمبيك الكيف المباشر. معاي كوتش مكرم العامري. كوتش أهلا وسهلا بيك خويا، تحية ليك، وغدوة إن شاء الله فريق أولمبيك الكيف يبدأ في تحضيراته معاك. نعرفوا ثم جلسة صارت بينك وبين الهيئة المديرة، وغدوة إن شاء الله تعملوا على ربي تبدأ الخدمة والتحضير للرابطة الثانية، في انتظار أن الأمور المادية تتسوى بالنسبة لفريق أولمبيك الكيف. مساء الخير.
1: مساء الخير، مرحبا بك أختي حنان، مرحبا بالسيدة المستمعين.
0: عايشك، مرحبا بك.
1: الجلسات هي كانت بصفة دورية مع الهيئة المديرة منذ نهاية الموسم الفارط، معنا جلسنا عديد المرات، حددنا نقائص النشيد البشري للفريق، ثم جلسة ثانية حددنا البرنامج التحضيرات حسب التاريخ. معناها صحيح عندنا تأخير حسب البرنامج اللي حطيناه، فما تأخير نتاع أسبوع، لكن مازال عندنا الوقت الكافي، معناها 6 أسابيع نتاع فترة تعداد موجودين. بالنسبة للرصيد البشري حاولنا نحافظوا على النواة الأساسية نتاع الفريق نتاع الموسم الفارط، مع تدعيم الفريق بعض الانتدابات خاصة في النقائص اللي بدت عندنا العام الموسم الفارط في عديد المباريات. نقائص كبيرة في الخط الهجومي، كيف كيف معناها في التعويضات، معناها الدوبلور، معناها في كيف معناها في بعض المراكز، وختمنا على الشيء هذا. ترى معناها عطينا النقائص حسب المراكز، الهيئة قامت باتصالات عديد اللاعبين، شفنا اللاعبين، سألنا عليهم، تفرجنا عليهم، معناها وصار الاتفاق عليهم، وصار الإجماع عليهم. مؤخرا فما لاعب فقط خرج من المجموعة هذه اللي كنا معناها كسرت،
0: اللي هو شوقي زيتوني اللي أمضى لسبورتينغ بنعروس، باش نكونوا واضحين، وربي يوفقه وربي يوجهه خير زيد،
1: وربي يوجهه خير. بقية اللاعبين معناها صار الاتفاق، وإن شاء الله في بداية الأسبوع اثنين ثلاث تولي الأمور بصفة رسمية إن شاء الله.
0: اللي فهمته من كلامك إنه المجموعة نتاع العام اللي فات خاصة أولاد الجمعية، مش لأنك معايا، اللي عطيتها منتي ثقة سيرتو في المقابلات يعني المصيرية والحاسمة، عطيت فيهم برشا ثقة وكانوا في المستوى. اليوم مش يتواجدوا مع المجموعة في الرابطة الثانية، المستوى جيد بالنسبة لأغلب المجموعة وأغلب اللاعبين سي مكرم، يعني ينجموا يلعبوا في الرابطة الثانية بشوية خدمة بال يعني الحاجات اللي نعرفوها في التدريب والاعداد البدني والذهني وغيرها، ما همش بعاد برشا على اللي موجود يعني في الرابطه الثانيه.
1: صحيح، هو العام اللي فات معناها في الموسم الفارط من اللي جيت من 22 ديسمبر الاجتماعات الاولى في الاسبوع الاول مع اللاعبين، قلنا راهو الهدف بتاعنا بناء فريق على مرحله طويله شويه، على زوج مواسم ثلاث مواسم، وراهو السنه باش نحطوا القاعده نتاع الهرم باش نبداو نخدموا، فما لاعبين عندهم الامكانيات، الشبان الصغار عندهم امكانيات، لكن المنافسه في الرابطه الثالثه ماهيش المنافسه في الرابطه

0: كرة. يعني انا انسان معناها شويه موضوعيه، يخمم اولاد الجمعيه يكونوا احسن، يلزم تحافظ. ما فماش نجمش تبني فريق من غير ركائز اساسيه من اولاد النادي واللي متكونين في النادي ولاعبين في النادي وعدوا عديد المواسم في النادي. محمد العفاوي، باش ما ننساش يوسف جلاسي، شعبوني فاهم، سيف كرير اللي تسمى ولدنا ولد كيف، الشبان البرهومي التوأم البرهومي، سيلي، جاسر العثماني، معناها عندنا عدي احمد الرحالي، عندنا ياسين العبيدي، يحيى بن نومي، معناها فما اللاعبين اللي نجموا نبنوا عليهم مع بعض مع خمسه امتدادات معناها مؤطره، يكون عندنا رصيد بشري متوازن. برشا خدمه لازمنا، برشا خدمه وبرشا تركيز، لازم تضحيات. الرابطه الثانيه تتطلب تضحيات من الملاعبيه. دخلنا في الاحتراف، اللاعب يلزم يكون على ذمه النادي انا طيله ايام الاسبوع 7 على 7 24 24، هذا هو الاحتراف، يتقاضى في اجر من اجل العمل. برشا حاجات باش تتغير، وديجا بدينا نحطوا في النواه نتاعها الموسم الفارط مع اللاعبين. الاحتراف صحيح عندك حقوق اجر تتقاضاه وعندك منح، وفي المقابل عندك واجبات يلزم تقوم بها على اكمل وجه.
1: هذا هو على مستوى حراسه المرمى، شوشين ويعني الحراس نتاع اللي نعرفوهم في فريق اولمبيك الكيف، هذوما تقريبا المجموعه باش يعني الخدمه باش تصير على ابناء الفريق. ما ثماش يعني نيه الانتداب بالنسبه لحراس المرمى، فقط هو الاكتفاء، لانه بصراحه وقت نحكي على الموجود ربيع شوشين من احسن ما ثم، يعني وانا نعرف الرابطه الثانيه مستواه طيب، يعني قادر باش يتحسن ويكون واحد من الاسماء في الرابطه الثانيه.
0: صحيح، هو ربيع للامانه معناها حتى كي يتصلوا به الهيئه ويتحدثوا معاه مع صاله الاولويه الاولمبيك كيف، عنده عدد عروض من عدد النوادي في الرابطه الثانيه. عطاه الاولويه الاولمبيك كيف، فما الحراس الشبان،
1: ايه
0: حارس الاواسط محمد امين، والحارس اللي برز في نهايه الموسم مع الاصاغر وترشحوا للنهائي كاس الرابطه في رابطه بنزرت، كيف باش يكونوا معنا في الرصيد البشري نتاع الاكابر. لانه يعني نعرفوا حتى في اصناف الشبان اذا ما يلعبش في الاكابر، عندنا الاكابر با وعندنا الاواسط وعندنا صغر اي وصغر با وداني اي وداني با، معناها يتدرب مع الاكابر وينجم اذا لعب فك بلاصته مرحبا، ما فكش بلاصته يرجع يلعب في اصناف الشبان يكون معناها في احسن مستوى.
1: ريت الرابطه الثانيه تفتح افاق جديده روحة اللاعبين الشبان غير عكس يعني الرابطات الاخرين، الافاق كبيره. اليوم نحكي على الستاف اللي معاك كوتش، نعرف اللي عم ناول ستاف كيفي 100% تبارك الله، كلهم اطارات وكلهم يعني من خيره ما موجود اليوم على الساحه الرياضيه في تونس. وقت نحكي على شهيد وتكوين الاكاديمي، اليوم اولمبيك الكيف ينجم يدخل بولاده للرابطه الثانيه، ويعني ما ثماش صعوبات في الامور هذه، ثم تدعيم ستاف ليه، هذيك هي المجموعه.
0: نفس المجموعه بتاع الموسم الفارط، وقع تدعيمها سي مساعد مدرب مساعد سي احمد لوبي مع سي محمد امين السمع، سي عقبه السيد، سي ادم العبيد مدرب الحراس، سي محمد علي لوبيري ليطار شبه طبي، باش نواصلوا الاستقرار. عملنا معناها خدمنا مع بعضنا عائله واحده، في كنف الاحترام والتشاور، قرارات تشاركيه في الشقيقه والرقيقه، معناها في الحاجه الصغيره والحاجه الكبيره، ونجحنا وربي وفقنا. علاش لا ما نواصلوش نفس العمل؟ طبيعه العمل تستدعي باش نزيدوا مساعد، معناها باش نجموا نخدموا في اريحيه.
1: لان سيد احمد الهبي هو اللي مش يكون معاك، ايه يعني عنده زاد اختصاص محلل اداء، كان ما خنتيش الذاكر.
0: صحيح، عنده شهاده محلل اداء باش يخدم. ونحن بطبيعتنا من العام اللي فات مع محمد الزغلامي ومحمد علي الشيرني يوفروا لنا في الماده معناها الصور الفيديوهات، ونحن نخدموا في التحليل مع سي محمد امين. بس معناها ديما باش نواصلوا بنفس الطريقه، نخدموا بنفس الطريقه، معناها حتى منصه ديوان سبور معناها فيها المقابلات تبدا معناها مسجله موجوده فيها،
1: تنجموا ترجعوا لها في اي لحظه.
0: معناها باش تعرف على المنافسين نتاعك، باش يكون العمل كيما العام اللي فات، خليه واحده وكل اولاد كيف وكل عائله واحده، ونحن اصدقاء قبل ما نكونوا معناها يترفدني ولا نخدموا بعضنا. اولاد جمعيه، اولاد بلاد، ونغيروا على كيف ونحبوا كيف ونحبوا الخير الكيف، وان شاء الله ربي يوفقنا. وان شاء الله في اول مداخله نتاعك ذكرتي معناها الدعم المادي، راهو الرابطه الثانيه ضمان البقاء، راهو معناها مش باش تنافس على الصعود، معناها ضمان البقاء معناها ميزانيه بين اجور اللاعبين والمنح والاقامه والتنقلات والشبان ما قلش من

0: معناها من 800 900 ألف دينار. هنا معناها يلزم الكافية البرجورية، معناها الكافية يقفوا مع جمعيتهم، يلزم مع جمعيتهم كما اقترحتي مقترح نتاعك والله وجيه، إن شاء الله تتبناه الهيئة وتمشي فيه، اللي هو نتاع المريول نتاع الجمعية، كشكول معناها الانخراط، هذه حاجات اللي تنجم توفر سيوله، لانه من نهار من نهار الاثنين من غدوه باش
1: مش تبدا مش يبدا من غدوه المصروف،
0: من غدوه المصروف كراء شقق اللاعبين، الاعاشه نتاع اللاعبين اللي من خارج مدينه الكاف اللي هم اولادنا ربيع سيف حازم، معناها من غدوه باش تبدا المصروف، معناها المطعم والسكنه نتاعهم وتأثيث المنازل وبرشا حاجات، معناها ان شاء الله الكافيه يبقوا مع جمعيتنا وان شاء الله نقدموا موسم طيب ونثبتوا اقدام الفريق في الرابطه المحترفه الثانيه، لانه للامانه معناها بعد التسع سنوات في الرابطه الثالثه، نحن صحيح فريق عريق من 4 سنوات داخلين في 5 سنوات، لكن ضيعنا ضيعنا ضيعنا الثوابت نتاعنا كنادي معناها كفريق في الرابطه.
1: وهذا هو الكلام المعقول راهو ولازموا يعرفوه العباد راهو اليوم. وقت تشوف وقت تشوف القائمه نتاع الجمعيات الموجوده اليوم في الرابطه الثانيه في المجموعه الثانيه، راهو بصراحة نقول باهي كيف نعملوا موسم باهي، حاجة خارقة للعادة للأمانة.
0: هذه قناعة حتى عند بعض
1: بالضبط
0: يومي حتى بالجماهير تو الإدارة، هذه قناعة عندهم، الإدارة الفني قناعة عندنا، حتى بعض الجماهير معناها حاسين وعارفين الوضع. لكن صحيح المجموعة نتاعنا فيها نوادي عندها اسمه ولا كيف عنده اسمه.
1: اما نكونوا واقعيين شوي زيادة.
0: الواقعية مطلوبة. شرط من شروط النجاح وتحقيق الاهداف المبرمجة في الموسم انه الانسان يكون واقعي. ما نحلموش برشا وما نشاءموش برشا.
1: بالضبط.
0: الاولمبيك كيف صحيح منافسين معناها نوادي محترمة وكبيرة ونكونوا لهم كل الاحترام والتقدير، لكن في الملعب ديما فما حاجات اللي تخليك تتميز على نوادي
1: هذا هو.
0: وتتفوق على نوادي وان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق للاولمبيك الكيف الرابطه
1: المحترفه. يعني شكرا لك كوتش مكرم العامري، غدوه تبدا تحضيرات اولمبيك الكيف الخمسه نتاع العشيه في مركب رياضي بالخمسه ونص. هي تيتا هو تي الخمسه ما سلمتوا على بعضكم، هذا الا جت الخمسه ونص تبدوا ان شاء الله الحصه التدريبيه.
0: نجمع اللاعبين نعملوا اجتماع
1: ومن بعد تبدا الحصه التدريبيه. يعطيك الصحه، شكرا لك كوتش مكرم العامري مدرب فريق اولمبيك الكيف. من الكيف نمشي لبيجا، الاولمبي البيجي زاده باش يبدا تحضيراته في عند راهم في تربص اعدادي هو الاول، وغدوه يلعبون مقابلته الوديه. مرحبا بك جلال، اهلا وسهلا.
2: اهلا وسهلا بك حنان، مساء الانوار، مساء الخيرات، مساء المحبه والسرور، مساء الرياضه، البارح في الثقافه اليوم في الرياضه. البارح اجواء رقيقه منعشه البارح في افتتاح مهرجان الدولي بومخلوف في الكاف، وتحيه لهذا المهرجان الهيئه المديره السيد بسمة السندي، يعني المدير الدوره خونه صديقنا صالح الفرداوي مكلف الاعلام، وفي الحقيقه اجواء رائعه ومنعشه في مدينه عريقه اسمها الكاف.
1: الحقيقه ونورتنا بحضورك جلال البارح وكافه الزملاء
2: تمنيت،
1: يعني انا مود ما تقابلنيش قبلنا البارح. مرحبا بكم الناس الكل في الكاف، الكاف المضيفه يعني، والبارح تحس هكاك المحبه للجهه وللمدينه في عيون ضيوفها البارح.
2: نعم في عيون ضيوف، احنا مروحين معناتها من الكاف الى تونس العاصمه مرورا بباجة، كل زملاء صحفيين جاوا وتابعوا افتتاح الدوره اشادوا بحسن التنظيم وبالحفاوه الكبيره اللي لقوها في مدينه مضيفه جميله جدا الحقيقه حنان، في ذلك المعلم الذي يشهد على عراقه تلك المدينه الضاربه في التاريخ وعلى معناتها ناسها اللي في الحقيقه مضيفين بشكل رهيب ورهيب جدا، اندهشوا الجميع من حفاوة الاستقبال. برافو للهيئة، هيئة مهرجان، لكل من ساهم في إنجاح هذه الدورة، وإن شاء الله تكون دورة متميزة متألقة كعراقة مدينة الكاف ثقافيا بتاريخها في احتضان كبرى التظاهرات الثقافية. نعود للرياضة حنان، وفريق الأولمبي البيجي يتربص غدا، ينطلق بعد تحذيرات انطلقت منذ 12 جويلية في ملعب بوجمع الكميتي بباجة فترة تقريبا دامت على 3 أسابيع، تنطلق الجديات مع أولى تربصات فريق الأولمبي الباجي في مدينة عين دراهم. ينطلق غدا التربص لكن بمباراة ودية من أول يوم في الطرابلس في مدينة برقة ستكون مع
1: راهو
2: الفريق
1: جلال
2: الجزائري.
1: عادي منطقي، الأولمبي البيجي بدا تحضيراته تقريبا عنده 15 يوم، هاي خلينا نشوفوا 15 يوم شنو عطت مع فريق قبو. صحيح فريق ماهوش كبير، مي لقاء ودي يعني غدوة لسعد معمل ينجم يشوف هل 15 يوم من خدمته شنو ينجم يعطيه.
2: بالضبط بالضبط، هذا هو فلسفه اخرى بالنسبه للمدرب لسعد معمر بالنسبه مع فريق الاولمبي البيجي. انطلق في التحضيرات 12 جويليه، انطلق معها الانتدابات الضروريه لفريق الاولمبي البيجي. اطار فني يحب يمشي لتحضيرات لتربص فريق الاولمبي البيجي مع لاعبين، ماهوش يمشي معناتها التربص لانه تعود في فريق الاولمبي البيجي، يمشي للتربص مع مجموعه من اللاعبين في التربص، يوقع يعني انتقاء إلى غير ذلك. وقت تنطلق البطولة تلقى تقريبا 90% من اللي شاركوا في تربصات فريق الأولمبي البيجي مش موجودين. هذه أخطاء كبيرة قاتلة بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، وكأنه معناتها يحضر اللاعبين إلى فرق أخرى. لا يعني تمشي التربص كل أمور تقريبا 80-90% حاضرة مع تكمل التربص ثلاثة لاعبين أو زوج لاعبين آخرين، ويتسكر ملف التحضيرات تبقى على جدية بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي. هذا هو فلسفة مدرب لسعد معمر في فريق الأولمبي البيجي. قلت يلعب غدا الساعة 6 مساء في مدينة عذرهم مع فريق أبو الجزائري، وستكون بفتح حال فرصة المدرب حتى يقف على معناتها التحضيرات الأولية للاعبين بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي معناتها في الموسم الفارط، وكذلك المنتدبين جدد، وهذا أهم حاجة بالنسبة للمدرب لسعد معمر. آخر انتدابات فريق الأولمبي البيجي يتعلق بعد استغناء عن لاعب سليمان وترا،
1: هذا هو
2: لم يقنع الإطار الفني، لم يقنع الإطار الفني، وكذلك الناس أنه حتى المبلغ والتفاوض مع الهيئة التسهيل لفريق الأولمبي البيجي كان مبلغ مشد جدا، 200,000 دينار طلبها اللاعب،
1: طلب 200 مليون راهو بعد يعني حال. إن نحب نعرف جلال يعني اش هزه هو للنادي الافريقي، اش خلاه يركب يمشي البيجة بدا يتدرب، ثم شكون اصلا حتى حكي على عقد تم امضاؤه. ومن بعد نتفاجأت يعني وقت عرفت اللي سليمان وترا غادر فريق الاولمبي البيجي، لانه كل الاخبار اللي تجي من بيجة تقول انه السيد يعني كهو موجود في الفريق الاولمبي البيجي. شنو اللي صار بالضبط؟ 200 مليون علاش 200 مليون طلبهم هو جلال ومنعرفش حاب ياخذ افونس قبل ما
2: هو بطبيعه الحال هو لعب يعني وقت كانت مع مستقبل ديال استعرفت اللاعبين الاجانب والقانون وقت الفريق ينزل الرابطه الثانيه.
1: جلال تو وين نسال وين نعرفوا سليمان وترا كان يلعب في مستقبل جيبس اي شازو للنادي الافريقي، منعرفش شو اصلا اللاعب هذا ما فهمتش يعني ما حتى في جيبس ما طولش راهو جلال ما بقاش برش شازو للنادي الافريقي
2: تقريبا اعطاها فيها مردود متميز مع النادي الافريقي مع مستقبل جيبس
1: بالضبط
2: وقتها يعني، وكان مقابله معناتها ما تعطيش الوجه الحقيقي للاعب لانه تقريبا فشل في كل الفرق اللي مشى عمل فيها اختبارات فنيه، وباعتبار انه اللاعب فك الارتباط تعرف القانون شو يقول وقت فريق يغادر من الرابطه الاولى الرابطه الثانيه خاصه اللاعبين الاجانب الا والعقد معناتها ينتهي اليا يتم فسخ اليا العقد يصبح اللاعب حر
1: يعني انتقال حر يعني ما
2: انتقال حر
1: واضح ايه يعني اليوم مستقبل جاي بس ما يش مش تربح منه حتى من ليم وين ما كان وين ما مشى
2: بالضبط بالضبط هذا هو اللي حصل بالنسبه لفريق الاولمبي البيجي. وطبعا حال امكانيات فريق الاولمبي البيجي هو تو لحد الان انه الحمد لله انه الفريق اغلق ملف مستحقات اللاعبين 4 ملفات كبرى بالاضافه الى ملف عبد الله باتيلي تقريبا حدود 325,000 دينار 100,000 دينار لعبد الله باتيلي و225 الف دينار 4 ملفات تم تصويت الوضعيه نتاعها، والاولمبي بيجي يصبح مؤهل رسميا للمشاركه في بطوله الرابطه المحترفه الاولى في موسمها الجديد 2026-2027. هذا إذا كان تجيب أنت لاعب 200,000 دينار وعلى حساب شنية والإمكانيات المادية والخزينة والوضعيه الماليه صعبه صعبه جدا للاولمبي بيجي مزيان وعنده مواضيع اخرى وملفات اخرى بعد خل تنطلق ساعه البطوله فما ملفات اخرى قادمه. وقال عليها رئيس الهيئه التسييريه قال عملنا نصف المسافه توا مازالت نصف اخرى مسافه وفما قضايا اخرى حتى الاولمبي بيجي يغلق نهائيا من النزاعات اللي مثل عقبه كبيره وفي تطور فريق الاولمبي بيجي. وذاك علاش فريق الاولمبي بيجي عانى في السنوات الفارطه من هذا الاشكال. قلت نرجع الى المقابله الوديه ستكون تقريبا 3 مباريات وديه بالنسبه للفريق الاولمبي بيجي في اسبوع تقريبا كل 3 ايام مباراه حتى يرفع نسق الاسعد معمر في فريق الاولمبي البيجي وهكا معناتها تولي الامور معناتها افضل بكثير من السنوات الماضية. هذا يعني التربص بالنسبة لفريق الأولمبي البش. واضح جدا المدرب يرفض النجومية بالنسبة لاعبي فريق الأولمبي البشي ولو أنه هناك بعد استغناء عن 10 لاعبين وحكينا عليهم هناك كذلك مفاوضات فسخ عقد اللاعب متوسط مدن الدفاع محمد علي الرقوبي والمدافع محمد أمين الذويبي قبل انطلاق تربص عند راهم. قلت فما تقييم شامل
1: ثم اتصالات بين الشلغومي والنادي الافريقي صحيح يعني الكلام والا ليه الشلغومي مع المجموعه بدا صحيح متاخر شنو صحيح من الغالب؟
2: نعود الى موضوع ثلاثة لاعبين تاع فريق الملعب الافريقي لمزب القيب اللي انتدبوا فريق الاولمبي باش حارس حسين السماوي المدافع اسلام الشلغومي والمهاجم محمد هادي الحدوش. الثلاثة لاعبين هذوما يربطها معقد مع فريق الاولمبي باش الى غاية 2028 جوان 28. زوج لاعبين حارس حسين السماوي ومحمد هادي الحدوش التحقوا بتمارين فريق الاولمبي باش الا اسلام الشلغومي رفض الالتحاق بتمارين فريق الاولمبي البيش. التحق يوم الاثنين نحن يوم الاحد التحق في بدايه الاسبوع هذا
1: زي المدني كان حاضر وبعد
2: وبعد التحق لانه شاف وانه ما عنده حتى حل ما ينجمش معناتها يركب راسه ويمشي للنادي الافريقي ويتفاوض مع فريق النادي الافريقي وهو مربوط بعقد مع فريق الاولمبي البيش. ثم اكثر من هذا حتى فنيا للاعب ماهوش في صالحه وانه تتاخر التدريبات والتحضيرات حتى ولو وافق فريق الاولمبي البيجي على انتقال هذا اللاعب للنادي الافريقي. النادي الافريقي لو ما خرجش لاعب ماهوش جاهز بدنيا ماهوش على النادي الافريقي حتى اي فريق اخر. فاللاعب وكانه رجع الى يعني الى الجاده ورجع للتمارين وجلس مع الهيئه التسييريه لفريق الاولمبي البيجي ورئيسها سيد كمال والي. وقتها نجموا نتحدثوا على بدايه تفاوض مع الفريق النادي الافريقي وحتى فريق اخر. وقتها شوفوا طلبات فريق الاولمبي بيجي مش معناتها انت جابك فريق الاولمبي بيجي مش معناتها تمشي معناتها هكاك من غير ولا مليم يسمح به فريق الاولمبي بيجي. واكثر من هذا حنان وانه تعرف انت الوضعيه الماليه لفريق الاولمبي بيجي. الاولمبي بيجي القدر نتاعو واضح انه يبيع ملاعب باش تعيش المجموعه الباقي
1: هذا هو يعيش الفريق
2: يعيش الفريق. التو شكون موجود؟ عندنا شريف كاميرا موجود في محور الدفاع، فما حمزه المبروك قائد فريق مستقبل سليمان موجود موجود كذلك في انتدابات فريق الاولمبي البيجي. كل هذه الوضعيه تؤكد معناتها حسب قراءتي انه اسلام الشلغومي قريب جدا من الخروج من فريق الاولمبي البيجي لانه التحضيرات نتاعو متاخره الى غير ذلك. حتى اللاعب اصبح غير راغب في مواصلة معناتها الرحلة مع فريق الأولمبي البيجي. وإن شاء الله الأيامات القادمة وتربص عند راهم ستتوضح الرؤية بالنسبة لتحول فريق إسلام الشلغومي إلى فريق النادي الإفريقي أو فريق آخر. على كل المعاش رزلامة فريق الأولمبي
1: بسرعة لأنه فوزي ينتظر جلالي
2: رزلامة فريق الأولمبي بيجي بسرعة
1: مش تعاود البطولة
2: مش تعاود فلا يمكن الحديث عن رزنامة مش تعاود والأولمبي بيجي في الموسم هذا كلمة فقط أنه بدأ يتعظ من أخطاء الموسم الماضي.
1: هذا هو يعطيك صحة شكرا لك جلال. هذه أخبار فريق الأولمبي بيجي غدوة مقابلة بدية 6 نتاع العشية أمام قبول جزائري ويبدأ تربص عند راهم مع المدرب لسعد معمر. سليمان وطراء رسميا غادر فريق الأولمبي البيجي الانتدابات الأخرين اللي حكى لهم جلال اللي كان سميناهم ليامات الفارطة. حد سعيد فريق الأولمبي البيجي جندوبة الرياضية فوزي مساء الخير أهلا وسهلا بك واسم سعد الله الخلفاوي مطروح في الشارع الرياضي في جندوبة على رأس هيئة التسييرية الجزائرية تسير الفريق الموسم القادم. أهلا وسهلا بك.
3: أهلا بك يا حنان، تحية لك للسادة المستمعين. بالفعل في غياب مترشح لرئاسة زندوب الرياضية، الحل المعروف هو تكوين هيئة تسييرية، هل خلينا نقول سلبي أو إيجابي بالنسبة للفرق الرياضية. المهم أنه مثل ما أشرت اسم سعدل الخلفاوي متداول في الشارع الرياضي إلى حد الآن لقيادة الهيئة التسييرية لفريق زندوب الرياضية بعد عزوف أغلب المسؤولين الذين تنكروا بطبيعة الحال لهذه الجمعية العريقة. على كل تقريبا يوم حزن ويوم خميس يتم تكوين هيئة تسييرية قد يكون أقوم سعدل الخلفاوي الذي قاد الفريق في موسم 24-25 لما لعب الفريق السعودي لآخر اللحظات كان هاد بخمس نقاط. على كل كان تعاون خليجية وداخلية خلت فريق زندوب الرياضية ما يسعدش للرابطة المحترفة الأولى. الأكيد أنه سعدل مبدئيا أقول سيكون رئيس الهيئة التسييرية في انتظار تتضح الأمور يوم الأربعاء أو يوم الخميس مع السيد طيب الدجي والي زندوبة. سعدل الخلفاوي معروف بالرصانة والهدوء، صحيح ما عندوش تجربة في الرياضة لكن عنده تجارب أخرى في جل القطاعات. يعني حنان يعني هدوء كبير ويتسم بالرزانة هذا الرجل. إذا قبلت الهيئة التسييرية نقول له بطبيعة الحال ألف شكر، لأنه جندوب الرياضية خلينا نقول دخلت في نفق مظلم باعتبار أنه جميع الفرق بدأت تستعد على مستوى التحضيرات والانتدابات والإطارات الفنية بطبيعة الحال. ربما ثم شيء إيجابي في فريق زندوب الرياضي في غياب مسير إلى حد الآن، أنه على ذمة الإطار الفني الجديد والهيئة التسييرية الجديدة تقريبا 18 لاعب مازالوا يعني
1: على ذمة الفريق. به 18 مش خيبرة، مع شوية انتدابات تنجم تمشي الأمور،
3: يكون الفريق جاهز على مستوى الزاد البشري. هذا بالنسبة لفريق زندوب الرياضي. حنان نفس الشيء لاتحاد بوسالم وكذلك مرجان تبرقة يوم 16 أوت الجلسة العامة الانتخابية إلى حد الآن لا مترشح. كذلك اتحاد أبو سالم إن شاء الله الأسبوع القادم يكون الانفراج بالنسبة لفريق جندوبة، فريق جندوبة الرياضي اتحاد أبو سالم وكذلك المرجان الرياضي بتبرقة.
1: والديما نختم بالمركبات، أعداد كبيرة فوزي، أعداد كبيرة في تزايد يومين. اليوم اتحاد العاصمة مقبو، الفريق اللي درب فيه منذر الكبير نبيل معلول كلهم موجودين فيه. ايه الحزم السعودي اللي يكمل اليوم ويرجع للعاصمة هو. ايه نادي الفريق زاد اللي كمل اليوم وانتصر من فريق النادي الرياضي البنزرتي 2-0. سادة قديدة وغيث الزعلوني سجلوا أهداف فريق كيفاش فوزي؟
3: ثلاثة أشواط المقابلة.
1: ثلاثة أشواط، وماهر كنزاري يلعب ديما ثلاثة أشواط، يعني ثم حركية كبيرة موجودة في المركبات اللي موجودة في ولاية جندوب.
3: فعلا حنان حركية كبيرة وتنافس كبير خلينا نقول بين مركب عندراب مركبة برقة وكذلك مركب حمام بورقيبة اللي موجود فيه فرق جزائرية. هي فرصة كبيرة بالنسبة لهذه الفرق من أجل الاستعداد الجيد للموسم الجديد من خلال المباريات الودية العديدة اللي دارت الأسبوع الفارط وهذا الأسبوع والأسبوع القادم، إضافة فرصة كذلك للحكام من أجل الاستعداد للموسم الجديد لبطولة رابطة المحترف الأولى أو الثانية. حركية كبيرة حنان، يبقى السؤال المطروح ديما نسألوه في كل آخر موسم آخر تربصات، متى ستستفيد الجهة من هذه التربصات؟ ربما العديد يقول يعني سؤال يعني غريب، شنو هذا السؤال؟ يعني الاستفادة واضحة حنان، أنه تتحسن البنية التحتية بالنسبة لولاية يتبرغة وكذلك مركب وكذلك حمام بورقيبة وكذلك ابن متير. كذلك ابن متير حنان يعني مركز التربصات والاستياف، يعني تقريبا 60 شخص موجودين في هذا المركب من العاب القوى يعني من مختلف ولايات الجمهورية. يعني السؤال ديما يبقى مطروح، متى ستستفيد الجهة من هذه التربصات العديدة؟ والقادم باش يكون أكثر حنان لأنه فما فرق أخرى ستكون بطبيعة الحال إن شاء الله في المواسم القادمة حتى فرق أوروبية. إن شاء الله الاستفادة تكون كبيرة لولاية زندوبة من خلال هذه التربصات.
1: شكرا لك فوزي، يعطيك الصحة. هذه أخبار فرق ولاية زندوبة والمركبات اللي موجودة في الجهة كما ذكرت عدد كبيرة من الفرق اللي موجودة. شكرا لك لسعد في الإخراج، تحية الفريق والكل، نتقابل إن شاء الله في مواعيد قادمة.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد التليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث، وفي سهرة الأربعة عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليال صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس، وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت، ونسهر في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: السابعة مساء على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم مجددا إلى موجز لأهم الأنباء. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية مؤخرا إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غار الدماء من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الآجال التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. أفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويليا المنقذ كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاغ وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء لمدة سنوات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم غد الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهراً. استمرت اليوم الغارات الجوية الصهيونية على غزة لليوم الثاني، مما أسفر عن استشهاد 9 فلسطينيين على الأقل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم أنه سيرجئ شن هجوم جديد على إيران طالما أمكن التوصل سريعا إلى اتفاق لوقف طموحات إيران النووية وإعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم حالة تأهب القصوى، وهي درجة الإنذار الأحمر في 23 مدينة من أصل 27 مدينة رئيسية بالبلاد، وذلك أثر اشتداد موجة الحر الرابعة التي تضرب إيطاليا منذ بداية العام الجاري. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا. راديو كيف إذاعة الكيف.
1: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، وكمن التراث اللي انطلق تتواصل معكم على مدار 3 سوايع بإذن الله حتى 10 متاع الليل. مرحبا بكل أوفياء هذه الرحلة، تحياتي لكم اللي تابعوا فينا داخل وخارج على الحدود على www.radiokf.an. مرحبا بالجميع، طريق السلامة نتمناه لكل مستعملي طرقاتنا. الطقس الحمد لله نقولوا باقي نسبين، نجم الواحد توا يقعد البرة كويس تاي ولا بيزما باردة وياس مع البرنامج ويتفرهد والتواصل مع المستمعين الكل. مرحبا بكم وين ما كنتوا، في التحايا في الأمان، وإن شاء الله أيامكم أفراح وسعادة بإذن الله. تحياتي كذلك لسعد بن عياد اللي رافقني في إخراج الرحلة، مدير في تأمين خدمات الهاتفية، ومن الأستوديو عادل الخماسي. بعد شوية باش نعطيكم نص المسابقة بالنسبة لليوم، اللغز متاع اليوم فيه 100 دينار مهدات من إذاعة الكيف. بعد شوية نعطيكم النص.

0: Facebook.
1: تابعونا على الفيسبوك. راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
2: مرحبا بكم أصدقائنا المستمعين، 24 دقيقة بعد السبعة في رحلتنا فواكه من التراث. بالنسبة للغز نتاعنا اليوم الأسعد المحالة باش يبدا، ماهوش باش يكمل باش يعرف الإجابة، لكن الاختيار حلو بالنسبة للغز هذايا. شاروقة في راقوبة، شاروقة في راقوبة تسمع بها وما تراها، شاروقة في راقوبة تسمع بها وما تراها. هذا هو اللغز متاع اليوم، 100 دينار من أهداء إذاعة الكيف بالنسبة لها. الشاروقة في الرقوبة تسمع بها وما تراها.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokif.tn.
1: مرحبا بكم الكل أصدقائنا المستمعين على موجات إذاعة الكيف، متواصلين مع بعضنا في رحلتنا على شاروقة في رقوبة تسمع بها وما تراها. أشكون هالشاروقة هذه؟ بربي خلينا نتبعوها بشوية بشوية، نشوفوا أصدقائنا المستمعين. المكالمة الأولى، مرحبا بك.
2: ألو، عسلامة.
1: مرحبا.
2: نور تليلي من سيدي رابح.
1: نعم،
2: نور تليلي من سيدي رابح.
1: نور تليلي من سيدي رابح، مرحبا يا نور.
2: وبيك عايشك ربي.
1: تفضل.
2: الإجابة هي الأذن.
1: نزيد نثبته. تليلي، أوكي باه، الأذن واضح. يا أمي ما عندكش تحية يا نور؟
2: نقدم تحية لكل العمل بالإذاعة، نقدم تحية اللي كنت بالطبيعة وكل أهالينا في سيدي رابح وصحابي والناس يعرفوني
1: إن شاء الله. شكرا لك، يعطيك الصحة. تحياتي. مكالمة أخرى على الخط، يعطيك الصحة. لا سعد. ألو، مرحبا.
3: عايشناك شريفة نوافري.
1: شريفة
3: نوافري.
1: نواصري منين يا شريفة؟
3: من كيف.
1: تفضل.
3: الأذن.
1: الأذن واضح، الأذن هي عندك. عايز. تحية. عايز. شكرا لك شريفة، يعطيك الصحة. تحياتي كذلك من خونا شكري نعمان من الأبار الشمالية، يقولي تحية خاصة البابا زين وأما، وإن شاء الله ربي متحهم بالصحة. تحياتي كذلك الفريدة أختي جت بحذانا وتسمع تو في البرنامج، تتبع فيكم من قبل. حلو برشا، معناها أنا شكري أعطاني صورة للمة العالية، إن شاء الله ديما لمة خير. قلت طيب لينا الفطور والعشاء، معناها مازال كان مش يقول لي التاي أخضر ولا لا، فيه شوي لوز ولا لا، برا ربي متعكم بالصحة والعافية، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير ولاد زين. شكرا ليك. مكالمة أخرى. ألو، عسلامة. ألو.
4: ألو عسلامة. ألو.
1: مرحبا.
4: ألو سعيد.
1: أهلا وسهلا.
4: عايش ضحى شيرني من الكيف.
1: ضحى شيرني من الكيف، تفضل.
4: الأذن.
1: باهي، هذه الأذن قيدناها، واضح يا ضحى.
4: عايش.
1: شكرا. عايش، يعطيك الصحة، إلى اللقاء.

0: وكيل مخرج معانا على الخط. الو، عسلامة. الو،
1: الو عسلامة.
0: مرحبا
1: هاجي هاجي عمر النعيمي جريس.
0: عمار النعيمي من الجريسة، اتفضل يا سيدي.
1: هاجي الوزن يعني.
0: الأذن واضح يا سيدي، شكرا لك عمار، إلى اللقاء. تحياتي للجريسة الكل، متواصلين معكم 50 دقيقة بعد 7 على موجات إذاعة الكيف. مكالمة أخرى. عسلامة.
2: ألو.
0: ألو عسلامة.
2: يا اهلا بسعادة. اهلا
0: اهلا وسهلا. مرحبا سلمان، انت حتى كان ربحت ما باش نحييك من الجائزه، بالله ما يسالش
2: ليش
0: لا كيكه ما دام انت طلعت. انت
2: ليش اسمع بالله يا حمام جاوب.
0: هاي يا سيدي المعري.
2: سيدي الاذن.
0: الاذن واضح يا سيدي. سلمان الوارع قال لك الواعر قال لك
2: الواعر الواعر المناعي
0: الواعر قال لك الاذن واضح يا سيدي الواعر. شكرا لك، يعطيك الصحه. تفضل يا سيدي، نشوف مكالمة أخرى. ألو.
3: ألو عسلامة سعد.
0: مرحبا.
3: عبيد يا عبد الحي من الكيف.
0: استناني عاد عبيدي، خلينا نكتب باهي، نبدو بعبد الحي. عبد الحي برا سيدي، عبد عبد الحي.
3: الإجابة الأذن سعد.
0: باهي يا أخوي، سجلناها، واضح الأذن عندك. تحي واضح، شكرا لك.
3: تحي لك أنت وكيف عمال الإذاعة سعد.
0: عايشك عبد الحي، شكرا لك. مكالمة أخرى. عسلامة.
4: الو مرحبا.
0: اهلا بس، مرحبا سيدي.
4: عسلام اخوي عادل.
0: مرحبا بسيمونجي. اي اخوي تفضل.
4: عايشك يرحم والديك.
0: ايوه
4: لاباس عليكم، اموركم سمحه
0: الحمد لله. مونجي بن قمره. اي
4: مونجي بن قمره ابو قصه باش نقيدوها باش ما
0: هاي سيدي هاي برا مونجي برا الوقت.
4: باي. الاذن.
0: الاذن واضح، شكرا ليك.
4: وليدي كاسر اخويا عبيدي بن عطيه، اخويا جمال، واخويا محمد علي.
0: واضح، شكرا لك. متواصلين معكم أصدقائنا المستمعين في رحلتنا 51 دقيقة بعد 7. الدفعة الأولى تنتهي مع الجزء هذايا، بعد نرجع نتواصلوا في رحلتنا. الشاروقة في راقوبة تسمع بها وما تراها، نتعدوا للنغم.

0: في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق ابتداء من 29 جوان 2026 برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: يا نجم نمشيو
2: توا هكا انت بتسوق بينا وتقول لي نمشيو
1: ما هو ما نجم نمشيو بامان الا ما نحطوا حزام الامان
2: عليه تربط فينا في سيارتك خايف علينا من الهروب
1: لا حزام الامان هو ضمان لسلامه ركاب السياره حتى لا قدر الله لو كان انا نضطر باش نستعمل الفرامل بشده كل واحد منا يقعد في مكانه وحتى واحد ما يتصدم بالاخر ولا باطراف السياره ويتجرح
2: يا خويا كيف وليت خايف عليا مجروح اتو نحط حزام الامان ونسافروا امنين
3: حزام الامان ضمان لسلامه كل ركاب السياره
4: رفيق الطريق
5: الثامنة مساء هنا على موجات إذاعة كيف
6: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف
5: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أداها إلى مشروع السد الرغائي بمعتمدية غردمان من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجل التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات بأن الحرائق أتت خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويلية 2020 على نحو 4400 هكتار من الغابات مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 2025 بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. وأفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية مشيرة إلى أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية ولا سيما توتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية وهو ما أثر في إنتاج العلف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على الأعلاف المركبة. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد وفي تقرير نشره أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% في حين أن الطلب على الكهرباء وصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8%. استشهد 4 فلسطينيين أصيب آخرون اليوم مثل قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة حسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. من جهته أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال يكثف غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة حيث شن أكثر من 10 غارات منذ الساعات الأولى من فجر اليوم ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات. نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي اليوم قوله إن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها أوقفت هجوما كان مقررا على إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. نهاية الموجز، شكرا على حسن المتابعة، صار طيبة للجميع.

0: مرحبا بكم كل أصدقائنا المستمعين. شفيق الحكيمي الله يرحمه رحل جسدا، لكن إبداعه مازال يؤنسنا على الأرض. إن شاء الله ربي يرحمه، وكل إنسان يسمع فينا يقول الله يرحمه. نتواصل معكم في رحلتنا شاروقة في رقوبة تسمع بها وما تراها. هذه المسابقة بالنسبة لنص المسابقة متاع اليوم، شاروقة في رقوبة تسمع بها وما تراها. الخطوط الهاتفية، سليم نرحبوا بيك. ساعة سليم يتولى توا قيادة الرحلة معكم ويتواصل حتى نص الليل. ألو، عسلامة.
1: ألو عسلامة.
0: ألو مرحبا.
1: ألو عسلامة. هند بحري معك.
0: شكون؟
1: هند.
0: هند
1: هند بحري.
0: هند بحري، تفضل يا هند.
1: الوذنين.
0: الوذنين، واضح. هذه الوذنين اللي خذيناه.
1: كان فيك من عبيدة.
0: من عبيدة، والتحية متاعك.
1: تحية إن شاء الله لك أنت، كل عام وأنت بحي بخير إن شاء الله.
0: عايش خويتي، بارك فيك. هند شكرا ليك، يعطيك الصحة وتحياتنا العبيدة الكل. شكرا. مكالمة أخرى. سليم، ألو عسلامة.
2: ألو عسلامة خويا عاد.
0: مرحبا بيك. لالا
2: عسلامة، شنو حوالك؟ لاباس؟
0: الحمد لله، ربي يحفظك.
2: تحية ليك ولفريق الطقس هناك.
0: عايش خيتي، شكون معايا؟ ألو ألو، تعاود اتصل بربي صاحبة الصوت اللي كانت معانا. ألو عسلامة، فما مكالمة أخرى. سليم، ألو عسلامة.
3: عسلامة،
0: مرحبا.
3: مرحبا أخويا عاد.
0: أهلا وسهلا، زيدني شوي في الصوت، شكون معايا؟
3: معك عبد الله قش. يا طحان يا طحان، معك عبد الله قش. يا طحان عبد الله قش، معك عبد الله قش.
0: الو، شوف لي المكالمه الموالي. اعطيني موسيقى ساعه. سليم، اعطيني غنايه سليم.

0: النبي تربى.
1: اللهم صلي وسلم على رسول الله العيسوية يا مزمان. تحياتي لكم الكل، إن شاء الله نشوفهم يرجعوا هكا في النشاط والحيوية وتصفى القلوب. 25 دقيقة بعد 8 متواصلين معاكم، شاروقة في رقوبة تسمع بها وما تراها نشوف المكالمات التي في دفعة جديدة. ألو عسلامة. ألو عسلامة، بالله يجاوبونا تو نحطوا ونبقوا نستنى. ألو.
2: أهلا عسلامة،
1: مرحبا، شكون معايا؟
2: فريدة كعبي.
1: فريدة
2: كعبي.
1: منين يا فريدة؟
2: من
1: كيف؟ هاي متفضل.
2: الأذن.
1: الأذن، واضح. عندك تحية؟
2: تحية لأصحابي وأحبابي ولكم أنتم.
1: واضح، شكرا. عايشك فريدة. نشوف مكالمة أخرى سليم بعد فريدة. ألو عسلامة.
3: ألو.
1: وي عسلامة.
3: ألو عمي نبيل.
1: هاي ما يسألش، هاي ما يسألش، كي نبيل كي عادل بري منك. هاي شكون معايا؟
3: ميران عرجوني.
1: ميران، نيران ولا ميران؟ عمدوني.
3: ميران.
1: باهل، هاي خان قايدوه. هاي
3: الأذنين.
1: الأذنين، صار يمشي واحدة برك، الاثنين مع بعضهم أنت جبتيهم. هاي واضح يا ميران. هاي عندك تحية ميم؟
3: عرجوني.
1: ها؟ عودي لي ميران.
3: عرجوني.
1: عرجوني. عرجوني مش عمدوني.
3: عرجوني.
1: منين ميران؟ منين؟
3: الكئف.
1: من الكئف. ميران عرجوني هكا ولا؟
3: نعم.
1: صحيتي، خليني نفسخوا اللونة ونحطوا ثاني. واضح، شكرا ليك، عايش ميم. هيا يعطيك الصحة، إلى اللقاء، متواصلين معاكم. مكالمة أخرى، عسلامة. ألو، باهي، نمشوا للأنغام سليم بره.

0: 41 دقيقة بعد 8، مرحبا بكم في وكم من التراث الجزء الثاني حتى للتسعة، ومن بعد نرجعوا نتواصلوا للعشرة على www.radiokf.in. شوفوا المكالمات التي في الدفعة هذه. ألو، عسلامة.
1: ألو عسلامة سي عادل.
0: ألو مرحبا.
1: احتراماتي ليك وكامل الفريق وخونا سي مرز دي كوتي كونسول تكنيك.
0: عايشك يا سيدي، شكون معايا؟
1: معك محمد المنظر. شنو حوالي سي عادل؟
0: سي محمد المنظر، تفضل يا سيدي.
1: باش ندلل عليك في حاجتي. بالإجابة هي الأفضل. وش ندرج عليك في حاشي نحب اغنيه هشام سلام رولي رولي. والاقتراح الثاني كان ممكن عندي انا جمعتين الذوق قص عليا، فهمت؟ جمعتين نهار 7 جويلي ونهار 4 جويلي، كان فما بوسيبيتي تعاود تقول لنا اسامي السيدين في الحصص هذوك.
0: والله ذاكم سيتلعوا للإدارة، ما نجمش المهم نشوف نشوف نشوف ونقول لك بنام.
1: كان ما يقلقكش
0: واضح، إذا كان فما إمكانية ونعديهم يا منذر. واضح أخوي، شكرا.
1: خاطر أنا شاركت ما نعرفش عادنا.
0: واضح واضح يا سيدي،
1: قص الضوء مرتين. واضح علاش حبي نعرف.
0: واضح، شكرا ليك، يعطيك الصحة يا منذر. شوف مكالمة موالية. لو عسلامة.
2: يمسي عادل.
0: مرحبا بأختي، شكون معايا؟
2: فعلا بيس مديحة نعومي من جديد.
0: مديحة النعيمي، بري يا مديحة، تفضلي.
2: الأذن الإجابة.
0: تفضل، واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك. إلى اللقاء. سليم عندك مكالمة أخرى. به هذه المكالمات باش نكتفي بها القدر من المكالمات، باش من بعد نرجع ونتواصلوا مع البقية والباج نتاعنا www.radiokf.in. تفضل سليم.

0: هي قبل ما يبدا المرحوم الهادي بن صالح في النغام. علاش قلت المرحوم الهادي بن صالح في النغام؟ لانه كما ديما كلمتي نقولها الاجساد ترحل لكن الاصوات والابداع نتاعهم يبقى على الارض. ان شاء الله ربي يرحم الهادي بن صالح اللي باش يكون في نغام ملاش. باش نكمل مع المكالمات الهاتفيه، زوز مكالمات ومن بعد نتعدوا. حبس لي نغام، حبس وي. الو، على السلامه.
1: مسيك بالخير سي عادل.
0: اهلا وسهلا ومرحبا
1: بك. اكثر عايش خويا، عايش تحيه ليك خويا
0: العمده.
1: اي خويا
0: مرحبا. الحمد لله سميده، مرحبا بك يا سيدي.
1: والله نطلب سي عادل ما نتحصلش على غالب
0: الغالب. والله اسمع، خليني ما نقولش اي وكه، هو استندار على خاطر معناها يعلم كان الرحمن.
1: يا خويا نحن ديما مستفادين، نسمعوا مستفادين، ندخلوا مستفادين.
0: عايش كده،
1: نتمتع اخوي.
0: بارك الله فيك يا اخوي عايش.
1: شكرا لك سي عادل. والله انا من غير اطاله ماذا بيني نغم المرحوم محمد العربي الجميمي.
0: محمد العربي الجلوي
1: كلاس النحيفة اذا كان فما
0: كراي النحيفة ان شاء الله بعد شوي نسمعه. واضح سيدي عمده، شكرا ليك، يعطيك الصحه خير. ربي يحفظك. الاخير مكالمه اخرى، على السلامه. الو مرحبا. اهلا وسهلا. عسلي مش كون معايا؟
2: يسرى طالب.
0: يسرى
2: طالب.
0: يسرى طالب، خاطر الصوت مش واضح. يسرى طالب هكا.
2: ايه
0: تفضل.
2: ايه الودنين.
0: الودنين واضح يا يسرى، شكرا ليك، يعطيك الصحة. مكالمة أخرى بعد يسرى، عسلامة.
3: الو.
0: الو عسلامة.
3: الو عسلامة.
0: مرحبا.
3: عسلامة. محمد العبيدي.
0: محمد العبيدي، واضح محمد العبيدي. تفضل، منين تكلم فينا محمد؟
3: من قعفور.
0: من قعفور، اسمعني بالتليفون برك. هيا حماي.
3: من
0: قعفور، اسمعني بالتليفون
3: برك.
0: هيا حماي. تفضل خويا. واضح يا حما، شكرا ليك، تحياتي ليك وكل المستمعين عندكم. الى اللقاء خويا. مكالمة اخرى، على السلامة.
4: عسلامة. الو عسلامة. منير النعيمي.
0: هدى.
4: منير النعيمي.
0: منيرة. منيرة
4: النعيمي.
0: النعيمي.
4: مجلس
0: واضح.
4: الإجابة الأذن.
0: الأذن واضح يا منيرة، شكرا ليك، يعطيك الصحة. مكالمة أخرى بعد منيرة مجريسة. ألو عسلامة. ألو
5: معك أماني جبالي.
0: أماني
5: جبالي.
0: شتك تسمعوا من الراديو راهو يتعبني، من لما صوت ما يوصليش. راهو أماني عاود لي اللقب.
5: أماني جبالي.
0: جبالي.
5: إيه
0: واضح جبالي. هاي
5: الإجابة الأذن.
0: الأذن واضح، شكرا ليك يا منى، يعطيك الصحة. إلى اللقاء. نرجعوا للأرغام نتاع الهادي بن صالح ومن بعد العربي إن شاء الله.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكاف في الشبكة الصيفية من 10:30 الليل نهار الاثنين بين ثنايا الذاكرة مع الدكتور محمد تليلي وكمال الزديري. فرسان الكلمة من اقتراح عادل الخماسي في سهرة الثلاث. وفي سهرة الأربعاء عيش السهرة مع أمن الخليفي. ليالي صيفية من اقتراح نبيل الشيخاوي في سهرة الخميس. وذات صيف مع إيمان مرعي في سهرة الجمعة. هزيج وقوافي من اقتراح هنا مدفعي في سهرة السبت. ونسهروا في ليلة الأحد مع برنامج عيني ومرات مع فتح الرئيس. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
1: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاف في خدمتكم. The station www.radiokaf.tn.
2: التاسعة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: موعد مجاز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أداها إلى مشروع صد الرغائب معتمدية غردمة ولاية جندوبة، أكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجل التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. كشفت تحدث المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات بأن الحرائق أتت خلال فترة ممتدة مغرة مايو 23 من جويلية على نحو 4400 هكتار من الغابات مقارنة ب 2705 هكتارات خلال فترة نفسها من سنة 25 و 2000 بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. أفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور خماد النيران بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري. أوضحت أن السنة الأولى تخصص للحماية وتهيئة الميدانية، أما خلال السنة الثانية فتترك المساحات المحروقة لترمم نفسها، وابتداء من السنة الثانية والثالثة يكون التدخل الاصطناعي واجبا وذلك عبر إعادة التشجير الاصطناعي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية لتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و 2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهرا. أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال يكثف غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن أكثر من 10 غارات منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات. نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأنباء عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم قوله أن المفاوضات بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز دخلت مراحلها النهائية، وذلك بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أنها أوقفت هجوما كان مقررا على إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية. شكرا لكم على حسن المتابعة، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إخبارية لاحقة. إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

مرحبا بكم من جديد أصدقائنا المستمعين في الجزء الرابع والأخير من رحلتنا فواكه من التراث على www.radiokf.in. مرحبا عمار النعيمي، مساء الورد والمحبة، تحياتي لكم. عادل كامل الفريق التقني والعاملين معك راديو الكيف، مسي طيبة للجميع كان ممكن نسمعي للحطاب. صابرين اليونسي، مساء الورد والياسمين، تحية لكم. خويا عادل كامل الفريق البرنامج اللي معك، بالتوفيق للجميع. تحية عاطرة إلى كل مستمع إذاعة الكيف، وسهرة طيبة إن شاء الله. أم شيمة، أمسية طيبة للجميع، تحية لكم لكل مستمع إذاعة الكيف. خويا عادل نطلب غناية خالية الحواس إن أمكن. تليلي نعيمة، مساء الخير والبركة. أخوي عادل تحية لك وكيف الطاقم العامل معك بالإذاعة وكل المستمعين. أم الخير العربي عسلامة، ربيعينكم كامل الفريق، مفضلك غناية ضاموني. غازي المروي، شكرا لكم، نحن في الاستماع. مرحبا بك خويا غازي. نفيسة المعروفي، مساء الخير، تحياتي من العاصمة. أمسية رائقة لكل المستمعين. عماد الهمامي، ربيعينكم أمسية رائقة للجميع. نجاة الشيخاوي، مساء الورد عزيزي اسمهان، أمسية رائقة لكم، تحياتي من بوسالم. محمد النصر جبالي، مساء النور والسرور، تحياتي لكم من فرنسا. نجاح المنصر، الله يسعد مساكم، وتحياتي. صابرين اليونسي اللي تابعوا فينا الكل على موجات إذاعة الكيف.

الربع سليانة أجاب لبحيرة الكاف وجاب الربع سليانة وجاب للرحلة وجاب للوتانة وجاب اللمو في الدار وجاب اللمو في الجبانة وجاب اللابس صباط وجاب الساق وحفيانة وجاب اللابس سورية وجاب

48 دقيقة بعد التسعة وشكت رحلتنا على نهايتها على موجات إذاعة الكاف. بالنسبة للفواكه من التراث لهذا اليوم، تحياتي الخونة طارق المشراوي، عزايز كمال اللي يسمعوا فينا ويقولوا تحية إلى خونة مختار، تحية لكل المستمعين وكل من يعرف خويا طارق المشراوي. كذلك الشروقة في راقوبة تسمع بها ومطرها، هي فعلا الوذنين، الإجابات كلها صحيحة، عملية القرى على اليد البريئة. إذا سليم الرزقي طلع اسم أختنا هند البحري، هند البحري مبروك ليك 100 دينار مهداة من إذاعة الكيف. شكرا لكم أصدقائنا المستمعين على الإصغاء والمتابعة، إن شاء الله أصدقائنا المستمعين نتقابلوا بإذن الله في رحلات أخرى إذاعية غدوة إن شاء الله. نعاود الفائزة بالنسبة لسارة الليلة هند البحري، سليم الرزقي شكرا ليك مع تحيات عادل الخماسي، مسك الختام.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: العاشرة ليلا هنا على موجة إذاعة كيف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكيف.
2: طابت وقتكم وأهلا بكم إلى آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. من عناوين نشر الإدارة العامة للغابات: تكشف حجم خسائر الحرائق بعدد من جهات الشمال الغربي وتؤكد أن إعادة التشغيل يخضع لتقييم دقيق ويستغرق من سنة إلى سنتين. ضبط جملة من الإجراءات الاستباقية بالكاف وجندوبة للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المرتقبة خلال موسم الأمطار. برمجة ومشروع لحفر بئر عين زيتونة كأحد الحلول المطروحة لإنهاء معاناة بعض مناطق معتمدة بورسك من الانقطاعات المتكررة لمياه الشرب. كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات بأن الحرائق الأخيرة تأتي خلال الفترة الممتدة من غرة ماي إلى 23 من جويلية على نحو 4400 هكتار من الغابات مقارنة ب 2705 هكتارات خلال الفترة نفسها من سنة 25 و2000، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. كما تم تسجيل وفق نفس المصدر 90 حريقا بين 11 و22 من جويلية، تركزت أساسا في غابات جبل طويلة بمعتمدة نبر وجبل تكرونة بمعتمدة ساجيت يوسف ومن ولاية الكاف، وغابة كاب نيجرو بمعتمدة نفزة من ولاية باجة، وجبل النظور برفراف، وجبل سيدي علي المكي من ولاية بنزرت، وجبل الشحمة بولاية زغوان، إضافة إلى غابات عين درهم بولاية جندوبة. وأضرت هذه الحرائق بمساحة واسعة من الغطاء النباتي ونفوق عدد من الحيوانات وإتلاف محاصيل زراعية، فضلا عن إجلاء عدد من السكان من المناطق المتضررة، وهو ما يعكس حجم التداعيات البيئية والاقتصادية المتزايدة التي تخلفها حرائق الغابات في تونس. وفي سياق متصل، أفادت الإدارة العامة للغابات بأن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل التدخل البشري، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي. وأشارت إلى أن السنة الأولى تخصص للحماية والتهيئة الميدانية، أما خلال السنة الثانية فتترك المساحات المحروقة لترمم نفسها، وابتداء من السنة الثانية أو الثالثة يكون التدخل الاصطناعي واجبا، وذلك عبر إعادة التشجير الاصطناعي، ويكون الموسم الأنسب بين نوفمبر ومارس للاستفادة من رطوبة التربة وأمطار الشتاء. ولفتت الإدارة العامة للغابات إلى أن التسرع في الغراسة الاصطناعية مباشرة بعد الحريق قد يدمر البذور الكامنة في التربة ويضر بالبنية الهشة للأرض، مشددة على أن التريث والتقييم الميدانية هما سر نجاح استعادة غابتنا. استعدادا لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر التقلبات المناخية، تم خلال اجتماع الجلسة الدورية للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة التي انعقدت مؤخرا بالكاف، تطرق إلى مختلف الأعمال التحضيرية المنجزة من قبل اللجان المحلية على غيار جهر الأودية ومجاري المياه وتسريح وجهر البلوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وتهيئة عدد من المسالك والطرقات وقطع الأشجار الحاجبة للرؤية. هذا وتم التأكيد بالمناسبة على ضرورة الإسراع في إعداد تقارير اللجنة المكلفة بمعاينة وحصر الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات، مع دعوة مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية إلى وضع خطط لإعادة تأهيل الأراضي والغابات المتضررة بعد إخماد الحريق. عضو اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث المدير الجهوي لتطهير بالكاف رياض العلبوشي يضيف:
4: الفترة هذه واستعدادا لأمطار الخريف نركز على صيانة وتعهد الشبكات ومحطات الضخ بالأماكن التي تشهد غمر وركود لمياه الأمطار، وذلك لتحسين من مردودية وفاعلية المحطات الضخ ومردودية الشبكة. عملنا على جاهزية المعدات الدارجة، منها اللي هي شاحنات الشفط، ورغم الأعطاب التي تشهدها معنا يومين إلا أننا عملنا على حسن جاهزيتها، وتول المعدات جاهزة. كذلك تجديد شبكات التطهير بمدينتي سرس والكاف. نلفت الانتباه للمعنيين بالأمر وحتى المواطنين رأي الاستعداد لأمطار الخريف، رأي مسؤولية الإدارات الكل ومسؤولية حتى المواطن.
2: كما انطلقت اللجان المحلية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بولاية جندوبة في تنفيذ برنامج وقائي من مخاطر التقلبات المناخية لخريف 26 و2000 وشتاء 27 و2000 المحتملة، وذلك عبر برنامج يشمل جهر مجاري المياه بحواشي الطرقات والمنشآت المائية وتهيئة قنوات صرف مياه الأمطار وقنوات الصرف الصحي والبلوعات ورفع الفضلات المعطلة لجريان مياه الأمطار وتقليم الأشجار الحاجبة للرؤية وتأطير أصحاب المستغلات الفلاحية بالمناطق المحاذية لمجاري المياه والأودية ودعوتهم إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. عضو المجلس المحلي بلطة بوعوان محرز بن ضياف يتحدث.
5: على مستوى معتمدية بلطة بوعوان تم التدخل في بعض النقاط السوداء بصفة استباقية في جهر الخنادق الترابية والإسمنتية، كذلك تنظيف المعابر المائية، ومن المنتظر أن تشمل تدخلات خلال الأيام القليلة القادمة كافة النقاط السوداء وفق البرنامج معمول به، كذلك رفع كل ما من شأنه أن يعير فيها الأمطار، وذلك حتى نتفادى الأضرار والخسائر المحتملة ونحافظ درجة أولى على سلامة المواطنين وممتلكاتهم. كذلك وقع التدخل أيضا من قبل مصالح المندوبية الجهوية لتنمية الفلاحية بجندوبة من خلال انجهر خنادق الأودية في بعض المناطق الأخرى التي تسببت سنة الفارقة في فيضان وسيلان بعض الأودية بالطريقة الجهوية عدد 59.
2: أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أداها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدة غاردمان من ولاية جندوبة ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجل التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين بغاردمان منذر الحفصوني يضيف.
6: بالنسبة للسد الرغاي يمتد على مساحة 250 هكتار، طاقة استيعاب 30 مليون متر مكعب. مؤخرا جاء وفد من الإدارة العامة للسدود في زيارة فقط، الأشغال تنقط في أحسن الظروف. بالنسبة للمواطنين اللي يشملهم السد، بالبداية السلطة والإدارة قاعدة تواصل معهم، مشت مسافات كبيرة ما شاء الله تعويضات. المشروع هذا بإذن الله راه إن شاء الله نقول ناجح 100%، نحن في حاجة ليه. هو باش يحل مشكلة كبيرة إن شاء الله على مستوى غاردمان، من مصالح للشراب، من حماية معتمدية غاردمان من الفيضانات. إن شاء الله تشوف منطقة سقوية على تمتد على 10,000 هكتار. الفلاحة والمواطنين مستبشرين خير. مدة الأشغال تتراوح بين 4-5 سنوات.
2: أكد مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بباجة وليد الزيدي اليوم أن كل أحياء مدينة تبرسك تتزود بالماء، لكن باعتماد نظام التداول، وأن انقطاع الماء بأحياء المدينة لا تتجاوز مدته 24 ساعة رغم الطابع الجغرافي وعلو المدينة. وأضاف الزيدي أن اعتماد نظام التداول اعتمد بالمدينة على خلفية خروج بير خلاد عن الخدمة ونقص منسوبه، إضافة إلى تعطل مشروع حفر بئر عين زيتونة بالمنطقة منذ سنوات. كما لافت إلى أن إنجاز مشروع بير عين زيتونة ومشروع دعم الجلب بقناة جديدة على مدى يفوق الكيلومتر والنصف هي مشاريع مبرمجة من شأنها أن تمكن المنطقة من التزود بصفة منتظمة بالماء الصالح للشرب. وجاء هذا التوضيح على خلفية تشكي عدد من أهالي تبرسك من انقطاع الماء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الصيف الحالي. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهو ما أثر في إنتاج العلف الخشنة وزاد من اعتماد المربين على العلف المركبة. وأضافت أن الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد العلفية الأولية في الأسواق العالمية أدى إلى اختلال التوازن بين كلفة الانتاج وأسعار البيع، فضلا عن صعوبات هيكلية مرتبطة بتشتت القطاع وصغر حجم قطعان صغار المربين بما جعلهم أكثر هشاشة أمام الصدمات الاقتصادية والمناخية. هذا وأكدت الوزارة أنها بادرت إلى التعاطي مع هذه التعديات عبر عقد 6 مجالس وزارية أفضت إلى جملة من القرارات، من بينها مراجعة السعر الأدنى المضمون للحليب عند الإنتاج في 3 مناسبات، إلى جانب الترفيع في منحة تجميع الحليب لفائدة المجمعين والمبردين والمصنعين. وذكرت الوزارة أنه تم بالتنسيق مع وزارة التجارة وتنمية الصادرات لتسقيف أسعار المواد العلفية بهدف الحد من انعكاسات ارتفاع كلفة الإنتاج على المربين والحفاظ على القطيع، فضلا عن إعداد خطة وطنية للنهوض بإنتاج العلف بمقاربة تشاركية شملت مختلف المتدخلين في القطاع. وأضافت الوزارة أنها عملت كذلك على إعداد البرنامج الوطني لإعادة تكوين القطيع لتعويض النقص في الرصيد الحيواني مع استكمال النصوص التطبيقية اللازمة لتفعيل البرنامج ميدانيا واستعادة توازن منظومة البناء. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير نشره أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% في حين أن الطلب على الكهرباء وصل ارتفاعه بمعدل سنوي بلغ 3.8%. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم إثر قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على مدينة غزة حسب ما فادت به وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء. من جهته أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال يكثف غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن أكثر من 10 غارات منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات. من جهة أخرى، غادر 95 فلسطينيين بينهم مرضى ومرافقون اليوم قطاع غزة عبر معبر رفح البرية في إطار عملية إجلاء طبي لتلقي العلاج والرعاية الصحية خارج القطاع. أكد الرئيس الإيراني مساء اليوم أن مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة الأمريكية ستعزز أمن البلاد والمنطقة، منوها في الوقت ذاته بأن المذكرة ستكون محور علاقاتنا الخارجية مستقبلا وفقا لوسائل أعلام إيرانية. وأوضح أن مذكرة التفاهم الموقعة هي ثمرة حكمة جماعية لأعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي وجميعهم متفقون عليها ومتضامنون معها، ويجب علينا أن نسعى لإجبار العدو على الالتزام بمواقع عليها، وسيتعزز أمن بلادنا والمنطقة وحلفائنا بفضل مذكرة التفاهم هذا. على صعيد متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثاني في وقت سابق اليوم أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار والدبلوماسية وتنفيذ ما تم التوافق عليه في إطار مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، بما في ذلك ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز. إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي لنهاية النشرة، وفي ملي تذكير بأبرز عناوينها: الإدارة العامة للغابات تكشف حجم خسائر الحرائق بعدد من جهات الشمال الغربي وتؤكد أن إعادة التشجير يخضع لتقييم دقيق ويستغرق من 1 إلى 2 سنين. ضبط جملة من الإجراءات الاستباقية بالكاف وجندوبة للتوقي من مخاطر التقلبات المناخية المرتقبة خلال موسم الأمطار. برمجة مشروع لحفر بئر عين الزيتونة كأحد الحلول المطروحة لإنهاء معاناة بعض مناطق معتمدة بورسق من انقطاعات متكررة لمياه الشرب. في الختام نشكر لكم حسن المتابعة، صار طيبة للجميع.
7: عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

أهلا وسهلا بكم. كان ثم فرصة أعطاها لي البرنامج هذا وهالرحلة هذه كوني اكتشفت نوعا ما هك الموال اللي بيت ليلة كاملة يمول ليلي عيني. الله الله عيني، خاصة أنا مركز على عيني، سطرين تحت عيني وعنده الحق ما يتلامش. أني العين تخليك تشوف غرايب وعجايب، والفرصة هي باش نحكو البعض ما هالغرايب والعجيب اللي شافتها العين. ايه يا سليم، العين والوذنين، حتى الوذنين ما ننسوهاش، خلي عاد من اللسان، اللسان هذاك ينجيك يكمل عليك. مره بركة ربي بقي السد. ان شاء الله باذن الله لساننا ينجينا، وان شاء الله ربي يقدر باش تحكموا في لساننا ونقولوا كلمه حق وقت لازم نقولوها، محليه الصمت وقت لازم نسكت. ما عرفش علاش البعض يحشم مسكيت ماذا بيه ديما يتكلم. يهديك ربي، راك تتكلم برشا تغلط برشا وتزيد برشا، مانيش نقولوا كل كلمه تزيد برشا. اي سكيت حكمه، حكمه كبيره هكا. سليم يشطرني، اهلا وسهلا بكم. عيني ومرات عيني وعينيكم باعتبار ما حكيت ننقلوها خاصه على عجيب وغريب تشوفها العين تخليها تغير حياتها 180 درجة. ما نمشي تطول عليكم، أحسن ما نبدو بصلاة على النبي. صلاة على النبي أكيد تخليك تغير لك برشا حوايج في حياتك وتنزل البركة. الزيارة هذه خاص الكل يسمع فينا، ثم لنا عودة مع أولى الحكاية. رجعين.

26 ديسمبر 26 ديسمبر 2004 نهار عادي. تيلي سميث طفلة بريطانية عمرها 10 سنين تمشي على الشط. ماي خوي شط ذي جزيرة بوكيت رحلة تاع إنسان يحب يعمل تفرهيدة مع العائلة. نهار عادي ولكن العين ومرات شوف العين شافت حاجة مش عادية. رحلة تمشي على الشط، بنية تمشي على الشط حفينة تحب كي تمس الرمل بساقيها تحس روحها متفردة عاملة كيف أمور نفسية عيني ومرات. ولكن في الصبحية بتاع 26 ديسمبر 2004 شافت حاجة غريبة. شافت اللي الماء بتاع البحر قاعد يرجع لتالي بأمطار الأكثر. ثم رغوة فقاعات كثيفة موجودة على الماء. مشهد غريب. المشهد هذا يذكرها مباشرة بالشيء اللي فسرهولها أو فسرهولهم أستاذهم أو معلمهم جمعتين التالي. جمعتين التالي هو يحكي لهم في درس الجغرافيا يحكي لهم على التسونامي وعلى الحوايج اللي تسبق وقوع الكارثة. من بينها الحوايج هذه حكاية الماء اللي يرجع لتالي بشكل كبير. يعني باختصار وقت نبدو على الشط الماء سقينا في الماء احنا نحكو منطق بسيط تشوف اللي الماء اللي تمشي فيه رجع لتالي 3-4 متر في وقت قصير. ثم برشا رغوة فقاعات اذي دليل كونه ثم تسونامي باش يصير. تسونامي وقتها البشرية ما تعرفش تسونامي بما فيهم البنية هذه تيلي سميث ما تعرفش تسونامي. ولكن كانت محظوظة باعتبار المعلم متاعهم صدفة قراهم على العلامات متاع هالأمواج الجيك الجبال وهالمحيط اللي يخرج على البر ويلتهم البر بسبب زلزال صار في البحر. أي ربطت الحكاية ببعضها عينها ومرات المشهد ذا خلاها تتذكر الدرس ونهارتها هي تحمست شوية للموضوع وسهلت المعلم بتاعها بعض الأسئلة وفهمت كيفاش تتشكل أمواج تسونامي وشنو هو العلامات التحذيرية اللي تسبق الكارثة. بالظهر جت رحلتها مع عائلتها لتايلاندا والجزيرة بوكيت وشاطئ مايخاو 26 ديسمبر 2004. عين تيلي سميث ومارات خليها مباشرة وقت فهمت الحكاية تجري لأمها وتحكي لها كونه ثم أمواج عملاقة باش تخرج من البحر وباش تلتهم الشط والبحر والبر عفوا. أما ضحكت عليها تلي بنيتي بربي مانيش ناقص أي سيبك من الحكاية الفارغة. الملاذ الآمن كان بوها عودت له نفس الحكاية وهي تحكي بحماس وثقة في النفس. بوها فهمها وعرف الصدق متاع بنته وعرف الذكاء متاعها وحاول وقت اللي هي تأكد وتعاود كونها مع عائلتها يلزمهم تو يغادروا الشط لأني بتصير كارثة. عينها ومراتها
الشيء اللي شافته هو بداية الكارثة. الوقت كان مضغوط برشا، كل ثانية تنجم تغير المصير وتنجم تنقذك، وبالعكس. بوها مشى يجري للحراس متاع الشاطئ وخبرهم اللي ثم كارثة باش تصير، وحكي لهم على الأمواج العملاقة اللي بعد عرفنا اللي هي حكاية تسونامي. الحاجة الباهية اللي السلطة تعاملت مع التحذير بشكل جدي، واللي عملت حركة استباقية اللي على الشط الكل في لحظة خرجوهم وهزوهم طلعوهم البنية عالية وحاولوا يتعاملوا مع التحذير بكل جدية وفي وقت قياسي. فعلا النهار ذاك كان النهار اللي صارت فيه أكثر موجات تسونامي فتكا في التاريخ الحديث. نحكو على موجات ارتفاعها وصل 30 متر وأكثر، نحكو على جزر ضاعت في البحر ما لقوهش بسبب الأمواج هذه. اللي الأمواج هذه وقت اللي جت بقوتها هزت كل شيء، ما خلت حتى شيء، لا إنسان لا بني لا كرهب، كل حاجة على الشط، وتبعد حتى على الشط كيلومترات وصلت لها الأمواج. فضل التحذير متاع البنية هذه لعمرها 10 سنين عينها ومرات المشهد اللي خليها تفهم، وفضل السرعة في التجاوب وإخلاء الشاطئ في وقت قياسي، شاطئ ما يخاو بالكامل، وبعد ما هزوا كل اللي في الشط البلاصة عالية في المنتجع هذا ما ماتش حتى واحد على الشط هذا في وقت اللي الأمواج هذه حصدت أرواح المئات والألاف في مناطق مجاورة. تم تكريم تيلي سميث خاطر أنقذت العشرات بل المئات. سموها وأطلق عليها لقب ملك الشاطئ، والأكثر من هذا حبوا يخلدوا الشجاعة متاعها، سموها وأطلقوا اسمها على كويكب صغير في الفضاء، تيلي سميث 20002. تخيل احساس المعلم هذا وقت اللي من بعد يسمع اللي كلماته البعض من غزايراتنا يحكي لهم المعلم وهما في عالم اخر وما يسمعوا هذه الجمله، وقت اللي يسمع اللي كلماته والدرس متاعه ساهم في انقاذ المئات، وقت اللي يسمع اللي ثم تلميذه مزيانه ذكيه ما شاء الله عليها فهم الدرس وبالشيء اللي فهمته والشيء اللي شافته أنقذت أرواح المئات من الموت المحقق. بالرغم سنين تعدت على 2004، ولكن اللي عملته تيلي سميث بسبب نظرة مشهد عينها ومرات وربطاته بالشيء اللي فهمته وقراته جمعتي التالي أنقذت المئات. قصة تبقى عبرة تدرس وتستخدم من قبل المنظمات الدولية كرمز ليها.

حاول يوصل الرسالة بشكل سريع. متأكد مش في الحرائق برك، في برشا للأسف مصائب أخرى نجموا نتفادوها بسبب نشر المعرفة وبسبب صغيراتنا كي نوعوهم. لأنه صغيراتنا صحيح صغار في السن، ولكن ما شاء الله ينجم يكونوا كبار في الإنجازات اللي باش يعملوها، كيف تيلي سميث عمرها 10 سنين، ولكن اللي عملته ما عملوش رجال بلغوا مرحلة من العمر فيها الكثير من الحكمة وفيها الكثير من الفهم. تيلي سميث مشهد شفاته ربطاته باللي قراته أنقذت البشرية. احنا عنا صغيرات وساعات كبيرات اللي يقروه ويسمعوه في الأذن هذه يخرج من الأذن الأخرى، اللي يشوفوه بالعين اليمين للأسف ينسوه باللي صار. شيء نقرو فيه يوميا، حوايج نسمع فيها كل يوم، ورغم ذلك كأنه مكتوب علينا باش الغلطة نعيشوها كل مرة بنفس التفاصيل متاعها. والأسوأ من هذا اللي قاعدين نعاودوا في نفس الأخطاء كل يوم. الاستهتار متاعنا يخلينا كل عام نخسر آلاف الهكتارات من الغابات متاعنا، يخلينا نخسر مئات بل آلاف الأرواح يموتوا جراء حوادث مختلفة، سوى في الطريق سوى في غيره. باختصار اللي يركز شوية، نعرف مش سهلة، من اللي يركز شوية ينجم بعينه ومرات يتجنب الكارثة، ينقذ روحه وينقذ غيره. أهلا وسهلا بكم، ذاك التعقبين في الاستماع، عيني ومرات رجيم.

0: من 3 مارس ل 6 مارس 1926 تقريبا أكثر من 100 سنة التالي، الوضع أكيد مش كيما اليوم. في الوقت ذاك المشي على القدمين يعتبر حالة عادية، الكراهب مش كيما توا. أكيد اليوم نحكو على الطيران وتجربة أخرى، ولكن الوضع يختلف برشا. عيني أمارات، القصة هذه صارت في الولايات المتحدة الأمريكية، تاريخها من 3 مارس ل 6 مارس 1926. البطلة متاع قصتنا هي بيلامي، أم، وأكيد شعور الأمومة قوي وقوي برشا، لدرجة يخليها ويخلي الأم في لحظات معينة تعمل المعجزات، لا لشيء إلا باش تنقذ صغيراتها من موت محقق. القصة وما فيها اللي بيلامي المرأة هذي عندها وليد صغير، للأسف عنده محاش السمعين، ورم في جريجبو قاعد يكبر، وكل الأطباء أجمعوا كون الوليد هذا باش يموت، لأنه الورم قاعد يكبر وقاعد يسكر له في ال ويأثر له بشكل كبير على النفس متاعه، المجرى متاع التنفس باش يوصل نهار معين. باختصار نفس مش باش يلقى بلاصة، وبالتالي الوليد هذا باش يموت بسبب الاختناق والصعوبة في التنفس. المشكل اللي كيف فكرت في الحاجة هذه من غير ما تشعر، خذت تحدي بينها وبين روحها، أقسمت مدام هي حية مش باش تخلي ولدها يموت، باش تعمل اللي عليها وأكثر، مادام عندها نفس وتتنفس بإذن الله مش باش تخلي النفس متاع ولدها يحبس. هذا الوعد اللي خذيته على روحها، ومش حكيت وعد. خرجت 3 مارس نهار مطر وريح وشتاء، وخرجت تمشي على القدمين على سقاه وهي ماشية. وين ماشية؟ ماشية في رحلة مجنونة، رحلة تكاد تكون شبه مستحيلة، يلزمها تمشي 80 كيلومتر أقل حاجة باش توصل لمستشفى كبير محترم، سبيطار نجم يعمل العملية هذه، لأنه الأطباء في البلدة متاحة الكل أكدولها إذا ولدها ما عملش العملية هذه راهو باش يموت. لا عندها فلوس باش توصل تمشي في كرهبة، والحكاية ما كانتش ممكنة. رأس مالها هو الحمد لله صحتها لباس، ومدام صحتها لباس يلزم تناضل باش ولدها يبقى حي. 80 كيلومتر ما فكرتش في المخاطر وبعد المسافة، واللي ما عندها حتى فرنك، فكرت في حاجة واحدة، يلزم تعمل مستحيل باش ولدها ما يموتش ويبقى يتنفس. بيلامي كملت الطريق متاحها، لأنه هو الطريق الوحيد باش تنقذ توماس. بيلامي كانت مستعدة لكل شيء باش ولدها يبقى حي، هذاك علاش هزت ولدها وقزت ربي لأنه للأسف البلاصة اللي تسكن فيها بعيدة، ريف أركنساس، وبالتالي لازم تمشي، وما عنده حتى حل كان تمشي. ليل نهار مطر شمس لازم ديما تمشي وما تحبسش، وماذا بها توصل في أقرب وقت باش تنقذ ولدها وكبدتها. ولدها قاعد يتعذب، ولكن قاعد تصبر فيه بالحكايات بالأغناء بأي حاجة. المهم حاولت تحافظ على ولدها في نفسية جيدة وهو متفرهد، بالرغم اللي هي تعبة وحزينة ومتغشة، ولكن حافظت على الضحكة في وجه ولدها، حافظت على الابتسامة، وحاولت بالرغم اللي هي مش قادرة باش تتنفس وهي تمشي، حاولت باش تحافظ على النفس لدرجة باش تحكي وتتكلم بكل أريحية وتحكي له قصص. كانت وحاولت باش تكون الأم والبو لولدها، خاطر رجلها مات عام التالي، ما كانش عندها جيران عونوها، وما كان عندها حتى حل كان تمشي. توماس قاعد يتعب، والمشكلة اللي حتى الحويج اللي لابسهم على دوبهم، وذاك علاش ديما يلزمها تزرب باش توصل باش تنقذ ولدها. عيني ومرات القصة ذكرت في أكثر من مصدر، والكل إجماع على شجاعة الأم هذه. عشرات الكيلومترات، 80 كيلومتر لازمها تمشي على ساقيها، خاصة اللي الورم قاعد يكبر والصعوبة في التنفس متاع ولدها قاعدة تكبر، بالرغم اللي القدمين تورمت وتجري بالدم، ولكن بالنسبة لها لازمها تمشي من 8 إلى 10 ساعات يوميا. يوميا كانت تمشي بين 12 و15 كيلومتر وأكثر، ساعات تتح شوية تلقى روحها مضطرة، لأنه قدمين داميتين ما عادش نجم تكمل تمشي، وتوماس زادا يزم يرتاح شوية باش تنجم توكلوا حاجة. هذاك علاش كنت ديما تحكي معاه باستمرار، ما تسكتش، تحكي له قصص على الحيوانات، مغامرات، تغني له من الأغاني اللي كانت جدتها متعودة تغنيها لها، تحكي له على غدوة كونه باش يكون خير. ثم البعض عاونوها في الطريق، والبعض طفوها ما عاونوهاش. ثم شكون اللي اعطاه اللي كتب، واكثر من هذا ثم شكون اللي يوفر لها ملاذ امن، حتى سويعة ولا سواعتين باش ترقد وتكمل الثنية. بيلامي وصلت المشي متاعها من غير تذمر، ما كانش عندها وقت باش تتغشش، كانت عندها وقت باش تمشي وتكمل تمشي باش تنقذ حياة ولدها. للي وصلت المنفس في النهار الثالث كانت القدمين متورمتين والأكثر، كانت وصلت حتى لدرجة مش تحس بهم. تنفس توماس كان الأمور ماشية للأسوأ. هذاك علاش 6 مارس 1926 بيلامي دخلت الباب متاع السبيطار في منفيس، هزت توماس على ظهرها، وقت شافتها الفرملية عرضتها تجري لأنه داخت على الدروش، هزت توماس دخلتهم مع بعضهم. توماس عمل العملية الجراحية في النهار اللي بعده، نحولوا الورم من الحلقة متاعه. العملية بقت ساعتين، توماس فاق وأول مرة يتنفس بحرية لأول مرة في حياته. أمه فاقت وبقت 3 أيام وهي تشوف التنفس متاعه مش مصدقة. بيلامي مات عمرها 72، توماس مات أكبر من أمه شوية، عرس وجاب 4 صغيرات. وقت اللي مات أمه بكى برشا وحكى على أمه اللي هزته على ظهرها 80 كيلومتر تقريبا، 4-5 أيام وهي تمشي. باختصار هذا هو حب الأم، وقت اللي ما عندهش حتى حل كان تكمل باش تنقذ ولدها من موت محقق. عيني ومرات وما تجمش تشوف أقوى من حب الأم. ربي خلي أماتنا الحيين، وربي يرحم اللي ماتوا، وربي يرضيهم علينا دنيا وآخرة. رجعين.
1: عيني ومرات. عيني ومرات من اقتراح فتح الرئيس. في الشبكة الصيفية نود مستمعينا مشاهدينا برمجة جديدة فيها كل الأذواق، ابتداء من 29 جوان 2026، برامج تلامس شواغل الناس اليومية، روبورتاجات، حوارات، استضافات، محطات خارجية، زيارات ميدانية ومتابعات حينية، برامج سياسية واقتصادية وملفات اجتماعية من واقع الناس، نتصل بالمسؤول ونقدم الإجابة، برامج ثقافية، فنية، رياضية وسهرات تجمع بين الفن والطرب ونقل أجواء المهرجانات الصيفية، مواعيد يومية مع الأطفال. هذا بالإضافة إلى الفقرات القارة على موجات إذاعة الكاف. الشبكة الصيفية على موجات إذاعة الكاف بكل الألوان.
2: الحادية عشرة ليلا.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: موعد موجز لأهم الأنباء. تحية طيبة. أكد المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى خلال زيارة ميدانية أدها إلى مشروع سد الرغاي بمعتمدية غردمام ولاية جندوبة، أكد على ضرورة مضاعفة الجهود وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين لتذليل الصعوبات وضمان احترام الأجل التعاقدية لإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. كشفت أحدث المعطيات الصادرة عن الإدارة العامة للغابات بأن الحرائق أتت خلال فترة ممتدة من غرة ماي إلى غاية 23 من شهر جويلية على نحو 4400 هكتار من الغابات، مقارنة ب 2705 هكتارات خلال فترة نفسها من سنة 25 و 2000، بما يعكس ارتفاعا لافتا في المساحات المتضررة. أكد مدير إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ببجة وليد الزيدي اليوم أن كل أحياء مدينة بورسق تتزود بالماء لكن باعتماد نظام التداول، وأن انقطاع الماء بأحياء المدينة تتجاوز مدته 24 ساعة رغم الطابع الجغرافي وعلو المدينة، مضيفا أن اعتماد نظام التداول اعتمد بالمدينة على خلفية خروج بئر خلاد عن الخدمة ونقص منسوبه، إضافة لتعطل مشروع حفر بئر عين الزيتونة بالمنطقة منذ سنوات. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و 2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة تتواصل إلى غاية يوم الاثنين 3 أوت على الساعة 12 ظهراً. أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة أن جيش الاحتلال يكثف غاراته على القطاع بوتيرة غير مسبوقة، حيث شن أكثر من 10 غارات منذ ساعات الأولى من فجر اليوم، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 16 فلسطينيا وإصابة العشرات. شكرا لكم على حسن المتابعة، تصبحون على خير.

كحلة لهذيب، اش باش يرضي كحلة لهذيب؟ واش باش يفرح كحلة لهذيب؟ واش باش يخلي العروسة تفهم اللي العريس هذاك حد الجهيد؟ باختصار كل شيء صرف وزاد تسلف وزاد تسلف وزاد تسلف للي ما عادش فيها. اي سي، هذا تلخيص الحكايه نتاعنا، خاصه توا وقيت العروسات ياسر الغسرات، ياسر برشا مصروف وما نبعدش باش يفضها. فرحه العمر 3 ايام نصرفوا فيها كل شيء من غير ما نخمموا في غدوه، وخلي الغدوه وخلي غدوه الغدوه. عيني ومرات وما شفتش اكثر مشاكل تصير جراء هالمصروف الكبير، اللي مصروف في العادة ما فكروش فيه في العواقب متاعه، ما يهمش. ولكن ثم أمنية، في العادة التمني هو طلب المستحيل. ساعات الواحد فينا يتمنى كان جت في بلاصة المطر المال يصب تصب الفلوس، علاش ليه؟ يعني السماء تصب الفلوس، هي أمنية، مش لازم الواحد يفرح برشا ويمشي برشا في الخيال. ولكن هالمشهد هذا هالسريالي الغير ممكن وغير واقعي قاعد يصير، ويصير في كل عرس. هذه هي من العادات الموجودة في بعض القرى في نيجيريا. العروسة تقف بملامحها الصارمة والهادئة، ما تضحكش، تقف مكشبرة بطبيعتها متغشة. العريس وعيلته واش ما جابت ايديهم وهما يحادفوا فيها بالفلوس، عملية يسموها المطر المالي. حتى الضيوف يشاركوا في الحكاية هذه، وهي ديما مكشبرة ما عجبها شيء، ترموا الفلوس ما ترموش، حافظ على نفس الملامح القاسية. ساعات الملامح هذيك يفرث المكياج متاعها، البرستيج متاعها. باختصار البرستيج قدام الناس أهم من كل شيء، حتى أهم من سعادتها. تحب تضحك لكن يجيش منه تضحك وتظهر اللي هي فارحة. والبعض من صاحباتها وزميلاتها حاضرين وهي تحب تبعث لهم رسالة، كونوا رغم اللي صاير الكل هذا الكل مش حاجبها. باختصار هي تسوى أكثر من هذا برشا. أرمي الفلوس، مازلت مش موافقة ومتغشة، إيش باش يضحك العروسة؟ المشكلة اللي الحكاية ذي تنجم تتواصل وقت طويل. وقتاش توفى عملية المطر المالي؟ وقت اللي العروسة تضحك. إذا ما ضحكتش العروسة يكملوا يرموا الفلوس. ولكن استغرب كيفاش ثم عيلة متاع عريس وعريس مازال عنده فلوس باش يرميها لعروسته في ليلة العرس. تي هما يوصلوا ليلة العرس كان صرف فلوس وفلوس عيلته وفلوس الحومة كاملة وقاربه وأصحابه، ومتسلف من الناس الكل اللي يعرفهم ومن اللي ما يعرفهمش. ورغم ذلك ليلة العرس مطالب باش يلم الفلوس ويحادف بالفلوس للي طرد العروسة. واش باش يرضي العروسة؟ عيني ومرات، هذه من العادات في نيجيريا. ولكن وقتاش توفى هالحكاية؟ وقت اللي العروسة تضحك، تضحك يعني علامة الرضا. اللحظة اللي تضحك فيها العروسة هي مش مجرد تعبير على الفرحة،
هي إشارة اللي هي قبلت الالتزام. ومن بعد هالقبول ذي كل شيء يتبدل في العرس، تصفيق، فرح، رقص، خاطر ذي هو البداية الحقيقية للعرس. الباقي يتسموها عملية تصفيات وصول اللحظة هذه. هذه من العادات ومن أكثر تقاليد الزفاف غرابة وترافة في نيجيريا، والحمد لله مش عنا، لأنه كان جت عنا لا بش يصير مطر ولا بش يصير حتى شيء، جفاف متواصل، لأنه يعني العرس أو العريس والعروسة ما يوصلوا ليلة العرس كان صرفوا كل شيء، الشهرية والقرض والروج والسلف وكل شيء. ولكن العادة هذه متواصلة في بعض القرى في نيجيريا. أنا متأكد كان جت العادة هذه عنا ما عاد يعرس حتى حد، والحكاية هذه تكون نهاية الزواج بالضرب القاضية، رغم اللي ما عندناش العادات. والبعض ولا ماشي في اتجاه العرس اللي فيه تقشف، ما عادش فيها لا صارية ولا صالة ولا غيره، بلدي أو كعبتين حلوه في لمن يكتبوا الزداق في لمن اللي يحضر مرحبا، ما حضرش في لمن زادة. ورغم ذلك ارتفاع نسبة العنوسة وتأخر سن الزواج، فما بالك بهذه التقاليد. عيني ومرات الحمد لله ما رينهاش في بلادنا، أما قرينا عليها موجودة في نيجيريا. أهلا وسهلا بكم، هذه حبيناها دعابة، وربي يهني الناس الكل وربي يفرح الناس الكل، وإن شاء الله ربي يبعد علينا هالعادات. المطر المالي خرف يا اللي تخرف. رجعين، أهلا وسهلا.

سينيا شارما معلمة، 25 سنة، معلمة هندية، باختصار خدمت وأخيرا كملت قريتها وخدمت. لحظة مصيرية، الواحد تصور عمره كله هو يأخذ في المصروف من عند والديه، ولا يدبر زوز فرنك بالسيف باش ينجم يكمل قرايته، وأول شهرية باش يأخذها في حياته. عيني ومرض في العادة، كيفاش نتصرفوا معها أول شهرية؟ ثم البعض يخبيها حتى على والدي وعلى أقرب الناس ليه، خلي عاد من الأصحاب، ماذا بيه يقولهم راهو لتو ما خلصوني وما خدمتش، ويرمي القاتلة. ومش لازم يحكي الحكاية دي جملة، ولكن عيني ومرات اللي عملته المعلمة هذه اللي عمرها 25 سنة في سن الشباب، أول شهر أخذتها بعد ما تم تعيينها معلمة حكومية في ولاية بيهار الهندية. شهرية 400 دولار أمريكي تقريبا، ما فكرتش باش تشتري التليفون بزوز ملايين ولا لبسة باش تحتفل بالمناسبة هذه، ولا كما يعملوا برشا توجه مباشرة للأسواق والبوتيكات وتبقى غادي. ما عملتش هذا، وما هيش باش تعملوا، مشت مباشرة للأسواق صحيح، ولكن مش باش تشتري لبسة ليها، باش تشتري سكان وحقائب مدرسية، كرارس، الباب زمان، أدوات مدرسية. هزتها باش توزعها على 120 تلميذ من أطفال الأحياء الفقيرة، باش تعاونهم باش يبدو عامهم الدراسي بكرامة وأمل. اللفتة الإنسانية هذه ما هيش مجرد تصرف عفوي، هي امتداد الرسالة آمنت بها منذ سنوات. 4-5 سنين تالي، وقبل حتى ما تولي تخدم، شاركت في تأسيس مركز تعليمي تطوعي كان يلم التطوعين باش يقروا الأطفال، أطفال الشوارع وسكان المناطق العشوائية بعد انتهاء الوقت الدراسي، يعاونوهم باش باختصار يتداركوا في بعض المواد اللي تأهلهم باش يلتحقوا بالمدارس الحكومية وباش يبنوا مستقبل أفضل. قصتها ياسر دارت وانتشرت، الآلاف اللي شوفوا فيها نموذج حقيقي للعطاء والإحساس بالمسؤولية، برهنت اللي باش تغير حياة الناس الأخرين ما يطلبش ثروة كبيرة، يحتاج الإنسان عنده في قلبه رحمة وإرادة صادقة باش يعاون اللي هم أقل منه. هذا ما كانش أول شهرية في حياتها، اللي في العادة هي بداية مسيرة مهنية.

احنا في شهر اوت وعلى قريب القراية جاية والعودة المدرسية جاية. برشا اولياء بسبب الظروف الصعيبة ما يحبوش يفكروا فيها العودة المدرسية، ماذا بهم الطول، البعض ماذا بهم ما تجيش العودة المدرسية، يعني تفكروا بحقيقة مؤلمة. اللي يجيبوا فارغ ما عندوش فلوس، والمشكل باش يدخل لازم يدخل صغيرات ويقروا كين دادهم، والأكثر من هذا باش يجيب الفلوس، حايرمني باش يجيب الفلوس، باش يبيع ما عنده ما يبيع، باش يرهن ما عنده ما يرهن. ولكن رغم كل شيء عنده إيمان راسخ باش يقري صغيراته، باش في الآخر صغيراته يعيشوا عيشة خير من اللي عاشها هو، وخير من اللي عاشوها والديه. وهي في كل حالات رسالة وواجب لازم يقوموا بها. اللقطة ذي أو الحركة هذه نجموا نقضوا بها صغيراتنا، ونجموا نزرع في قلوبهم الأمل كون غدوة باش يكون خير. قصة ملهمة تخلينا نفكروا في غدوة ونشوفوه خير.

راجعين، رجعنا في ساعة المرة هذه، ولكن مش نرجع في مواعيد إذاعية قادمة بإذن الله. شكرا جزيلا سليم، شكرا لكل من رافقنا في هذا البرنامج. نذكر عيني ومرات قصص من الواقع، شفنا فيها حويج اللي غيرتنا أو غيرت لنا حياتنا 180 درجة. شفنا وما زلنا نشوفه، ولكن في كل الحالات أهم من هذا الكل كونه نستفيد من الشيء اللي نشوفوه والشيء اللي نسمعوه. نحاولوا باش نقضوا بها رواحنا ونقضوا بغيرنا في الأمل.

عيني أمارات. عيني أمارات من اقتراح فتح الرئيس.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم. يلا نغني بدينا معكم على الموزيكا مع الجوي اكيد، ومع ضيفنا شويه خل باش يكونوا حاضرين معنا بعد لحظات في الاستوديو. اكيد باش تسمعوا برشا موزيكا وحديث زاده ممتع باش يكون شيق على الموزيكا وعلى الشعر الغنائي، هذه من خلال اكيد ضيفنا اللي مشرفينا في الكواليس لحظات يكونوا معنا في الاستوديو نسمعوها من توما. زاده مرحبا بكم، ديما نعاود نفكركم يلا نغني راه ليكم انتوما كل من عنده موهبة في الغناء وإلا في العزف، سواء فنان محترف وإلا زيدا فنان يخطو في خطواته الأولى وإلا حد هكا مازال في بداية مشواره وبداية اكتشافه حتى الموهبته. الكل كل كل مرحبا بكم مع جديد فنانين التوانسة زيدا بتبيع المعروفين مع أبناء جهة شمال غربي اللي ديما ديما ديما عندهم الأولوية بتبيع، كل ما يكون عندهم جديد كل ما يكون عندهم هكا ما يحبوا يحكي وزيدا على إنتاجاتهم وإلا حتى مازالوا في مرحلة ما قبل الإنتاج. زيدا مرحبا بكم الناس الكل، الفضاء هذا لكم أنتم في كل حاجة عندها علاقة بالموسيقى نحكي عليه، تلحين وإلا بطبيعة عزف، كيف كيف كتابة الكلمات، الغناء بطبيعة كل كل ما عنده علاقة بالموسيقى. مرحبا بكم على الناس الكل، تحية كبيرة برشا ليكم. شوية ورجعني معكم مع ضيفنا.

0: تحية كبيرة برشا لكل مستمعينا، مرحبا بكم باسم المحبة. احنا زادا نرجع معاكم ديما في يلا نغني، وكيما سبق وذكرنا من بداية المشوار، اليوم ضيفنا جاونا من بعيد شوية زادا وحاضرين معانا باش نسمعوا مزيكا، باش نسمعوا شعر، مع كل من الفنانين عبد الحق بركاني اللي جانا من بوسالم. مرحبا عبد الحق.
1: وبيك يا عايشك، ما نتشرفوا بيكم، مرحبا بيكم ومرحبا بالمستمعين.
0: مرحبا بيك، باش نتعرف عليك اكيد اكثر وباش نسمعوا مزيكتك ونحكيو اكثر على كل ما يتعلق بالموسيقى، اما زيدا من بين الحاجات اللي عندها علاقه زيدا بالموسيقى نحكيو على الشعر الغنائي. معنا مديحه جبالي، مرحبا بيك.
2: مرحبا بالاخت ايمان وشكرا على الاستضافه.
0: مرحبا مديحة، كنت معنا فرصة سابقة في مكالمة هاتفية، كنت معنا وحكينا على تجربتك مع
2: الفنان نوف المحويشي.
0: نوف المحويشي نسلموا عليه. اليوم حاضرة بحدينا باش نحكيو أكثر على تجربتك بصفة عامة زيدا، ومع وعندك تجربة مشتركة مع عبد الحق البركاني. مرحبا بكم. مرحبا. نرجع معاك عبد الحق، احكي لنا، نحكي ونتعرف عليك أكثر بالطبيعة، قديش عندك مع الموسيقى، حكينا شوية ودردشنا في الكواليس اللي البداية توخرت شوية نظرا للقراية اللي كانت أولوية قبل مع العائلة
1: هي
0: والخدمة
1: مش وخرت، أما هي معناها
0: كانت أولويات.
1: صحيح، أنا بجلت قرايتي وخدمتي على الموسيقى على خاطر أعرف أن الموسيقى اللي في تونس ما فيهاش مستقبل. أنا عاشرت الفنانين الكبار الكل اللي يرحمهم اللي ماتوا واللي حيين، إن شاء الله ربي يرزقهم يعطيهم طول العمر والصحة، فهمتني؟ وشفت المأساوات اللي عايشوها وشفت وتعلمت درس من غاديك باش أنا ما نعملش على الفن برك، خاطر الفن ماهوش آمن، غدار، نجم تجيك أوج العطاء بشهرة وكذا، بعد تلقى روحك أنت ما يعرفك حد وما يدري عليك حد وين، وصارت لنا وعندنا شكون من المطربين الشعبيين الكبار.
0: ان شاء الله، معناتها اللي هو اختيار موفق، لان يعني راه الحقيقه وقت اللي يكون الفن موجود، الغرام موجود، المحبه نتاع الفن موجوده، ما يكون فما زاد شويه اطمئنان معناتها في الجانب
1: أكيد.
0: في الجانب الاخر
1: اكيد.
0: وقتاش بدا غرامك مع الموسيقى عبد الحق؟
1: برسك من اللي صغير، معناتها تخلقت في النوادي الموسيقيه نتاع ديار الشباب، ديار الثقافه، العروسات، الفروحات نتاعنا في عائلاتنا، في جيراننا، في كذا، وتكشفت الموهبه من غادي. كان بعد بحكم التطور شوية متاع الموهبة، بعد بالقراية، بالممارسة، بالخلطة، بالتجربة، بكذا، فهمتني؟ وليت تفهم شنو باش تعمل وين ماشي بالضبط.
0: باهي، وانا في الحقيقة في بالي كان في بالي انت تغني كهو، ما عرفت معاك اللي انت تكتب زادة وتلحن.
1: نكتب واللحن، وتعاملت مع برشا فنانين، وديما نحن عندنا في تونس برشا نكران وجحود لمحالة، فهمتني؟ مي هذيك اللي خلتك انت ديما تكتب وتستمر، تكون كونكورنس بينك وبين روحك، تحب تخلق الاغنيه الافضل، الاغنيه المحلاه، وتحب توصل ميساج للمستمع في وذنه حلوه، جمله موسيقيه مزيانه، معناها فهمت؟ هذيك اللي خلتني معناها نعمل اسم صغير في الموسيقى، مش اسم كبير لمحال، الكبير الله سبحانه وتعالى، ومازلنا مقدمين، وان شاء الله ربي يوفقنا ويوفق الجميع.
0: ان شاء الله. هو فما جانب الحقيقه ديما يكون كيما احنا عندنا جنود الخفاء، التقنيين، وكل من يخدم في اذاعه الكيف، اللي يخدم على الويب ولا غيره، هذوكم جنود الخفاء بطبيعه اللي عندهم دور كبير برشا. انتم زاده المغني عنده برشا جنود خفاء معاه، وللحقيقه حتى مهما تكون الاغنيه ناجحه ترى لي في برشا حالات يتهضم حقهم، نحكي على كتابه، توزيع، تلحين، معناتها وين واحده من الناس معناتها الحقيقه اعوام واعوام نخدم في المجال هذية. مؤخرا وين انتبهت انه لازم يكونوا موجودين معانا الحقيقه، لازم يكونوا حاضرين ولازم يعطيوا كلمتهم زايده هكا ولا لا مديحه، خاطر الشعر زايده الغنائي عامل دور كبير برشا.
1: الشعر المؤلف نتاع الاغنيه والملحن مغيبين، ومول الاستديو اللي يعمل في التسجيل والتوزيع والخدمه الكل عند الموزع والمؤلف والملحن، دونك الفنان يختار الاغنيه يلقاها حاضره. أنا من دوري كفنان نحكي قبل ما نحكي شاعر وملح، الفنان يجي يلقى الأغنية حاضر،
2: جيست يقوم بالأداء لا أكثر،
1: يؤدي الأغنية، تنجح الأغنية، يطلع الفنان في التلفزة، يطلع في الراديو، يطلع وين يحب هو.
0: صحيح.
1: الملحن واللي يكتب واللي يوزع ما همش موجودين إلا نادر قلة قليل.
0: صحيح.
1: عندنا برشا موزعين نعرفهم خدموا معايا ومعناه من أحسن الموزعين في تونس، فهمتني؟ وما همش معناه بالجانب الكافي باش يتعدى.
2: انه الفنانين مثلا يكون حاضر يلغي الشعر تماما، يذكر كان نورمال مون يكون حاضر في برنامج ولا في استضافه، يعني يذكر
0: هو برشا يذكروا الحقيقه الامانه معناتها يذكروا ويشكروا الكل، ما باقي مش كافي نراها وديحه معناتها، حتى الحضور العلمي زيد نحسوا حاجه باهيه وحاجه هامه زيد حتى معنويا معناتها للكاتب الكلمات والى الملحن باش يضيف وباش يخدم اكثر وباش يعطي اكثر، نتصور معناتها حاجه حتى جانب نفسي اكثر منه معناتها حاجة أخرى ولا لا؟
1: جانب الحق المعنوي أكثر من المادي.
0: بالضبط.
1: ولو الشعر في تونس حقه مهضوم ماديا ومعنويا. أنت غناية باش تتكلف لك، أنت مثلا باش تبيع غناية الشعر يتقاضى أجر أقل من أجره. صدقني ساعات تقول عليه شان عملتك. والشعراء الكل راهم يحسوا بنفس المرارة نحس فيها هنا، وكلهم يشاطروني
0: خاطر الكلمات هذيك تحسها راهي عبارة راهي نابعة من
2: احساس، كيما انسان يأدي الأغنية كيما انسان
0: كانوا باش يعطي حاجة نتاعو، كانوا باش يعطي صغير من صغاره.
1: مش نحكي ديما نقول ديما الانسان باش يعطي بنته،
0: اي
1: يعني كيما واحد باش يخطبوا في بنته تلقاه عزيز عليه.
0: بالضبط.
1: الكلمات والشعر زاد هكاك
0: صحيح،
1: ولما يكونوش هما صادقين ونابعين من الواقع اللي نعيشوا فيه راهم ما ينجموش ينجحوا.
0: مديح احكي لنا، مديح جبيلي اليوم انت معانا لهنا في الاستوديو، اكيد مازلنا باش نحكيوا اكثر على الموسيقى والكل، خلينا نمشي ونحكيوا على جانب الكلمات. تجربتك ما عندهاش برشا مع الشعر الغنائي بالذات.
2: مع الشعر الغنائي بالذات
0: اي حكي لنا التحول هذا، كيفاش لقيت روحك تحب تكتب الشعر الغنائي، كيفاش بديت الحكايه؟
2: والله من قبل نكتب شعر نثري، يعني مش شعر القاء مش شعر غنائي. بعد حسيت روحي نميح للشعر الغنائي، قلت علاش ما نجربش مثلا. لقيت روحي فيها، لقيت روحي فرضة روحي رغم أني صغيرة في مقارنة بشعراء الأخرين، أنا نحس روحي صغيرة. أما كوميم عندي ما نقول في روحي، يعني بشهادة ناس
0: اللي تعرف والكل وعندها تجربة معناتها الكل معناتها
2: عندك
0: شهادة،
2: يعني اللي يقايمك يقايموك اللي أنت عندك ما تقول في روحك مثلا في الدومين. هكا أول تجربة كانت مع نوف المحويشي، وإن شاء الله أي تاع محليها ليلة التونسية. وحاليا قاعدة نحضر في برشا إن شاء الله برشا حاجات ينزلوا المدة الجاية إن شاء الله.
0: مع شكون؟ ثم اسماء تنجمش تذكرهم ما يسيش
2: تكمل
0: ان شاء الله يكونوا اما يكونوا موجودين معنا
2: اوكي،
0: مش نحرج كما يكونوا حاضرين وموجودين معنا ان شاء الله. اوكي ديما نديكم معكم سكوب
2: يجمعني مع الفنان عبد الحق البركاني ان شاء الله يحقق نجاح.
0: مازال مش حاضر؟
2: مازال
1: دينا في التحضير،
2: دينا في التحضيرات ان شاء الله.
0: هذه معناتها ما نجموش هكا حتى شويه دنلا منه جديد
2: موضوع
0: ليه ميسج
1: الموضوع هو مازال كيف مازال كي كتبتها فحتى في دوره التلحين مازلنا ما
0: واضح ناخذوا الموضوع ميسج
1: تقري من
0: الموضوع. شنو الموضوع؟
2: موضوع ما نعرفش، الاقرب انه فكاهي شوية
0: متاع
2: راجل هكا مشي نعرفش متاع عزيم هكا بشي وضف عزيم
0: حتى بتحسها متحبش تحرق الأغنية متحبش تحرق المشروع ميسيش خلي مزيدش نحرجك. المفيد أغنية فكاهي هكا شوي فيها عزيم زي ده وخذينا
1: دينا
0: التفصيل الاخر اما ملي عاد طلع عزيم يحكيوا عليه في الاغنيه من هنا ظهر لي هو اللي باش يغني
1: هو اللي باش يغني
0: اول مره عزيم ظهر باش ياخذ كلمه
1: اول مره عزيم باش يغني
0: هنشوفوا ترى باش يدافع على روحه ولا شنو باش يعمل بالضبط هذا باش نكتشفوه ان شاء الله في الاغنيه وقت اللي تكون
1: حابه ان شاء الله.
0: عبد الحق نسمع معاك كحاجه في اللايف
1: هي في اللايف انا بطبيعتي جبت لك جديد ان شاء الله. عندي غنيه مع مراد بالخيل كلمات مراد بالخيل والحاني انا وتوزيع نجمي الستورت في موسيقى جديده وان شاء الله تنال الجميع معناها تعجب العبيد
0: ان شاء الله. نسمع منها
1: نسمع منها شوي

0: يا ما نخلف شي.
1: الله الله يعطيك الصحة. عند الحق نرجع شوية غير جديد هكا، نجموش نسمع حاجة أخرى، حاجة من الغنيت سوى تحبها وإلا غنيتك القدوم هكا،
0: عادي
1: حاجة
0: انا اخذ انا نغني
1: شنو
0: كل
1: يجي
0: شيء
1: على
0: ونحب
1: بالك؟
0: كل شيء، مي ما عنديش حتى قلق في الغناء. مش سامعك اغنيه هي حلوه برشا، الناس كل يحبوها معناها، من احسن ما معناها ما تغنت،
1: ليه؟
0: فهمتني؟

0: سافر وخفات الارياح هام يقولوا هام يقولوا يا يا ويله.
1: الله الله عليك، يعطيك الصحة.
0: المرحوم لطفي جرمان إن شاء الله ربي يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: ومن أحسن ما تغنت معناها في الفن الشعبي
1: حلو.
0: في تونس.
1: حلو. معك عبد الحق، حسيتك اخترت ستيل معين تحب معناتها وفي ليه، خاطر مش كل حد يغني شعبي يقتصر على الشعبي، نحس معناتها ثم شكون يكون منفتح على مختلف الأنماط الموسيقية. بالنسبة ليك حسيتك غرامك وتوجهك والكل معناتها يدافع على الفن الشعبي معناتها بكل جوارحك.
0: شوف انا خلقت فيه
1: اي
0: من اللي صغير تربي تحلت عيني فيه وتعلمته معناها بصحيح مش كيما طولقوها معناها نقول احنا لقوها سهله
1: ايه؟
0: احنا قبل لو تعبين برشا العازفين، انا كنت من الاول عازف
1: ايه؟
0: قبل ما نقوم نغني معناها قبل كانت اللي يعزف على الاله كانت اصعب من طول تو الدنيا الكل سهله، ثم يوتيوب ثم انترنت، قبل باش توصل انت تمشي لشركه باش تسجل وباش تعمل غنايه وباش تعمل صعوبات كبير تو كل شيء سهل، ريت بتليفون تعمل فيديو وتصبح غدوه مشهور.
1: صحيح.
0: اما الدوام ينقب الرخام
1: بالضبط.
0: اللي خلق من عند ربي فنان ما يجيش من غد هكاك، خلق من عند ربي فنان. الاحساس ما يتباعش
1: بالضبط،
0: والصدق ما يتباعش. انا كي نغني حاجه نغني حاجه تشبه لي، ونغني قماش يشبه لي. انا خياط باش نعمل كوستيم كي نخرج للعبيد يقولوا ما احلاه. هكاك الفنان بكل احتراماتي للناس الكل معناها، خاطر نشوف تو في الساحه الفنيه برشا ما عادش كاليتي تاع فن شعبي كيما كان قبل. حتى الفن الشعبي تو شرقوه اكثر.
1: حتى ايقاعيا يعني انت ولا في الكلمات؟
0: مش في الكلام، حتى في الموسيقى ولا ديما يميحوا الجو اللي هو المقام الكردي والسبعين، يمشيوا ديما ما يعملوش المقامات التونسيه نتاعنا يعني كيما الرزد والسبعين والجهركه، يمشيوا ديما المقامات المعنى الشرقيه.
1: وشنو توا الاله الموسيقيه اللي ما لازمش لازمها تكون موجوده وحاضره معناتها معتمده في الفن الشعبي؟ شنو
0: هي اله المزود؟
1: المزود اكثر حاجه
0: هي مبني على اله المزود، هو مبني على بنادر ودرابك وطبله بندير طبلة دربوكة مزود. هذا الفن الشعبي.
1: جندوبة مش عندنا زيدة برشا القصبة ولا لا؟ ولا
0: القصبة دخيلة علينا ماهيش نتاعنا، القصبة أصلها من الجزائر، نحن عندنا الذكرى وعندنا المزود.
1: باهي التوثيق هكا والحديث معناتها والتوضيح الحقيقة معناتها.
0: المزود المزود أول ما بدا المزود بدوه اليهود، كانوا يعملوا في النوب. كانوا النوب يجون اليهود قبل اليهود التوانس يعملوا النوب نتاع بس يعني مدح الولي مدح الولي الصوفي، كان يتغنى صوفي يتغنوا مجموعه، ما كانش مطرب يقف على الهادي حبوبه ولا يقف. قبل كانت مجموعه تقعد ويسموهم الربايبيه.
1: الكل تبدا قاعده معناتها
0: يبدا تبدا المجموعه قاعده، ما كانتش كراسي، كان يقعدوا على الجراري. جال هادي حبوب عمل الكساوي وعمل الكوستيم وطور فيه وبارك الله فيه، وبرشا معنا نقول احنا عازفين معاه وبرشا في منهم منجي بن عمار الطاهر بابوشة وبرشا عدة الأسماء من العازفين معنا، وسويح الزاد المشهور في النوبة عام 90 عبد الرزق قلي الله يرحمه معنا، حمل باجي من أحسن العازفين، صبري المعمري معنا، برشا عدة عازفين إن شاء الله يسامحوني اللي نسيتهم صحابي وإخواتي. معناها كانت ايبوك حلوه برشا في الفن
1: التطور معناتها باهي اللي صار، اما شنو الروح لازمها ديما تبقى هاي.
0: نحن بعدنا على روح المزود راهو، تو كنت كي تسمع الاغنيات مثلا في اي غنايه في المزود مثلا كل يوم حبك يزيد ولا اي غنايه باش تسمع روح ماهيش فيها مزود، فما روح موسيقيه.
1: واضح.
0: كي تسمع القديم نتاع الهادي نتاع صالح
1: مش كيف
0: نتاع تو
1: يتغنى تو،
0: لكن هم يقولوا كل جيل يخدموا جيله، لكن الروح نتاع المزود
1: بالنسبة ليك معناتها ترى روحك في غنيتها كيكا يكون خفيف شوي معناتها مزود الخفيف شوي، خلينا نقول كان صح التعبير والا لا
0: عادي. انا هو خصل لي هو الروح
1: نتاع انت مع الشعبي
0: المفيد، روح نتاع شعبي وتوصل
1: وحاجة توصل وحاجة فيها احساس،
0: حاجة تكون ممتازة وتوصل فيها احساس.
1: واضح واضح. يعطيك الصحة، مازلنا كيف باش نحكيو اكثر معاك وباش نحكيو اكثر زيدا مع مديحة جبالي، تبقاو معنا ديما على موجات اذاعة الكافي. يلا نغني موزيكا نزيدو نرجعو معاكم في الجزء الثاني من حصتنا من يلا نغني. انتم اللي تسمعوا فينا خليو لي كومنتير نتاعكم الكل في باج راديو كيف، ان شاء الله نخصصلكم وقت ونسمعوا واكيد كلمتكم اللي توصلنا في الباج. مرحبا بكم الناس الكل.

يلا الغني. يلا نغني مع إيمان حناشي.

0: تحية من جد الكل حبينا ومستمعينا، مرحبا مرحبا. اكيد معنا في الجزء الثاني من يلا نغني، مازلنا باش نسمعوا اكيد موزيكا، وعنا زيدا من اغاني ضيفنا زيدا اللي حاضر معنا بتبيع عنا من الاغاني زيدا المسجلين اللي باش نسمعوهم. نعاود نذكر ضيفي اليوم كل من الفنانة الشعبي عبد الحق بركاني والشاعرة الغنائية مديحة الجبيلي. خلينا في الجزء هذايا ليديز فيرست، بعد اذنك عبد الحق خلينا نبدأ وبنسي في الجزء هذية باش هكا نقسمه شوية. بدينا بالرجال في الجزء الأوليني، توا نبدو معاك مديحة. مرحبا من جديد.
1: يعيشك.
0: مرحبا مديحة، حكينا على تجربتك مع الشعر الغنائي. عرفنا اللي صحيح ما عنديش برشا، ما اكتشفت غرام فيك توجه ما زادش توصل فيه، هو تبتعد عن الشعر النثري ولا شوية شوية؟
1: تركيزي على الشعر الغنائي، نحاول نطور، نحاول فما انتاجات جديدة ان شاء الله تكون موجودة الفترة الجاية ان شاء الله بالنجاح والتوفيق للفنانين ان شاء الله باش نتعامل معاهم. نسمعك حاجات شذرات مش كاملة، خاطر ما نجمش نسمع غنية كاملة. عالسمرة عيونة قتالة، ضو ظلام الليل نغدنا ونموت عالجالة، مسكنها الكنين العيون كحلة سود وذبالة، تقول غزال الريم عالقلب مريض في حالة، نجيب دواه منين مولات المضحك الضاوي والعينين تشيل، والشفة حمرة مرسومة تقولي قمر الليل، عالضحكة حلوة من يومة خلت قلب عليل، تقول قمرة حرسينا نجومة خوافة من العين. شوية هيدي من
0: تيحة. عندك صوت غنائي شوية ولا
1: شوي لا؟ شوي
0: حسيتها. تخلي شوية وحدك في الدار.
1: شوي شرقي الأكثر شرقي.
0: عرفت فما هكا ولا لا إصلاح، فما نبرة في الصوت.
1: فما زيد أغنية جديدة كتبتها البريود هيدي، هيدي ماهيش يعني مازلت ماهيش مباعة. راجع بعد الغيبة علاش، ماك اخترت القلب تجافي، بعت قلبي هناني بلاش، لا واخترت حضن خلافي، نعدي من مرة قداش وتوى يزر سيدي وافي. ارجع راجع قولي سباب الجاية، ماك مشيت انكرت خيري، كذبت ياما قلت عليا، قلت صعيب غير كبيري، منك ناهزيت ايديا وانتي اقعد قول حليلي. شوي شذرات زيدا أغنية على الخو. النادي خويا سيدي خويا، وصاية أمي علي يحن، ريحة بويا سفل عدويا، حب وسط الجاش سكن، صيد ورايا سندي حذايا، يجيني من الأبعاد يطل، خويا غلايا يحس بدايا، لي حب وعزازا كن، الله لا ينحيها عليا، شاشية عزي وغلايا، قول أمي ما تقول وخيا، ساندني في الشدة معايا. شذرات مش ما نجمش خاطر نغني، ما نجمش نلقي أغنية كاملة. هذه بهيش ما قلتهاش كاملة. راجع بعد الغيبة علاش، ماك اخترت القلب تجافي، بعت قلبي هناني بلاش، لا واخترت حضن خلافي، نعدي من مرة قداش وتوى يزر سيدي وافي. امشي ما تفكر ترجع لي، قلبي قوى ما عاد شنية، ابعد ما عاد تتبعني، ماك اخترت غير ثنية، صعيب نمن حد خدعني، ذكية ما تعقبها عليا، قلبي قسامة عادلين، ما عادش للحب مكان، سكرت بابك من وين وللكره عملت عنوان.
0: محليها لهنا وقت اللي تكتب تتخيل ساعات صوت من الأصوات يأدي للكلمات هذي،
1: تخيل اللحن فلا نمتع النادي خويا سيدي خويا، حاولت نعملها لحنة كيفية.
0: فمشكون اللي إرام أنت أصوات معينة مثلا كي يكتب حاجة يقول هذية تمشي مع الفنان الفلاني، حتى كان ما عندكش بيه كونتاكت ما تحسها تمشي معاه، معناتها تحسها تاكا ولا لا. محليهم مديحة إن شاء الله.
1: زيدا نحضر في حاجات في الشرقي إن شاء الله باش نتعامل مع ملحن مصري الأيامات الجاية إن شاء الله، نحضر في زوز غنيات إن شاء الله بيسهل.
0: مازال ما فماش كتيبة كاملة ولا ليه؟
1: عندي حاجة
0: نسمعها
1: بالغنية.
0: تبقاني ميسيلش ما قولش ليه إحنا يلا نغني راو.
1: الحاجات نتفكرها
0: حتى نين غني تراو في البرنامج، مش كيف الناس كلها تغني.
1: لازم الناس كلها تغني
0: كيما تحب كيما تحب على راحتك.
1: دندن بهيك شنو تقول بلاش نرجع بلاش نرجع لحب ماضي، بلاش بلاش نرجع سيتا،
0: سيتا شوية.
1: بلاش نرجع
0: كاوكا
1: سيتا
0: ستريس
1: سيتا.
0: لونتين، عادي عادي جدا عادي، ظروف المباشرة هذيك ما يصيرش فكرها وبعد ما تو
1: عادي
0: نسمعها ما يصيرش مع
1: ما
0: بعضنا.
1: إن شاء الله،
0: هذايا في الشرق ان شاء الله،
1: إن شاء الله
0: في
1: زوز
0: الجديد.
1: غنيت في الشرق إن شاء الله.
0: اي به، والحكايات بتاع المواضيع اللي تختارهم معناتها مش بالضرورة حاجة تكون حاسيتها انت، نصور هو
1: لا
0: الاحساس
1: لا
0: لازم يكون موجود، اما معناتها
1: فما
0: تكون
1: غنيت،
0: نابعة من حكايات
1: اكيد
0: يومية
1: اكيد،
0: نصور هكا ولا
1: فما
0: لا؟
1: حاجات نكتبهم عن احساس وعن تجربة شخصية، فما حاجات ما نعرفش يكلمني فنان مثلا يقول لي حضري في الحاجة هذيك، موضوع هذاك، ستيل هذاك
0: اي
1: يربطك بحاجة، فهمت؟ لازم تحضر له حاجة هذيك. فما حاجات نكتبهم نابعة من القلب،
0: اي
1: حتى المواضيع اللي يقترحوهم عليا مثلا وستيل معين
0: تعيشها.
1: نحاول اني نعيشهم باش
0: اي
1: نخرج حاجة فيها احساس.
0: بالضبط. هو ساعات معناتها حتى علاقتنا بالاغاني، ساعات اغنيه تعجبك على الاخر لكن ما
2: كأنها
0: عندك حتى،
2: تعبر عليك،
1: تعبر
0: اما
1: عليك.
0: ساعات تكون ما عندكش حتى علاقه بالموضوع نتاعها، ما اعرفش انا ساعات واحد
1: اي
0: يحب
1: واللي يسمعها اصلا سمعها
0: ايه
1: قبل ما تخرج ولا حاجه، سمعها الاصدقاء يقولوا لك علاش انت عشت
2: تعبر
1: الحكايه
2: عليك
1: هذيك
0: بالضبط. ساعات ما
1: ما
0: اعرفش
1: عشتها.
0: نفرض مثلا موضوع هكا بار اكزومبل الخيانه، يكون حد ما انت عمره ما تعرض مثلا خيانه، ليك الاغنيه يحسها معناتها
1: يحسها
0: ويعيشها
2: كيما خاينه،
0: وتعجبه
2: كيما
0: هي
2: خاينه
0: كيما
2: الاشرف،
0: خاينه
2: نجحت برشا
0: خاينه،
2: برشا
0: الناس الكل يحبوها خاين،
2: وان
0: فمش
2: شاء
0: كل ما
2: الله باذن
0: يحبهاش.
2: الله السميع العليم. ثم خاينه اثنين هما
0: ايه
2: كانوا خاينه نتاع الديو
0: ايه
2: وخاينه نتاع اشرف وحده،
0: وخاين
2: خاينه الثالثه باش
0: ايه
2: تجي باش
0: ايه
2: تغير المناخ نتاع الخيانه. خلاص
0: حاجة أخرى في
2: حاجه
0: الخيانة
2: اخرى ان شاء الله،
0: كتيبة ليك
2: ان شاء الله
0: كتابة والحانا،
2: كتابا وكتابه ولحن.
0: اي ان شاء الله واداء هكا ولا
2: لا ادي ما
0: اداء
2: زلت مخمم،
0: نزلت
2: نجم
0: بيه
2: ادي ما زلت مخمم. انا
0: نزلت
2: مرمى ان شاء الله ليوسف ولد اشرف.
0: اي علاش ليه
2: حكيت انا
0: علاش ليه
2: وسونيا
0: ايه؟
2: وعندها
0: ممكن
2: مده
0: يغني
2: هي عندها مده في اللمتين، معناها حكينا في الشتاء اللي فات بحكم هو قرايته وكذا، وحضرت له انا الغنايه وهي وقت زاد عندها شويه التزامات. ان شاء الله باذن الله سامع اي تسمع فيها ولا كان يوصل لها قول لها يا سونيا ان شاء الله الغنايه نتاع يوسف حاضره بقدره ربي، ندخل الاستوديو ونسجلوها
0: ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. علاش ليه؟ برشا هكا انرجي ماخذها من عندكم الحقيقه، حلو برشا كي يكون فما كل طاقه الحلوه، يكون فما تخمين في المستقبل زاده، يكون فما حاجه تطبخ في الكواليس، مشاريع هكا نحب نسمع المشاريع، المشاريع هذيك هو اللي نحب اكيد نسمعه معاكم. ان شاء الله بالتوفيق ليكم. عبد الحق قبل ما نرجعوا ونزيدوا نحكي ومعاكم مع مديحه، نحبوا نسمع اغنيه مسجله ليك. الاغنيه الاولى شنو باش نسمعوها؟
2: مجواها
0: مجواها
2: كلمات والحان سعيد بن يوسف. المره دي تعاملت مع سعيد بن يوسف،
0: اي كلمات والحان
2: كلمات والحان وتوزيع نزار عبد القادر الموزع الممتاز، وخرجها في احسن حله ومعنى اغنيه حلوه. تسمع
0: جديده
2: حلو.
0: ولا عندها مديده؟
2: هي جديده هذه،
0: هذه
2: ما
0: جديده،
2: عندهاش برشا،
0: هذه جديده نسمعوها مع بعضنا. جديد الفنان الشعبي عبد الحق بركاني وراجعين معكم.

0: وهذا كان جديد الفنان عبد الحق بركاني بطبيعة اللي حاضر معنا في المباشر. كي ما سمعته هكا كي تسمعوا تحس الفن الشعبي متاعنا معناتها اللي كنا اللي كبرنا عليه، الكوكتيلات زيدا وكل أغاني وكل كاسيتات اللي كنا نسمعوها في التسعينات، ذولي جو هذاك أنا حسيته عبد الحق. صحيحة؟
1: معقول هذاك هو غزل، هي راي الغناية تعبر على الإنسان، والفنان هو يعبر عن شعب. لكن فنان ما يغنيش على إنسان محلاها، ولا يغني على أمه، يغني على أخوه، يغني على الوضع الاجتماعي اللي نحن نعيشوه. هي الأغاني مبنية على الوضع الاجتماعي ككل، على الحرقة، على الغربة، على اللم، على المحبة، على الفراق، على الغدر، على الخيانة. هذا هو السونسيال الموجود اللي يمشي يطرق له هو بإحساسه، هو باش يوصلها وتكون كلمة
0: بالضبط.
1: صادقة وكلمة سهل ممتنع.
0: هو أنا مع الأنماط الموسيقية الكل الحقيقة، الكل في كل نمط موسيقي عندي حاجات هكا نحبهم ونسمعهم ونتصور برشا زاد كيف يسمعوا هكا شوية
1: أكيد
0: شوية شوية.
1: حتى نزيد
0: أي لكن الشعبي شنو اللي تحسوا حاجة منا أكثر، ما نعرفش هكا
1: المزول
0: فيه سر
1: متاعنا،
0: تحسها
1: شوف
0: حاجة متاعنا أكثر،
1: المزول
0: اللي عندك الشعبي
1: الذكرى
0: والتراثي
1: والقصبة
0: معناتها
1: والمول
0: الكل.
1: الناس
0: أي
1: متاعنا ذوكم،
0: بالضبط
1: هذيك ثقافتنا وتراثنا.
0: بالضبط.
1: أنا كي نمشي لإسبانيا نسمع فلامينكو، كي
0: اي
1: نمشي
0: اي
1: لفرنسا نسمع مثلا موسيقى متاع
0: لزيترنيل
1: صحيح،
0: والى غيرهم.
1: كي نمشي لإيطاليا نسمع الأوبرا،
0: اي اي
1: نمشي لمصر نسمع أم كلثوم، عبد الحليم، الشعبي المصري. كل شعب يعبر عليه ثقافته،
0: بالضبط صحيح.
1: كيما الهيب هوب، كيما الروك،
0: اي
1: معناه الجاز اللي جانا
0: الريجي
1: نتبرقع.
0: الجاز. اي
1: ما
0: اي اي
1: الجاز معناه موسيقى غربية ماشي متاعنا،
0: اي
1: ولكن نحن تقبلناه وحبيناه ومشينا له.
0: بالضبط
1: كيما
0: بالضبط.
1: الفن الشعبي متاعنا موسيقتنا، الراي بحذانا اللي هو موسيقى شعبية. راه برشا عباد يقول لك الراي راهي موسيقى شعبية،
0: اي اي
1: وطوروا فيها ودخلوا فيها الآلات الغربية ولت موسيقى عالمية.
0: بالضبط صحيح
1: سي
0: صحيح
1: لافي متاع خالد عامل ما يتعملش في العالم.
0: صحيح صحيح. بالنسبة ليك قلنا اللي فما خدمة إن شاء الله في الكواليس
1: أكيد
0: الفترة
1: إن شاء الله مع
0: الجاية.
1: مديحة ومع زوز شعراء آخرين زادة، وغنيتي أنا زادة القاعدة تعذر في استديو إن شاء الله على قريب، فهمتني، غنية على اللمة حلوة برشا
0: ايه
1: لي
0: تخرج على قريب إن شاء
1: إن
0: الله.
1: شاء الله، معناها بريسك الشهر الجاي تبدأ حاضر، خاطر هي
0: بيه
1: ديجا تو في التسجيل، سجلنا الموسيقى، مازال معناها الكورال والمزود والى اخره، غدا تو سيزون ونستخدم
0: خدمة
1: كذا،
0: خدمة
1: قاعدين
0: توا.
1: نخدموا
0: اي اي اي
1: ونتحركوا فهمتني. نوجه تحية لنزار عبد القادر زاد في الاستديو نتعامل معاه
0: اي
1: فهمتني.
0: سلام علي.
1: غنية تحكي على الأم، إنسان فارق أمه، يشكي لها، يحكي لها بظلم الدنيا، يحكي لها بمواجهة الدنيا باش ينجم يرتاح.
0: بيه بيه. موضوع مشوق الحقيقة،
1: أكيد.
0: ونصور برشا باش يحبوا الأغنية هذية. بالنسبة للمهرجانات، عبد الحق فما مهرجانات السنة؟ ليه؟
1: بالنسبة لي أنا مهرجانات ما قدمتش دوسي،
0: علاش؟
1: خاطر أنا قاعد نخدم في خدمتي والوقت زربني ما نجمش نقدم.
0: ما خلطش على الأجيال وكل.
1: بالضبط الأجيال، وأنا في استديو نسجل في غناية بنت فريقة، ونسجل في غناية الأم، ومعناه وبحكم روتار معناه متاع خدمة وكذا، ومعناه
0: اي
1: متاع التزامات مع عباد ومع كذا، ما
0: بالضبط
1: تنجمش أنت باش تنجم تعمل دوسي والدوسي يحب له وقت،
0: صحيح صحيح.
1: ويحب لك ستاف، ويحب لك تكنيك، ويحب لك فهمت. هذوما الكل لازمك انت تحضرهم
0: وبروفا
1: قبل،
0: والكل معناتها
1: صحيح
0: تزم من
1: قبل
0: بعض.
1: باربع بخمسه
0: اي
1: شهور
0: اي
1: باش
0: صحيح.
1: تخدم على
0: خدمة
1: المهرجان،
0: كاملة
1: باش
0: خدمة
1: تخدم على المهرجانات لازمك
0: يكون
1: قبل،
0: هدف.
1: صحيح قبل عندك عرض متكامل،
0: بروجي
1: صحيح،
0: كامل.
1: باش
0: اي
1: العباد تجي تشوف، خاطر عرض مش ساهل. كلمه عرض برشا عباد يستسهلوا العروض،
0: تمام شكون يستسهل. صحيح
1: لكن كلمه عرض ما فيهاش محتوى، ما فيهاش فكره، عندي انا كموسيقي ماهيش لازم
0: صحيح
1: محتوى وفكرة. خي
0: صحيح.
1: انت جايني باش تتفرج فيه، باش نعاود لك غنيات متاع الثلاثينات
0: أما
1: وتروح.
0: حاجة باهية نخمو فيها إن شاء الله، علاش ليه في دورات أخرين
1: لا
0: معناتها
1: موجود عندي عرض حاضر قاعد
0: باهي.
1: واسمه بنت فريقة،
0: هاو موجود مالاي.
1: وغنيته موجودة اللي هي الغناية بنت فريقة، اللي هي الدور خذيت عرض كامل، معناه هو انسان ماشي يخطب في بناية
0: اي
1: وباش يهز لها عائلته الكل من هنا، ما هو اصله من الشمال ماشي للجنوب مثلا، ولا من الجنوب جاي للشمال نفس الموضوع.
0: اي
1: المفيد يقولها بري لسيدك قولي له يرجاني وما يقولش لا، اللي يعرضك تحكي له يتم فرحنا بالهنا، يا سعدك يا ريدي جايب لك خاتم فيدي، عرسك ليلة عيدي باش نذبح ونعش.
0: اي بيه بيه اوك جيت مع انه احنا الافراح والمناسبات والتعارف والكل ما عادش عنده حدود معناتها بين الولايات والكل تحس
1: قالها
0: الكل معناتها
1: قالها بري تيري
0: بر واحد
1: قالها بري تيري عجاجه بري تيري عجاجه ردي الاخبار مني ما تخاف على خيلي جايك من باجه من برسليان من حدود الكاف اذا ناسك شافوني بحصاني ومقروني وعلى المسر بلاقوني نكمل معهم نمشي
0: هذه كلمة شكون؟
1: كلمة مرد بالخيل
0: اي يعطي الصحة كلمة حلوة الحقيقة وانا نفرح برشا وقت اللي يكون فما انتاجات جديدة بكلمات جديدة الحقيقة أكيد. انا مع اغانينا التراثية نحبهم ومع البحث اكثر في الاغاني التراثية باش تبقى باش تكون موجودة معناتها وتتوثق معناها وتتغنى وتتسمع خاطر فما برشا اغاني قاعدين ماهيش مسموعة ومش مسجلة معناتها لكن زيد نفرح برشا كي يكون فما كتابة حكايات جديدة
1: والله شوف
0: المرحلة هذه زاد يلزمها
1: أنا
0: يكون عندها كتاباتها
1: هذايا مدام أنا معك في الجانب هذايا أختي لكن ثم عباد يعذبوا في التراث مش يهذبوا في التراث كل احترامات ليه راهو شوف أنا شاعر بالأساس قبل ما نكون نغني ودرسني نكتب شعر شعبي راهو كي يقول بوسة خال بوسة خال في الدقنون راهو ما نجمش يجي إنسان يغنيها كيف اللي كتبها راهم يشدوا الأغاني الشعبية يخرجوها من سياقة حتى الشاعر اللي كتب باش توصل صورة شعرية للمستمع
2: تفقد المعنى
1: تسقط الصورة الشعرية تولي